ذات العمق المقامي في قالب أكثر حيوية، كيف ما شهدت الأوركسترا العربية إعادة هيكلة شملت إدخال آلات موسيقية حديثة كيف الأورج والآلات الوترية والإيقاعية الغربية، مما أوجد توازن دقيق بين الشجن النغم الشرقي والديناميكية العصرية. أما على مستوى النصوص الشعرية أو الكلمة الغنائية، انتقل الفن من الصورة الرومانسية المثالية أو القصائد العمودية الفخمة للشعر الوجداني والصادق القريب من نبض الشارع وحياة الناس اليومية. أصبحت الأغنية تعبر بوضوح عن مشاعر الحنين، الغربة، الانكسار والأمل، واعتمدت على مفردات سلسة وعميقة في آن واحد. برزت وقتها مدرسة الشعر الغنائي الحديث اللي جعلت من البساطة الممتنعة وسيلة للوصول المباشر لوجدان المستمع، ليصبح النص الغنائي مرآة تحاكي التغيرات النفسية والاجتماعية اللي مر بها المجتمع العربي. من ناحية أخرى، أحدثت التكنولوجيا ثورة غير مسبوقة في آليات الإنتاج والتوزيع الموسيقي، فظهور شريط الكاسيت وانتشاره الواسع ساهم في كسر احتكار وسائل الإعلام الرسمية والشركات الكبرى، وأتاح الفن للجميع في كل مكان. هذا التحول التكنولوجي اسمح بكسر الحدود الجغرافية بين الأقطار العربية وإنشاء تلاقح وتثاقف فني عبر للحدود، وأتاح ذلك للأصوات والمقامات المحلية أن تتجاوز حدودها الإقليمية وتصبح جزء من الذاكرة الجماعية للمستمع العربي من الخليج إلى المحيط. ورحلتنا اليوم باشتخذنا الأرض الرافدين ومهد الحضارة والمقامات والألحان الخالدة للعراق اللي أهدت الفن العربي قامات كبيرة وبصمات لا تنسى، أرض ناظم الغزالي، زكية حمدان، حاتم العراقي، مائدة نزهت، كاظم الساهر، مجد المهندس وسعد جابر. نجمنا المنسي لهذه الحصة هو سعد الجابر.

0: ولد سعد جابر سنة 1950 في قضاء علي الغربي بمحافظة ميسان جنوب العراق، وهي المنطقة التي تعد المعين الأول للغناء الريفي العراقي والشجن الفولكلوري. انشأ في بيئة تسخر بالمويل مما صقل ذائقته السمعية منذ الصغر، ولم يقف شغفه عند حدود الموهبة الفطرية، بل آمن بأهمية المعرفة والأكاديمية. درس الأدب الإنجليزي في الجامعة المستنصرية ببغداد وتخرج منها، من بعدها التحق بمعهد الفنون الجميلة ودرس الموسيقى والعزف على آلة العود، واستمر في تحصيله العلمي في الخارج حتى نال شهادة الماجستير ثم الدكتوراه في العلوم الموسيقية من بريطانيا. وبهذا كان من الفنانين العرب القلائل اللي جمعوا بين الأداء الغنائي والبحث الموسيقي التخصصي.
1: بدأت كهاوي، كنت أغني وأنا على مقاعد الدراسة الابتدائية في الثانية عشرة الثالثة عشرة من العمر. كان في غناء جميل، كان حضير أبو عزيز، كان ناظم الغزالي، كان داخل حسن، كان القبنشي. تعلمنا من هؤلاء. الأهل وجهوني لأن أكون قارئ قرآن أو أؤذن في بعض الأحيان. وأنا على مقاعد الدراسة الابتدائية استمع إلي الأستاذ أنور، وهو أستاذ الموسيقى والأناشيد في المدرسة، فقال لي: أستاذ سعدون أنت أكبر من قارئ. هاي الكلمة بقيت عالقة في ذاكرتي حتى عام 64 عندما ذهبت إلى برامج الهواة، أنا والدكتور فاضل عواد وعارف محسن الله يرحمه وداود القيسي نقيب الفنانين فيما بعد، أنه كل الذين ذهبوا يغنوا عبد الحليم حافظ، حتى أنا كنت واحد من الذين ذهبوا لأن يختبروا صوتهم بأغنية لعبد الحليم. كانت سطوة عبد الحليم كل شيء، كان عبد الحليم هو احنا الشباب كنا نميل إلى عبد الحليم حافظ. وأنا في تلك اللحظة قررت التمرد على هذا الموضوع وغنيت أغنية من الفولكلور الأردني.

أبدت مسيرته الفنية تتشكل بوضوح في نهاية الستينات وبداية السبعينات، وهي الفترة اللي شهدت تحول في الأغنية العراقية تعرف بالموجة السبعينية. شكل سعدون جابر مع جيل من المبدعين الشباب آنذاك حراك فني أخرج الأغنية من النمط التقليدي والريفي المباشر إلى قالب أغنية المدينة الحديثة. اعتمدت هذه الانطلاقة على تكتل إبداعي رفيع المستوى، التقى فيها مع شعراء كبار مثل زامل سعيد فتاح ومظفر النواب، وملحنين رواد مثل كوكب حمزة ومحسن فرحان وسامي كمال. يمتلك سعدون جابر خامة صوتية ذات بحة ومقدرة استثنائية على التنقل بين المقامات الشرقية، مع إتقان متفرد لأداء المواويل اللي تعكس الحنين والانكسار الإنساني. لم تكن أغانيه مجرد ألحان عابرة، بل حملت بعد إنساني ووجداني عميق. استطاع بصوته أنه ينقل تفاصيل البيئة العراقية ورموزها.

0: راجل حبايبنا والغربة كلفة
1: يا جمار القلب
0: عيوني ويا نجم يسير من يبقى تغفر.

0: ارتكزت المسيرة الغنائية للفنان سعدون جابر على تعاونات استثنائية مع أقطاب المدرسة العراقية اللي شكلوا معالم الموجة السبعينية الحديثة، وكان في مقدمتهم الموسيقار كوكب حمزة، وهو الأب الروحي للأغنية العراقية الحديثة اللي قدم له الأيقونة الخالدة يا طيور الطائرة، واللي أحدثت انعطافة جذرية في مسيرته وحلقت بصوته خارج الحدود.
1: أنا بالاستراحة مسكت العود غنيت، انتبه كوكب قال لي أخي أنت وين تشتغل؟ قلت له والله بالكورس هنا. قال لي بالله غني لي. شلون حفظت هاي الأغنية؟ قلت له أثناء بروفاتكم أنا حفظتها. قال لي بعدش حافظ؟ قلت له حافظ أغنيتك اللي هي فوش بروج الحنية. قال لي والله لو أعرف صوتك هلقت حلو كان ما طيت الأغاني لهذول. تركني ومشي. جاني بعد أشهر قال قررت أن تغني. قلت له شو غني؟ قال راح أقدم لك طلب لجنة الاختبار. هذا موقف يعني موقف كبير يعني ما أنساه، يعني من المواقف التي لا أنساها هو موقف كوكب معي.
0: إلى جانب ألحان المبدع محسن فرحان في روائع مثل خيوط الأشقر، والملحنين سامي كمال وجعفر الخفاف اللي قدموا له صياغات لحنية جمعت بين أصالة الريف وإيقاع المدينة.

يسافر يسافر سافر بمكتوب بجنح طير والهوى يسافر يسافر

0: شمسنا الدايرة.
1: ومع حلول فترة الثمانينات اتسعت تجربة سعد وجابر لتشمل المدرسة المصرية العريقة، وتوجد بتعاون تاريخي مع عبقري التلحين الموسيقار بليغ حمدي. أثمر هذا اللقاء الفني الفريد عن مزج شجن الروح العراقية بسحر النغم المصري، وتم إنتاج أعمال طربية خالدة حظيت بانتشار عربي واسع، من أبرزها منتظرين وأريد أرسل سلامي. كما امتدت هذه التجربة المصرية لتشمل التعاون مع الموسيقار الدكتور جمال سلامة اللي أضفى على بعض ألحانه طابع أوركستري عراقي. ولم تقف تعاوناته عند حدود العراق ومصر، بل امتدت لتلامس المدرسة الخليجية والعربية، وضع بصمته الفنية عبر ألحان كبار الملحنين في المنطقة، وكان من أبرزهم الملحن الكويتي يوسف المهنة اللي قدم له ألحان ساهمت في ترسيخ حضوره في الشارع الخليجي، إضافة لتعاونه مع الموسيقار الدكتور عبد الرب إدريس في تقديم جمل لحنية وجدانية جمعت بين الأصالة والأسلوب الخليجي العصري، مما جعل أرشيف سعدون جابر نموذج للتكامل والتلاقي الموسيقي العربي.

0: لم تقتصر التجربة الفنية للدكتور سعدون جابر على الغناء والبحث الموسيقي فحسب، بل امتدت لتشمل عالم التمثيل والدراما التلفزيونية والمسرح الغنائي. استغل حضوره المسرحي وصوته وثقافته الأدبية العميقة في تقديم أعمال درامية وتاريخية اتسمت بالرصانة والعمق الفني، وابتعد فيها عن الأدوار التجارية الشائعة. شكل المسلسل التلفزيوني الشهير بدر شاكر السياب أبرز وأهم محطاته التمثيلية في الدراما العربية. جسد سعدون جابر شخصية رائد شعر التفعيل العربي الشاعر العراقي الراحل بدر شاكر السياب. لم يكن أداؤه في هذا العمل مجرد تمثيل لشخصية تاريخية، بل نجح في نقل معاناة الشاعر وغربته وآلامه النفسية والجسدية بصورة وجدانية مؤلمة، وأطعم المشاهد الدرامية بقراءات شعرية وقصائد مغنات من روائع السياب، زادت العمل عمق وشجن.
1: جتنا الصبح وعيونها ذبلانة، حكاية هذه الأغنية أن القدر جمع شاعر معروف بامرأة في جنوب العراق، ما نقدر نفصح عن الأسماء، وتقدم بالحلال إلها، طلب منها أن تكون زوجة له، فهي ردته قالت له أنت ما تصلح، فهو شانت عليه الدنيا تركه ومشي، راح تزوج على قد الحال، تحلم بالنعيم والقصور، هو راح أخذ على قد حاله وكون عائلة وبيت، وهي أيضا راحت أخذت واحد غني جدا. وبعد 20 عام، مو 20 عام من قضن، لا، بعد سنين طويلة تذكرت أن هذا الحبيب لا زال موجود على بعد 2 ميل منها أو 3 أميال، فقررت أن تزوره. بقيت طول الليل تفكر كيف سيستقبلها، راح تشوفها، راح يقبل اعتذارها، تريد تعتذر لها تقول لها أنا غلطت، شافت القصور والذهب والمال والنعيم لا يساوي لحظة مع الحبيب الحقيقي اللي حبته. الصبح لبست عباتها توجهت إلى البيت، تعرف بيت، دقت الباب، طلع منه ابن الشاعر. قالت له وين بابا؟ هو سمع صوت يعرفه من داخل البيت، تقرب إلى الباب وإذا هذه الحبيبة القديمة. قالها أي ريح جاءت بك هذا الصباح؟ ظل حاير لا يقدر يقولها تفضل، لأن أم البيت موجودة، ولا يقدر يبقى واقف وياها بالباب، يلاحظ وجهها ينطي أمواج وألوان، مرة أصفر مرة أحمر، ليها خجلانة. قالت له أنا حايرة البارحة ما نمت، أنت راح تستقبلني لو لا؟ راح أبقى واقفة بالباب. هو في حيرة، كتب سهر الليل مبين على عيونها، كتب جتنا الصبح وعيونها ذبلانة، حلفت يمين البارحة سهرانة. يرد يقولها مستاهلة والله وحيل، روحشك همك للي الذكرين من شد تشتكي لك أنا. قلت لك أنا لا أملك غير هذا القلب اللي يحبك، ما احترمتي هذا القلب ولا احترمتي شعوري، رحتي أخذتي الغني.

حشك همك الليل الليل مستاهلة والله حيل حيل حيل روحي اشكي.

وترجف خجل ترجف خجل من راسها لحد الجيدن. ساعة تغمض عيونها وساعة تغير لونها، مرة تغمض عيونها ومرة يتغير لونها. شفت العشق شي يسويها يا فلانة؟

انا صافي انا صافي اخذت يد بيدها كلمة احبك تبتسم تبتسم وتعيدها وانا صافي انا صافي اخذت يد بايدها كلمة احبك تبتسم تبتسم وتعيدها وتقولها من روحها وترتاح كل جروحها

تمتد المسيرة التسجيلية للدكتور سعدون جابر عبر عقود من العطاء الفني المثمر. قدم أرشيف غني من الألبومات الغنائية اللي وثقت تحولات الأغنية العراقية وانتقالها من النمط الضيق للانتشار العربي الشامل. اتسمت ألبوماته بتنوع ثري جمع بين الطرب الوجداني وإعادة صياغة التراث والتعاونات الفنية الفذة مع كبار الموسيقيين العرب. شكلت ألبومات فترة السبعينات نقطة الانطلاق الحقيقية وترسيخ الهوية الفنية لسعدون جابر، وكان في مقدمتها ألبوم يا طيور الطائرة اللي أحدث ثورة في مفهوم الأغنية العراقية الحديثة وحقق انتشار مدوي. تلاه ألبوم 20 عام اللي حفر اسمه كأحد أبرز أصوات الشجن والوفاء، ليضع هذين الألبومان اللبنة الأولى لمسيرته الذهبية. وفي مراحل متقدمة من مسيرته خلال فترة التسعينات وما بعدها، اتجهت ألبوماته نحو توثيق التراث والبحث الأكاديمي الموسيقي. قدم ألبوم أم المويجات ليعيد أحياء الفولكلور الريفي العراقي برؤية عصرية، وألبوم المواويل اللي استعرض فيه تمكن المقام الباهر في أداء المواويل التراثية الطويلة، إضافة للألبوم قصائد السياب اللي جمع فيه القصائد المغنات من أعمال مسلسل درامي شهير، وخلف بذلك مكتبة غنائية متكاملة تورثتها الأجيال.

0: يظل الفنان سعدون جابر قامة استثنائية وعلامة فارقة في تاريخ الموسيقى العراقية والعربية. لم يكن مجرد مطرب صاحب حنجرة وشجن عتيق، بل كان مجددا وواعيا وباحثا أكاديميا. استطاع بصوت الرصين أن يعبر الحدود الإقليمية وينقل أصالة التراث والروح العراقية لكل بيت عربي، من أروقة الريف العراقي لمسارح العالم، ومن قصائد السياب لألحان بلي حمدي. أحفر سعدون جابر اسمه في الذاكرة الجماعية، وبقى صوته رمز للحنين، الوفاء والرقي الفني. بهكا نوصل معكم لنهاية هذا العدد من نغمات منسية. شكرا، وإلى لقاء قادم من ألحان الزمن الجميل والنغمات المنسية.
1: نعيب زماننا

وقد نهج الزمان بغير جرم وقد نهج الزمان بغير جرم ولو نطق الزمان بنا هجانا وقد نهج الزمان بغير جرم ولو نطق الزمان بنا هجانا فدنيانا التصنع والترائي فدنيانا التصنع والترائي ونحن بها نخادع من يرانا فدنيانا التصنع والترائي ونحن بها نخادع من يرانا تعاف الذئب أن تأكل لحم ذئب ونأكل بعضنا بعضا عيانا.

دنيانا التصنع والترائي والترائي ونحن بها نخادع من يرانا تعاف الذئب أن تأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا

من سجل الذكريات نغمات منسية. أنتم في الاستماع إلى إذاعة جا.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: استعدادا للعودة المدرسية، شرعت جمعية إرفاد في جفصة في توزيع مساعدات مدرسية بقيمة 40,000 دينار ل320 تلميذا من أبناء العائلات محدودة الدخل وفاقدي السند، تمثلت في حقائب وكتب وكراسات ومستلزمات مدرسية في إطار حملة تبرعات، وفق عبد الكريم المصري رئيس الجمعية. تحت شعار رضفة مدرستي عنوان نجاح استعدادا للعودة المدرسية، انطلقت دار الشباب بمعتمدية ترجيم معطوب من ولاية كبلي بالاشتراك مع عدد من الهيكل والمؤسسات مكونات المجتمع المدني في تنفيذ مبادرة تطوعية تتمثل في القيام بحملات نظافة وتبييض ودهن وتهيئة تشمل كافة المؤسسات التربوية بمنطقة ترجيم معطوب. شرعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بداية من 10 سبتمبر الجاري في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالية للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات، يستهدف بالخصوص الأطفال واليافعين والأسر تضامنا مع العودة المدرسية والجامعية. ويندرج البرنامج في إطار المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات، يتضمن الرزنامة والأنشطة الرئيسية الموجهة للتلاميذ والطلبة وعائلاتهم، من ذلك إطلاق قافلة صحية ونفسية متنقلة في سائر ولايات البلاد لتقديم خدمة الإصغاء والدعم النفسي للشباب والأسر في المناطق ذات الأولوية والأحياء السكنية ذات الكثافة. أعدت وزارة الشؤون الاجتماعية منصة رقمية لإدارة العمل سيتم إطلاقها في شهر سبتمبر الجاري، بما يمثل خطوة هامة في مسار التحول الرقمي للإدارة التونسية وفق ما ورد في بلاغ نشرته الوزارة. أعلنت سلطنة عمان تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان من المقرر عقده اليوم الاثنين في مدينة صلالة بمشاركة إيران ودول مجلس التعاون الخليجي والعراق لبحث ملف مضيق هرمز.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة جفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن.
2: وصايا الحكماء. الحكماء هم ضمير العصور المتتابعة، استطاعت أفكارهم أن تكون قنديلاً تزدان به مصابيح الحياة. نظارة الحكيم.
3: ترى يا زميلي العزيز، ما هي حدود الصلة بين الإنسان العادي وبين من يسمى بحكيم قومه؟
2: ليس الحكيم في قوم ما هو زعيم إداري أو سياسي، وإن حدث هذا فهو أمر نادر الحدوث، لأن الحكماء يتسمون بسعة الثقافة
3: وأيضا برجاحة العقل والتصرف السليم والروية.
2: لذا فإن الحكيم يتسم بمكانة فكرية مميزة تجعل الناس تلجأ إليه للمشورة وللمعرفة وللبحث عن الرأي السديد.
3: وفي الصورة التقليدية للحكيم، إنه رجل طاعن في السن الشاب، لا يزال محتفظا بذاكرته الخصبة ولم يفقد شيئا من هذه الذاكرة.
2: فبحسب قوانين الحياة وعلوم الطب، فإن تغييرات واضحة تحدث للطاعنين في السن، كأن يصاب بأمراض فقدان الذاكرة المعروفة باسم الزهايمر.
3: وهناك بعض الطاعنين في السن تخف ذاكرتهم فقط عند سنوات محددة بشكل كبير.
2: هذا النوع من الطاعنين في السن لا يتذكرون فعلا سنواتهم الأخيرة بالتفصيل، لكنهم يتذكرون كل ما يخصهم وشاهدوه وسمعوه. هذه حالات متفرقة. أما الحكيم فهو رجل صارت كل قوته في رأسه في تجاربه، يقول الرأي السديد، لقد تفوق عقله على جسده.
3: هذه هي الصورة التقليدية لصورة الحكيم لدى كل الشعوب، ولم تتغير هذه الصورة. وفي عصرنا الحديث صار الناس يتلقون أقوال الحكماء من مصادر أخرى،
2: مثلا كتب التنمية البشرية وأساتذة هذا النوع من العلوم المستخدمة.
3: هؤلاء الأساتذة لديهم معرفة جادة وواسعة بالسلوك الإنساني، ويعرفون كيف يعزفون على متاعب الناس،
2: وهم أشبه بأطباء النفس، يكتبون للناس روشتة علاج لما لديهم، فيستمعون إلى هذه الأقاويل كأنها علاج مؤكد للمشاكل.

0: غالبا ما تتسم وصايا الحكماء بالأمل، إنها تعطي الأمل للناس. إن فرج الله قريب، وإن الله حق يحب سيادة الحق.
1: وتبعا لظروف الحياة وسمات البشر، فإن الشر موجود، والطموح قد يدفع بالناس إلى أن يمارس الظلم على الآخرين.
0: في مسألة الميراث الظلم موجود، والأقوياء قد يستغلون قوتهم للاستيلاء على ما يستحقه الآخرون من ميراث.
1: في هذه الحالة فإن ميزان العدالة يميل، وتذهب الحقوق إلى من لا يستحقها.
0: الطالب الذي يغش في الامتحان، والشاب الذي يتم تعيينه بالمحسوبية والرشوة والعلاقات العامة، استولى على حق مواطن غيره يستحق هذه الوظيفة.
1: الموظف الذي يتملق رئيسه دوما ويقدم له الهدايا ويحصل منه على ترقيات هي من حق زميل له مجتهد.
0: هذه الأشياء وغيرها توحي لأصحابها أن الدنيا قد ازدهرت أمامهم، وينسون أن آخرين مظلومون بسببهم.
1: والمشكلة أنهم يتمادون، ليس في أمر واحد فقط، بل تتفرع سبل ظلم الآخرين أمامهم، ويبدو الحق ضائعا تماما.
0: لا، الحق حق وإن طال الأمد. هذه حكمة أو وصية حكيم، لكنها ليست الوصية التي نعنى بها في هذه الحلقة.
1: الوصية التي نعنى بها ذات منطوق آخر، لكنها تقريبا بالمعنى نفسه.
0: الوصية تقول إن الحق كالزيت يطفو دائما.
1: يا له من تشبيه جميل. فبحسب قانون الكثافة، فإن كثافة سائل مثل الزيت أخف من كثافة بقية السوائل، خصوصا الماء.
0: لذا فإننا لو أضفنا الماء على الزيت في أي إناء، ولأن الزيت لا يذوب في الماء ولا يختلط به بسبب الكثافة،
1: فإن الزيت يطفو دائما إلى أعلى.
0: بكل بساطة، يطفو الزيت لأعلى، وهكذا في أمور الحياة وقانون السماء. فإن الحق كالزيت يطفو دائما فوق السطح، يبدو للعيان، وتنكشف الأمور، وينصر الله من تعرض للظلم.

0: ما زلنا نقدم فقرات هذه الحلقة من وصايا الحكماء. لكل مجال في الحياة حكماؤه، في العقيدة، في الثقافة، في العلوم البحتة والتطبيقية.
1: إنها خبرة الحياة.
0: وصية اليوم هي أقرب إلى المصطلح العلمي أو التفسير العلمي حول علاقة الشمس، النجم اللامع الساطع دائما بكوكب الأرض.
1: تدور الأرض حول الشمس مرة كل يوم، فتولد الأيام والفصول، وتدور الأرض حول نفسها، فيتولد الليل والنهار.
0: هذه الظاهرة لم يكن يعرفها العلماء وحكماء علم الفلك منذ أزمنة طويلة كما يعرفها الإنسان العادي في العصر الحديث.
1: أي إن الشمس تشرق في بداية اليوم على شرق آسيا مغادرة القارة الأمريكية، ويتولد النهار الذي يزحف نحو آسيا
0: ثم أفريقيا وأوروبا، وتقترب مرة أخرى من القارة الأمريكية. أي إنه عندما يتولد النهار في اليابان تكون الشمس قد أفلت في الجزء الثاني من العالم.
1: وهكذا فإنه عندما يبدأ الليل في مكان ما، وعندما يحل منتصف الليل في جزء من الدنيا، تكون الشمس في أقوى سطوعها في النصف الثاني من العالم.
0: النصف الثاني بحسب الشرق والغرب، وليس بحسب الخطوط المتعارف عليها، مثل مدار السرطان ومدار الجدي.
1: الحكيم الذي يعي هذه الحقيقة العلمية استفاد من هذا المنطوق، وأوصى تلاميذه بتوصية إنسانية في المقام الأول، وقال:
0: لماذا الخوف والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى؟
1: الحكيم هنا لم يستخدم مفردات علمية، بل مفردات لغوية إنسانية تخص البشر في المقام الأول،
0: مثل الخوف والنور والظلام.
1: هكذا يعبر عن الأمل الذي يجب أن يشعر به الإنسان عندما يعتريه الخوف من الظلام.
0: الشمس، الليل، النهار، مصطلحات علمية.
1: الخوف والنور والظلام مشاعر إنسانية داخلية. النور هنا نور داخلي في المقام الأول.
0: هذا هو معنى الحكمة هنا، إنه مهما كانت الظروف الحياتية معتمة فلا بد للنهار أن يشرق.

0: ما زلنا نقدم وصايا الحكماء. ما أروع هذه الوصايا، إنها مشرقة ومغموسة بالأمل.
1: الحكماء يتفقون فيما بينهم على ضرورة إشراق البشرية،
0: والوصية السابقة أقرب إلى وصية ذكرناها في إحدى الحلقات السابقة، رددها الحكيم الصيني الشهير كونفوشيوس، الذي قال: بدلا من أن تلعن الظلام أضئ شمعة.
1: إنه الأمل يتقاطر دوما في وصايا الحكماء طوال العمر.
0: نحن نسعى إلى التنوع، لكن تشابه المعاني يفرض نفسه علينا، وهذه وصية مختلفة تماما، موجهة في المقام الأول إلى الشباب وطلاب العلم.
1: يقول الحكيم مخاطبا تلاميذه، أي بلغة مخاطبة الجمع ومع استخدام فاعل الأمر:
0: عليكم بثلاث: جالس الكبار، وخالط الحكماء، وسائل العلماء.
1: هذه الوصية الجماعية تتفق مع روح برنامجنا وهدفه، فالحكيم يخاطب أبناءه وتلاميذه أن يجالسوا الكبار.
0: المقصود هنا بكبار السن لأن لديهم خبرة أعمق في الحياة،
1: وأيضا كبار القوم في الميادين كافة، لأن كبار القوم لم يصلوا إلى هذه المكانة إلا بعد كفاح مرير ومحاولات مضنية.
0: والكبار هنا المسؤولون أيضا، كلماتهم أوامر وأفكارهم واجبة التنفيذ في الحياة، وهم الذين يضعون النظريات ويتركون للآخرين تنفيذها ومتابعتها.
1: صغار السن الشباب عليهم أن يجالسوا الكبار بهدف الاستزادة والتعليم غير المباشر واكتساب التجربة.
0: كما أن الوصية تقول للشباب أن يخالطوا الحكماء، فالحكيم لديه رجاحة العقل ويعرف كيف يتصرف إزاء أمور الحياة.
1: ونحن نحاول مواكبة الحكماء في حلقات هذا البرنامج من خلال الاستماع إلى وصاياهم وكلماتهم الحكيمة.
0: والوصية أيضا تطلب من الشباب أن يسألوا العلماء.
1: العلماء في المجالات كافة، أهل الذكر في الدين هم العلماء، والحاصلون على الجوائز العلمية الكبرى أيضا علماء في الطب والفيزياء والكيمياء،
0: وأيضا في علم النفس وعلوم الحاسوب وعلوم الاجتماع. الشباب ليست لديهم القدر نفسه من معرفة العلماء،
1: لذا يجب أن نسأل العلماء ونعود إليهم في شؤون الحياة كافة.
0: وإلى اللقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله. كنتم مع وصايا الحكماء، إعداد محمود قاسم.

0: ذا. إذاعة قفصة معك. راديو قفصة بوينت إن. بوح الحروف. أعداد إيمان الصليطي. تقديم ليلى إبراهيم. مؤلم جدا ذلك الشعور الذي يأتي من أولئك الذين وضعت بهم كامل ثقتك، شعور الخذلان. مؤلمة تلك الخيبة ممن كانوا دروبا مضيئة في حياتك، لكن على الرغم من ذلك الألم إلا أنك ستصبح أكثر صلابة وتؤكد بأن القوة الحقيقية ليست في تجنب الألم والابتعاد عنه، بل في قدرتك على استبدال شعور الخذلان بمشاعر جميلة تمنحك فرصة لبناء نفسك من جديد. فلا تدع خذلان الأمس يقيد قلبك اليوم. بوح الحروف.
1: إذاعة قفصة. مراية تتكلم.

يا حبيبي ضاع حبيبي

هتغير هتغير وهكون دايما كده وياك. كل ما تتغير هتغير وهكون دايما.

Bakak pernah.

Thank you.

وليه الحيرة بتسبق في قلبي وفايتة بتمثل حر

حسنك توفيها لو شفتها وعرفتها لو شفتها وعرفتها حسنك توفيها لو شفتها وعرفتها لو شفتها وعرفتها حسنك توفيها.

كان بدي تستنى شوية وعرفك بيها وتشوف الفجر على أصله في خدودها.

κι του φύγε. Δε μεν έγκαιε και μεν σιωαγε.

0: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
1: معمارنا
0: سلسلة وثائقية إذاعية حول العمارة التونسية.
2: قصور تطاوين.
3: يا صاحبي كان خذاك الشوق وجلبك قدر وزر التطاوين، تشبح قصور يعجب للفوق، كل قصر شامخ بالسماء قدين، كما النسر بن فوق العلي مرشوق، زيل الملامح رمز لفراسين.
1: بشموخ السحاب وببلاغة الصمت تحتضن تطاوين قصورها المنتشرة في أرجائها فوق الجبال وعلى مد السهول، قلاع مدافعة عن العرض وحافظة لما أنتجت الأرض. عن تاريخ قصور تطاوين يتحدث الدكتور علي الثابتي من المعهد الوطني للتراث.
4: أقدم قصر مؤرخ بالنقيشة هو قصر زناتة 10 كيلومتر جنوب تطاوين بجهة المصدورية، حيث تفيد النقيشة من أنه تأسس في 75، بحيث نعود إلى نقيشة تأتي بعدها مباشرة، وهي النقيشة الموجودة بجامع قصر أوني، وهي في سنة 49 و500 هجرية. وقبلها أيضا نقيشة بالقرب من جامع قصر البريغي الكبيرة، حيث نجد النقيشة سنة 56، ثم تأتي النقيشة الرابعة بقصر شنني والتي تؤرخ ل 590 للهجرة.
1: قصور تطاوين حينما تتجلى الحجارة في شكل تحفة معمارية تقف على ناصية التاريخ، تحيي أمجاد الأولين، شاهدة على حكايات مرت ولن تزول من الذاكرة. الدكتور سمير الخرشاني باحث في التراث يتحدث عن هذه العمارة الفريدة من نوعها.
5: هي نوع من العمارة ونوع من التعامل وتأقلم الإنسان مع طبيعته. نعرفه لكون السكان الأصليين لهذه المناطق حاولوا باش يتأقلموا مع الطبيعة، خاصة الطبيعة القاسية والتضاريس ومناخ، باش يخلقوا نوع من العمارة الخاصة بهم. العمارة هذه بدأت بالسكن الحفري اللي معناها أتقنوه وأبدعوا فيه وخرجوا منه عدد من القرى اللي تسمى القرى الجبلية، ولنا في سلسلة جبال الظاهر معناها العديد من الأمثلة الممتازة والمتميزة واللي تمثل شاهد على هذا الإبداع الفني وهذا التأقلم الكبير مع الطبيعة والمناخ.
3: تاريخ خلي اليوم ها يسوق وصوار صمدوا للزمن واقفين، من أجل هالسواع عبوا السوق، من البعد عزموا القصر لا زيرين، وجي جي لرمم كان فيها شقوق، زاد عز فوق العز في عزتها، تعطيك صورة في صباح شروق لمعلون هذا الزين في صفتها.
1: عبق من التاريخ يصل الماضي بالحاضر، شاهد على زمن مر من هنا وخلف أثارا تدل عليه.
5: أحداث وتطورات تاريخية عرفتها المنطقة، خاصة بعد معناها الموجات والهجرات الكبرى اللي صارت في الجهة، منها خاصة هجرة بنو هلال، معناها تغير نمط العيش في الجهة ككل، وأصبح معناها يقوم على الترحال وعلى الانتقال المتواصل بحثا عن المرعى وعن الكلأ. لذلك ابتدعوا هذه الطريقة الجديدة وهي طريقة القصور الصحراوية.

0: تطاوين أو تطاون كلمة بربرية تعني عيون المياه الجارية، يزورها السواح من كل دول العالم من أجل رحلة عبر الزمن في قصور تروي حجارتها قصص الأولين.
1: نجد أن كل قصر تقريبا له خاصية ويختص بها، ولكن يمكن أن نقسمها إلى حوالي 4 أصناف كبرى. هذه القصور منها ما هو جبلي، أي يوجد على القمم الجبلية وتلك التلال الشاهدة والتلال الأمامية، ثم نجد قصور أخرى على الرباع، ثم نجد قصور أخرى على مقربة من الأودية، وقصور وجدت بالمنطقة السهلية.
0: قصر زناتة وهو أقدمها، قصر أولاد سلطان الحائز على جائزة أحسن قصر في الجهة، وقد شيد قبل 400 عام تقريبا. قصر الحداد وهو اليوم وجهة سياحية عريقة، وكذلك قصر أولاد دباب، قصر الزهرة، قصر بني بركة، قصر الفرش، قصر العين، قصر جليدات وغيرها كثير، يصل عددها إلى حوالي 150 قصر تشكل عقدا فريدا في جيد الحضارة التونسية.
1: لأن راعة القصور الجبلية الموضع حيث تحكمت الطبوغرافيا في شكل القصر، فنجد المستطيل ونجد الدائري والمثلث والأشكال المنحرفة، فإننا عندما نزلنا إلى السهل تكون هذه القصور عادة بشكل مستطيل أو بالشكل المربع.

0: جسور جبلية وأخرى سهلية، أمازيغية الأصل، صامدة تقاوم الزمن والمناخ. حسب موقعها تكون وظيفتها في مجتمع قبلي كان يعتمد في معيشته على الترحال.
1: إن الوظيفة الأساسية والرئيسية هي خزن المؤونة. كما قلنا ثم تغير في نمط العيش في هذه المناطق، وأصبح هذا النمط يعتمد خاصة على الترحال المتواصل حسب الفصول. لذلك وقع ابتكار هذه الطريقة لخزن خاصة المؤونة، معناها في فترات الترحال. وهذا لهنا يفسرنا معناها ما يسمى بالإبداع الفني والمعماري لهذا النوع من العمارة، وهو ما يسمى بالقباب أو ما يسموه ما يسمى محليا بالكاميرا أو الغرفة.
2: اختلفت الوظيفة منذ النشأة عن الوظيفة في آخر مرحلة لهذه القصور، لأن جاءت القصور في المناطق الجبلية هي نتيجة لتطور عمراني وتطور اقتصادي، فهي جاءت بغاية الخزن فحسب، فإنها بدأت في الفترة الحديثة لتكون أيضا لها غاية حمائية أمنية.
0: وحتى لا يندثر هذا الإرث الحضري وهذا الكنز المعماري، يسعى أهالي الجهة إلى الحفاظ على ذاكرة يتناقلونها عبر الأجيال من خلال إقامة الحفلات والمهرجانات والمعارض داخل ساحاتها، وهي تستقطب السواح والزوار حتى تبقى القصور تعج بالحركة وتنبض بالحياة لتصل التاريخ بالزمن الحاضر.
3: يا صاحبي تنشد على المعمار وتنشد عليه القصر واللي بناه، فنان مهندس ولد الدار، بلا علم عالم لا كتاب قراه، خمم وصمم شي دول أسوار، في شكل دورة كام لا تلقاه، في وقتهم لحديد لا مسمار، كل شي من أصل جبل وزاه، الجبس يحمي من صهيد النار، للسوس نقمة والخزينة غذاه، والباب من شجرة نخل ذكار، والقفل باقي من شجر وتاه. ويا صاحبي في القصر برشا اسرار، سقف الغرف كيفاش حتى رماه.
1: ما ثماش مهندسين معناها قاموا بتصميم هذا هذا المعمار او هذه العماره، لكن كان هو وليد لتأقلم الانسان مع طبيعته، وهو ابتكار ونوع من ابداع الانسان معناها من جهته ومن منطقته. هكا علاش معناها اثار اعجاب العديد من الشعوب حتى البعيده عنا ثقافيا، لكن هذايا ما يعطينا فكره على كونيه هذا التراث ودوره في تقريب الشعوب وفي تلاقح الثقافات وفي حوار الحضارات، وهو أحد أهم معناها ميزات والأهداف من وراء السياحة الثقافية والسياحة التراثية بصفة عامة.
0: ورغم مرور مئات السنين ما تزال قصور تطاوين صامدة متفردة في معمارها وهندستها، وشاهدة على عمق التاريخ وعلى عراقة الحضارة التونسية.
3: حيوط الغرف صعدت رقدت الستار، وفي وسطها يحط الحجر يملاه، ومن بعدها رمل الذهب تصفار، في نصف دوره راد عاو سواه، وفوقه وضع الجبس في مشوار، تمت المدة والحجر نحاه، قصة قصوري جبتها في أشعار، لحضرت وقت قصور في بنيتها، خذيت الحكاية من الشيوخ كبار، كامل قصوري يعرفوا قصتها.
4: كنتم مع
5: قصور تطاوين. قصور تطاوين إنجاز سعاد الفيلالي.
6: معمارنا
4: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.
7: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: استعدادا للعودة المدرسية، شرعت جمعية إرفاد في قفصة في توزيع مساعدات مدرسية بقيمة 40,000 دينار ل 320 تلميذا من أبناء العائلات محدودة الدخل وفاقدي السند، تمثلت في حقائب وكتب وكراسات ومستلزمات مدرسية في إطار حملة تبرعات وفق عبد الكريم المصري رئيس الجمعية. تحت شعار رضفة مدرستي عنوان نجاح استعدادا للعودة المدرسية، انطلق دار الشباب بمعتمدية ترجيم معطوب من ولاية كبلي بالاشتراك مع عدد من الهيكل والمؤسسات مكونات المجتمع المدني في تنفيذ مبادرة تطوعية تتمثل في القيام بحملات نظافة وتبييض ودهن وتهيئة تشمل كافة المؤسسات التربوية بمنطقة ترجيم معطوب. شرعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بداية من 10 سبتمبر الجاري في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالية للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات، يستهدف بالخصوص الأطفال واليافعين والأسر تضامنا مع العودة المدرسية والجامعية. ويندرج البرنامج في إطار المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات، يتضمن الرزنامة والأنشطة الرئيسية الموجهة للتلاميذ والطلبة وعائلاتهم، من ذلك إطلاق قافلة صحية ونفسية متنقلة في سائر ولايات البلاد لتقديم خدمة الإصغاء والدعم النفسي للشباب والأسر في المناطق ذات الأولوية والأحياء السكنية ذات الكثافة. أعدت وزارة الشؤون الاجتماعية منصة رقمية لإدارة العمل سيتم إطلاقها في شهر سبتمبر الجاري، بما يمثل خطوة هامة في مسار التحول الرقمي للإدارة التونسية وفق ما ورد في بلاغ نشرته الوزارة. أعلنت سلطنة عمان تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان من المقرر عقده اليوم الاثنين في مدينة صلالة بمشاركة إيران ودول مجلس التعاون الخليجي والعراق لبحث ملف مضيق هرمز.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: وأطل فجر من جديد،
1: فتناثرت كل الورود،
0: وعبقت من عطرها هذا الوجود،
1: وأطل قلبي من جديد
0: يرنو إلى الأفق البعيد،
1: حيث
0: ترانيم الشروق.

0: ترانيم الشروق، يكتبه أحمد بن سعيد الأزكي.
1: يقدمه أحمد بن درويش الحمداني وأحلام بنت سيف العتبي.

0: الشروق.
1: إخراج عبد الله بن علي العزري.
0: بعد أن أعلنت عن مقدمك يا شمس، استفاق الكون بكل ما فيه، فالزهر تمطى والطير غرد وشدى، والشجر تطاول حتى كاد يلامس عنان السماء، والإنسان هذا العزيز على القلب أهو ينشط تدريجيا بعد أن كان في خمول دام لساعات.
1: وأنا أيها الصباح غدوت أكثر إشراقا عندما رأيت حال كل من عادته، فكلما يبتسم الجميع أكثر ويستعيد نشاطهم بشكل أكبر، كلما أمنحهم خيوطا ذهبية جديدة من خيوطي الساطعة المشرقة يستضيئون بها وتمنحهم دفئا أكبر.
0: ليس أمامي إلا أن أرحب بمقدمك يا شمس أيتها المنيرة.
1: وليس أمامي إلا أن أرحب بك أيها الصباح وبكل الناس الذين يغدون الآن إلى أعمالهم وهم في نشاط دائم. لا يسعني إلا أن أقول للجميع صباح الخير.

0: صديقي المستمع، هل هذا بشيء القليل أن تستمتع بالشمس، أن تعيش ضوء الربيع، أن تحب، أن تفكر، أن تعمل، أن تكسب؟ لا أظن مطلقا أن ذلك بالشيء القليل.
1: أصدقاء الصباح، لقد جعل الله من الماء كل شيء حي، فخرير الماء من أروع ما تعزفه الطبيعة الحرة، لا سيما عند اللحظات الصباحية الأولى. ولكن هل تعرف أن المقصود الماء لو أن أحدا طلبه منك مثلما طلبه الحجاج من غلامه؟
0: أنا أعرف هذه الحكاية وسوف أقصها معك أيتها الشمس. فقد قال الحجاج لغلامه: أأتني بأعز مفقود وأذل موجود.
1: إن الغلام لم يفهم المطلوب منه، فقال له من حضر ذلك المجلس: ائته بالماء.
0: ترنيمة الشمس.
1: ترنيمة اليوم يا صباح تحتاج إلى شيء من التفكير، فأنا قد أخذتها من كلام أبلغ الخطباء وأحكمهم، الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه:
0: ترنمي ترنمي فإنا منصتون.
1: قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما.

0: هل فكرت يوما في الكمال أيها الصباح؟
1: نعم فكرت فيه، بل وإنني تمنيته مثلما تمناه كل مخلوق في هذا الكون.
0: ما الذي حدث بعد ذلك يا ترى؟
1: بعد ذلك أيقنت تمام اليقين أنه لا يمكن أن يتواجد الكمال في أي مخلوق، وأن ادعى بعض بني البشر الكمال وأوهموا أنفسهم فيه فإنه لن يتواجد فيهم. إن هذه الصفة يتفرد بها المولى عز وجل دون أن يشاركه أحد فيها.
0: لكن ليس عيبا أن يحاول الإنسان أن يصل إلى مرحلة عظيمة من الكمال، وإن كان من المستحيل أن يصبح كاملا.
1: إن المرحلة العظيمة التي يمكن أن يصل فيها الإنسان من الكمال تحتاج إلى شروط عدة. هذه الشروط يعجز الإنسان أو أي مخلوق من المخلوقات عن تحقيقها. ألا تذكرين يا شمس ما قاله ماثيو أرنولد، أعني في البحث عن الكمال؟
0: ماذا قال يا عزيزي الصباح؟
1: قال إن البحث عن الكمال هو البحث عن الجمال والنور، والذي يعمل لوحدة الجمال والنور يعمل لشيوع العقل وإرادة الله.
0: ومن أقوال ماثيو أرنولد أيضا إن الهدف الكبير للثقافة هو أن نوجه أنفسنا إلى الكشف عن الكمال وأن نجعله يشيع. صديق الصباح تذكر.
1: تذكر.
0: عزيزي المستمع الكريم، هل أنت من الذين يحرصون على قراءة الأبراج الفلكية من خلال الصحف؟
1: كثير من الناس يحبون قراءة الأبراج بشكل يومي من خلال الصحف، ومجرد القراءة أو التسلية لا يكفي عند بعضهم، لكنهم يبنون يومهم على كل ما تقوله لهم الأبراج، سواء من فرح وسرور أو من هم وشرور، ونسوا أن الذي يدبر الأمور كلها هو الله عز وجل.
0: ونقول لك صديق الصباح، تذكر دائما وأبدا أنه كذب المنجمون ولو صدقوا أو ولو صدفوا.
1: عزيزي المستمع، هل عملت يوما بنصيحتنا لك عن أهمية القراءة وكيفية كسب معلومة واحدة في اليوم الواحد حتى تتكون لديك حصيلة جيدة من المعلومات؟ نتمنى أن تكون قد عملت بالنصيحة.
0: يقول فرانسيس بيكون، المعرفة للإنسان مثل المياه، بعضها يأتي من عل وبعضها يتفجر من أسفل.
1: الأولى هي أنوار الطبيعة،
0: والأخرى هي الفيض الإلهي.
1: قالوا
0: وقلنا
1: ونقول لكم.
0: قالوا من أحسن السؤال علم، ومن علم عمل، ومن عمل سلم.
1: وقلنا ما قاله الشاعر، فكم من فتى يعجب الناظرين، له ألسن وله أوجه.
0: ونقول لك صديق الصباح، مظهرك لا يخبر عن مخبرك، فتخير المخبر الحسن حتى يكون مظهرك أحسن. ترنيمة الصباح.
1: أحن إلى حماكم يا رفاقي، ولا أدري متى وقت التلاقي. فقد وصل البعاد بكم زمانا، ولكن ذكركم في القلب باقي. ليالينا الجميلة حيث كنا، نردد لحنها تيك السواقي. وأياما كتبنا الود فيها من الأعماق تذكرة المآقي. سلام الود أكتبه نديا، وأرسله على مر اشتياقي، ليخبر خلتي ما كنت ألقى وما تذكيه نيران الفراق.
0: إن أبواب المنازل المفتوحة لا تعني بالضرورة أن قلوب سكانها مفتوحة لك أيضا.
1: أجمل الأيام يوم لم نعشه بعد، أجمل الأحاسيس إحساس لم نشعر به بعد، أجمل الأفكار فكرة البحث عن الحقيقة ولم ندركها بعد.

0: لقد ترنمنا كثيرا وشدونا اليوم أكثر،
1: وغدا نشدو جميعا من بديع الدر نكثر.
0: في الغد يحلو اللقاء.
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد، عدد أوراق الشجر وعدد أنفاس البشر وعدد زخات المطر.
0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة

حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم.

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض وما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم.

برحمتك أستغيث. اللهم إني أدعوك يا الله وأدعوك يا رحمن وأدعوك البر الرحيم وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها، ما علمت منها وما لم أعلم، أن تغفر لي وترحمني. سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام.

0: نستمع الآن إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب المبين.

لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم

إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم

0: صدق الله العظيم.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. اللهم أنت ربي، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.

الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: الحمد لله الذي خلق الإنسان وكرمه وسن الدين وعظمه وسخر الطير وألهمه وأنزل الكتاب وأحكمه. تقدست ذاته، تنزهت صفاته، صباح الخيرات والرحمات والبركات. مستمعين الأعزاء، في حلقة جديدة من برنامجكم والصبح إذا تنفس، هل تريد أخي الفاضل أن تكون ممن يحبهم الله؟ تابع هذه الحلقة وتعرف على 7 علامات كبرى تدل على محبة الله لعبده. العلامة الأولى: ترك الطمع في الدنيا والزهد فيما عند الناس. إذا كنت زاهد في الدنيا وما تتبعش في الحوايج اللي عند العباد بلهفة وشراها وغيرها، راك من الناس اللي يحبهم ربي. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد عما في أيدي الناس يحبك الناس. والزهد مش ما نغلطوش، هو عدم الافتتان بالدنيا وبشهواتها ومغرياتها، مش معناها العزوف على الدنيا برمتها. الوصفة الثانية والعلامة الثانية لمحبة الله لعبده: أن يوفق الله عبده إلى عمل صالح قبل موته. وذا يسميه النبي عليه السلام زوز تسميات، يسميها الاستعمال ويسميه التعسيل، وهو لون من ألوان حسن الخاتمة. إيش قال النبي متعنا صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن الله إذا أحب عبدا استعمله، وفي رواية عسله أو عسله. قال الصحابة: وكيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه. ثم ناس يكرمها ربي تموت في الحج، تموت هي تلبي ولا هي تطوف، ولا يموت هو ساجد، ولا يموت هو صائم. إذن حسن الخاتمة كان باستعماله، بأن قبض على عمل صالح يحشر به يوم القيامة بين الناس، ويكون علامة فارقة على محبة الله له. العلامة الثالثة: أن يبتلي الله عبده بالشدائد والمحن. إذا أنت مسلم وربي يبتليك، راه مش يكرك، راه يحب يزيد يقويك، يحب يختبرك، يحب يرفع مقامك عنده. شنو الدليل على ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا سبق

0: له من الله منزلة لم يبلغها بعمله. ربي حابلك منزلة رفيعة في الجنة وانت العمل متاعك الصالح موصلكش، اش يعمل لك ربي عز وجل؟ ابتلاه الله في جسده مرض أو في ماله أو في ولده، ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى. العلامة الرابعة أحبتي محبة الصالحين الأتقياء الأنقياء. إذا أنت تحب ربي يحبك لازم تحب مجالس متاع الناس النظاف، الناس الأتقياء، الناس العلماء، الناس الصالحين. ليش؟ حتى تغمرك بركتهم وشفاعتهم، حتى تنالك محبة الله عز وجل. قال تعالى في الحديث القدسي: وجبت محبتي لشكون؟ للمتحابين في. تحب خوك المسلم لوجه الله، والمتجالسين في، تقعد في المجالس المباركة متاع العلم متاع الأتقياء والأنقياء، والمتزاورين في، تزور المرضى وتزور خوك المسلم محبة له لوجه الله تعالى. ويقول الإمام الشافعي في المعنى هذا: عندما رأى الإمام أحمد ابن حنبل، ويحب بعضهم ياسر صادقين في كلامهم، قال: أحب الصالحين ولست منهم، وأرجو أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي، وإن كنا سواء في البضاعة. العلامة الخامسة الإكثار من النوافل وعبادات التطوع. النوافل في الصلاة كما صلاة الضحى، الرواتب 12 ركعة ذوكم، التراويح في رمضان، في الصوم النوافل كما تصوم يوم عاشوراء، عرفة، 6 من شوال. يقول ربي عز وجل في الحديث القدسي: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى نهاية الحديث. العلامة السادسة العمل الصالح الخالص لله في خفاء. عمل خالص ولكن في السرية بطريقة خفية. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد التقي الخفي. ويكون الخفاء مثلا في إنفاق المال. من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل أعطى صدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. ويكون الخفاء في الذكر. ورجل ذكر الله خاليا، قام الليل هك والناس راقدة وحده لمن يسمع فيه، ففاضت عيناه، بدأ يسبح ويذكر في ربي ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعي لين وصلت يعني عيونه تذرف الدموع، فهذه الدموع دموع مباركة، وعينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. العلامة السابعة والأخيرة هي نفع الناس وقضاء حوائجهم. أنك تقضي حاجة أخوك المسلم المالية، الدينية، الإدارية. إش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحب الناس إلى الله، أكثر الناس يحبهم ربي شكون؟ أنفعهم للناس. وجاء في الآثار أن أقواما من أمة النبي صلى الله عليه وسلم على منابر من نور يمرون على الصراط كالبرق الخاطف، نورهم تشخص منه الأبصار. وشكون الناس ذم؟ ليسوا أنبياء ولا صديقين ولا شهداء، إنهم أقوام تقضى على أيديهم حوائج الناس. جعلنا الله وإياكم من أهل محبته ورضوانه، ومن أهل رعايته وحفظه، آمين يا رب العالمين.
1: والصبح إذا تنفس.

كلمات مذيعة. كلمات مذيعة يعدها لكم البخاري بن صالح.

أصبحنا وأصبح الملك لله وحده. اللهم رب السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا. اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم يا مؤنس كل وحيد، ويا صاحب كل فريد، ويا قريبا غير بعيد، ويا شاهدا غير غائب، ويا غالبا غير مغلوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، ويا ذا الطول والإنعام، لا إله إلا أنت. شهد الخلائق أن ربي خالق، يا مبدع الأشياء أنت السابق، يا موجد الأحياء قبل وجودها يا ربنا، فلأنت وحدك خالق، فتبارك الرحمن أحسن خالق، فهو البديع وخلقه متناسق. هذه السماء من العظيم صنيعه، والأرض تلهج، أنت رب الخالق.

مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. قبل مدة قرأت عبارة انطلقت في نفسي كجدول الماء النمير، ولا تزال إشعاعاتها بين جوانحي. هذه العبارة تقول سطورها المليئة حياة وتفاؤلا وندا: لا تذرف الدموع على أمسك، إن الغد أكثر حلاوة منه، ولا تمشي في مواكب الذين يذرفون الدموع، فالمستقبل للذين يضحكون ويملؤون الدنيا مرحا ولا يعبسون للحياة. إن الأمور إذا التوت وتعقدت جاء القضاء من الكريم فحلها، فلعل يسرا بعد عسر علها، ولعل من عقد العقود يحلها. المتشائم هو من يجعل من الفرص التي تتاح له صعابا، والمتفائل هو من يجعل من الصعاب فرصا تغتنم. ما طال عهد اليأس في قلب امرئ إلا استبان على الجبين خطوط، مهما طمى بحر به هو سابح فله على الجنبات منه شطوط. إنا بعصر لا حياة بأرضه إلا لمن هو في الحياة نشيط، وإذا تقدمت الشعوب حضارة تزداد فيها للحياة شروطُ.

إن أكبر مآسي الحياة أن يموت شيء داخل الإنسان وهو لا يزال حيا، إنه الأمل. خذ من الأمس النصيحة، وخذ من اليوم العمل، وخذ من الغد الأمل.

أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. لله على الناس نعمتان لا يطيب بدونهما العيش، ولا يبلغ إلا عليهما العمر، النسيان والأمل. نفر من الناس تدور في نفوسهم حروب وهمية وهم على فراش النوم، فإذا وضعت الحرب أوزارها غنموا ما يتعب ويمرض أجسامهم، يحترقون مع الأحداث، يغضبون لأتفه الأسباب، فهم في انزعاج دائم وقلق واصب. مستمع الكريم، هأني أذكر نفسي وأذكرك، لا تحمل الكرة الأرضية على رأسك، دع الأحداث على الأرض ولا تضعها في أمعائك. إن البعض عنده قلب كالإسفنجة يتشرب الشائعات والأراجيف، ينزعج للتوافه، يهتز ويضطرب لكل شيء، وهذا القلب كفيل بأن يحطم صاحبه وأن يهدم كيانه. وكم هو محق وصادق ورائع قول الإمام الشافعي: فاسمع أعزك الله وأحبك كيف تنظم الدرر، وكيف يسكب الكلام من أفواه الرجال الصالحين عسلا مصفى. دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء، وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء، ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء، ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء، ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء، إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. أهل المبدأ الحق تزيدهم العبر والعظات إيمانا إلى إيمانهم، وليس أنفع أمام الزوابع والدواهي من قلب شجاع، فإن المقدام الباسل واسع البطان، ثابت الجأش، راسخ اليقين، بارد الأعصاب، منشرح الصدر. أما الجبان فهو يذبح نفسه كل يوم بسيف التوقعات والأراجيف والأوهام والأحلام، فإن كنت تريد الحياة المستقرة فواجه الأمور بشجاعة وجلد، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، ولا تك في ضيق مما يمكرون، كن أصلب من الأحداث
وأعتى من رياح الأزمات وأقوى من الأعاصير.

يقولون: من وطن نفسه على أمر هان عليه، وخير لك أن تصبر على ما لا حيلة لك عليه.

لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم على الأنصار قال: أمؤمنون أنتم؟ فسكتوا. قال عمر رضي الله عنه: نعم يا رسول الله. قال: وما علامة إيمانكم؟ قالوا: نشكر على الرخاء، ونصبر على البلاء، ونرضى بالقضاء. فقال صلى الله عليه وسلم: مؤمنون ورب الكعبة. ويقول الشاعر: تصبر، إن عقب الصبر خير، ولا تجزع لنائبة تنوب، فإن اليسر بعد العسر يأتي، وعند الضيق تنكشف الكروب. وكم جزعت نفوس من أمور أتى من دونها فرج قريب.

من فضائل الحياة التي يوصي بها الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرف قدرها التفاؤل. إنه الربيع الذي تنتعش فيه الملكات والقدرات الإنسانية فتعمل في غبطة وابتهاج. وإذا كانت الحياة عند الرسول صلى الله عليه وسلم مجال العمل الصالح النافع، فإن التهلل والرجاء يصيران عبادة يثاب عليها صاحبها. ويخبرنا عليه الصلاة والسلام أن الله تبارك وتعالى لا يريد عباده إلا متفائلين دائما، ذلك أن التفاؤل يعني حسن الظن بالله تعالى واتساع الرجاء في رحمته وبره.

إن الوقوف على الأبواب حرمان، والعجز أن يرجو الإنسان إنسان. حتى ما تأمل مخلوقا وتقصده، إن كان عندك بالرحمن إيمان، عطاؤه لك إن أعطاكه ضعة، فكيف إن كان بعد المطل حرمان؟ ثق بالذي هو يعطي ذا ويمنع ذا، في كل يوم له في خلقه شان.

هنا وهناك، تحت أقدامنا وفوق رؤوسنا، تعيش مجموعة من البشر تصنع الحياة في أجمل صورها. إنهم كل رجل يعرف معنى الحياة، وكل امرأة تعلمت فن الحياة. هؤلاء جميعا هم الذين نجد في كل ما يقولون وفي كل ما يفعلون تلك المعاني الخفية التي ترفع من روحنا المعنوية. إنهم هؤلاء الذين عرفوا كيف ينفذون من خلال تلك الخيوط المضيئة الرفيعة، فتراهم معك في لحظة اليأس والمرض والوحدة حتى لو كانوا بعيدين عنك. أين هذه الصورة الرائعة التي صنعها هؤلاء الفنانون الذين يؤدون عملهم في هدوء دون أن ينتظروا أجرا أو حتى مجرد كلمة شكر على ما قاموا ويقومون به؟ فهذا واجبهم وهو عملهم.

وهناك يكمن الفارق الكبير بين من يؤدي عملا لمجرد الرزق وبين من يؤدي نفس العمل بكل ما وهبه الله تعالى من حب وإخلاص وشعور بالمتعة الحقيقية، وهو عاكف على تأدية نفس هذا العمل. مستمع الفاضل، يحكم الإنسان اثنان: عقله وهواه. أما الهوى فعاطفة يثيرها الحب، والحب يعمي ويسم، وكثيرا ما يكون مانعا من مشاهدة الحقيقة. وأما العقل فيرشد إلى الحقيقة، حيث ترتاح النفس ويطمئن البال.

أكثر ما يخاف لا يكون، وغالب ما يسمع من مكروه لا يقع. وفي الله كفاية، وعنده رعاية، ومنه العون. افرح باختيار الله لك، فإنك لا تدري بالمصلحة، فقد تكون الشدة لك خير من الرخاء. حكي أن كسرى مر بشيخ كبير يغرس فسيلا، أي غرسة، فقال له: يا هذا، كم أتى عليك من العمر؟ قال: 80 سنة. قال: أفتغرس فسيلا بعد 80؟ فقال: أيها الملك، لو اتكل الآباء على هذا لضاع الأبناء. قال كسرى: لله درك أيها الشيخ، وكفأه على ذلك. فقال الشيخ: أرأيت أيها الملك، الفسيل يطعم بعد سنين من غرسه، وهذا قد أطعمني في سنة واحدة. فظل الملك يستحسن ما يقوله الشيخ ويزيده عطاء، حتى قال الشيخ: إن لم ينهض الملك أفقر هذا بحكمته بيت المال.

يعيش بالأمل الإنسان، فهو إذا أضاعه زال عنه السعي والعمل. لم يعبد الناس كل الناس في زمن سوى إله له شأن هو الأمل. قال صلى الله عليه وسلم: الأمل رحمة لأمتي، ولولا الأمل ما أرضعت أم ولدها ولا غرس غارس شجرا. وقد قيل: أعظم المصائب انقطاع الرجاء، ولا ينقطع رجاء المرء ما لم تنقطع حياته. مستمعي الأفاضل، في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كلمات مذيئة. كلمات مذيئة يعدها لكم البخاري بن صالح.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
2: في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب. راحة قلب برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الإنسان محبا لغيره ودعانا إلى الإحسان والتراحم وحسن المعاملة، وجعل من حسن الخلق طريقا إلى محبة الناس ورضا الله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي علمنا كيف نحفظ للناس حقوقهم ونجعل من حياتنا مصدرا للخير والسكينة. في حياتنا أشخاص قد نراهم كل يوم وربما لا نجلس معهم طويلا، ولكنهم أقرب إلينا مكانا من كثير من الناس، إنهم الجيران. ولذلك كان احترام الجار وحسن معاملته من أجمل القيم الإنسانية والأخلاق الإسلامية. فحلقتنا اليوم عن احترام الجار وأن نكون سببا في راحته لا في إزعاجه. وقد قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. فتأملوا كيف ذكر الله الجار في سياق الإحسان. إنه ليس شخصا يسكن بجانبنا فقط، بل إنسان له حق في أن يشعر بالأمان والراحة في مكان سكنه. واحترام الجار لا يعني أن نتدخل في حياته أو نعرف خصوصياته، بل على العكس، من أعظم صور احترامه أن نحترم خصوصيته وحريته، أن نخفض أصواتنا إذا كان في ذلك راحته، أن نتجنب إلقاء الأذى أمام بابه، أن نحترم موقف سيارته وممره، أن نكون عونا له عند الحاجة، وأن نحفظ سره وعرضه وخصوصيته. فالجيرة الحسنة ليست في كثرة الزيارات والكلام، وإنما في ألا نكون مصدر أذى لمن يسكن قربنا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. كلمات قليلة ولكنها ترسم منهجا كاملا في حسن الجوار. لا تؤذي جارك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم حق الجار ويوصي به أصحابه ويربيهم على الإحسان إليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وهذا يبين مكانة الجار في الإسلام. ومن المعاني الجميلة التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم أن نشارك الجار في الخير وألا ننساه من طعامنا وإحساننا. فقد قال لأبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه وتعاهد جيرانك. فانظروا إلى هذا الجمال، لم يطلب من الإنسان أن يملك الكثير ليحسن إلى جاره، بل علمه أن يشترك معه حتى في الشيء البسيط. ومن هنا نفهم أن حسن الجوار ليس بالأمور الكبيرة دائما، قد يكون في طعام نرسله أو سلام نلقيه أو مساعدة نقدمها أو أذى نمنعه عنه. فاللهم اجعلنا جيرانا صالحين، واجعلنا سببا في راحة من حولنا. اللهم ألف بين قلوبنا وانشر بيننا المودة والرحمة. اللهم أعنا على حسن معاملة جيراننا، واحفظنا من أن نؤذي أحداً بقول أو فعل. اللهم من كان من جيراننا في ضيق ففرج كربه، ومن كان منهم مريضاً فاشفه، ومن كان في حاجة فاقض حاجته. اللهم اجعل بيوتنا بيوت أمان وسكينة، واجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم آمين يا رب العالمين. كيف نطبق احترام الجار في حياتنا؟ قد نبدأ بأمور بسيطة جدا، أن نلقي السلام على جارنا، وأن نبتسم في وجهه، أن نراعي راحته فلا نرفع الأصوات في أوقات الراحة، ولا نزعجه بما نستطيع تجنبه، أن نحرص على نظافة المكان المشترك، وأن لا نترك القاذورات أمام بابه أو في الطريق، أن نقف معه في وقت الحاجة ولو بمساعدة بسيطة، وأن نحفظ خصوصيته فلا نسأل عما لا يعنينا، ولا ننقل أخباره للآخرين. وإذا حصل خلاف فلنتذكر أن الجار سيبقى جارنا، وأن الكلمة الطيبة أقرب إلى الحل من الغضب والعناد. أحياناً نظن أن الإحسان إلى الجار يحتاج إلى قدر كبير من المال والوقت، والحقيقة أن أبسط التصرفات قد تصنع فرقاً كبيراً. ربما يكون جارنا كبيراً في السن ويحتاج إلى من يسأل عنه، وربما تكون جارتنا وحيدة وتفرح بسلام أو سؤال بسيط، وربما يكون لجارنا ظرف صعب لا نعرفه، فنكون نحن السبب في أن يشعر أنه ليس وحده. فلننظر إلى الجيران بعين أخرى، ليسوا أشخاصا يسكنون بجانبنا فقط، بل هم جزء من بيئتنا ومجتمعنا، وراحتهم من راحة المكان الذي نعيش فيه. ولنسأل أنفسنا اليوم، هل أنا جار يأمنه جيرانه؟ هل يسلمون من أذايا؟ هل يجدون مني كلمة طيبة وموقفا حسنا؟ فإذا كان الجواب نعم، فنحن نساهم في صنع مجتمع أكثر آمانا ورحمة. فاحترام الجار ليس مجرد أدب اجتماعي، بل هو قيمة إنسانية تجعل الحياة أجمل، والمجتمع أكثر أماناً، والقلوب أقرب إلى بعضها. فلنكن جيراناً يؤتمنون ويرجى خيرهم ويؤمن شرهم. وفي الختام، فكلمة طيبة وابتسامة ومساعدة وكف أذى قد تكون عند الله عظيمة. إلى لقاء جديد وقيمة إنسانية جديدة نجعلها نوراً في حياتنا وراحة في قلوبنا. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب. راحة قلب برنامج تعده وتقدمه الأستاذة

0: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
1: صباحكم بالخير أخواتي الفلاحات، أخواني الفلاحين، مستمعي إذاعة قفصة. اليوم إن شاء الله نشوفوا زراعة الهندي لملس لإنتاج الثمار. زراعة الهندي من الزراعات الموجهة بالأساس للتغذية الحيوانية، لكن الزراعة الاقتصادية لإنتاج الغلال سجلت اهتمام متزايد من قبل عدة بلدان. الهندي يتحمل الجفاف والحرارة، لكنه يعطي إنتاج طيب في المناطق اللي تتميز بشتاء دافي ودرجات حرارة معتدلة في الصيف، والهندي راهو ما يتحملش الجليدية والبرد. الهندي ينمو في كل الأراضي، هذاك علاش نستعملوه لتثمين الأراضي الهامشية والمحاضرات، لكنه يحبذ الأراضي الخفيفة والعميقة ويخشى الأراضي التينية اللي يصعب فيها صرف المياه. بالنسبة لتقنية الزراعة، عندنا تحضير الأرض. الهندي ما يتطلبش تحضير خاص للأرض، لكن من المستحسن نقوموا بحراثة عميقة في الأرض التينية، وفي الأرض الخفيفة الرملية نقوموا بفتح خطوط للغراسة. بالنسبة للغراسة نغرسوا الهندي في الخريف أو في الربيع، لكن رغم الأحسن نغرسوا في الربيع على خطر رطوبة الأرض ما زالت كافية لتمكين الظلفة من تكوين العروق من غير ما تتعفن. الكثافة متاع الهندي هي تكون من 400 حتى 530 شجرة في الهكتار، وقت نزعه إما 4-6 وإلا 3-6 حسب نوعية الأراضي. نغرسوا ماذا بين أظلاف كبيرة عمرها أقل شيء عامين اللي بإمكانها باش تتحمل ظلفة ولا ظلفتين صغار، ونردموا الظلفة الأم لحد الثلثين في الأرض، وبعد تالي نخلوها مائلة شوية مش نولوا نعملوا أكثر مساحة اللي هي تخرج العروق. تكون الغراسة فوق السطور على شكل مثلث. بالنسبة للتسميد، قبل ما نهتموش بالتسميد الهندي، لكن أغلبية البحوث تأكد على ضرورة التسميد. بالنسبة للتسميد الأساسي عند الغراسة نحطه من 15 حتى 20 طن من السماد العضوي في الهكتار، 60 كيلو أمونيتر، 50 كيلو بوتاس، و70 كيلو فوسفات. بالنسبة لتسميد العناية، في الهكتار نحطه 100 كيلو أمونيتر، 80 كيلو بوتاس، و100 كيلو فوسفات. بطبيعة الحال هذوما يكونوا بعد تالي ونعطوهم على مراحل. بالنسبة للسماد اللازوتي، فإن تقديمه يتم كما قلنا على مراحل. هنا من الأحسن على مرحلتين، خلال شهر فيفري للمساعدة على النمو الخضري للهندي، وخلال شهر جويلية وأوت للمساعدة على نمو الثمار. بالنسبة للسقيان، الهندي يتحمل الجفاف، لكن الري راهو عنصر هام خاصة إذا كانت كمية الأمطار غير كافية، وخاصة في آخر مرحلة من نمو الثمار، وعملية الري تكون خاصة بعد الإزهار الثاني. أما إذا كانت الغراسات سقوية يكون حجم الثمار كبير وتحمل شوية بذور وبرشة عصير، وذاك علاش يلزم ري الأشجار في المناطق اللي تكون فيها الأمطار أقل من 300 ملم في العام للرفع من خصوبة الإزهار. وتوا أبقى لي كان نقول لكم وفقكم الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: عالمراية تبدأ الحكاية. المراية تغني واسمع فني، تذكر وهرجع تفكر، سواح نعرف ببلادي وثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. هابي تايم، شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة معك،
2: راديو قفصة.ان.

0: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، تحية لكم متجددة في هذا العرض الإخباري الموجز. في إطار دعم وتطوير خدمة الخط الأول وتقريب الخدمة الصحية من المواطنين، تم استكمال وأشغال تهيئة وصيانة مركز الصحة الأساسية بأم لقصاب على أن يدخل حيز الاستغلال اليوم الاثنين 14 من سبتمبر، في خطوة تهدف إلى تحسين ظروف العمل والاستقبال والارتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة لمتساكني هذه المنطقة. ومن المنتظر أن يساهم هذا المشروع في مزيد تحسين جودة الخدمة الصحية المسداة وتقريبها من المواطنين بالمنطقة، بما يعزز دور مؤسسات الخط الأول في الاستجابة لحاجيات السكان الصحية. أكد المدير بالإدارة العامة لتكنولوجيات المعلومات أحمد مجديش أن التطبيق الوطني للخدمات الإدارية الرقمية خدمات التي تم إطلاقها مؤخرا هي مؤمنة وأنشئت بشكل يحمي المعطيات الشخصية، كما أشار إلى أن التطبيق سجلت تفاعلا كبيرا من قبل المستخدمين الذين بلغ عددهم حوالي 50,000 مستخدم خلال العشرة أيام الأولى من إطلاقها، مؤكدا أن عددا كبيرا من المواطنين حققوا استفادة من تطبيق خدمات، خاصة فيما يتعلق بخدمات الضمان الاجتماعي والحالة المدنية والتربية والتعليم والفواتير والخدمات المرورية. أعلن وزير الخارجية العماني عن تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقررا عقده في صلالة اليوم الاثنين لبحث ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز، قائلا إن القرار جاء حرصا على تحقيق التوافق. وقال المسؤول في الخارجية الإيرانية أن التأجيل جاء بناء على طلب بعض دول المنطقة، وأن القرار اتخذ بشكل مشترك بين طهران ومسقط. اتهمت جماعة والحوثي مساء أمس الأحد السعودية بشن 58 غارة جوية على مناطق متفرقة في اليمن خلال الساعات 24 الماضية، في تصعيد يأتي بعد إعلان الجماعة مسؤوليتها عن هجوم بطائرات مسيرة وصواريخ استهدف قاعدة عسكرية داخل الأراضي السعودية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: وين كن إذا قفص معاك. نسائم الصباح،
2: صباح الخير يا حلوين،
3: صباح الخير وكل الخير،
4: صباح الخير،
5: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
4: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
6: صباح الخير يا أغلى الناس.
7: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
1: نسائم الصباح.
8: سنة الكرام، صباح النور، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم، تحية لكم الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا عبر موجة إذاعة قفصة. نلتقيكم اليوم في بداية برمجة جديدة، فقرات متنوعة ومضامين أقرب إلى مشاغلكم، وأيضا مساحة أكبر للتفاعل والاستماع. اليوم نتلقى البرمجة الجديدة، البرمجة الشتوية الخريفية، إن شاء الله بطبيعة التفاعل يكون موجود وتنال رضاكم بطبيعة لطبيعة المضامين المقدمة

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.

0: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
1: نسائم الصباح.
2: مرحبا بكم من جديد في نسائم الصباح عبر موجة إذاعة قفصة وين ما كنتوا تسمعوا فينا. تحية لكم الكل في تونس وإلا خارج حدود الوطن اللي معاملين على ربي للعمل وإلا لأي لقضاء أي شهور إن شاء الله. ثنية زينة للجميع لكل مستعملي الطريق وين ما كانوا في الاستماع. اليوم الاثنين 14 سبتمبر 2016 موافق لثلاثة ربيع الثاني 1448 هجري. اليوم هو رقم 257 من سنة 2026 يعني 38 أسبوع من نفس السنة. يعني اليوم يوافق 16 من فصل الخريف. بالنسبة لمواقيت الصلاة لنهار اليوم، الصبح كان على الساعة 4:39، الشروق 6:05، ظهر إن شاء الله نص نهار 27 دقيقة، العصر يكون على الساعة 3:52، المغرب 6:37، والعشاء يكون على الساعة 8 ليلا. هذه بالنسبة لمواقيت الصلاة لنهار اليوم. إن شاء الله نهاركم أسعد وأحلى الأيام.

0: تحياتنا لكم من جديد، مرحبا بكم. 17 دقيقة بعد الستة تتواصلوا معنا في نسائم الصباح حتى للتسعة متاع الصباح، متابعات مختلفة. والبداية بأحوال الطقس، توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي لنهار اليوم: سحب قليلة وسماء صافية عموما، الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، وبالجنوب ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. تتجاوز الريح تقريبا 70 كيلومتر في الساعة أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر شديد الاضطراب بخليج جيبس، مضطرب في متموج ببقية السواحل. الحرارة في استقرار وتراوح القصوى بين 24-29 درجة بالشمال، المرتفعات بين 30-35 ببقية في بقية الجهات. هذه ملامح طقس اليوم، واستقرار نسبي لدرجات الحرارة وانخفاض نسبي أيضا لدرجات الحرارة مقارنة بشهر أوت اللي فات. نذكر أنه في الفترة الأخيرة شهر أوت 2026 حسب آخر الدراسات كان احتل المرتبة الأولى من بين أشهر أوت الأكثر حرارة في تونس منذ سنة 1950. نعم، منذ 1950 شهر أوت 2026 أكثر أشهر أوت حرارة اللي تعدوا على تونس في السنوات الأخيرة منذ 1950 بمعدل درجة حرارة في حدود 32.3 درجة مئوية، أي بفارق 3.4 زيادة درجة مئوية على المعدل المناخي المعتاد 28.9 درجة مئوية. هذه حسب النشرية الشهرية للمناخ أوت 2026 صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي الجمعة المنقذي، بتسمى شهر أوت بحرارة استثنائية على الصعيد الوطني في إطار استمرار الظروف الحرارية الملحوظة التي لوحظت في شهر جويليا من نفس العام الفارت. هذه أبرز العناوين، أكثر تفاصيل تلقوها على أخبار الطقس على www.meteo.in. أكثر تفاصيل جينا بعد أخبار السبعة من المعهد الوطني للرصد الجوي، ناخذ تفاصيل عن طقس اليوم والأيامات القادمة.
1: مهما كانت صنعة يدك ملهاش أسوام، يبارك ربي ويزيدك يا أخويا الخدام.
2: مهما كانت صنعة يدك ملهاش أسوام، يبارك ربي ويزيدك يا أخويا الخدام.

0: الأجندة الإذاعية.
1: مرحبا بكم من جديد، أهلا وسهلا بالجميع عبر موجة إذاعة قفصة وين ما كنتم تسمعوا فينا. كيف ما ذكرت اليوم منذ بداية البرنامج انطلق شبكة البرامجية الجديدة، إن شاء الله نال رضاكم، مضامين مختلفة في الحقيقة، ونحاولوا أن نراعوا جميع الأذواق اللي إن شاء الله البرمجة هذه تكون موجودة وتنال رضاكم جميعا. بالنسبة لنهار اليوم نذكركم بأبرز العناوين اللي موجودة لتتابعوها مباشرة بعد نسائم الصباح. يكون الموعد مع برنامج المراية، البرنامج الإخباري المتنوع، يكون من 9 حتى ل 11 يوم من تقديم زميلتنا سمية رجب عكرمي وإعداد زميلنا رمزي أفضل. يكون 9 على 11 فقرات متنوعة ومواكبات مختلفة واستضافات ترجع لها بأكثر التفاصيل مع سمية وضيوفها كالعادة، العودة المدرسية وأبرز الانشغالات الهمة القطاع الفلاحي والتكوين بالنسبة لهذه السنة، تلقوها تباعا طيلة هذا البرنامج من 9 حتى ل 11 من 11 لنص النهار. الموعد مع برنامج في خدمتكم، الموعد اليوم قانوني واستشارات قانونية مع رمزي أفضل من 11 لنص النهار. اليوم الموضوع هو الكراء المملك، نحكو على الشروط مدى أو متى يتم تطبيقه، كونوا حاضرين مع رمزي أفضل. جملة من الضيوف أساتذة القانون والمحامين في هذا البرنامج، أيضا إلى جانب الاستشارات القانونية والتفاعل مع السادة المستمعين. المشهد اليوم أيضا من بين المتابعات إلى جانب الرياضة، مجازين سبور مع زملائنا من قسم الرياضة. عيش الفن مع فاتن خليفة يأتيكم تمام الساعة الثانية بعد الزوال إلى الثالثة، وتعيشوا الفن بالأنغام النوستالجيا وأيضا الحكايات والأخبار الفنية مع زميلتنا فاتن خليفة. مع الفلاح وسيلة الغول والمتابعة، والعدد الجديد يكون فيه مواكبة لموسم التفاح في الجسرين، نحكو أكثر على تقديرات الصابة، التحديات أمام الفلاحين والإجراءات من أجل حماية الصابة، ونحكو على الجني والتخزين وأيضا الترويج لهذا القطاع المهم رافد مروف الاقتصاد التونسي خاصة من الناحية الفلاحية، إلى جانب المتابعات لقطاع الماشية في عديد من الجهات خاصة في ولاية اقبلي. مسيكم بالخير، تأتيكم نهاد الدالي والمواكبات من 4 للـ7 وبفقرات مختلفة إلى جانب الأنغام والاستضافات في هذه المنوعة، فيها عديد النقاط الجديدة والفقرات اللي إن شاء الله تنال رضاكم. نبدأ الحكاية وتبدأ الحكاية مع إيناس حمادي من 9 الـ11 وبرنامج جديد في الحقيقة يجمع الضيوف اللي يكونوا حاضرين إن شاء الله مع إيناس وحكايات نسمعوها، يكونوا ضيوف من المربين وأيضا من ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من الضيوف. إن شاء الله برنامج يكون من 9 إلى 11 ليلا. هذه أبرز العناوين، بإمكانكم متابعتنا طيلة اليوم عبر تطبيقة الإذاعة التونسية، تشوفونا صورة وصوتا، نجم تشوفوا أيضا مختلف الإذاعات الجهوية والمركزية وتتابعون كل الأخبار والبرامج صورة وصوتا.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: الشر.
1: تحياتي لكم من جديد، 41 دقيقة بعد 6، المتابعات متواصلة ومتابعتنا ديما نحكو على شنو جديد في تونس. فقرة فعل الخير اليوم نحكو على عدد جديد من المؤسسات التربوية اللي باش تنضاف لتونس في مختلف الولايات، ولايات الجمهورية. وكان وزير التربية سيد نور الدين النوري في افتتاح أعلن عن افتتاح 23 مؤسسة تربوية جديدة بمختلف ولايات الجمهورية بالتزامن مع انطلاق العودة المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027. هذا رقم مهم جدا، وإحنا في تونس منذ القدم نراهن على التعليم كواحد من المؤشرات اللي تبنى عليها البلاد واقتصاد البلاد. وما أدراك ما التعليم في فعل الخير.
2: فعل الخير، فعل الخير.
3: عندنا 23 مؤسسة في الحد الأدنى، 23 مؤسسة جديدة، وككل عام سيكون على هذا المنوال. والأهم من ذلك ليس المؤسسات الجديدة المحدثة، بل الأهم من ذلك هي المؤسسات التي تشهد أشغال صيانة طبقا لتطويع التصور المعماري نحو أنها تلتحق بركل هذه المؤسسات وتكون فيها المواصفات العصرية الجديدة.
4: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
5: نسائم الصباح.

0: مفتح على خده يا ورد مفتح على خده.
1: إذاعة قفصة معك
2: راديو قفصة بوينت إن.
3: وعمر شيء
4: تحياتنا لكم من جديد، أهلا وسهلا بالجميع. نسام الصباح متواصل إلى حدود 9 صباحا، متابعة طيبة للبرمجة الجديدة للشبكة البرمجية الجديدة إذاعة قفصة، أكيد عناوين جديدة وأيضا مضمون مختلف. بومارشي تأخذنا إلى ولاية توزر وين موجود زميلنا توفيق البكري، حاضر معنا ناخذ معها الأسعار لمختلف المواد المعروضة في السوق المركزية في توزر. حاج توفيق البكري صباح النور، أهلا وسهلا بك.
5: أهلا وسهلا، مرحبا بك جميل رياض، مرحبا بكل بكل زملاء العاملين معك في نسائنا هذا الصباح. تحية كبيرة برشا برشا برشا لمستمعينا الأوفياء إذاعة قفصة. تحولنا إلى مدينة توزر، مدينة السحر والجمال، مدينة المدينة اللي حداها الله بجمال رائع، ومدينة أبا القاسم الشابي. من يقول توزر يقول أبا القاسم الشابي. مدينة توزر أجواء كبيرة برشا، خاصة بولاية توزر ككل، واستبشار كبير بنزول الغيث النافع. نعرف عليه رياض،
4: نعم،
5: باعتبار أن الأمطار الأخيرة والغزيرة هي بالأساس اللي جات وهيبة من عند الله سبحانه وتعالى، تخلي بقرة النور تنزل أكثر وتولي رطبة، وحتى أكل الأوساخ وأكل الغبار وكل تمحى، وهذا النعمة ونعمة من عند الله سبحانه وتعالى. شعب موسم خريف جيد بالنسبة لأبناء الجريدة التونسي، ونعرف كل السادة الكرامة، نخرج قبل ما ندخل للأسعار،
4: نعم،
5: أن فصل الخريف هو أهم فصل بالنسبة لأبناء الجريدة التونسي، باعتبار أنه موسم جني تمور، وكذلك حتى الأفراح تكثر في فصل الخريف. شمع
4: في توزر، نعم، في توزر، في توزر 38 مليمتر في يوم السبت ولا الفارت، هذه حسب الامطار المسجله، كميه الامطار المسجله سجلها المعهد الوطني للرصد الجوي، معناها الحمد لله، الحمد لله 38 ملم.
5: الحمد لله، الحمد لله، باعتبار ان الرياض وانت تعرف تعدت موجه كبيره قاربت 50 درجه تقريبا جويليه اود، والحمد لله رب كريم سبحانه وتعالى، الحمد لله. يلا نبداو ب اسعار سوق الجمله، ولو ان اليوم تقريبا سوق في توزر يقولون سوق الحشيش، هو المرسي سنترال السوق المركزية اليوم قليلة الدكاكين المفتوحة. على كل حال بمجهودات خلينا الأسواق، باعتبار أنه يوم الاثنين رياض،
4: نعم،
5: هو يوم راحة بالنسبة لباعة السوق المركزية في توزر. بالنسبة نبدأ بالخضر، البطاطا ب 2005 ريال، الطماطم من 2005 ريال، البصل من دينار 13 ريال، فلفل ب 2500، فلفل جريد 8000، معدنوس دينار، سلك 8000، بطوزينه 4800، القراع الاحمر 17000، فلفل حلو ب 2500. ان شاء الله دينا حلوه على كل تراب الجمهوريه التونسيه. يلا هذا الوطن عزيز الغالي، بالفعل ما يعرفش قيمه تونس الا ما يخرج من خارج حدود الوطن. الغله نعلب ب 8000، التفاح 7000، بوطبقايا 7000، الدلاع 13000، البطيخ من 15000 إلى 2000، الدقلة البس معناها ماهيش في العرجين بس ب 4000، العرجون 7000، دقلة عرجون 7000، جندي نوع ممتاز خاصة في أواخر هذه الفترة، الجندي من 4000 إلى 5000، الطرنجية من 8000 إلى 900 إلى 9000، تكست 9000، قرص بلدي 6000، زيتون زرازي 8000، وزيتون عادي 6000. بالنسبة للحوم، الدجاج 8950، سكالوبة دجاج 22 دينار، كبدة دجاج 17 دينار، بلاتو عظام 10500، واللحوم الحمراء مازالت التنسيون طالعة شوية، البرشي 55 دينار، نفس السوم. بالنسبة للعلوش من مدينة الساحل والجمال، مدينة توزر، مدينة الأدب والثقافة، مدينة أبا القاسم الشابي، أجمل تحياتي ليكم سادتي الكرام أو في الإذاعة الأولى إذاعة قفصة، وإن شاء الله في قدم مواعيد رياضية المواعيد
4: البرامجية والرياضية حاج توفيق. تحية لك حاج توفيق البكري، شكرا لك، كنت أنيقا كالعادة في توصيف. وبدنا بمختلف الأسعار، هذه الأسعار على ذمتكم في كل المواد تقريبا الدبارة عليكم. وكيد سمعتوا بإمكانكم أيضا أنكم تنزلوا إلى الأسواق المركزية وعينكم ميزانكم بطبيعة كل قدير وقدر. شيء طيبة للجميع، احنا ما زلنا مواصلين معاكم دايما، نرجعوا بعد الأخبار أخبار السبعة، المتابعة تكون إن شاء الله مختلفة وتكون أيضا إن شاء الله تل رضاكم في 53 دقيقة بعد الست.
2: معاك غزوة مريتنا،
3: نهاركم طيب، صباح الخير.
6: صباح الخير،
3: نهاركم مبروك يا سيدي، ان شاء الله نهاركم زين.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان.
2: الحركة المروية في الشارع ووسط مدينة قفصة يوم واحد قبل العودة المدرسية. برنامج رائدات وشروط الانتفاع. جديد مركز التكوين المهني الفلاحي بسيدي بوزيد. شروط حفظ اللمجة وسلامة اختيار مكوناتها الغذائية. المراية اليوم بداية من 9 على موجة إذاعة قفصة. على المراية تبدأ الحكاية. المراية تغني واسمع فني. تذكر وهرجع تفكر. سواح نعرف ببلادي وثنية زينة. صحتك بالدنيا وما زالت البركة. عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. هابي تايم شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة مراية تتكلم. مراية تتكلم.
4: تمام 7 صباحاً.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. شرعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن بداية من 10 سبتمبر الجاري في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات، يستهدف بالخصوص الأطفال واليافعين والأسر تزامنا مع العودة المدرسية والجامعية. تنطلق غدا الثلاثاء 15 سبتمبر الجاري بجنيف أشغال المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية 2026 ليتواصل لغاية 17 سبتمبر الجاري تحت شعار تسريع المستقبل بمشاركة 4000 مشارك من بينها الوفد التونسي. وتتوزع أشغال هذا المنتدى على جملة من القضايا المرتبطة بتجارة الخدمات ومستقبل التجارة العالمية. أعلن وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أن الوزارة أعدت منصة رقمية الإدارة العامة سيتم إطلاقها خلال شهر سبتمبر الجارية، بما سيمثل خطوة هامة في مسار التحول الرقمي للإدارة التونسية، لا سيما في تدخلات متفقد الشغل، ويساهم في تكريس مقومات العمل اللائقة. هذا إضافة إلى توفير إحصائيات وبيانات دقيقة ومحينة حول الوضع الاجتماعي ستساعد على وضع مخططات التدخل الفوري الاستباقي، وذلك وفق ما ورد في بلاغ نشرته وزارة الشؤون الاجتماعية. أخيرا، ذكرت إدارة العامة للأداءات بوزارة المالية أن إمكانية الانتفاع بالعفو الجبائي ما زالت متواصلة لغاية 30 شهر سبتمبر الجارية بالنسبة إلى التصاريح الجبائية، بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل والتي حل أجلها قبل 31 أكتوبر 2025، ولم يشملها التقادم والمودع ابتداء من غرة جانف 2026 إلى غاية موفى شهر سبتمبر الجارية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: أحوال الطقس.
4: تحية لكم من جديد، رجعنا لكم في 5 دقائق بعد 7. تتواصلوا معنا دائما عبر موجة إذاعة قفصة، ناخذ فكرة عن أحوال الطقس، توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي لهذا اليوم. حسب الظاهرة أنه ثم سحب عابرة بأغلب الجهات. تفاصيل أكثر مع المهندس من المعهد الوطني للرصد الجوي سرحان الرحالي. أستاذ سرحان صباح النور، مرحبا بك، أهلا وسهلا.
5: صباح النور، مرحبا بك ومرحبا بمستمعي قفصة هذا الصباح. أكيد يعني بعد الأمطار التي شهدتها بلادنا تقريبا أغلب ولايات الجمهورية كان لها نصيب من الأمطار، ولكن بكميات متفاوتة. هذه بطبيعة الحال المتفقين فيها من خصائص السحب الرعدية. خلال 24 ساعة الفارطة أبرز يعني ما كان في مشهد يعني تنقل السحب الرعدية من المجالات البحرية لولاية مدنين، تدخل كتلة من السحب الرعدية تصل

0: 31 بالشمال جهة الساحل، تكون في حدود 23 بالمرتفعات الغربية، وما بين 32 إلى 36 ببقية الجهات. غدوة تقريبا نفس الحالة الجوية. إذا كان نحكي على الأمطار موجودة بقلة في بعض الأماكن الشرقية أو الولايات الشرقية المشرفة على البحر، الرياح تبقى من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، الحرارة ممكن تزيد شوية ولكن مانيش باش نحسوا بحاجة كبيرة برشا، خاطر زيادة بمعدل درجة أو درجتين ماهيش حاجة كبيرة، ما بين 27 و 32 بالشمال جهة الساحل، تكون في حدود 25 بالمرتفعات الغربية، وما بين 33 و 36 ببقية الجهات. بداية من يوم الأربعاء مساء والخميس زيادة مؤشرات عودة السحب الرعدية، وبالتالي يعني تعود السماء أكثر كثافة في السحب، تتكاثر مساء، تكون محليا رعدية، تعطينا كميات من الأمطار. كل ما نقدم الخميس والجمعة يكون المشهد أوضح من حيث الأمطار الرعدية اللي بتشمل تقريبا أغلب مناطق البلاد، شمال وسط محليا جنوب. إن شاء الله ربي يوصلنا بسالم، إن شاء الله احنا متفائلين بوضعيات كما هكا. نهار اثنين نعملوا ترتيحة صغيرة، نعود إلى الأمطار من جديد. هذا من السيناريوهات يعني الطيبة والمنعشة في شهر سبتمبر، بداية الخريف يعني بقوة والحمد لله، أمطار أكثر شمولية أكثر توزيع، هذا اللي نتمناه.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة، إن شاء الله أمطار الخير والبركة في كل الجهات. إذا عودة من جديد نهاية الأسبوع إن شاء الله مع بداية يوم الخميس إلى الأمطار. احنا ما زلنا مواصلين معاكم، ديما تابعوا آخر التحيينات بالنسبة للمعهد الوطني للرصد الجوي على www.meteo.an، أكثر تفاصيل ديما على الصفحة الرسمية الخاصة بالمعهد الوطني للرصد الجوي. هانو هكا كل مرة تعملوا هكا طلع على تليفوناتكم وتشوفوا الوضع الجوي.
2: معاك تضمن رؤيتنا.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.
2: جرائد.
3: تحياتنا لكم من جديد المتابعات في جرائد، ركن خاص بالجرائد التونسية، الصحف التونسية، برز معان ورد في توقيتنا 12 دقيقة بعد الصباح. البداية بجريدة الصباح نحكو على الصفحة الأولى، صفحة الغلاف. الصفحة الأولى تطالعون خارطة الطريق لإصلاح التعليم من أجل ضمان عودة مدرسية ناجحة. أيضا في المتابعات، بعثة تونس بجنيف تدعو إلى إعادة الأموال منهوبة للدول النامية في تحين لرزنامة الموسم القادم. هذا هو موعد حسم القائمة النهائية للحجيج في انتظار تحديد التسعيرة في تونس. دائما نسبته لا تتجاوز 2% قريبا. إرساء منظومة متكاملة للتأمين ضد الكوارث الطبيعية في المتابعات. أيضا في الدورة الخامسة للمعرض الوطني للكتاب التونسي، 66 دار نشر، 13 ندوة ونابل ضيفة شرف. في الاقتصادي، مجلس الأعمال التونسي الأفريقي يكشف عن رؤيته الاستراتيجية في أفق 2030، بنك أعمال أفريقي وإنشاء 5 مجامع قطاعية كبرى في المتابعات. أيضا على خلفية إطلاق خطين جديدين نحو بولونيا وألمانيا، الشحن الجوي في تونس رافع، لوجستية إقليمية في حاجة إلى تجاوز العوائق الهيكلية. صفحة 7، مع تواصل نزول الأمطار بعدد الجهات، استبشار الفلاحين بالغيث النافع. وفي المتابعات الرياضية، في تونس النادي الإفريقي يحقق المطلوب ويعود ببطاقة العبور في رابطة الأبطال الإفريقية. أيضا في الكونفدرالية، الترجي الجرجسي يتأهل، وصفاقسي أيضا مطالب بانتصار لمواصلة المشوار. في الحقيقة كان صفاقسي جاوز بالنسبة لهذه هذا الدور. في المتابعات أيضا نحكو على عروض الشغل بالنسبة لجريدة الشروق. عروض الشغل بالخارج موجودة، نافذة موجودة في جريدة الشروق بالنسبة للباحثين عن عمل. في المتابعات، في الحوارات الرياضية، احترافنا والجويني مطالب بتطهير التحكيم. في المتابعات، توفير 7000 طن أرز و 60000 طن من السكر من المواد الأساسية. في المتابعة أيضا، 35000 موقع أثري والخطة غائبة بالنسبة للسياحة الثقافية في تونس. هذه أبرز العناوين في جريدة الشروق التونسية. حصاد قمة نيودلهي، البريكس يتحول إلى قوة اقتصادية عالمية. ومن المتابعة أيضا، حوار مع الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، لعبة القط والفأر في حرب هرمز. هذه أبرز العناوين بالنسبة لجريدة الشروق التونسية، والعناوين مختلفة ومتتابعة. وأكثر الأخبار ديما تلقوها على الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة قفصة، وتجدون كل الأخبار وفي النشرات الإخبارية لحظة بلحظة.

0: المتابعات.
1: تحياتنا لكم من جديد في المتابعات. نعطوا بعض النصائح الخاصة بالعودة التدريجية لأبنائنا التلاميذ إلى مقاعد الدراسة بعد إجازة، بعد فصل الصيف والعطلة. كيفاش نعودوا نسنسوا صغيراتنا أبنائنا التلاميذ باش يعودوا يرجعوا للدراسة لمقاعد الدراسة في أفضل الظروف. حوالي 2.1 مليون تلميذ كانوا كملوا التسجيل متاعهم عن بعد بالنسبة لسنة 2026-2027. هذه معطيات قدمتها وزارة التربية، هذوما مرسمين ضمن منظومة الحياة المدرسية الموقع هذا الخاص بالتسجيل بالنسبة للتلامذة، وقاموا بتسجيل ودفع مرسوم الترسيم. احنا نرجع على الموضوع هذايا بأكثر تفاصيل، الأعداد للعودة المدرسية. دكتور عمر بناني مختص في الاتصال التربوي ودكتور في علم الاجتماع حاضر معنا. دكتور عمر صباح النور، أهلا وسهلا بك.
2: السلام عليكم، أهلا وسهلا بك يا صديق رياض وبكل مستمعي ذات قف.
1: هناك بعض الإجراءات أو بعض التدابير من أجل عودة تدريجية بالنسبة لأبنائنا التلاميذ بعد أن كانوا في عطلة صيفي.
2: فعلا الحقيقة هو ثم مجموعة من خلينا نقوله الاستعدادات أو التهيئة، تتفرق ما بين تهيئة مادية في جوانب مختلفة تونأت على ذكرها، وتهيئة أخرى نجم نقوله تهيئة نفسية واجتماعية وجدانية بشفة عامة. الحقيقة الوضع بالطبيعة والسياق معناها الاجتماعي اللي عاش فيه اللي يعيش فيه الطفل والعائلي، وحتى سياق البلاد بصفة عامة والكل معناها يأثر في العودة المدرسية هذه. فلابد أنه الأولياء معناها يكونوا على بينة بمجموعة من الاستعدادات ويحسبوا حسابهم حتى بفترة سابقة الحقيقة لهذا، باش الطفل يعود بسلاسة إلى الدراسة. وما ننسوش بطبيعة ثم نوعين النجم نقوله بصفة عامة من الأطفال، ثم أطفال لأول مرة معناها يرجعوا أو لأول مرة في لقاء أول معناها مع مقاعد الدراسة، سواء بالنسبة للأطفال صغيرات خلاص الطفولة المبكرة معناها في رياض الأطفال وأنا التحضيري، وثم الأطفال متاع سنة أولى في بعض خلينا نقوله في بعض الجهات وفي بعض الأماكن اللي معناها سنة أولى هي أول لقاء دراسي. يعني ما يكونوش مروا بالتحضيري ولا
1: تفضل. ناخذ بعض النصائح دكتور عبر بنين، نظرا لضغط الوقت ديما نحاولوا نصائح من أجل العودة التدريجية هكا نسموها. نعم
2: يعطيك الصحة. دونك الخلاصة الحقيقة حبيت نبداها بكلمة معناها تلخص تقريبا كل شيء، هو أنه الولي والعائلة لازم تعمل مجهودها باش يكون اللقاء هذايا يكون اللقاء السعيد.
1: نعم.
2: يعني لقاء الطفل مع مقاعد الدراسة ولا مع قاعد المؤسسة التربوية كسواء معناها رياض ولا كتاب ولا غيره يكون اللقاء سعيد. ففي الحالة معناها في الحالة هذه لابد أن نستعد واستعدادات كما قلنا بكري، استعدادات مادية واستعدادات نفسية ووجدانية وغيره. نبدو بالمادية اللي هي تقريبا معناها معروفة تقريبا للناس الكل، خلينا نذكر بها اللي كما نقول.
1: نعم.
2: اللي هي معناها كما توفير الملابس حسب الإمكانيات.
1: نعم.
2: لأنه هي عنده تأثير آخر من بعد ليش نعود عليه.
1: نعم.
2: توفير كسسواء الأدوات المدرسية والمكتبية اللازمة، وتوفير الأدوات معناها فيتو الملابس، الاستعدادات على مستوى مثلا غرفة الطفل، سرير نومه والوضعية متاع النوم متاعه وخيره وقربه من الضوضاء ولا لا، الاستعدادات متاع مثلا التلفاز وقربه من التلفاز وفتح التلفاز وغيره، وأدوات الطفل ثم استعدادات أخرى كما الحلاقة مثلا أنه يكون في حلاقة مناسبة بطبيعة العودة المدرسية والملابس وغيره. هذه تقريبا معناها حاجات خلينا نقوله مادية تقريبا تعرفها الناس الكل، واللي نحب نأكد عليه في الجانب هذا هو ديما نكونوا حسب إمكانيات العائلات، ما ندخلوش في نوع من التهويل ولا من الاقتراض والسلف وغيره وغيره.
1: نعم.
2: حسب الإمكانيات نقدر على أدوات فخمة، نقدر وما نقدرش نمشوا للبسيط، نمشوا للمتوسط للمقبول كيف كيف الملابس وغيره.
1: نعم.
2: بالنسبة للأمور الأخرى الاستعداد خلينا نقوله النفسي والوجداني وغيره.
1: نعم.
2: لابد من استغلال الفترة هذه وحتى الأيامات هذوما باش الطفل يعاود يضبط نفسه ويعاود يضبط بدنه ويعاود يضبط عوايده على الحياة المدرسية بتوقيتها كما نقولوا تفيق بكري يضبط على انه معناها ثم توقيت معناها دراسي بالنسبه للاطفال خاصه اللي باش يضطروا للدراسه صباح وعشيه. معناها نحاولوا نهيئوهم نفسيا على انه ثم عوده في المساء، نحاولوا نعودوهم انه ثم انضباط في النوم في الليل، معناها انه يرقدوا بكري باش يكونوا مستعدين في الفيق في الصباح.
1: نعم.
2: الحوايج نجم نقولوا ثم حاجتين، معناها ثم نوعين حوايج نعملوها وحوايج ما نعملوهاش. اللي نعملوه اللي هو التوعيد والتعويد والاستيقاظ، التعويد على البرمجة اليومية، إينس الطفل بالجو الدراسي، نحكوا حتى على الغذاء معناها ضبط الساعات البيولوجية، تنظيم الأوقات نتاع الوجبات اللي نعرفوا في الطفل العطلة الصيفية كان تقريبا نجم نقولوا داخل بعضه، معناها بصفة عامة مرات الماكلة مش في وقتها والنوم مش في وقته كل، والتعود على السهر والشاشات هذا كله نحاولوا نعاودوا ننظموه. في الجوانب الأخرى الوجدانية لابد أنه نهيئ الطفل معناها ونراقبوه في العودة للدراسة، نخفوا برشا من التوتر، نعرفوا أن العائلات تمر بجو من التوتر خاصة للضغط خلينا نقولوا
1: المادي
2: الاجتماعي والمادي يمر به الأولياء في الفترة هذه، فنخافوا لا يمر هك الضغط هذاك للأولياء مع عن طريق الحوارات والتوترات وما عنديش وما قدرتش وما نجمتش وعليش عمين هكا والبرامج
1: هذه الكل نتناقشوا فيها على جنب. نعم نعم
2: يعطيك الصح، نحاولوا ما نخلوش خاطر الطفل يتأثر برشا وتنجم تتطبع يعني العودة المدرسية تأخذ هالصبغة هذه متاع التوتر واضح. والطفل يفهم ان هي معناها مساله معناها سلبيه ولا مساله مثيره للتوتر وللمخاوف.
1: نعم دكتور عمر
2: تعمل له مشاكل في
1: نعم تفضل. نعم نختم معك في فكره قبل ما نفسح المجال لزملائنا من قسم الرياضه، تفضل.
2: خلاصه القول كما كنت نحكي، نعمل كل ما يلزم حسب امكانياتنا باش اللقاء هذا يكون لقاء سعيد وعوده سعيده، نبعدوا عن التخويف والتهويل والمبالغه وغيره، ما نعتمدوش معناها الدراسه كاني عقاب للطفل وكانه الطفل الولي يفرغ الذنب ولا الضغط اللي يحسه في الطفل، وانما نجعل منها لقاء كما نقولوا سعيد ومفرح ووجداني وجيد حسب امكانياتنا.
1: شكرا لك، يعطيك الصحه، بالتوفيق لكل ابنائنا التلاميذ، العوده المدرسيه غدوه بالنسبه لمختلف المستويات، ان شاء الله بنجاح، ديما نسمعوا النتائج بها في اخر السنه. بعد شويه يجينا احمد معاطي من قسم الرياضه، جديد الاخبار الرياضيه تتابعونها عبر موجات اذاعه قفصه.

0: المراية تغني، أنت اللي تعزف وأنت اللي تغني. عندك موهبة، فرصتك مع إذاعة قفصة في المراية تغني.
1: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
2: نسائم الصباح. فلاش سبور. فلاش سبور.
3: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. نبدأ بالكؤوس الأفريقي ومشاركة الفرق التونسية في دوري أبطال أفريقيا وكذلك كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. ثلاث فرق تونسية بالعلامة الكاملة ترشحوا للدور التمهيدي الثاني اللي باش يلتحق فيه فريق الترجي بالمجموعة التونسية، يعني في الدور التمهيدي الثاني أربع فرق تونسية، زوز في شامبيونز ليغ وزوز في كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم. مقابلة القادمة للفرق التونسية، البارح كنا تعرفنا على الفريق الثالث اللي هو الترجي، أو الترجي باش يلعب ضد سويح الليبي، لكن البارح تعرفنا على نيز فاقسي اللي كان فاز على شوتينغ ستارز النيجيري 2-0 في طيب المهيري بعد ما انهزم في نيجيريا هدف مقابل صفر. بلها كان الترجي رياضي جرجيسي وكذلك النادي الافريقي يترشحوا للدور التمهيدي القادم الثاني للمنافسات الافريقيه. نعطيكم المنافسات القادمه في الدور التمهيدي الثاني، دوري ابطال افريقيا الترجي مع سويح الليبي والنادي الافريقي مع مازيمبي كونغولي، وبالنسبه لكاس الاتحاد الافريقي لكره القدم سي اس اس نادي صفاقسي مع اكاديميه امادو ديالو الايفواريه، والترجي رياضي الجرجيسي مع ريال باماكو المالي. بالبطولة التونسية، الرابطة الثالثة، الرابطة المحترفة الأولى، الرابطة الثالثة باش تنطلق إن شاء الله في الكأس يوم 17 أكتوبر، الرابطة الثالثة المستوى الأول. وبالنسبة للبطولة أول جولة باش تكون يوم 24 أكتوبر. بالمحترفة الأولى مقابلات الجولة الرابعة ذهب الدفعة الثانية تلعبت البارح، ثلاثة مقابلات، نادي حمام لانف كان نزم من الترجي هدف مقابل صفر هدف، مروان الصحراوي دقيقة 56، وشبيبة العمران تفوز على نجم المتلوي هدف مقابل صفر هدف، بلال التويتي دقيقة 41، والأولمبي البيجي تعادل أمام تقدم ساقيت الدير هدف مقابل هدف، هدف زوز الأهداف كان سجل في دقيقة واحدة في نفس التوقيت اللي يعني دقيقة 45+4 بالنسبة لمحمد علي عمر سجل ساقيت الدير، وماكس ريفيل كان عدل للأولمبي البيجي. ورقة حمراء للاعب تقدم ساقيت الدير إبراهيم ديو في آخر توقيت من المباراة. بقية المقابلات يوم 21 سبتمبر الأسبوع القادم، نادي الأفريقي مع الترجي رياضي الجرجيسي ونادي صفاقسي مع النادي البنزرتي. بعدها فما راحة للبطولة بما أنه تصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2027 المنتخب التونسي باش يلعب مقابلات في سبتمبر، تونس أوغندا 24 سبتمبر وتونس بوتسوانا 28 سبتمبر، وبعدها في 4 أكتوبر أو 3 أكتوبر تحديدا مباراة ودية في ملعب رادس ما بين المنتخب التونسي والمنتخب المالي. بالنسبة للمحترفة الأولى كذلك ثم مقابلات ما زالت متلعبتش. بالنسبة للجولة الثالثة الذهاب باش تلعب هذا الأسبوع بعد غدوة زوز مقابلات، بعد غدوة في الأربعة اتحاد بنغردين والنادي الصفاقسي، وفي جربة لقاء الترجي رياضي الجرجيسي واتحاد المونستيري، ويوم الخميس 17 سبتمبر مباراة الملعب التونسي والنادي الإفريقي. المحترفة الثانية باش تدخل في السباق وأول جولة هذا الأسبوع السبت والأحد في 3.5 مقابلات، المحترفة الثانية المجموعة الأولى بنعروس مع المهدية مستقبل سليمان واتحاد الطوين بن خلاد بعث بوحجلة، ملعب السوسي كوكب عقارة بلال الشابة مع الرلوي، محيط قرقنا هلال مساكن مستقبل جابس وجمعية ميغرين. المجموعة الثانية يوم الأحد 3.5 المباريات في قفص القوافل مع مستقبل القصرين، وفي ملعب العجمي سليم بالمكنين سبورتينغ المكنين مع هلال رديف جمعية ريان، الملعب الجيبسي أولمبيك الكيف في ملعب طريق بوليفا بالكيف في صديف اتحاد قصور السيف، شبيبة القيروان جنوب الرياضية ملبوشام النادي القربي أولمبيك مدين مع القلعة الرياضية. بالنسبة لكرة القدم العالمية في بطولة إنجلترا، البارح مانشستر يونايتد ينهزم أمام مانشستر سيتي بهدف مقابل صفر هدف، هالاند كانت ورقة حمراء للاعب فيل فودن في الدقيقة 23 لعب السيتي، كمل مباراة السيتي منقوص من اللعب وفاز في مباراة هدف مقابل صفر، الهدف تم احتسابه لكن بعدها ضربت الحكام المحترفين بإنجلترا تعتذر للمانشستر يونايتد وتؤكد عدم شرعية هدف هالاند بداعي التسلل. الحكم كان رفض الهدف وفي الرجوع إلى الفار كان أقر بشرعية الهدف وقتها، لكن بعد تالي ربط الحكام المحترفين أقرت بعدم شرعية الهدف، لكن تبقى نتيجة 1-0 للسيتي أمام اليونايتد. هذه أهم أخبار الرياضة، إلى اللقاء.

0: المراية تغني، انت اللي تعزف وانت اللي تغني. عندك موهبة، فرصتك مع إذاعة قبصة في المراية تغني. نسائم الصباح،
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير،
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.
7: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: إشهار
8: مع أورانج، بوستي الغنطري بالماكس بوك 5G.
9: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج، الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
8: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالماكس بوك 5G. عندك أورانج.
0: إشهار نسائم الصباح،
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير،
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح. المراية تغني، أنت اللي تعزف وأنت اللي تغني. عندك موهبة، فرصتك مع إذاعة قبصة في المراية تغني.
10: طريق السلامة، طريق السلامة.
11: مرحبا بكم من جديد. طريق السلامة للجميع. في طريق السلامة نصائح مرورية لسادة مستعملي الطريق من سواق وأيضا مترجلين. اليوم نحكي على موضوع مهم في الحقيقة في علاقة بالسلامة المرورية. نحكي على القواعد الأساسية لسلامة الأطفال في السيارة. سؤالنا اليوم نطرحه، هل ركوب الأطفال في المقاعد الأمامية يعد مخالفة أم أنه خطر يهدد حياتهم؟ نرجع أكثر التفاصيل لهذا الموضوع. حاضر معنا الخبير في السلامة المرورية سيد عمار حويتس. عمار صباح النور، أهلا وسهلا بك.
12: صباح النور سيدي، صباح النور لك ولجميع المستمعين وجميع العاملين في الإذاعة.
11: شكرا لك، يعطيك الصحة. هذا موضوعنا اليوم سي عمار، مشاهد دي ما نشوفه فيها في تونس.
12: يعطيك الصحة، هو موضوع مهم جدا وخاصة المناسبة هذه تو نشوفه ديما اللي الأولياء مش مهتمين ياسر بسلامة أطفالهم وخاصة طبيعة الحال في ركوبهم في السيارة. نعرف اللي في القانون بطبيعة الحال ثم مخالفات إذا كان صغير أقل من 10 سنوات يكون لك في المقاعد الأمامية ثم مخالفة، ولكن الهم من هذا مش المخالفة في حد ذاتها، ولكن المهم هو نتائج ربما اللي تنجم لقدر الله تنشغل على هالوضعية هذه. نعرف اللي بعض الإحصائيات صارت عن طريق المصدر الوطني معناها ربما اللي تعطينا بعض الأفكار أو تعطينا معناها فكرة معناها على كيفاش خطورة الوضعية هذه. يعني أول حاجة بالنسبة للمقاعد الأمامية أو ربما بصفة عامة بالنسبة للأطفال، عندنا 31% تقريبا من حوادث المرور كانوا أطفال في سنة 2014، ولكن شوفوا قديش معناها منهم الأطفال اللي قبل 10 سنين 44% النسبة، وبالتالي معناها نسبة كبيرة جدا. كذلك لاحظوا اللي في ركوب المقاعد الأمامية ثم خطورة الخطورة تتمثل في ربما سرعة القذف، وبالتالي معناها ينجم يكون خطر عليه حتى ولو كان صغير شدات أمر ربما، حتى معناها يقول الخبراء اللي إذا كان معناها سرعة 30 كيلومتر في الساعة ينجم صغير تتضاعف الوزن نتاعها الى 20 مره، مثلا اذا كان صغير رضيع عمره معناها يوزن 4 كيلو في حجر امه ينجم يولي يوزن 80 كيلو، وبالتالي يشوف هكا معناها القوه هذيك وربما الوزن هذاك ما عادش ينجم تشده، وبالتالي ينجم ينقذف ولا قدر الله يصير في خطوره كبيره. وفي صورة ما اذا معناها السرعه 50 كيلومتر في الساعه ينجم 30 مره يتضاعف، وبالتالي معناها شوفوا مدى الخطوره هذه وقديش تنجم تاثر على الصغير اذا كان لا قدر الله معناها صار حادث. الحاجه الاخرى هذا ربما نلاحظوا الرياض اللي ثم بعض الناس الله يهديهم يحطوا صغيراتهم في حجارهم ويبدوا يسوقوا بهم، وهذا زاد معناها مش خطر بركه، معناها وبالتالي في حادث لا قدر الله اذا كان تحدث معناها الوساده الهوائيه ينجم الصغير يموت معناها من الانخناق، اذا كان ربما لا قدر الله معناها حتى ما ثمش وساده وربما مسكره ولا كذا ينجم هو مباشره ما بين باباه ولا امه للسوق، والمقود ينجم يكون معناها يولي ربما معناها زي كما نقولوا ساندويتش،
11: نعم.
12: معناها سفاسك زي، وبالتالي معناها تولي خطيره ياسر. هذاك علاش ماذا بينا وخيانا ربي السواق راهو خطر كبير ياسر انك انت ما تحرصش على صغيرك، مش انت ركبت وسي حط صغيرك عندك وكوله، ماذا بينا لو ثم حاجات خاصه بالصغار انا موجوده مقاعد خاصه بالصغيرات نعطوهم من تالي، واذا كان بطبيعه الحال وصل 10 سنين او فات 10 سنين يركب من قدام ولكن يستعمل سبته، وهذه كل معناها بطبيعه الحال حفاظا على سلامه صغيراتنا وان شاء الله ربي يسر الناس كل ان شاء الله.
11: قديش المخالفه نتاعهم؟ هذا يعد مخالفه قانونيه؟
12: هي مخالفه قانونيه 10,000 هي بالنسبه للمخالفه درجه اولى، راك قلت لك ان المخالفه صحيح هي مخالفه ولكن هذا هو الخطر.
11: سلام قبل، نعم
12: يعطيك الصحة، وهذاك علاش حبيت أركز أكثر شيء على الوضعية هذه لأن هي المخالفة صحيحة 10,000، ولكن نتمنى والله نتمنى أن هي تتضاعف حتى المخالفة 20 مرة و 30 مرة باش معناها ربما تولي ربما تأثر شوي على على على السواق، مش ربما يزيدوا ينتبهوا شوي وإن شاء الله ربي يهديهم إن شاء الله.
11: احنا نعملوا أكثر على تفهمهم ونعملوا على الوعي نتاعهم لأنه السياقة مسؤولية قبل كل شيء. احنا نحيوك يعطيك الصحة سي عمار حويطة على حضورك معنا اليوم خبير في السلامة المرورية، هذا هو موضوعنا اليوم كيفية حماية الأطفال أثناء السياقة مش في الجلوس بالمقاعد الأمامية، هناك كراسي مخصصة لصغيرة هذروما. سلامات للجميع إن شاء الله ربي يحفظكم يحفظ لكم صغيراتكم وإن شاء الله ديما نشوفكم في أحسن حال. سلامات لكل مستعملي الطريق وين ما كنتم تسمعوا فينا عبر موجة إذاعة قفصة.
8: إذاعة قفصة مراية تكلم.

0: موسم التفاح في الجسرين، تقديرات الصبا، التحديات اللي تواجه الفلاح، الإجراءات المتخذة عند الجني والتجميع والتخزين والترويج. إجراءات التمتع بالبرنامج الوطني الخاص بتوفير أضاحي العيد لسنة 2027. التفاصيل اتبعوها الاثنين في برنامج مع الفلاح بداية من 3 على موجة إذاعة قفصة.
1: المراية تغني، انت اللي تعزف وانت اللي تغني، عندك موهبة، فرصتك مع إذاعة قفصة في المراية تغني. الحركة المروية في الشارع ووسط مدينة قفصة يوم واحد قبل العودة المدرسية. برنامج رائدات وشروط الانتفاع، جديد مركز التكوين المهني الفلاحي بسيدي بوزيد، شروط حفظ اللمجة وسلامة اختيار مكوناتها الغذائية. المراية اليوم بداية من 9 على موجة إذاعة قفصة.
2: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
3: 8 صباحاً باستوديوهات إذاعة قفصة.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في أولى نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم. بداية هذه عناوينها: جمعية إرفاد بقفصة تشرع في تأمين مساعدات مدرسية لفائدة 120 تلميذا وتلميذة من أبناء العائلات محدودة الدخل وفاقدي السند. المؤسسات التربوية تستكمل استعداداتها للعودة المدرسية لتستقبل غدا 15 من سبتمبر أكثر من 1,000,000 تلميذ وتلميذة في موسم دراسي جديد. الانطلاق في تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني الاتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات الموجه للأطفال واليافعين. الحرس والثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيرة أمريكية بالتوازي مع إرجاء اجتماع مرتقب بين إيران ودول الخليج حول مسارة آمنة للملاحة في مضيق هرمز. تفاصيل هذه النشرة في متابعتنا الجهوية وبولاية قفصة. وفي إطار دعم وتطوير خدمة الخط الأول وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين، تم استكمال وأشغال تهيئة وصيانة مركز الصحة الأساسية بأم لقصاب، ومن المبرمج أن يدخل حيز الاستغلال اليوم الاثنين 14 من سبتمبر في خطوة تهدف إلى تحسين ظروف العمل والاستقبال والارتقاء بمستوى الخدمة الصحية المسدات للمتسكنين وتقريبها منهم، بما يعزز دور مؤسسات الخط الأول في الاستجابة لحاجية متسكني هذه المنطقة الصحية. استعدادا للعودة المدرسية، شرعت جمعية إرفاد بقفصة في توزيع مساعدات مدرسية بقيمة 40,000 دينار لفائدة 120 تلميذا وتلميذة من أبناء العائلات محدودة الدخل وفاقدي السند. تمثلت في حقائب ومستلزمات مدرسية تم جمعها في إطار حملة تبرعات. عبد الكريم منصيري رئيس جمعية إرفاد للدفاع عن ذوي الاحتياجات الخصوصية والفئات الهشة والمسنين وفاقدي السند بقفصة تحدثوا في متابعة للزميل رؤوف عياري.
5: السنة السابعة على التوالي من حملة العودة المدرسية كنا كيف كيف، وقد تمكنا بحمد الله من تحقيق 108 تلميذ من أعز ما تم من الكراتيب والأدوات المدرسية والكتب. نأمل أن يصل العدد ل 120، وككل سنة تقترن اختتام الحملة بيوم المعرفة حيث يتم فيه تكريم ثلة من التلاميذ المجتهدين وتكريم ثلة من الأساتذة والمعلمين الذين مثلوا قدسية المربي الحق. دعوة لكل الناس الخيرين أن نكملوا 15 ولا 20 تلميذ لتكون العودة المدرسية تامة لكل منظوري الجمعية والحالات الاجتماعية.
3: بولاية قبلي وتحت شعار نظافة مدرستي عنوان نجاحي، واستعدادا للعودة المدرسية، انطلقت دار الشباب بمعتمدية رجيم معتوق بالتعاون مع عدد من الهياكل والمؤسسات ومكونات المجتمع المدني في تنفيذ مبادرات تطوعية تتمثل في القيام بحملات نظافة وأشغال دهن وتهيئة وصيانة تشمل كافة المؤسسات التربوية بمنطقة رجيم معتوق. المنشطة بدار الشباب رجيم معتوق وحيدة الغريبي في متابعة لمراسلة الإذاعة بقبلي سعاد الكيلاني.
6: تمثلت المبادرة هذه في تنظيم حملات نظافة للفضاءات الخارجية للمؤسسات، جدران، تنظيف القاعات، تهيئة الغراسات. الحملات انطلقت بمعهد الجيم معتوق، ثم المدرسة الابتدائية الجيم معتوق، وما زالت الحملة متواصلة بالمدرسة الابتدائية الفردوس. كيف كيف ما نسيناش مدرسة النصر والمدرسة الابتدائية بالسلاح. حكم ان المنطقة متاعنا هي منطقة بعيدة عن مركز الولاية، حبينا نعرضوا مجهود المندوبية الجهوية للتربية وكيف كيف المؤسسات التربوية، مديري المؤسسات، حبينا نعاونوهم، خاصة إن باش ننشروا ثقافة الإقبال على العمل التطوعي، سواء في صفوف الشباب اللي هم رواد دار الشباب، وإلا لصغيراتنا التلاميذ، إنهم يحافظوا على نظافة المؤسسات التربوية متاعهم، يشاركوا في مثل هذه الأنشطة اللي تصير حتى على مستوى العام الدراسي ككل. تمثلت الحملات في هيئة الفضاءات الخارجية، إن يرجع التلميذ وإلى الإطار التربوي يلقى حاجة جديدة في المؤسسة متاعه. كيف كيف المبادرة ما اقتصرتش حتى على التهيئة فقط، تركيز معلقات كم النظافة في الفضاء الخارجي المؤسسة، وركزنا الحاويات النظافة اللي هي معناتها باش نرشدوا الصغيرات انهم يستعملوها على مستوى العام الدراسي ككل. معناتها احنا نحبوا صغيراتنا ان ديما يحافظوا على نظافة المؤسسة نتاعها.
3: في الجهات أيضا وبولاية القصرين، أكد حسين رحموني عن المجلس المحلي للتنمية بفوسانا أن موسم جني التفاح انطلق بصفة متأكدة.

0: ساقط يطيح ثمار تطيح بالشجرة، يتعرض للشمس يتعرض للريح، زد على ذلك صعوبات أخرى جمع من بينها أهم حاجز لاحظناها هي ندرة اليد العاملة، اليد العاملة ما عادش موجودة، كذلك الترويج ثم عباد اللي توهم بعش سونيها للتو الارتفاع على رؤوس الأشجار، طرقات غير معبدة لحد الآن بعد نزول التساقطات، العديد الإخوة الفلاحة يتشكاوا ما باش ينقلوا منتوجهم من سوانيهم للسوق ما نجموش، الظروف هذه صعيبة برشا. زد على ذلك كنا عندنا مهرجان الساحة الذهبية على الأقل نسوقوا به المنتوج هذا ونعرضوا به نعرفوا بمشاكلنا إلى غير ذلك، أثناء ما تمش الله غالب سعينا ما لقينا الجمعية تتبنى المهرجان باش يتم يعني الإشراف يكون رسمي ويتم التمويل.
1: في سياق متصل، عبر عدد من منتجي التفاح بمعتمدية فسانة من ولاية القصرين عن استيائهم من صعوبات الترويج وعدم توفر مخازن للتبريد بالجهة، فضلا عن تراجع الأسعار وما قد ينجر عنه من خسائر للفلاحين. كما شهد هذا الموسم أيضا تساقط التفاح وتأخر الجني مما تسبب في تكبدهم خسائر إضافية. عدد من الفلاحين يتحدثون في متابعة لفدوى القرمازي.
2: برشا عوامل خلتني اتاخر التفاح لحد الان، اولا عوامل الطبيعه المناخ تبدل، ثاني حاجه قله العمل، ولت اليد تاع العمل غاليه ياسر، ما ثماش حتى العمل ما ثماش. الحاجه المهمه هي التخزين، ما عندناش تخزين وين واحد يدس التفاح نتاعو، حتى الفلاح كي يحضر التفاح نتاعو ما ثماش مخازن تاع تبريد، واحد ما عندوش وين سرعته وين يدس، ما عندوش وين يروجها، وخاصه تو حاليا تساقط التفاح ولا تفر ياسر طاح، ما الفلاح ضرت اصلا الطقس سيدي خذ فلاح ما خلى شيء ما خلى ليه شيء، البرد مثلا نطلبوا من الدولة تشجع خاصة على الشباك، سيمو الفلاح تلقيه عنده سين كبير وكذا، نهار 15 سبتمبر تلقي كل شيء الناس كلها كملت وكل شيء وسرعته تروجت، نحن توي لحد الآن مازال ما تباعش أصلا مازال في الشجرة وضاعت ليه سرعة.
3: لا الترويج ما عندناش خذارة ما عندناش كلش، أنا مثلا فلاح عندي سين تسويج 300 طرنات، أعطيني باش نعمل توي أنا وش باش نعمل؟ ما عندي ما نعملها، نستنى في شكون باش ياخذها باش ياخذها باش يشتري الحق يرقد عليك، وعلاش؟ على خاطر فيها تسعيره وفيها درجنو، اللي هي التسعيره ذي راهي غلط، انه التفاح راه فيه خمسه فصول، فيه الجروس، فيه السوبر جروس، فيه المويان، فيه الدوزيامات، فيه البريميريات، فيه نتاع 8000، فيه نتاع 6000، فيه نتاع 4000، فيه نتاع 2000، فيه نتاع دينار، ما عندك علاش باش تسعره كل قدير وقدر، ما عندك علاش باش تسعر متكلف علي ب 3000 في راس سمو، متكلف علي ب 3000 في سمو في ب 2500، بالنسبه لعام السنه ثم نسبه كبيره انه الفلاح خاسر.
1: في الشأن الوطني، استكملت المؤسسات التربوية استعداداتها للعودة المدرسية التي تنطلق يوم غد الثلاثاء 15 من سبتمبر 2026 لفائدة أكثر من 1,000,000 تلميذ وتلميذة، بالتزامن مع مواصلة الأولياء اقتناء ما تبقى من الأدوات المدرسية والملابس لأبنائهم وعودة المدرسين اليوم إثر انتهاء العطلة الصيفية. وفي هذا السياق قال وزير التربية نور الدين النوري في تصريح إعلامي سابق إن جميع الإدارات المركزية بالوزارة والمندوبيات الجهوية للتربية والسلطات الجهوية والمحلية عملت على مدار الساعة لتذليل الصعوبات وضمان نجاح العودة المدرسية الجديدة. وأكد وزير التربية أن الاستعدادات شملت بالخصوص إحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة بمختلف الجهات، إلى جانب إنجاز أكثر من 1400 تدخل شملت الصيانة والتوسعة والتهيئة وتوفير نحو 73 ألف طاولة مزدوجة جديدة، بما يعزز جاهزية المؤسسات التربوية لاستقبال التلاميذ مع بداية السنة الدراسية على حد قوله.
4: 23 مؤسسة جديدة وككل عام سيكون على هذا المنوال، والأهم من ذلك ليس المؤسسات الجديدة المحدثة، بل الأهم من ذلك هي المؤسسات التي تشهد أشغال صيانة. الانتدابات موجودة في كل الأصناف تقريبا بما في ذلك الأساتذة، كانت النتيجة النهائية صدرت عن وزارة التربية، وسيقع تعيينهم يوم 14 سبتمبر يكونوا مبشرين في مؤسساتهم التربوية إن شاء الله.
1: شرعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بداية من 10 من سبتمبر الحالي في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات، يستهدف بالخصوص الأطفال واليافعين والأسر تزامنا مع العودة المدرسية والجامعية. وتضمن البرنامج إطلاق قافلة صحية ونفسية متنقلة في سائر الولايات الجمهورية التونسية لتقديم خدمات الإصغاء والدعم النفسي للشباب والأسر في المناطق ذات الأولوية والأحياء السكنية ذات كثافة، إلى جانب تنظيم تظاهرة تحسيسية وطنية في مختلف الولايات وخاصة في محيط المؤسسات التربوية. ومن المبرمج أيضا في هذا السياق تنظيم 5 ندوات إقليمية متزامنة حول الوقاية التشاركية من مخاطر المخدرات

0: لبحث سبل التحسيس حول حسب خصوصيات الجهات، مع تنظيم أيام مفتوحة بمركبات الطفولة والمراكز المندمجة للشباب والطفولة خلال عطلة نصف الثلاثي الأول لدمج الأطفال في نشر الرسائل الوقائية. ويحتوي البرنامج أيضا مسابقة في الذكاء الاصطناعي، حيث سيتم إعلان المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل عن مسابقة للأطفال لإنتاج ومضات توعوية يتم توليدها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول التوقي من آفة المخدرات. تعتزم تونس تنقيح قانون المخدرات المعمول به منذ عام 1992 بهدف تطوير أدوات مكافحة التهريب وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة التي يشهد نشاطها تناميا على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واعتمادا على تكنولوجيات الاتصال الحديثة، وذلك حسب ما أفاد به رئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني محمد علي الشعيبي. في كلمة تونس في أشغالية الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي المنعقدة بالقاهرة من 13 إلى 20 من سبتمبر، أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أمس الأحد أن تونس تعمل حاليا ضمن رؤية استشرافية شاملة على تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة المتوازنة في إطار مقاربة جديدة للتوقي من الأثار السلبية للذكاء الاصطناعي على مواطن العمل والدفع نحو تطوير منظومة الحماية الاجتماعية. كما أعلن أن وزارة الشؤون الاجتماعية أعدت منصة رقمية لإدارة العمل سيتم إطلاقها خلال شهر سبتمبر 2026، بما سيمثل خطوة هامة في مسار التحول الرقمي للإدارة التونسية، لا سيما في تدخلات متفقدي الشغل، ويساهم في تكريس مقومات العمل اللائق، إضافة إلى توفير إحصائيات وبيانات دقيقة ومحينة حول الوضع الاجتماعي، ستساعد على وضع مخططات التدخل الفوري أو الاستباقي. في أخبار العالم، أعلن الحرس الثوري الإيراني صباح اليوم الاثنين إسقاط مسيرة أمريكية متطورة في أجواء مضيق هرمز، فيما تتعثر مسارات الدبلوماسية مع إرجاء اجتماع كان مرتقب اليوم بين إيران ودول الخليج. هذا وأعلن وزير خارجية سلطنة عمان في وقت متأخر من مساء أمس الأحد أن اجتماعا إقليميا كان مقررا عقده اليوم الاثنين تم تأجيله حرصا على ما قال إنه التوافق، ذلك بعدما كان مسؤولون إيرانيون أكدوا مشاركة في الاجتماع لعرض اتفاق مع عمان بشأن تنظيم مسارات الملاحة عبر مضيق هرمز. ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية قوله أن الاجتماع الذي كان مقررا عقده في سلطنة عمان أرجئ بناء على طلب بعض دول المنطقة في قرار اتخذ بشكل مشترك بين طهران ومسقط. وأضاف المسؤول أن إيران ستنسق مع سلطنة عمان لتحديد موعد مناسب لعقد الاجتماع في وقت لاحق. في ختام نشرة الثامنة نذكركم مستمعينا الكرام بأبرز ما جاء فيها من أنباء. جمعية إرفاد بقفصة تشرع في تأمين مساعدات مدرسية لفائدة 120 تلميذا وتلميذة من أبناء العائلات محدودة الدخل وفاقدي السند. المؤسسات التربوية تستكمل استعداداتها للعودة المدرسية لتستقبل غدا الثلاثاء 15 من سبتمبر أكثر من 2 مليون تلميذ وتلميذة في موسم دراسي جديد. والانطلاق في تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني الاتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات الموجه للأطفال واليافعين والأسر تزامنا مع العودة المدرسية والجامعية. نقطة نهاية نشرة الثامنة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، مع تحية تهنية عزازة في التقديم وكوكب إبراهيمي في تأمين هذا الموعد الإخباري تقنيا وأيضا في إخراجه رقميا على الدين رضواني. في الفقرة الموالية تتعرفون على أحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي، ثم تواصلون بقية فقرات نسائم الصباح.
1: معك تضوى مرايتنا. أحوال الطقس.
2: أكيد يعني بعد الأمطار التي شهدتها بلادنا تقريبا أغلب ولايات الجمهورية كان لها نصيب من الأمطار، ولكن بكميات متفاوتة، هذه بطبيعة الحال المتفقين فيها من خصائص السحب الرعدية. خلال 24 ساعة الفارطة أبرز يعني ما كان في مشهد يعني تنقل السحب الرعدية من المجالات البحرية لولاية مدنين، تدخل كتلة من السحب الرعدية تصل إلى تقريبا بير الأحمر من ولاية تطاوين، وأعطت كمية هامة من الأمطار بلغت 54 مليمتر. أكيد يعني هذا نتيجة السحب الرعدية. اليوم لا نتوقع معناها كميات كبيرة، بالعكس سحب عابرة تميز كامل البلاد، تكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية جهة الوطن القبلي، قليل أجزاء من جهة الساحل، مع أمطار متفرقة في الحقيقة، أمطار ما هيش كبيرة برشا. الرياح تحافظ على اتجاهاتها من القطاع الشمالي لكن قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة في معتدلة ببقية الجهات، بحر مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب إلى محلي متموج بالشمال. الحرارة القصوى تحافظ على مستوياتها، معناها ما بين 26 و 31 بالشمال جهة الساحل، تكون في حدود 23 بالمرتفعات الغربية، وما بين 32 إلى 36 ببقية الجهات. غدوة تقريبا نفس الحالة الجوية، إذا كان نحكي على الأمطار موجودة بقلة في بعض الأماكن الشرقية أو الولايات الشرقية المشرفة على البحر، الرياح تبقى من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، الحرارة ممكن تزيد شوية ولكن مانيش باش نحسوا بحاجة كبيرة برشا، خاطر زيادة بمعدل درجة أو درجتين ما هيش حاجة كبيرة، ما بين 27 و 32 بالشمال جهة الساحل، تكون في حدود 25 بالمرتفعات الغربية، وما بين 33 و 36 ببقية الجهات. بداية من يوم الأربعاء مساء والخميس زيادة مؤشرات عودة السحب الرعدية، وبالتالي يعني تعود السماء أكثر كثافة في السحب، تتكاثر مساء، تكون محليا رعدية، تعطينا كميات من الأمطار. كل ما نقدم الخميس والجمعة يكون المشهد أوضح من حيث الأمطار الرعدية اللي بتشمل تقريبا أغلب مناطق البلاد، شمال وسط محليا جنوب. إن شاء الله ربي يوصلنا بسالم، إن شاء الله احنا متفائلين بوضعيات كما هكا. نهار اثنين نعملوا ترتيحة صغيرة، نعود إلى الأمطار من جديد. هذا من السيناريوهات يعني الطيبة والمنعشة في شهر سبتمبر، بداية الخريف يعني بقوة والحمد لله، أمطار أكثر شمولية أكثر توزيع، هذا اللي نتمناه.
3: نسائم الصباح.
4: صباح الخير حلوين،
5: صباح الخير وكل الخير،
6: صباح الخير،
7: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
6: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
8: صباح الخير يا أغلى الناس،
9: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
3: نسائم الصباح.

0: إشهار
1: مع أورانج بوستي الرنتري بالماكس بوك 5G
2: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا كونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
1: ملا فيش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالماكس بوك 5G عندك أورانج
0: إشهار
3: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد
4: نسائم الصباح

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.
2: تحياتنا لكم من جديد، مرحبا بكم، أهلا وسهلا بالجميع. نعملوا إطلالاتنا الخارجية ومتابعاتنا تكون كالعادة في نسائم الصباح. نعملوا إطلالة على مدينة قفصة وين موجودة زميلتنا فاتن هنشيري في المتابعات الخارجية، نرصد حركة بداية الأسبوع قبل يوم من العودة المدرسية في ولاية قفصة. فاتن صباح النور، أهلا وسهلا بك فاتن. فاتن هنشيري دكت، مرحبا.
3: النور السادة المستمعين وين ما كنتوا تسمعوا فينا، نصبح عليكم ونقولكم إن شاء الله نهاركم مبارك. اليوم كيف ما نعرفوا العودة المدرسية بدت على وجهها، باش نعطيكم فكرة أولية في الانطلاقة نسائم الصباح على الحركة المرورية عموما في مختلف الطرقات، خاصة على مستوى الطرقات الرئيسية فما انسيابية كبيرة للحركة، وفما زاد في نفس الوقت فما تقريبا الأعداد نتاع السيارات مضاعفة، يعني عدد الرحلات تقريبا بشكل متواصل السير في مختلف الطرقات. كذلك لاحظنا أنه عدد الحفلات اللي مرت تقريبا اللي لاحظتها على مستوى الطرقات الرئيسية في مداخل قفصة، على مستوى طريق حي النور قفصة، على مستوى طريق الوطنية الجبيتروا، طريق راس الكيف قفصة، مدخل بيش، على مستوى جنطرة القصر، ثم حركية ملحوظة جدا اليوم. الناس الكل حاملة لأوراق، ما فماش واحد رياض متعدي ما في إيدوش ورقة بورتفوي ورقة بيضة. الناس الكل تحضر استعدادات للعودة المدرسية، عملية التسجيل متواصلة. كنا في الكوانيس زادة حكينا مع المواطنين، لقينا أنه المواطنين شغلها شغل اليوم، معناتها بعد عملية التسجيل في المنصة كيفاش تواصل صغيرة، كيفاش تنظم وقتها، كيفاش باش تعمل، عندهم أوراق ناقصة ماشين يكملوا فيها، معناتها الحركية ما شاء الله. ولاحظنا زادة في نفس الوقت فما عن حملات نظافة الشوارع الرئيسية على مستوى رفع الفضلات، ترصدنا على مستوى المداخل عملية جهر للفضلات في نقاط معينة، خاصة على طريق ونحن جايين على طريق رف الكيف قفصة طريق الوطنية، قاعدين في حملات نظافة كبيرة لأنه فما تكدس ملحوظ للفضلات زادة، وهذا لازمنا نتفادوه الناس كلهم على العودة المدرسية. بخصوص رياض البريد، مكاتب البريد، عملنا جولة في 3 أو 4 مكاتب بريد حولها، فما تجمع كبير وفما ازدهار كبير الحقيقة في مكاتب البريد، عمليات المالية موجودة، عمليات التسجيل، تحويلات المالية موجودة، المواطنين موجودين لهنا نعرفوا مع معناتها هذا هذا نتاع العودة المدرسية. أنا معايا واحد من المواطنين موجود في مكتب البريد باش نسألو صباح النور، عطينا إعادة سمع مثل عن حركية اليوم مع عودة مدرسية، شو هو رأيك يعني الحركية؟ طبعاً بس حركية ضغط، لا ثم برشا ضغط، أيام تسكيلة ساولة تسكيلة ساولة شيء كبير، وفي مكاتب البريد العمليات المالية تحس المواطنين ثم برشا حركية؟
4: لا استاذ لهنا بالتزام يعني ثم
2: الحق فاتن؟
3: لا صباح النور، عندك شكون يقرأ؟ عندك شكون يقرأ مدام؟ صباح النور. العودة المدرسية هاجت وإلا لا؟ هذيك هي
2: يا فاتن؟
3: كملت عملية
2: التسجيل؟ نعم
3: الحمد لله كملت كل شيء في جرانا، عملية السير منتظمة.
2: فاتن إذا كانت تحاول تغير المكان نتاعك ضمانا لجودة الصوت، باش نرجع لها فاتن هنشيري بعد قليل، حيث باش تغير المكان نتاعها إن شاء الله بعد شوية. نرجع ونواصل معكم دائما في المتابعات في نسائم الصباح، نعتذر من فاتن هنشيري وضيوفها في انتظار عودة جودة الصوت عبر موجة إذاعة قفصة من المصدر.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

0: أخبار النت.
1: أخبار النت.
0: أخبار النت.
2: تحياتنا لكم من جديد، عودة من جديد إلى أخبار النت من خلال نسائم الصباح، وعودة فاتن خليفة من جديد إلى الموقع الطبيعي، الموقع الطبيعي ضمن برنامج نسائم الصباح من خلال إطلالة على أهم الترندات. هاك تسمعوا التك، راهو ترند، راهو ثم مساج، ثم صورة، ثم تعليق. فاتن مرحبا بيك، صباح النور، أهلا وسهلا.
3: صباح الورد والياسمين، تحية كبيرة ليك للفريق الكل متاع الماتينال والناس اللي تبع فينا عبر أثير إذاعة قفصة. نبدو بمجموعة الأخبار والمواضيع الأكثر تداول على منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، وأهمها تقريبا ترند العودة المدرسية 2026-2027 تتصدر الاستعدادات لاستقبال أكثر من 2 مليون تلميذ غدوة، 3 تداول توينسا، وزاد كيف كيف فما ترند ملابس العودة للمدارس الباك تو سكول اوتفيتس بالانجليزية، كما هكا صغيرات ثقافتهم انجليزية يا رياض، على منصات التواصل الاجتماعي في تونس خاصة على تيك توك وانستغرام العام هذا. الترند يركز على دمج الراحة، الأنقة العملية والقطع المستدامة، فما ستايلات مختلفة يعرضوا فيها الصغيرات تلامذة هذوما، وبيان سور فما جدل كبير على هذه الفيديوهات. الانتشار متاع الفيديوهات شافوه البعض انه نوع من الاستعراض ورفضوه وقالوا كيفاش العودة المدرسية اليوم باش تتحول وكأنه استعراض لعارضات الأزياء. زاد كيف كيف ثم شكون تحدث على أنه مش الناس كل فسراها كما نقولوا بالدرجة باش نجم تشري هذاك، والصغار يتأثروا ببعضهم، معناه حالة تليفون يشوف أتلام ذا كل شارين من ماركات معينة، شارين السيكان من ماركات زاد كيف كيف معينة باش متاحهم، نوعية الغلافات متاع الكرارس متاحهم، وهذا باش يسبب قلق كبير من وجهة نظر بعض رواد التواصل الاجتماعي اللي رفضوا تصوير فيديوهات كي من هكا، وقالوا
2: شعار جميل شنو هكا شنو فاتن هو أناقة نعم أناقة وراحة
3: القطاع المستدامة،
2: نعم قطاع راحة وأناقة، وشنو آخر بالنسبة
3: القطاع المستدامة؟ هي الحقيقة القطاع المستدامة هي القطاع اللي تبقى،
2: نعم،
3: ولكن حتى القطاع اللي تبقى مربوطة بالجودة، والجودة في برشا حالات من غير ما نكتب على رواحنا مربوطة بماركات غالية شوية، فما شكون ما ينجمش القطاع المستدامة، مرات في البريب ينجم يلقى حاجات الفريب اللي توا يمشوا له برشا عباد معناها من رواد الفريب ويختاروا فيه حاجات بالحق نجم تبقى معناها قطاع مستدام. على كل معناها الانواع السايلات اللي حكيت لكم عليهم، السايل الرياضي والا الكلاسيكي كيف كيف الموجود، سروال القماش هذاك مع الشوميز، الاحذيه والحقائب ما عدناش نشوفوا في لي ساكادو هذوكم نتاع بكري، زاد لي ساك كيف ناخذوا فيهم الكل، زاد لي ساك هذوكم اي نعم معناها ما يسمى بالتوت باجز اللي هما حقائب القماش. الحاصل هو لينا نحكوا على معرض،
2: نعم
3: نحكوا على معرض، وهذا اللي شافوه معناها البعض من رواد التواصل الاجتماعي، انه احنا ولينا قدام حاجه شبيهه بعروض الازياء والحركات الاستعراضيه داخل الاقسام، وقالوا انه هذا يقلل من هيبه المؤسسه التعليميه واحترام فضاء الدراسه. في المقابل دافع شق واسع من الشباب وصناع المحتوى على الفيديوهات هذه باعتبارها هي جزء من حريه التعبير الشخصي ومشاركه تفاصيل الحياه اليوميه العفويه من غير اساءه.
2: في المقابل ثم آخرين نادوا بتوحيد اللباس المدرسي ضمانا لتكافؤ نفس الفرصة وقضاء على التمييز الظاهر على مستوى الجانب المادي.
3: صحيح رياض، تراند هذا أعاد فتح نقاش حول مدى صرامة القوانين الداعية لالتزام هندام محدد ولائق داخل المعاهد والجامعات، خاصة معناها مع تبين القرارات الإدارية اللي تفرض بعض المؤسسات التعليمية بين الحين والآخر للحد من المظاهر الغير مألوفة.
2: نعم.
3: هنا معناها تراند عاود فتح نقاش دريس كود
2: مهم جدا. نعم نعم
3: صحيح رياض، هذا بما يخص العودة المدرسية. على كل إن شاء الله بالتوفيق للجميع.
2: نعم. بالتوفيق في كل المراحل والمستويات. نعم.
3: التوانسة زادة كيف كيف يتابعوا باهتمام ظاهرة احتجاب كوكب الزهرة خلف القمر، وهي ظاهرة فلكية نادرة بسماء تونس، حيث يمر القمر أمام الزهرة باش يحجب الكوكب مؤقتا في مشهد يرى بالعين المجردة.
2: نعم.
3: زاد كيف كيف هذه من بين الاهتمامات نتاع توينسا على شبكات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث.
2: والباهي احنا في تونس في كل دومين نجم نتناقش والنقاش يلم الكل المختصين وغير المختصين، وهذا شيء مهم جدا حتى به للحوار، كل واحد يعطي معلومه اكيد نوصل حل، والظواهر ديما موجوده احنا ديما للنقاش. هذا تراند المهم بالنسبه لينا اللي نحكوا عليه هو نقاش التوانسه، وهذا صحي جدا. نعم
3: صحيح، يقولوا انه السماء تونس اليوم الاثنين 14 سبتمبر باش تشهد ظهره فلكيه لافته تتمثل في احتجاب كوكب الزهره خلف القمر، حيث يمر القمر امام الزهره من منظور الراصد على سطح الارض فيحجب قرص الكوكب مؤقتا قبل ان يظهر من جديد. هذا هو كما قلت توينسا ما شاء الله متعددي العلوم خلينا نقوله. مازال زاد كيف كيف رياضة النقاش مستمر حول مخالفات الأمطار الأخيرة. نعم. ويأكد معهد الأرصاد الجوية أنه شهر أوت 2026 حتم الرقم القياسي كأشد الأشهر حرارة في تونس منذ 1950.
2: أقوى صيف هو صيف 2026. نعم هذا على مستوى أيضا حتى مخالفات الأمطار الأخيرة فاتن صارت في برشا جهات، شفنا بعض الجسور سقطت، بعض الطرقات صارت فيها تكدس من الرمال وأيضا بعض الأوحال، شفنا في الثلجة في المتلوي تصاور للسكة الحديدية ومرافقها خاصة على مستوى المنطقة، هذه المنطقة السياحية إن شاء الله ترجع أشغالها على قريب. وشفنا أيضا في المقابل فاتن في توجاني تعرف المنطقة جيدا. نعم شفنا تصاور حلوين للأمطار وتصاور اللي تم تداولها على مستوى الطوابي اللي فيها الماء برشا تناقل التصوير هذه بعد الصيف من الجفاف اللي حكيت عليها أنت الأكثر اشتدادا للحرارة، رجعت الحياة من جديد بالأمطار.
3: رجعت الحياة من جديد صحيح رياض. نمشوا نخرجوا من تونس ونشوفوا العالم. الفنانة السورية أصالة نصري أحدثت ترند واسع جدا في الساعات الأخيرة بين فئة المغتربين السوريين وأيضا العرب بعد إطلاقها مقطع من غنايتها، واللي كان الحقيقة مقطع وجداني جدا ومؤثر من غنايتها الجديدة اللي تحمل اسمها أصالة.
2: نعم.
3: وعبارة الترند الشهيرة اللي تداولها المغتربين بكثافة في مقاطع الفيديو اللي هبتوهم على انستغرام وتيك توك تظهر فيهم أصالة وهي تبكي متأثرة وهي تغني في كوبلي تقريبا تو نسمعوه. رياض عنا الغنية موجودة تو نسمعوها.
2: نعم نسمعك
3: شوفوا مع كوكب
2: أي
3: ياسر الحقيقة هي مؤثرة، وشفنا أنه المغتربين الكلهم هزوا الكوبلي هذاك وحطوها على تصورهم معناها في البلدان اللي هما فيها كتعبير منهم على إحساسهم بالغربة، وبرشا قالوا يا أصالة إيش عملنا فيك، لأنه هي حيرت فيهم ووجع الغربة هذا. فتأثير الأغنية على المغتربين خلاها تولي كأنه الساعات الأخيرة نشيد للمغتربين مش فقط السوريين ولكن زاد كيف كيف المغتربين العرب اللي استخدموا الغنية هذه باش يوثقوا مشاعر الشوق للوطن خاصة وذكرياتهم مع بلدينهم اللي خلوها.
2: يما تخيل رجعتي هكا ولا هذه نسمع منه كستري إذا كان حاضر
3: موجودة أصالة نصري. نعم
2: أصالة نصري في 20 ثانية تقريبا به في انتظار المرسول خاص بأصالة نصري. نرجع معك إذا كان حاضرة أصالة لا نواصله فاتر.
3: نعم
2: حاضرة ده نسمع الإكستري من أصالة في تراند هذه اللي حكيت عليه فاتر.

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أعلن الحبك وفائي ورهن

0: هذه هي الأغنية اللي أثارت موجة عارمة من العواطف وتحولت لترند وجداني لامس قلوب الملايين خاصة المغتربين. الحقيقة شفنا دموع حقيقية تهز منصات التواصل الاجتماعي رياض، كلك سواء المقطع اللي ظهرت فيه أصالة وهي تبكي، وإلا كلك سواء الناس اللي هبطت معناها الأغنية هذه مع صورها الخاصة وما شدتش دموعها، وإلا بعض اللي الدولوا صور البلاد وريحة البلاد. فالحقيقة كما كنا نسمع مؤثر جدا، وزاد كيف كيف الموسيقى متاحها مزيانة وأصل صوتها.
1: شكرا معنا. فاتن يعطيك الصحة، هذه أحسن طلالة في الحقيقة بالنغم هذية اللي مس بارشة في الحقيقة. احنا حبينا يكون ديما جديد معنا في نسائم الصباح.
0: تحية لكل التوينسة زادة اللي في الغربة، وإن شاء الله ربي يرجع غربتهم
1: إن شاء الله. ربي في تونس ولا خير شحض الوطن، تحية لكم الكل. غدوة نفس التوقيت مع فاتن خليفة تكونوا حاضرين في أهم الترندات والنقاش المتواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

0: متابعاتنا مختلفة تاخذنا إلى نقاط الخارجية من جديد. نرجع زميلتنا فاتن هنشيري في مدينة قفصة. فاتن مرحبا بك من جديد.
1: صباح النور يا صباح على المستمعين في إذاعة قفصة من جديد. أنا توا في على مستوى محطة النقل اللي هو جيت قفصة معايا واحد من المواطنين باش نسألك. صباح النور.
2: بونجور. صباح النور سيري بيض بني. مرحبا
1: يعيسك. باش نسألك على الحركية، عودة مدرسية مع الحركية هذه شنو كيفاش؟
2: أبكا بالمشي 100 على 100 100 100
1: طلع برشا ضغط على
2: لا ما فماش ضغط على الوجهات. الوجهات ماشي جاي الأمور ماشي على أحسن ما يرام.
1: قبل المواطنين أكثر من قبل
2: صلاح؟ طبيعي قبل فما شوية اكتيفيتي، فما شوية فما شوية اكتيفيتي في النقل على جميع الخطوط ثاني، وخاصة المناطق اللي فيها الخطوط الولايات فيها الكليات هذيك فيها ضغط شوية. باغ اكزومبل سوسة المستير صفاق قابس الشباب عظم الموجودين وين نفاق كل موجودين عظم فما شوية اكتيفيتي.
1: أنا في قابسة كما شوفوا فما برشا نشوف الطلبة
2: مواطنين الحركية هذيك سوفون شمان دفاق هذيك وين موجود الباك يذم اكتيفيتي وذم ترسيم وذم لبوية وكذا هذيك ذم اكتيفيتي الحركية من الواحد.
1: ولكن الحركية تسمى معقولة
2: معقولة عادين وماشي أمور خدمات ممتازة.
1: خدمات ممتازة. عندك تكون يقرأ رسم؟
2: لا عندي واحد الترمينار كلمة هو لا احنا ماشي قاعدين كم باش نعاون الاستديو وكل
1: نتمنولهم
2: النجاح وطجور ونبا.
1: يعطيك الصحة شكرا
2: لك. يا إذاعة قفصة وجميع الزملاء وخاصة نصور الحضور.
1: مرحبا رياض كانت هذه.
0: نعم تحياتنا لك فاتن.
1: باختصار الوضع العام حركية مع طاقه هاي البرصة
0: في اتجاه اي في اتجاه الجامعات الخط وحليف في اتجاه الجامعات نعم. شكرا فاتن هنشيري. فاتن خليفة يعطيكم الصحة. الشكر موصول أيضا لعلي الرضواني وكوكب إبراهيم اللي أمنوا هذا الموعد من نسائم الصباح. المراية تأتيكم بعد قليل. سمية رجب رمزي أفضل وانتم دائما في المتابعات لجديد الشبكة البرامجي الجديد عبر موجة إذاعة قفصة. مبقى لي إلا نقول لكم بقيت متابعة طيبة لكل البرامج هذه. تحياتي رضا الحضوري. نهاركم زين.

0: Fraîcheur.
1: Ma Orange, boostez le rentrée, belle Maxbox 5G.
2: Bah des 30 mégas ou 50 mégas, je guide ma Orange et le Maxbox 5G et débit 100 mégas. Yani akther internet ou akther sera le forja ou le kraya ou le game. Tu branches humaine, connecte le wakt menna. Et d'alcool, pas sensou. Et 69 dinars ou 900, fiaouz 99 dinars ou 900 fichar.
1: Mais la pêche te stanna, emchil akre boutique Orange ou boostez le rentrée, belle Maxbox 5G. عندك أورانج
0: إشهار.
3: الحركة المروية في الشارع ووسط مدينة قفصة يوم واحد قبل العودة المدرسية. برنامج رائدات وشروط الانتفاع. جديد مركز التكوين المهني الفلاحي بسيدي بوزيد. شروط حفظ اللمجة وسلامة اختيار مكوناتها الغذائية. المراية اليوم بداية من التسعة على موجة إذاعة قفصة.
4: مرايا تتكلم، مرايا تتكلم. الساعة الآن تشير إلى تمام التاسعة صباحا.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. بولاية قفصة وفي إطار دعم وتطوير خدمات الخط الأول وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين، تم استكمال وشغل تهيئة وصيانة مركز الصحة الأساسي بملك سهبة، ومن المبرمج أن يدخل حيز الاستغلال اليوم الاثنين في خطوة تهدف لتحسين ظروف العمل والاستقبال والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمتساكنين. بولاية قبلة وتحت شعار نظافة مدرسة عنوان نجاح واستعدادا للعودة المدرسية، انطلقت دار الشباب معتمدة ترجي معتوقة بالتعاون مع عدد من الهياكل ومؤسسات مكونات المجتمع المدنية في تنفيذ مبادرة تطوعية تتمثل في القيام بحملات نظافة وأشغال دهن والتهيئة وصيانة تشمل كافة المؤسسات التربوية بمنطقة ترجي معتوقة. استكملت المؤسسات التربوية استعداداتها للعودة المدرسية التي تنطلق غدا الثلاثاء لإفادة أكثر من 2 مليون تلميذ وتلميذة. وكان وزير التربية قد أفاد في وقت سابق بأن الاستعدادات شملت أحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة بمختلف الجهات، إلى جانب إنجاز أكثر من 1400 تدخل شملت الصيانة والتوسعة وتوفير نحو 73 ألف طاولة مزدوجة جديدة. اقترحت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إعداد سلة مدرسية تونسية تضم مجموعة من المستلزمات المدرسية الأساسية المصنعة محلياً، مع تحديد مواصفاتها وأسعارها ومنافذ بيعها ونشرها عبر موقع وزارة التربية، بما يمكن وفق رئيس المنظمة لطفي الرياحي من المساهمة في تخفيف كلفة العودة المدرسية ودعم الإنتاج الوطني. أخيراً وفي أخبار العالم، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط مسيرة أمريكية متطورة في أجواء مضيق هرمز صباح اليوم الاثنين. من جهته أعلن وزير الخارجية العماني تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقرراً عقده في صلالة اليوم الاثنين لبحث ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز، مشير إلى أن القرار جاء حرصاً على تحقيق ما قال إنه للتوافق. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: Express. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. نصائح، تحذيرات، حلول يومية بسيطة لاستعمال التكنولوجيا بأمان. موضوعنا اليوم النفايات الإلكترونية وكيفية التخلص منها بطريقة سليمة وآمنة. الهواتف القديمة، الشواحن التالفة، البطاريات الفارغة في معظم الأحيان موجودة في ديارنا في جار وإلا في صندوق منسي. هل التخلص منها مع النفايات المنزلية هو الحل أم أنه يشكل خطر كبير علينا؟ شنية الطرق الحضارية والآمنة المتاحة في تونس لإعادة تدويرها بطريقة صحيحة؟ التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حيدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
2: مرحبا، تحية طيبة المستمعين إذاعة قفصة. موضوعنا اليوم هو متعلق بالطريقة الصحيحة ينتخلصوا بها من النفايات الإلكترونية. نعرفوا التطور سريع للتكنولوجيا، صار عنا عدد كبير مهول من الأجهزة القديمة والتالفة كالهواتف والبطاريات والشواحن وسماعات الأذن إلى آخره. علاش تعتبر النفايات الإلكترونية خطيرة؟ خاطر فيها مكونات كيميائية ومعادن تساهم في تلوث التربة والمياه. إذا نرموها النفايات الإلكترونية هذه مع النفايات المنزلية ينجم يسبب أضرار للبيئة والصحة بصفة عامة. شنية الطريقة الصحيحة للتخلص من النفايات هذه؟ أول حاجة البطاريات والهواتف القديمة ما نحطوهاش في القمامة وإلا البوبالة العادية نتاع المنزلية، حطوها في نقاط جمع مخصصة لإعادة تدوير. أكلاش ديما ندعو للسلطات باش يوفروا النقاط هذه لتجميع النفايات الإلكترونية. إذا بالإمكان زاد تسليم الأجهزة القديمة إلى مراكز الصيانة وإلى المتاجر لتوفر خدمات الاسترجاع. قبل هذا لازم نقوم بحذف البيانات الشخصية من الهاتف نتاعنا قبل ما تخلص منه وإعادة تدويره. إذا الهواتف وإلا الأجهزة هذه مازالت في حالة جيدة، مازالت تعمل، يمكن إصلاحها ولا التبرع بها ولا بيعها في بلاصة رميها ولا حطنا في البوبال. إعادة الاستعمال تقلل من حجم النفايات الإلكترونية، يعني التدوير وإلا الرسكلة. في الختام نجم نقول الهاتف القديم ولا البطارية ولا أي جهاز إلكتروني ينجم يمثل خطر وفيه مواد خطيرة على الناس، أكلش ندعو لإعادة تدوير الأجهزة هذه وإلا نفايات هذه. التصرف صحيح كما هذا ينجم يحمي البيئة ويحافظ على الموارد الطبيعية. كل مواطن رقمي مسؤول، هذه نصيحة. استعمل التكنولوجيا بذكاء وتخلص منها زادة بطريقة آمنة، تحافظ على البيئة وتحافظ على العالم بصفة عامة.
1: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس، تابعونا غدوة في حلقة جديدة. مع تحيات ريم مولا، بسلامة.
0: تيك إكسبريس، دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
3: مبادرة تطوعية لتهيئة المدرسة الإعدادية النموذجية بقفصة. اقتطاع اشتراكات النقل عن بعد للتلاميذ. المخرج الطاهر عيسى يتوج في مهرجان مسرح التجريب بالقاهرة. الإصدار الأخير دون وصية للكاتب يوسف حدودة.

المرأة على موجات إذاعة قفصة في عدد أول خلال هذه الشبكة الخريفية الشتوية اللي ينطلق اليوم بداية من 9 إلى 11. التوقيت هذا باش تحفظوه مليح هو الموعد الجديد اللي باش تكون فيه مجلتكم اليومية اللي تكون حاضرة معاكم في رصد المشاغل وفي رصد الخدمة في رصد المشاغل وإيقاع الحياة، تقديم الخدمات زايدة وحضور المسؤول بالمعلومة، متابعة الكل ما ينجم يهمكم ويفيدكم. السلام عليكم ونحيكم على موجة إذاعة قفصة، نسلموا على كل مستمعينا الكرام ويتقاسموا معنا تفاصيل اكتشاف هالشبكة البرامجية الجديدة اللي نرجو لها كل التوفيق ونرجو لكم إن شاء الله إفادة وإمتاع مضمونين كيف ما العادة. كل فريق المراية يسلم عليكم بالطبيعة وباش تكونوا حاضرين في مجموعة من المواضيع اللي تهمكم. نسلم على أحمد عقوني، سيوار عميدية، رمزي أفضل حاضر معنا في الأعداد، سمية جبعك المية رفقكم في التقديم، تحية الكمال التومي في غرفة الهاتف، تحية للزملاء في البث المرئي، وكوكب إبراهيمي ما زالت تترافقنا من أمام الكونسولات. أحلى الإيقاعات نحيكم بها.

معكم تضوى مرايتنا 14 دقيقة بعد تسعة طريق السلامة لكل من مختار موجة إذاعة قفصة. نعرفوا إنها بوادر انطلاق السنة الدراسية اليوم حركية كبيرة في المؤسسات التربوية تهم خاصة الإطار التربوي إطار التدريس اللي نرجو لهم عودة دراسية موفقة وغدوة يلتحقوا أبنائنا التلاميذ بمقاعد الدراسة إن شاء الله بنجاح وتميز لكل طالب نجاح والكل ساعي لهدف النجاح. السلام عليكم، نحييكم اليوم في المراية باش نتحدثوا على برنامج رائدات يعود بشروطه بأجله بخصوصية الناس اللي باش تنتفع بيه إن شاء الله. باش نتحدثوا برشة تفاصيل في هذا الموضوع. سيوار زميلتنا سيوار عميدية باش تكون حاضرة في الشارع، نرصدوا حركة النقل الحذري داخل مدينة قفصة، نتحدثوا على حركة التاكسيات. بعد وجهتنا باش تكون مباشرة لسيدي بوزيد باش نكونوا في ضيافة مركز تكوين الفتاة الريفية في المكناسي ونتحدثوا على خصوصية انطلاق سنة التكوينية، اختصاصات جديدة، طاقة استيعاب وبرنامج متكامل للتكوين في هذه المؤسسة. الصناعات التقليدية في قفصة باش يكون حضور للسيد مندوب صناعات التقليدية بالجهة وإطارات المندوبية، نتحدثوا على انطلاق السنة بالنسبة للحرفيين، البرامج الحالية، الشراكات، مشاريع المعارض وكيفية الالتحاق بمختلف دورات التكوين. ونتحدثوا أسرة ونتحدثوا عودة مدرسية ونتحدثوا خصوصية كبيرة تهم أبنائنا، اللمجة الصحية، طرق المثلى لحفظها وشنية تعريف اللمجة المدرسية، كيفاش تكون صحية وقتاش ناخذوها وشنو الأخطاء اللي نقوم بها كأمهات بالنسبة لتحضير لمجة صغيراتنا. إن شاء الله ربي يحفظهم الكل وين ما أنتم، إن شاء الله طريقكم آمنة وأجواءكم سالمة. نسلم عليكم ونحييكم بأحلى الأنغام.

المراية. الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.

0: ميكروفون المرايا حاضر في رصد مشاغلكم اعزائي المستمعين ومتابعه المشاغل عمال المناوله. بميكروفون المرايا رصدها زميل احمد عجوني. نستمع.
1: نحن عمال المناوله لدى شركه توزيع واستغلال المياه بشركه صنات قفصه، مطالب هذا اليوم بادماج اناء الفوري. تعبنا وياسر استنينا، عندنا 3 شهور فهمتني، ولا نستنوا في ادماج متاعنا التو ما صارش الادماج متاعنا، نرجو الرجوع التام انا باش يدمجونا في هذه اللحظه. لينا من اللي صدر القانون المناوله من 2025 فهمتني ولاه لهذه اللحظه ما صارش حتى رد من اي وزاره. 9 اشخاص اخر مره طلبوا منا وثائق متاعنا انا باش تدل الان التكييف، يعني باش نشوفه فهمتني والله، يعني كل واحد اش يخدم وين يخدم وشنو النقاط اللي يخدم فيها. ورينا لهم البراهين، اقل واحد 4 سنين اقل واحد.
2: معاك غزوة مرايتنا. المراية الحدث، الخبر، المشغل. المراية صوت وصورة.

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: المراية على موجات إذاعة جرسة في توقيت 33 دقيقة بعد 9، وبعد شوية تلتحق بنا ممثلة المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بجرسة باش نتحدثوا على برنامج رائدات. قبل هذايا نتحدثوا على سالون باريس للبناء اللي ينتظم بين 27 سبتمبر الجاري حتى 1 أكتوبر، غرفة التجارة والصناعة للوسط بتعاون مع غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية. اتأمن بعثة أعمال لفائدة المؤسسات التونسية للمشاركة في هذا السالون. المعرض هذا تظاهرة دولية كبيرة مخصصة لقطاعات البناء، ويكونوا حاضرين فيها المختصين وأهل المهنة، وتكون مجال بالطبيعة للانفتاح على أحدث الابتكارات التكنولوجية واستكشاف فرص الشراكة والاستثمار الجديدة.

بيل غرام المهنة، السيد نبيل خليفة مدير مدرسة ومربي لسلالة نادرة من الماشية، السيدة مديحة جلولي في تجربة لتصنيع سيارة كهربائية موجهة لذوي الاحتياجات الخصوصية. وخذوا هات مع المستمعين أول يوم في الدراسة ذكريات وحنين. تبدأ الحكاية الليلة بداية من 9 على موجة إذاعة قفصة.

0: على موجة إذاعة قفصان، نحييكم ونسلم عليكم أعزائي المستمعين. ماشيين نتحدثوا خدمات ومياه في المياه نتحدثوا على برنامج رائدات للنساء بعثات المشاريع، ولا مشاريع بعثات المشاريع، خلي بعثات باش يولوا بعد ما يتمتعوا برائدات باش يولوا بعثات، ولا حتى كانوا بعثات ويحبوا يعملوا معناها توسعة تنجم تكون العملية هذه. التفاصيل هذه وغيرها وبرشا معلومات كيفي عندكم نقصة شوية ولا غالطة تتصلح اليوم. سعيدة باستقبال السيدة فاتن الناصري، مكلفة بتسيير مصلحة المرأة بالمندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بقفصة. صباح النور سيدة فاتن، مرحبا.
1: المسارات أهلا وسهلا بكم، تشرف بالحضور معكم.
0: أيوة،
1: نبدو رائدات هو برنامج وطني،
0: نعم،
1: أطلقته وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بهدف دعم تمويل النساء والفتيات الراغبات في بعث مشاريع أو تطوير مشاريعهن، معنا توسع المشاريع تحهم من خلال توفير المرافقة والتكوين والتمويل، وذلك بهدف تعزيز استقلاليتهن الاقتصادية وتشجيع ريادة الأعمال النسائية.
0: نعم، يظهر لي الأسبوع اللي فات كما اليوم ولا قبل شوية فتحت معناها باب الترشحات مرة أخرى، خاطر نذكروا أن البرنامج هذا ما هوش أول عام تقدمه وزارة المرأة للمنتفعات به، وثم أجيال. وأول حاجة خلينا نتحدث على الأجيال للناس اللي تسمع فينا، خاطر الأجيال حاجة مهمة وحاسمة فيما يتعلق بقبول الملف من عدمه.
1: من النص هي فتحت والبلاغ هبط من يوم 5 سبتمبر إلى غاية 5 أكتوبر، في دينا معناها شهر كامل.
0: أي.
1: إنها المنتفعة تدخل للمنصة اللي هي المنصة السيت www.raidate.tn، تدخل للمنصة تحط دوسي كامل متكامل. هو قبل كيفاش كان يصير، هي كانت تجيب دوسي لنا احنا،
0: أيوة،
1: أو تمشي تصبه وحدها معناها في البيبلينات. الوثائق كي تبدأ ناقصة قبل ما نصبوها راكي ناقصة، الدوسي ناقص كذا كذا كذا كذا. احنا باش نتجاوزو هالشي هذا الكل كي وما نقعوش في الخطأ هذا ويتم معناها
0: إلغاء الناس الكل زايدة،
1: إلغاء هالدوسي على برشا حاجات تقول لك ما في باليش ما نعرفش ما كذا. هي المنصة كيف تدخل المنصة يلزمها تتقيد بها وتعمر كل مربع أو خانة فيها، لابد من تعميرها، من اسمها، اللقبها، التليفونها،
0: تفاصيلها
1: الشخصية الأولية معناها المعطيات متاحها. ومن بعد تالي نمشوا للي ما هو أهم، اللي هو كيفاش تصب الأوراق متاحها الأخرى. شنو هم أوراق الوثائق متاحها؟ أولا تعرف بمشروعها، شنو هو المشروع اللي أنا حشتي بي، وناهي والأهم والأكثر من ذلك الأهم اللي هي اسم البنك اللي باش تتعامل بمعه. عندنا اللي هم ثلاث بنوك،
0: ثلاثة مؤسسات بنكية،
1: اللي هم البي تي اس، البنك الوطني
0: للتضامن،
1: البي ان اللي هو البنك
0: الوطني الفلاحي،
1: البنك الوطني الفلاحي والبنك التونسي للتضامن، البي ان البي تي اس، البي اف بي ام اللي هو بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
0: نعم.
1: يلزم تعرف هذوما الثلاثة كل واحدة شنو اسمها، لأنه اللي تعرضنا له في المرة الفارتة إنه تقولك حطيت البي اف بي ام على أساس إنها هي البي تي اس. لا، ليس فما معناها
0: ثم اختلافات وسيدة فاتن، اي ثم اختلافات، وحتى زاد في كلفة المشروع، رغم كل واحد
1: كل واحد قديش معناته
0: ينجم يمول
1: ينجم يمول. هو الأغلبية الساحقة اللي ما يحط لها العبيد ياسر اللي هو سقف التمويل ما يفوتش العشرة ملايين، اللي هو على جال شنو ما نحبش
0: برشا معناها
1: ما نخلصش الفائض،
0: اي برشا فائض وبرشا وقت متاع قرض وغيره،
1: اللي هو المعني بالعشرة ملايين شكون، اللي هي البي تي اس اللي هو البنك البنك التونسي للتضامن. أغلبية العبيد ماشية اللي هو على جال شنو، حاجتي بعشرة ملايين يزيني، حاجتي بأقل من عشرة ملايين تزيني، ما حاجتيش باش نرجع الفائض
0: برشا، اي
1: وبالحلال ليل وبلحة نحكوا في هذا كأغلبية العبادة دي هي الرؤية نتاعها. ثم مشاريع تتطلب ما شاء الله فوق المية، 150-200 مليون، هنا تنجم البي تي اس تمولها كما تنجم البي اف بي ام تمولها كيف ما تنجم البيانات تمولها.
0: نعم
1: احنا ماخذين فكره ان البيانات زادت تمول كان
0: المشاريع الفلاحيه,
1: اللي هي لا تنجم تمول حتى هي, لكن الاغلبيه سورتو اللي يحب على مشاريع تربيه الابقار هي المختصه بالشيء هذا اي تنجم تمول كيما تنجم البي تي اس تمول. هذه حاجه اخرى زايده. نرجعوا للمنصه كيفاش احنا قاعدين نلزم حاجه الحاجه بالنسبه للمنصه, ولا بد من انها الوحده الساعه دوسيها كامل كوثائق انك انت عرفتي روحك الساعه مشروعك قديش حاجتك بيه كل فته قديش فيت العشرة ملايين تولي فيها دراسه مشروع. حددت البنكه متاعي بخلاف اني حددت البنك فما كل البنك والوثائق اللي تستحقها, البي تي اس عندها وثائقها, البيانا عندها وثائقها, البي اف بي ام عندها وثائقها زادا. اذا كي نحدد انا نقطتي لولا اللي هو مشروعي شنو هو قديش باش نصرف قديش حاجتي من الكلفه متاعها, عرفت البنك متاعي شكون هي, اخذت الوثائق متاعي اللازمه من البنك اللي انا حاجتي بها, نمشي للجانب اللي بعده شنو هو. وانه كل مشروع زايده راهو يتطلب فاتوره, يلزمك الفاتوره هذيك باش انايا شنو هو معناها انايا حاشي مثلا ب 10 ملايين نحل مشروع ما نعرفش مثلا ك حلاق
0: اي
1: ابسط الحاجات يلزمني فك ال 10 ملايين هذيك ما يقارب شنو اللي تاني ياخذها ونحطها زايده معاها فاتوره. الفاتورة والشهادة, الشهادة لابد منها ليش؟ لأنه هذايا برنامج خاص بشكون صاحبة الشهادة العليا المتخرجة كيما اللي عندها زادة شهادة في الكفاءة المهنية أو إثبات الكفاءة المهنية. هذوما الثلاثة احنا المعنيات برائدات, اللي عندها الباك لا تعنى, اللي عندها شهادة كفاءة مهنية مرحبا بها, اللي عندها إثبات كفاءة يعنيها الشيء وطبيعي جدا لصاحبة صاحبة شهادة عليا زادة. هذوما المعنيات برائدات. ساعات تلقاها هي عندها نيفو باك وتقدم فيه اللي هو ما يتمش قبول متاعها. ليش؟ لابد من أنها تكون متحصلة على الشهادة هذه الأولى, والشهادة لابد زادة تكون موجودة في الدوسي متاعها وحسب الاختصاص متاعها. مش معناها مثلا انا يا متخرجه وعامله اعلاميه ما نجيش نطالب بمشروع تربيه ماشي, يلزمني عندي علاقه يعطيك الصحه ما بين المشروع والشهاده متاعي.
0: اي والا عندي شهاده في الاختصاص من مراكز التكوين المهني الفلاحي المعترف بها
1: يعطيك الصحه. هذايا لابد زادة من واجبات المشروع متاعك باش ينجح لك.
0: سيدة فات, الفتره هذه اللي الناس تصب فيها الملفات اللي تمشي فيها للمنصه اللي تنجم تكون عندها تساؤلات وما عندهاش عليها اجابات, نجموا نجيبوا بحذاكم.
1: مرحبا, بالعكس انا حتى تليفوني ال 24 ساعه
0: خدمتك. أي نعرف هذاك علاش حبيت.
1: مرحبا بهم برشا يجوني وغادي كان نوضح الصوره انها
0: باش نتفادوا الخطا معنا.
1: طبيعي جدا, ولان ساعات تقول لك انا ما نعرفش نصب اي وكل شيء
0: العكس كل شيء مريقل وهو يبدا ثم حاجه.
1: لهنا زاد يلزمنا حتى معناها الكونديدات راهي مش تصب وها فما عباد ما تعرفش تصب
0: طبعا تتوجه اغلب
1: ليش كون تتوجه تتوجه للمراكز الاعلاميه معناها للبيبلينات اللي عندنا. نداء لصاحب البيبلينات معناها لا بد ان يراعي الله فيهم معناها راهو ساعات يقول لها سامحيني في الكلمه يدبر عليه في الشخط. لا ما يلزمكش انت يعطيك الصحه ما تحطليش سي في انا اش نعمل بيه. لا حط لهم السي في انا فيه كل شيء ما حشتيش بيه.
0: طلب منك تعمر معناها تعمر بيه
1: يعطيك الصحه. قالك حشتي بالتلي شارجمون نتاع كل وثيقه حتى بطاقه تعريف راهي تتصب. الوثائق اللي يلزمها تتصب شنو هي؟ يلزمها بطاقه تعريف تتصب في اي نوع نتاع بروجي كاين. هذه هي الاولى انها اذا كان هالوثائق اللي حشتها بها تابع البي تي اس يلزمها بطاقه ارشادات تتعمرها وتتعمر بدقه وتتصحح أي. ونحطوا معناها التاريخ اللي احنا تحلت فيه المنصة، ما نخدمش اوراق متاع مثلا 3 شهور التالي والا نحط القديم، لا ما يتقبلش عليك هذاك.
2: أيوة.
1: يلزم الدات اللي احنا تحلت فيها،
2: تفاصيل مهمة برشا.
1: أي. الدات اللي تحلت فيها المنصة يبدا معناها دوسها في الابان في الوقت هذا معناها اللي صار فيه. كما قلت لك اذا كان احنا خدمنا على البي تي اس، البي تي اس عندك بطاقه ارشادات لابد باش تتعمر، فيها بطاقه مطلب قرض لابد باش يتعمر، زاده وكلمه حر يا ربي هذيك راهي مهمه، والامضاء زاده مهم جدا، وعندنا الوثيقه الثالثه اللي هي تصريحها على الشرف معناها الالتزام لتصحح. بخلاف إذا كان فاتت العشرة ملايين راهي باش تعمل دراسة مشروع
2: تكون مضمنة
1: يعطيك الصحة، هذاك الكل كي يتم معناها تيليشارجمون نتاع تتصب أي وثيقة عندك راهي باش تصب بها، بخلاف باش تصب زاد الفاتورة نتاعها لابد من صبانها، كأنك مديتيه الدوسي في إيد عبد هو
2: لكن
1: بيده
2: هو بشكل رقمي.
1: يعطيك الصحة بالضبط، نفس الشيء للبيانة، نفس الشيء للبي اف بي ام، يا هذايا المطلوب
2: تقريبا
1: معناها.
2: تقريبا هذايا هو. نذكركم انكم تنجموا تتوجهوا لمختلف المندوبيات، مندوبيات في مختلف الجهات، مندوبيات المراه والاسره والطفوله وكبار السن، باش تاخذوا اكثر استفسارات على برنامج رائدات، وان شاء الله بتوفيق لكم الكل. زاد مناسبه، انا ديما وانا نتحدث على رائدات مناسبه للناس اللي تمارس في مهنه وما هيش عامله شهاده اثبات الكفاءه،
1: لابد
2: تمشي توا ما تضيعش على روحها الوقت، خاطر الشهاده هذه راهي مربوطه بالعمر، في عمر معين ما عادش تنجم تتعمل، مش تنجم تنتفع بمختلف الاليات اللي تنجم تفيدها.
1: وسامحيني حاجه فضل. اخرى زاده راهو حتى العمر عندنا احنا في رائدات راهو مهم جدا، عندنا من 18 ل 59 سنه.
2: أي.
1: كل معناها هذه الفئات المعنيه بها.
2: نعم.
1: فاتت ال 59 سنه راهي
2: ما عادتش معنيه.
1: أي. معنيه. أي.
2: ان شاء الله. شكرا ليك، يعطيك الف صحه سيده فاتن. شكرا. ناصر شكرا ليك، وان شاء الله الافاده مضمونه، ومازلنا باش نخدموا برشا على الموضوع هذايا في مختلف البرامج زاده، خاطر حاجه تهم والاجيال زاده مضبوطه معناها، ان شاء الله توصل المعلومه للناس الكل. الف شكر ليك.
1: شكرا.
2: شكرا.
1: شكرا. شكرا.

0: بلا غرام المهنة. السيد نبيل خليفة مدير مدرسة ومربي لسلالة نادرة من الماشية. السيدة مديحة جلولي في تجربة لتصنيع سيارة كهربائية موجهة لذوي الاحتياجات الخصوصية. وخذوا هات مع المستمعين أول يوم في الدراسة ذكريات وحنين. تبدأ الحكاية الليلة بداية من 9 على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: 10 صباحا باستوديو إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. استعدادا للعودة المدرسية، شرعت جمعية إرفاد بقفصة في توزيع مساعدات مدرسية بقيمة 40,000 دينار لفائدة 120 تلميذا وتلميذة من أبناء العائلات محدودة الدخل وفاقدي السنة، تمثلت في حقائب ومستلزمات مدرسية تم جمعها في إطار حملة تبرعات. يستأنف اليوم 12 من سبتمبر الموسم الدراسي الجديد 2026/2027 من خلال التحاق الإطار التربوي من أساتذة ومعلمين بمراكز عملهم على أن تنطلق الدروس رسميا بالنسبة إلى التلاميذ يوم غد الثلاثاء 15 من سبتمبر. وفي هذا الصدد كثفت وزارة التربية استعداداتها لضمان انطلاق السنة الدراسية الجديدة في أفضل الظروف من خلال متابعة مختلف الترتيبات المتعلقة بالمؤسسة التربوية والتجهيزات والموارد البشرية والعمل على تلافي النقائص التي قد تعترض حسن سير العودة المدرسية. أكد مدير عام النقل البري بوزارة النقل طارق البوعزيزي أن الوزارة ستقوم باقتناء 727 حافلة جديدة قبل موفى العام الجاري ستوزع على مختلف جهات البلاد التونسية. وفي مداخلة مع الإذاعة الوطنية أضاف طارق البوعزيزي أنه سيتم بداية من أواخر سنة 2027 الشروع في اقتناء عربات للقطار. تنظم غرفة التجارة والصناعة للوسط بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية بعثة أعمال لفائدة المؤسسات التونسية المشاركة في صالون باريس للبناء المقرر في الفترة الممتدة من 27 من سبتمبر إلى غاية غرة أكتوبر بمركز المعارض بالعاصمة الفرنسية باريس. في كلمة تونس في أشغالية الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي المنعقدة بالقاهرة من 13 إلى 20 من سبتمبر، أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أمس الأحد أن الوزارة أعدت منصة رقمية لإدارة العمل سيتم إطلاقها خلال شهر سبتمبر الحالي في خطوة هامة في مسار التحول الرقمي للإدارة التونسية، لا سيما في تدخلات متفقدي الشغل، ويساهم في تكريس مقومات العمل اللائق إضافة إلى توفير إحصائيات وبيانات دقيقة ومحينة حول الوضع الاجتماعي ستساعد على وضع مخططات التدخل الفوري أو الاستباقي. قالت قوات تابعة للحكومة اليمنية أن 500 من أفراد قواتها قتلوا وأصيب 1500 آخرون في معارك الساحل الغربي بين 9 من أوت و10 من سبتمبر، واتهمت الحرس الثوري وحلفائه بإسناد الهجوم الحوثي معلنة عن إعادة تموضع قواتها في خطوط دفاعية جديدة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: وين كن؟ إذا قفصة معاك. المرايا، المرايا. الحدث، الخبر، المشغل، المراية، صوت وصورة.

انا تايه والضحكه هدتني، انا تايه والسكه ندتني، انا تايه والضحكه هدتني، انا تايه والسكه ندتني، لروحي وياك عرفتني.

0: Lemireia. أحلى تحية لكل من اختار موجة إذاعة قفصة 10 دقائق بعد العشرة. هذا الجزء الثاني من المرية، وين ما أنتم نحييكم ونسلم عليكم. وجهتنا لسيدي بوزيد، تحديدا المركز تكوين الفتاة الريفية بسيدي بوزيد. احنا في ضيافتنا سي طارق الغابري، متصرف مستشار مكلف بالإعلام والتوجيه والمرافقة ومنسق جهوي للإعلام بولاية سيدي بوزيد. نتحدث على جديد هذا المركز بالنسبة لهذه السنة التكوينية. سي طارق صباح النور، مرحبا.
1: صباح النور أخت سمية، صباح النور لجميع مستمعي ومستمعات إذاعة قفصة.
0: شكرا لك.
1: يسعدني اليوم عيشك، يسعدني اليوم أن يكون معكم. للتعريف ولذكر أهم التحضيرات والاستعدادات للعودة التكوينية سبتمبر 2026.
0: أي إن شاء الله سنة تكوينية الجديدة في المركز تكوين الفتاة الريفية بالمكناسي، باش تكون نهار الخميس 17 سبتمبر.
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. نعم.
1: إن شاء الله. إن شاء الله. هو أخت سمية كما تعرف الوكالة التونسية للتكوين المهني مشكورة، معناها ديما معناها تتحفنا بالجديد. وهذا كل من أجل منع تسهيل عملية ومنع التخريب، عملية الترسيم والتسجيل لطالبي التكوين من مقر سكنهم دون معناها تكلفتهم عبء معناها اسم التنقل للترسيم أو لإلحاق وثيقة للملف نتاعها. الوكالة مكنتنا من منصة إلكترونية اللي هي www.atfp.in. هذه تحول الوليدات من طالبي التكوين باش من يلتحقوا بمراكز التكوين المهني وبالاختصاصات اللي هما معناها مقبلين عليها. المنافسه هذه اختمايا انطلقت من شهر جوان. معناها من شهر جوان كان ينجموا معناها الوليدات باش يدخلوا على المنصه هذه ويرسموا. لحد هذه اللحظه هي ديجا مازالت معناها مفتوحه.
0: نعم.
1: تم اختصاصات اللي هي معناها سارت فيها معناها عمليه الغلق، خاطر وصلت معناها عمليه 100%. وثم اختصاصات مازالت لحد هذه اللحظه معناها مفتوحه.
0: نعم. بالنسبه للمركز كيف ما العاده، معناها هو اللي الفتيات اللي يستقبلهم يكونوا من جهة سيدي بوزيد ومن بعض الجهات المجاورة، ولا كان فقط من سيدي بوزيد؟
1: المركز التكوين

0: دي الفتات الريفية بالمكنسي، هو مركز مدينة 14 مركز تابعين للوكالة التونسية للتكفيل المهني، موزعين على كامل طلاب الجمهورية.
1: نعم
0: تم أحداثه المركز هذا في 24 أكتوبر 1964.
1: نعم
0: مركز كيف تشوف معناها ضارب في القدم،
1: اي
0: عنده تاريخ، تنقلت عليه أجيال وأجيال، وكان لها الفضل باش تحافظ على المكسب هذا لجهة المكنيسي ولولاية سيدي بوزيد والجمهورية التونسية ككل.
1: بشكل عام
0: مكسب
1: اي
0: نفتخر به، منارة علمية وثقافية وتكوينية نفرحوا بها، مزينة لنا وسط المكنيسي بالألوان الزاهية اللي باقيين نشوفها احنا حاليا قدامي،
1: اي
0: ألوان تعمل كيف، مثل تمر على الشارع هكا تشوف ألوان، ثم حاجة جديدة تبدل في وسط البلاد. المركز هذا كما ذكرت معناه مر أختي برشا مراحل، كان تابع وزارة الشؤون الاجتماعية، بعد تم الحاق بوزارة التكفيل المهني والتشغيل، إلى مؤخرا تم الحاق بالوكالة التونسية للتكفيل المهني. المركز ياسنا كما بقيت معناها مراكز الوكالة التونسية للتكفيل المهني، انطلقت في عملية معناها ترسيم من شهر جوان عبر فضاء المنصة، وكذلك حضورا بفضاء المركز عملنا لهم عملية الترسيم تاعهم من غير ما يتنقلوا ولا باش يمشوا معناها مركز عالمية ولا حاجة، احنا الآن دور مع عملية الترسيم. المركز
1: ممتاز
0: الجديد فيه جديد اللي هو عن اختصاص جديد تم بعثه لأول مرة بالمركز، اللي هو عاون في صناعة الملابس
1: أي
0: بطاقة استيعاب بعيبة كونه ومتكون. ركزت
1: ومتكون
0: على متكون،
1: أي
0: اي ومتكون، هذه
1: معناه
0: حاجة
1: كي
0: جديدة
1: نقولوا
0: لما تسمع.
1: ومتكون نقولوا ثم حاجة جديدة بامتياز
0: صحيح، ثم حاجة
1: أيوة
0: جديدة اللي هو سنة صارت التجربة الجديدة إن شاء الله باش يكون بنات ولاد،
1: أي
0: بحكم هو الاختصاص ماهوش منعبء على البنات بركة،
1: أي مش حكر
0: لأن
1: على
0: وزارة الشؤون
1: الفتيات أيوة
0: مش حكر على الفتيات فقط،
1: أي
0: ديجا على حتى الأولاد ينجموا يتكونوا في الاختصاص هذا. المدة بتاع التكوين بتاعهم هم عام ونص،
1: أي
0: وخلى لها فترات
1: تكوين
0: من التربصات
1: أي تربصات التكوين التطبيقي
0: داخل فهمت المؤسسات الاقتصاديه اللي هي كانت موجوده معنا في الجهه نتاعنا ولا في مناطق اخرى منتصبه. بتاخذ استيعاب عربيه متكونه، والمستوى المطلوب هو التاسع اساسي منهات ثم فوق،
1: نعم نعم
0: فهمتني؟ هذا بالنسبه لاختصاص عاون في صناعه الملابس. الاختصاص الثاني هو غراز المنسوجه والغير المنسوجه. اختصاص هم يعرفوا البنات اختصاص الخياطه، يقول لك نحب الخياطه، اللي هو هذا هو غراز المواد المنسوجه والغير المنسوجه، بتاخذ استيعاب 40 متكونه. المستوى المطلوب هو سبع اساسي ثم فوق، سبع اساسي منهات ثم فوق،
1: نعم
0: ينجموا يعني يلتحقوا بالاختصاص هذا. الاختصاص الثالث هو في مستوى شهادة التكوين المهني، اللي هو اختصاص منسوجات حائتية. هذا جميع معناها الاختصاصات من ينجموا جميع المستويات ينجموا يلتحقوا به الاختصاص هذا. هذا بالنسبة لدورة سبتمبر 2026.
1: نعم حبيت نشكرك سي طارق الغابري وحبيت نرجو سنة تكوينية موافقة لكل
0: حاجة
1: اللي
0: أخرى بالله،
1: أي
0: مدام
1: تفضل
0: سمية
1: تفضل
0: حبيت نذكر، راهو معناها التكوين داخل في الورشات. المركز راهو زاد يأمن، عندنا واحدة عندنا معناها مبيت
1: نعم
0: ومطعم، معناها
1: أي
0: اسمه هو البنيات اللي هم قادمين من مناطق معناها مجاورة، موجود في
1: أي
0: المبيت، موجود
1: يتمتعوا
0: في
1: بالإعاشة
0: المطعم،
1: وبالمبيت أي نعم
0: موجود فهمت أنشطة ثقافية، أنشطة رياضية مشكورة، وحدة الشؤون المتكونين اللي كانت تصير التكفيل المهني اللي تأمن لنا النشاط هذا داخل مبيتاتنا وداخل مراكزنا، من أجل زاده وليداتنا باش ينفسوا فن
1: ويكونوا
0: على الراحة
1: مرتاحين
0: ويتفرجوا على
1: نعم
0: الراحة.
1: نعم ألف شكر ليك سي طارق الغابري وإن شاء الله سنة تكوينية موافقة لكل المنتفعين بها في المركز وتحية لكل الإطار زادة التكويني والإداري والتربوي شكرا ليك

0: المراية.
1: المراية.
0: الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.

0: المراية. الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.
1: المراية على موجة إذاعة قصة، تحية متجددة لكل من اختار موجتنا. 31 دقيقة بالضبط بعد العشرة، نتكلم صناعة تقليدية ونتكلم ودية ذهب، المساحة الجميلة اللي نتبعوها بطبيعة بين ما ينجم يكون وبين ما ينجموا يصنعوه، بين زادة الفرص والأفاق للحرفيين والحرفيات. سعيدة جدا في الاستوديو باستقبال سي أحمد القرقوري، مندوب الجهوي للصناعة التقليدية بقفصة. مرحبا بيك.
2: مرحبا بيك.
1: وسيدة نادية خلف الله يطار بالمندوبية، الحقيقة صديقة هذا الفضاء.
3: مرحبا بيكم ويعطيكم الصحة.
1: يعطيكم أنتم الصحة، خطر أنتم ديما حاضرين في بالفعل. أذكى عليه احنا حاضرين بالتغطية، ديما نتحدثوا على مجمل الأنشطة، تقريبا كما نتحدثوا على افتتاح سنة تكوينية وعلى افتتاح سنة دراسية، نتحدثوا على انطلاقة السنة بالنسبة للصناعات التقليدية، خاطر نعرفوا فترة نستعد فيها للمعارض الكبرى، نستعد فيها للدورات التكوينية اللي تنجم تكون قصيرة تنجم تكون طويلة، للشراكات زايدة مع مختلف الأطراف. مرحبا بكم.
2: مرحبا بيك ومرحبا بالمستمعين الكرام.
1: شكرا ليك، يعطيك الصحة.
2: احنا لهنا دي كيف كما قلت انتي، عنا انطلاق سنة من المعارض والمسابقات الوطنية اللي باش نكونوا متواجدين فيها كولاية قفصة. عنا قاعة الأخبار اللي هو باش ينطلق قريبا،
1: اللي هو موعد مهم بالنسبة للحرفيين
2: ينتظروه ديما. نعم. معرض قاعة الأخبار، عنا فضاء الباعثين الجدد، معناتها باش يكون بتزامن مع صالون الوطني للابتكار اللي هي دورة 43 بالنسبة للسنة. عنا مسابقة الابتكار في النسيج اللي احنا معناتها باش نكونوا سباقين باش نشاركوا فيها، وان شاء الله معناتها نشرفوا ولاية قفصة بأحدى جوائز. باش يكون زادة بالتزامن مع المعرض الوطني للزربية والمنسوجات التقليدية. نورمالمون هذه باش تكون دورة 15 في ديسمبر. عنا زادة المسابقة الوطنية لأحسن فكرة مشروع، مع هذا ما نساو زادة دور التكوين في الصناعة التقليدية اللي باش يحسننا من الكفاءات متاعنا، واللي باش يخلقنا أنامل جديدة تنتج وتعطينا منتوجات تقليدية. عنا التأهيل الحرفي اللي هو برنامج قاعد يتحرك.
1: نعم.
2: وبش يكمل يتواصل. عنا البخنوق اللي هو قاعد تو دورة تصير في الأوب ديزاين، معناتها خاطر نحبوا نحافظوا على الثروة متاع قفصة. البخنوق
1: هذايا خصوصية كبيرة في البخنوق،
3: خصوصية للمهن المهدب الاندثار، واللي استراتيجية معناها ديما الوطن الصناعة التقليدية انه يحيي معناها المهن هذوما اللي هما متهددوا بالاندثار معناها مالوروزمون، واللي بالحق احنا فرحنا برشا كيف معناها وافقونا على البرنامج هذا.
1: أي.
3: ومعناها ولقينا استقطاب من بنيات اللي هما متخرجات، معناها تقريبا احنا نكونوا في 10 بنيات في اختصاص البخنوق، منهم 8 من خريجيات التعليم العالي معناها.
1: ممتاز.
3: واللي هما انتريسي، معناها
1: حاجة تفرح برشا، خاطر نتحدث على حاجة في منتهى العراقة
3: بالضبط،
1: اللي هي البخنوق في منتهى الالتصاق بالخصوصية المحلية للنسيج اليدوي في الجهة معناه. ويظهر لي مش بيجي حد آخر يحافظنا على البخنوق، كان ما تحافظش عليه مندوب الصناعات التقليدية بقفص.
3: بالضبط.
1: أيوة.
3: احنا حبينا معناها نوظفوه معناها البخنوق، على خاطرك تعرف توا ولا ياسر غالي معناها.
1: أي.
3: معناها معناها الفلوس القيمة متاعه، حبيناهم يعرفوا شنو هو البخنوق، خاطر هو بنيات مازالوا معناها متخرجات قلت لك.
1: أي.
3: يعرفوا شنو هو التكنيك، شنو هو نجموا نعملوا به لي موتيف، كيفاش نجموا نخدموهم، منين معناها نبداو من لي موتيف وشنو نوصلوه اخر باش نخرجوا شويه من عرفتك جوست نتغطاو به وكا هاو.
1: أيوة.
3: نوريو نجموا نحطوه في الديكوراسيون في حاجات.
1: هو يظهر لي اليوم ثقل كبير للمنتوجات التقليدية من تطويحة قاعد يعطي فيها في قيمة مضافة كبيرة. التطويحة لأنها تكون معناها ناجعة في حياتنا اليومية.
2: تطويع المنتوج معناها هو داخل في دورة تسويقية للمنتوج. خاطر معناتها احنا تو منتوج حرفي. فما برشا منتوجات ما كان باش نحافظوا عليها كيما هي ما نش باش نجمو نستعملوها او ما عادش عندها دور فعلي في حياتنا اليوميه.
1: تخرج من الحلقه نتاع الاستعمالات لوين تندثر.
2: نعم. هذاك علاش احنا يلزمنا نخرجوا بها ونحاولوا نمشيوا بها للمنتوج اخر والا الاثنيه اخرى اللي نجمو نطوعوها ونخرجوا بها دي برودوي جدد يكونوا داخلين في الحلقه الاستعمال اليومي نتاعنا.
3: هو شفت حبيت تزيد نضيف على كلام سيد أحمد اللي 2026 رمضان مصباح تحصلت معنا على أحسن فكرة أي. مشروع معناها للباعثين الجدد في معناها كانت على المستوى الوطني
1: نعم كانت تتويج على مستوى وطني
3: اللي هو الاختصاص متاعها نسيج ومرقوم. تقول أنت تقول القائد يا أخي معناها هاو الناس كل تخدم في المرقوم أما هي أعطت لمسة جديدة على المرقوم
1: خصوصية
3: عنده خصوصية اللي استقطب العباد الكل الفكرة عجبت الناس الكل اللي هما تبدل في الديمونسيون تبدل في الموتيف في الديزاين تخدمت على حاجات جديدة معناها على ألوان جديدة وهذاك معناها طوعت المشروع متاعها اللي هو يولي معناها أكثر مساير معناها
1: وأكثر ناجع معناها حاجة نجم نستعملوها بشكل بالضبط. يومي ووقت اللي نشروها نستمتعوا بها معناها ما تكونش كما قلنا محطوطة في بلاصه وين تنجم تتنسى ولا معاش نستعملوها
3: كما قاعدين نعملوا في المعلقات الحائطيه واللي الحرفيات الكل عملنا دجا دوره تكوينيه في مركز التصميم بشراكه مع برنامج كرياتيف تونيزيا معناها تونس الابداعيه بالضبط في دوره في المعلقات الحائطيه حبينا نخرجوا احنا المعلقات الحائطيه بتاع المرحوم حميده وحاده جينيرالمون بكلهم معناها هكا الديمونسيون تاعهم كبار حبينا شفت البيوت مثلا ولينا نختاروا هكا بيوت صغيرين فرق تنجم تاخذ ثلاثه كيما تنجم تاخذ برشا كعبات كيما تنجم تعمل كان عندك اسباس كبير خاطر ولينا نشوفوا اللي حتى الفضاءات نتاعنا ولات
1: حتى المساحات نتاع المنازل ولات صغيره اليوم بالضبط. حتى المفروشات اللي عندنا نتاع جداتنا مثلا بكري ما عادش نقول نحطوهم
3: ما عندناش نحطوهم بالضبط
1: خاطر بالنسبه لينا البلايص اللي نستعملوها الفضاءات ولات اصغر برشا نذكر ديما انها المندوبيه الجهويه للصناعه التقليديه بقفصه يظهر لي ابوابها مفتوحه بالضبط. للحرفيين والحرفيات نحب نشكرك ديما على تفاعل نادية خاطر حتى على مواقع التواصل الاجتماعي تلقى حد يسأل على حاجة على الصناعة التقليدية تلقى نادية تجاوب وهذا حاجة تخلي معناها تخلي الحرفي ولا المهني تخليه قريب من المؤسسة هذية اللي هي في الأصل وجهته واللي هي في الأصل معناها تحيط به وتعطيه الفرص.
3: هو سمية بتبيعته عندنا الباج متاعنا اللي هي ديما نقولها الباج راني متبع فيها أني معناها بتبيعتي نجاوب اللي نلقاه يسأل
1: فعلاً
3: أوتوماتيكمون تلقى فيها ديما جديد متاعنا توسكي إيه معارض توسكي إيه برامج تكوين توسكي إيه مسابقات تلقاهم موجودين فميكا معناها للحرفيين والحرفيات وحتى اللي يحب على حاجة معناها ولا انتريسي بالصناعات التقليدية نجم يتبعنا ما شاء الله برشا عندنا فيها
1: برشا أنشطة وبرشا مشاريع. الأقرب أقرب حاجة قبل ما نختمه أقرب حاجة ينتظروا فيها الحرفيين في الجهة تو
2: أقرب حاجة ينتظروا فيها تو في الجهة كنشاط وطني هو
1: معرض الأخبار
3: برنامج وبرنامج التأهيل الحرفي في دورته الثانية اللي هو بقدرة ربي ما عادش يبطأ جوست نستنى في الموافقة النهائية معناها عملنا سيليكسيون للدوسيي وإن شاء الله باش تكونوا حاضرين معانا إن شاء الله في البرنامج هذا اللي باش ينتفعوا به تقريبا أكثر من 45 مؤسسة حرفية في
1: ما شاء الله برشا
2: هي ديجا قفصة هي أكثر ولاية تنتفع بالبرنامج
3: بالبرنامج هذا اللي ناخذين المرتبة الأولى على المستوى الوطني
2: بريسك النصف
1: تقريبا النصف اللي تقدموا معناها
2: النصف اللي تمتعوا
3: اللي تمتعوا بالبرنامج
1: اللي تمتعوا هم من ولاية قفصة يعطيكم الصحة
3: مشروع برنامج الحق بالقداء عمل وانتفعوا به برشا بنيات في مختلف الاختصاصات ومن مختلف المعتمديات معناها ما اقتصرش كان
1: أي معناها كان حتى النسيج الحرفي متنوع
3: بالضبط.
1: نعم معرض الأخبار ما زالت الأجيال للمشاركة فيه
2: هو لا محال سيعملنا السيليكسيون الأولى احنا نعملوا سيليكسيون لشيء الانترن ومن بعد سيليكسيون ثانية سير على مستوى السلطة المحلية يلزم تكون هي تحت إشراف السيد الوالي. لكن كي باش تجي مطالب
1: مقنعة
2: معناتها تستحق انه تكون موجودة من من وخروش ونعاونوهم ويكونوا موجودين معنا
3: بل قبل الجلسة النهائية.
2: بس أي الجلسة بعد الجلسة النهائية
1: ان شاء الله العام الجاي. حبيت نشكركم برشا وكل عادة نحييكم، والحقيقة تعمدت انكم تكونوا حاضرين معنا مع فتحت السنة الدراسية هذه، خاطر حبيت نسلم برشا على الحرفيين والحرفيات اللي مجال كبير تاع تكوين تاع معرفة فيها برشا عمق وفيها برشا تجذر معناها، وفيها أفاق وفيها فرص إن شاء الله تكون مفتوحة للجميع. ألف شكر ليك سي أحمد القرقوري، ألف شكر ليك سيدة نادية خلف الله، شكرا ليكم وإن شاء الله موافقين.

0: المرايا الحدث الخبر المشغل المرايا صوت وصورة.
1: بتونس بي
0: وين ما كن إذا قفص معاك. موسم التفاح في القصرين، تقديرات الصبا، التحديات اللي تواجه الفلاح، الإجراءات المتخذة عند الجني والتجميع والتخزين والترويج. إجراءات التمتع بالبرنامج الوطني الخاص بتوفير أضاحي العيد لسنة 2027. التفاصيل اتبعوها الاثنين في برنامج مع الفلاح بداية من 3 على موجة إذاعة قفصة.
2: وين ما كن إذا قفصة معاك.
0: المرايا
3: الحدث الخبر المشغل المرايا صوت وصورة.
4: المراية على موجة إذاعة قفصة. آخر استضافتنا سعيدة جدا باستقبال أخصائية التغذية السيدة إسلام ضو، معاها باش نتحدثوا على اللمجة الصحية وإحنا غدوة عودة مدرسية. في الأول أنا نحب نصحح مفهوم مع إسلام اللي نسلم عليها برشا. عسلام إسلام، تحية ليك.
5: عسلام، صباح النور.
4: صباح الفل والخيرات. قبل ما نتحدث
5: عودة مدرسية ميمونة للصغيراتنا الكل.
4: شكرا ليك وصحية ومتوازنة غذائيا ونافعة زادة. واحنا نتحدث في الكواليس إسلام، قلنا أول حاجة لزمنا نتحدث عليها قبل ما نحكو على مكوناتها، يلزمنا نعرفوها شنية اللمجة. اللمجة راهي ما هيش وجبة، معناها خطر أحيانا نسقط في الخلط هذايا للأسف. أيوة
5: اللمجة هي وجبة صغيرة بالوجبات الرئيسية، نعطوها مع عندها صغيراتنا باش يحافظوا على التركيز والطاقة متاعهم خلال يوم الدراسة.
4: أيوة،
5: يعني هذا هو تعريفها البسيط، هي راهي وجبة صغيرة
4: ما هيش كل يوم ساندويتش
5: أي
4: ما هيش كل يوم ساندويتش من الشارع، وما هيش كل يوم كعبة ملاوي، وما هيش معناها حاجة ينجم يستعيض بها على وجبة كاملة.
5: أكيد لا، هي وجبة صغيرة بسيطة، يعني مش تكون حاجة صغيرة بس تخليه يركز أكثر معناتها في الدراسة. يعني لازم أهمها أنها تكون صحية ومتوازنة.
4: به الأفضل أنها شنو ينجم شنو يكون فيها، عدد الكالوريات متاحة، والوقت زاد مهم جدا.
5: أكيد هي اللمجة معناتها بالنسبة للصغيرات معروفة، يعني لمجة في العشرة ولمجة في الأربعة. دونك اللمجة لازم تكون كما قلنا صحية ومتوازنة، يعني شنو لازم يكون فيها؟ فيها مصدر معناتها البروتين أو دهون صحية، فيها مصدر للألياف والفيتامينات والمعادن. يعني من أنا نعطي مثال بسيط، اللمجة صحية تكون مثلا موجودة كعبة ياغورت معها كعبة غلة وشوي مكسرات هذا مثال معناتها بسيط للمجة صحية. أو مثلا طرف خبز صغير تكون فيه معناتها جبن شوي طن وخضر عني ومع كعبة الغل، وديما ما ننسوش دبوس الماء ديما نعطوها لصغيراتنا. يعني الماء مهم برشا للهيدراتاسيون معناتها الصغير، هذا مهم
4: اي
5: محافظ على التركيز.
4: الوقت متاع اللمجة نحاولوا نبعدوه على وقت الوجبات الرئيسية، وهذه دعوة بالطبيعة للإطار التربوي اللي هو يحرص على الحاجة هذه، خاصة في مؤسسات ما قبل الدراسة الحقيقة. أما حتى صغيراتنا الناشئة معناها اللي هما كبار وواعيين وفي إعداديات وفي ليسيات، إذا كان فات وقت اللمجة وقرب وقت الغداء فما تاخذهاش، معناها إذا كان ما صح
5: لك أي.
4: بالنسبة للمكسرات، بالنسبة للغلال تقريبا ثم معناها حجم معين، ميزان معين ما نتجاوزوش فيهم؟
5: أكيد بالنسبة للمكسرات أهمها أنها تكون ماهيش معناتها مقلية
4: يعني
5: نية مكسرات عادية نية.
4: أي
5: الكونتيتي من 20-25 غرام
4: أيوة.
5: للطفل الصغير أحسن نوع معناتها اللي هي الزوزة أو اللوز اللي فيهم الأوميغا 3 اللي يساعدوا معناتها على التركيز.
4: تقريبا مثالش إسلام معناها نعاونوا شوية الأمهات اللي يسمعوا فينا، تقريبا قديش كعبة معناها لوز كي نحكوا على 20 غرام؟
5: تقريبا نحكوا على اللوز من 10-15 كعبة، والزوزة بما أنها معناتها كبيرة معناتها
4: أكثر حجم، أي
5: الحجم دونك 5 كعبات أقل حاجة.
4: شكرا لك، إن شاء الله كما قلتي تكون العودة المدرسية موافقة للجميع وتكون زادة متوازنة وصحية على مستوى الغذاء. ونحب نسلم عليك برشا، شكرا لتعاونك الدائم إسلام ضو أخصائية التغذية، شكرا جزيلا ليك وإلى اللقاء.

أعطوني هذا العدد الأول من المراية في هذه الشبكة الخريفية الشتوية اللي إن شاء الله نرافقكم فيها بالإفادة والإمتاع. مجموعة من المواعيد الإذاعية تكتشفوها اليوم، منها العائد ومنها الجديد، بعد شوية لقاء مع زملاء من قسم الأخبار، قبل هذايا موعد إخباري ونرجع لمجلتنا الإخبارية. بقية متابعة طيبة ورائقة الكل ما تقدم موجة إذاعة قصة. أجمل تحية كل الفريق اللي رافقكم اليوم في المراية. هذه تحية سمية جمعة كرمي، إلى اللقاء.

0: المراية إذاعة قفصة في قفصة المدينة على 93.5.
1: موسم التفاح في القصرين، تقديرات الصبا، التحديات اللي تواجه الفلاح، الإجراءات المتخذة عند الجني والتجميع والتخزين والترويج. إجراءات التمتع بالبرنامج الوطني الخاص بتوفير أضاحي العيد لسنة 2027. التفاصيل اتبعوها الاثنين في برنامج مع الفلاح بداية من 3 على موجة إذاعة قفصة.
2: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
3: تمام 11 صباحا.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: من إذاعة قفصة هذا الآن موجز الأخبار. استعدادا للعودة المدرسية شرعت جمعية إرفاد بقفصة في توزيع مساعدات مدرسية بقيمة 40,000 دينار لفائدة 120 تلميذا من أبناء العائلات محدودة الدخل وفقيدي السند، تمثلت في حقائب ومستلزمات مدرسية تم جمعها في إطار حملة تبرعات. ساهمت ودادية عوان وإطارات وزارة التربية بولاية قبيلي في معاضدة المجهودات الاجتماعية الوطنية من خلال توفير 160 محفظة مدرسية تحتوي على كافة المستلزمات المدرسية لفائدة عدد من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل. انتظمت أمس بالمستشفى المحلي البشير بن ناصر بمعتمدية سيد علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد قافلة طبية متعددة الاختصاصات لفائدة أهالي الجهة بمبادرة من جمعية الأمل الرياضي بسيد علي بن عون. وتضمنت القافلة الطبية تنظيم عيادات مجانية مختصة في أمراض القلب والشرايين والرئتين والأمراض الصدرية والتصوير بالصدى، بالإضافة إلى عيادات أخرى في طب الأسنان وطب الولدان وتكوين أعوان الدائرة الصحية في الإسعافات الأولية. ينطلق اليوم 12 من سبتمبر الموسم الدراسي الجديد 2026-2027 من خلال التحاق الإطار التربوي من أساتذة ومعلمين بمراكز عملهم على أن تنطلق الدروس رسمياً بالنسبة إلى التلاميذ يوم غد الثلاثاء 15 من شهر سبتمبر الجاري. أكد اليوم مدير عام النقل البري بوزارة النقل طارق البوعزيزي أن الوزارة ستقوم باقتناء 727 حافلة جديدة قبل موفى العام الجاري ستوزع على مختلف جهات البلاد. أعلنت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا مساء أمس عن مقتل 150 مدنيا وجرح أكثر من 200 آخرين في حصيلة أولية إثر التصعيد العسكري للحوثيين منذ 3 من شهر سبتمبر الجاري في عدة محافظات بالبلاد. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

وين ما كنت إذا قفص معك نطرح السؤال ونبحث عن الحل في خدمتكم

صباح النور، مرحبا بكل مستمعي إذاعة قفصة، وين ما يسمعوا فينا على الموجات الفام على ترود دبل في ردو قفصة بوانتيان، ويتبعوا فينا على الصفحة الرسمية الفيسبوك. اليوم الاثنين، اليوم 14 سبتمبر 2026، اليوم انطلاق شباكة خريف شتاء 2026-2027. إن شاء الله بالتوفيق لكل زميلات وزملاء من في هذه الشبكة، لكل عاملين في إذاعة قفصة في هذه الشبكة. إن شاء الله يقدموا كل الخدمات للسادة المستمعين، إن شاء الله السادة المستمعين يلقوا كل ما يطلبونه في هذه الشبكة، وإن شاء الله نكونوا قرب منهم ومشاغلهم اليومية. كل نهار اثنين إن شاء الله باش نتقابلوا معكم رمزي فضال في الاستشارات، في خدمتكم الساعة مخصصة استشارات قانونية، كل نهار اثنين من 11 حتى النصف النهار. اليوم أول حصة إن شاء الله باش نعطوا فيها تعريف إن شاء الله للبرنامج وكيفاش نشاركوا في البرنامج هذا، وأيضا باش يكون في نصف الساعة الثانية من حاضر معنا سي محمد الخليفي المحامي باش يجاوب على الاستفسارات نتاعكم. اليوم باش نحكوا أيضا، اليوم خصصنا جزء من المداخلة هذه اليوم لحصتنا اليوم من الاستشارات القانونية، باش نعطوكم فكرة على برشا نقاط يسألوا عليها السادة المستمعين، اللي هي الطلاق والانفصال، الاستشارات حول إجراءات الطلاق سواء الطلاق الإنشاء بالتراضي أو الضرر، حقوق الطرفين، الحضانة، النفقة. إن شاء الله باش نجزئوهم، كل مرة نقدموا تفسير للسادة المستمعين مع المحامي باش يكون حاضر معنا في نصف الساعة الثانية. الحصة هذا كما قلنا أسبوعيا، كل نهار اثنين من 11 حتى نصف النهار، لكل الإشكاليات القانونية. أيضا باش تكون ثم فرصة للمستمعين باش يطرحوا المسائل القانونية اللي عندهم فيها إشكالية ما فهموهاش، ربما فيها تعقيدات قانونية غير يحبوا يستفسروا عليها. ثم ثلاثة طرق باش نجموا يتصلوا بينا. الطريقة الأولى عبر الاتصال المباشر بالإذاعة، نجم يكتبوا في جواب هكا ويجيبوا الإذاعة، مقر الإذاعة مقابل الولاية، ويكتب فيه من برا الجواب أنو الاستشارات القانونية باش ديريكت احنا نقروه ونحضروا الإجابة مع السادة المحامين والضيوف اللي باش يكونوا حاضرين معنا تباعا خلال هذه الحصة. كما قلنا يكتبوا في ورقة عادية ويجيبوها الإذاعة واحنا نطرحوا الإشكالية هذه. الطريقة الثانية عبر صفحة رسمية الفيسبوك، ومن تحت الصورة نتاع البرنامج يكتبوا بإيجاز، يكتبوا شنية ربما التساؤل نتاعهم هذا، واحنا نجموا نجاوب عليه في المباشر ولا الحصة اللي بعدها. بحول الله ما نضيعوا حتى تساؤل يخص السادة المستمعين، ولا أيضا عبر المكالمات الهاتفية. مش باش ناخذوا برشا مكالمات هاتفية، لكن باش على الأقل في كل مرة ناخذوا مجموعة من المكالمات ينجموا يطلبوا يطرحوا التساؤل بإيجاز، غير نذكر مثلا الأسماء ولا طرفي يعني الخلاف الموجود في القضية هذه، ولكن غير ما نذكر الأسماء يطرح الإشكالية متاعه واحنا نجاوب عليها مع السادة المحامين والضيوف باش يكونوا حاضرين معنا كما قلنا في حصص متاعنا. الطريقة الثالثة هي عبر الهاتف 31 376 730 بعد شوية باش نحكوا على الكرة المملك. كان باش يحضر معنا ضيفنا، اعتذر في آخر لحظة، لكن احنا باش نعطوا فكرة على الكرة المملك وغيره وكيفاش الطريقة متاعه والمنصة، وإن شاء الله في الحصص القادمة في كل مرة بخصوص السكن والسكن الاجتماعي وغيره باش يكونوا معنا إن شاء الله ضيف قار باش يعطينا في كل مرة تفاصيل متاع المسنيت وغيره لكيفية الحصول على مسكن والمطلب والاشتراك فيهاش والملف والأوراق والبلايس اللي فيها والبلايس ما فيهاش. هذا كله إن شاء الله في الحصص القادمة باش نشوفوه في البرنامج هذا كما قلنا من 11 حتى النصف النهار. بعد شوية نرجعوا بعد النغم، نرجعوا لمواصلة برنامجنا باش نبقى معكم حتى النصف النهار.

0: في خدمتكم، في خدمتكم.
1: مرحبا بكم من جديد 11:15 دقيقة في استوديو إذاعة قفصة، كما قلنا من 11 حتى نصف النهار في الاستشارات القانونية. موضوعنا الأول هو الكراء المملك، باش نعطوا شوية معطيات ومعلومات في انتظار أن الحلقات القادمة إن شاء الله نعطوا بأكثر تفاصيل، ويكون حاضر معنا ضيفنا الرئيسي باش يعطينا الخبير هو في المسائل هذه باش يعطينا أكثر التفاصيل. برشا يتسألوا على الكراء الممالك، ونذكروا مجلس نواب الشعب، مجلس نواب الشعب صادق على القانون هذا، سيتم إطلاق منصة خاصة بالكراء الممالك لتسجيل الراغبين في اقتناء مسكن ضمن آلية الكراء الممالك في تونس. المنصة هذه باش تكون في أواخر 2026، شرط كي تكون حاضر احنا زاد نعطوا أكثر معلومات. تفاصيل برنامج الكراء الممالك اللي هو نظام يتيح للمستأجر دفع معلوم كراء شهري يحتسب جزئيا بأقساط لاقتناء المسكن ليصبح مالكا رسميا بعد انتهاء المدة. الجهة المشرفة هي وزارة التجهيز والإسكان بالتعاون مع الباعثين العقاريين العموميين سنيت ولا السبرولس. الحجم المشروع هو إنجاز نحو 500 مسكن خلال مخطط 2026-2030 بتكلفة المشروع هذه 750 مليون دينار. التمويل هو من ممول بالكامل عبر صندوق الفبرولس بفوائد صفرية على مدى 25 سنة. شروط الانتفاع، برشا يسألوا على شروط الانتفاع هذا، الجنسية والدخل، أن يكون المترشح تونسي الجنسية ولا يتجاوز دخله الشهري 6 مرات الأجر الأدنى المضمون، يعني السميك ما يفوتش 6 مرات السميك، يلزم يكون الأجر الخاص بالمترشح. أيضا لا يملك المترشح أي مسكن معد للسكن، ما عندوش دار باسمه، وتحديد سن أقصى للسداد في حدود 75 سنة. هذا بالنسبة لبعض الشروط. أيضا نذكروا من وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الشؤون الصناعة والطاقة والمناجم أكد على انطلاق الأشغال على منصة التسجيل للانتفاع بمسكن اجتماعي ضمن الكراء المملك للانتهاء منها أواخر سنة 2026، وستمكن هذه المنصة من ضبط قائمات المستفيدين مع فترة تجريبية خلال شهر أكتوبر القادم، فتحها للعموم بداية من أواخر 2026، ما نعرفوش بالضبط التاريخ لكن في آخر هذه السنة الإدارية. وأيضا أنه ضبط القائمات النهائية يكون عبر استيفاء كل الشروط والنظر في الطعون إن وجدت، باش يتم أيضا حل فتح باب الطعون بالتوازي مع تقدم الأشغال وتقديم تفاصيل المشروع للمستفيدين مع إمكانية استفادة من يحالفه الحظ في القسط الأول. أيضا أضاف الوزير أنه مقاييس المشروع الجودة واحترام وصفات وتسليم في الأجال المحددة حفاظا على ثقة المستفيدين للإقبال على اقتناء هذه المساكن، مشيرا أيضا إلى أنه تدشين هذا القسم دفع انطلاق مشاريع أخرى كما ولاية منوب وغيرها تم الاستفادة من هذه المشاريع، باش يكون إن شاء الله يشمل كل الولايات، والانطلاق نواة كل شهر تقريبا كمعدل فترة انطلاق أشغال المقاسم الأخرى. أيضا أنه مقاييس الأسناد تم ضبطها عن طريق لجنة تضم كل وزارات منها المالية وشؤون الاجتماعية وزارة التجهيز، وأيضا الأولوية لفئات معينة قيمة سميك وعدد أفراد العائلة الملف الاجتماعي، وأيضا أن المشروع يهم طبعا الأجراء من القطاعين العام والخاص. هذه بعض الشروط للحصول أو تفسير الخاص بالكراء المملك. نعطوا رقم الهاتف احنا باش ناخذوا بعض المكالمات الهاتفيه اللي عندهم استشارات قانونيه. 31 376 730، 31 376 730، في انتظار المكالمات الخاصة. وفي جزء الثاني بعد شوي بشكون حاضر معنا المحامي محمد الخليفي، اللي اليوم باش نحكوا على النفقة وكيفية إسناد النفقة ومن يستنفع بها، قيمتها كيفاش تختلف من شخص إلى شخص آخر، وأكثر تفاصيل إن شاء الله نعرفوها مع ضيفنا.

0: مرحبا بكم من جديد في الاستشارات القانونية في جزءنا الثاني في حصتنا. نرحب بضيفنا سي محمد الخليفي القاضي السابق والمحامي. سي محمد صباح النور، مرحبا بك.
1: صباح الخير ومرحبا بكم ومرحبا بالمستمعين.
0: شكرا على استجابة الدعوة، نعرف ضغوطات العمل وفي أول بداية الأسبوع، لكن نشكرك شكر خاص لتلبية الدعوة. موضوعنا اليوم اللي هو متشعب وفيه برشا كمان برشا حساس باش نقسمه، اللي هو طلاق وغيره وأنواع الطلاق وغيره، لكن باش نركز اليوم على النفقة اللي فيها دائما إشكاليات. سي محمد، من ينتفع بهذه النفقة؟ برشا يتساءل يقول لك كذا حتى المرأة تخدم نجم الرجل يعطي النفقة ولا لا، ثم يعني برشا تساؤلات. نبدو بتعريف النفقة هذه، من يستفيد منها، ثم تنمشوا شيئا فشيئا بقية النقاط.
1: هي النفقة هي واجب محمول على عديد الأطراف، اللي هو اللي يستحقوا النفقة، ثم شخص ينتفع بالنفقة، وثم شخص محمول عليه واجب الإنفاق. كي نبسطوها العملية حتى ما ندخلوش في التشعبات القانونية، عادة شكون عادة عليه واجب الإنفاق؟ هو مثلا الأب، أب العائلة. أب العائلة شكون اللي عادة يتمتعوا بالنفقة؟ هما الزوجة والأبناء الأصول. الأصول كذلك الأب والأم اللي ما عندهمش كسب واللي ما عندهمش دخل، من حقهم أنهم يطلبوا من أبنائهم الإنفاق عليه.
0: توجه النقطة دي.
1: المحور الأساسي هو واجب الإنفاق على الزوجة والأبناء. ثم عقد زواج، عقد زواج هذا محمول على عادة على الأب. النص القانوني تطور في تونس، وبعدين بالنسبة للزوجة اللي تعمل وعندها دخل أو عندها مكاسب، كذلك حملها قانون الأحوال الشخصية في تنقيح وآخر تنقيح، أنه على الزوجة أن تساهم في الإنفاق من مالها أو مما لها من مال على أبنائها وعائلتها. إحنا اللي مطروح عنا في المنطقة تاعنا عادة هو الأب محمول عليه واجب الإنفاق، سواء معناها الأبناء أو القصر خاصة أو التلاميذ، وتو نحكوا فيها مفصلا شكون يستحق النفقة، شكون حدودها، الحدود العمرية بالنسبة للأبناء والبنات وبالنسبة للزوج. المبدأ الأساسي هو أنه على الزوج محمول عليه واجب الإنفاق على زوجته وأبنائه منه.
0: هذا الأساسي والواضح. ثم حالات يقول لك كما قلت من بكري، يقول لك في صورة ما الزوجة تعمل، يعني هل هي تم إسناد لها النفقة من زوجها ولا لا، ولا تم إسناد كل الأبناء؟
1: هو واجب المبدأ القانوني العام أنه من واجب الزوج الأب أن ينفق على زوجته وأبنائه. مع أضيفوا لها النص الآخر التنقيح أنه كذلك على الزوجة أن تساهم، النص واضح وصريح يقول على الزوجة أن تساهم في الإنفاق ما دام لها دخل أو مكاسب. مكاسب تأتي بالأموال كما الفلاحة ولا
0: تجارة، فلاحة، موظفة
1: وكذا. إذن هي ما أصبح بالقانون محمول عليها أنها تساهم في الإنفاق على عائلتها فقط، على أبنائها،
0: على أبنائها
1: الأساس.
0: الزوج ما يعطيهاش النفقة بالطريقة ذي، ما يعطيهاش، هي يعطي كل ولا ثم حالات.
1: هو شوف روكي يعطي، هو كيفاش ينفق الزوج عادة؟ هو مثلا تحكم عليه المحكمة
0: يعطي مثلا نفقة عنده زوج صغار، نقول احنا يعطي زوج صغار ويعطي زوجته.
1: هي النفقة عادة دائما تسلم للزوجة الأم بصفتها حاضنة للأبناء، وهي تتولى
0: الانفاق على أبنائها.
1: الانفاق معناها النفقة ذيك جهة في شكل. هو عادة ايش يصير؟ هو بموجب حكم من محكمة الناحية أو من دائرة الأحوال الشخصية أثناء نشر قضية الطلاق يصدر قرار أو حكم بالنفقة. النفقة هذه مثلا تشمل الأبناء والزوجة، تدفع لها مشاهرة معناها كل شهر،
0: كل شهر
1: في كمبلغ جملي في الحكم تلقاه عادة مقسم لكل واحد من الأبناء مثلا 200 دينار وللزوجة كذا. كذلك ثم منحة السكن اللي تعطى بالنسبة للزوجة اللي ما عندهاش، معناها إذا ما عندهمش
0: إجبارية أو منحة السكن، مثلا زوجة عندها زوج صغار وثلاثة صغار وطلقت،
1: من واجبه أن شنو النفقة هي؟ النفقة هي السكن، المأكل والمشرب والتعليم.
0: خطر تو في العقلية تو برشا عائلات يقول لك يخلص كان النفقة متاع الماء مثلا العادية ما يخلصش السكن.
1: لا النفقة هي التعريف
0: أما تكون معرفة أما تكون في
1: مجموعة مع بعض. هو التعريف بتاع النفقة هو يقول لك تشمل عادة المأكل والمسكن والمشرب والتعليم بالنسبة للأبناء اللي زاروا في تعليم فهمت والمدوات التعب. إذن هذا هو الحاكم القاضي يعطيها صبرة واحدة جملة واحدة معناها يعطيها نفقة بشكل جملي. أما يقرأ حساب هالمعطيات هذه المعطى بالنسبة لمنحة السكن أنه المعمول به أنه يحكموا بالنفقة وإذا ما عندهاش مسكن أو كارية هو من واجبه أن يسكنها من واجب الأب أنه يسكن
0: وفر سكن.
1: أما يكون مسكن وهو يخليه
0: لزوجته
1: ذكا وهوش مطالب في الحالة ذكا وهوش مطالب منحة سكن وإذا ما عندوش ما خليهمش محل سكن وكانوا مستأجرين دار من حقه أن يدفع لهم إيجار ذلك معناه كراء معلوم كراء نقول له إحنا إيجار المسكن معلوم كراء المسكن إذن يوفر لهم محل السكنة ويعطيهم نفقة لمأكلهم ودراستهم ومشربهم وما لازم إذن النفقة تشمل الكل لكن خرجوا محل السكنة لأنه في إجراء مرات يظل عندهم محل سكنة والدهم ومرات ما عندهم فهو مطالب بأن يوفر لهم المسكن كراء أو شراء.
0: به السؤال توا النفقة وقتاش تبدأ بالضبط مثلا القضية نقولها تبقى عام عامين في قضية طلاق هل النفقة تبدأ من أول يوم صار فيه خلاف بين الزوج وزوجته ورفعت قضية نفقة حتى قبل الطلاق حتى قبل صدور
1: شوف حتى مثلا ماش قضية طلاق ويمتنع الزوج مثلا عن الإنفاق على يهم العائلة
0: لازم الزوجة
1: تعرف الزوجة تمشي الحاكم الناحية تجيب المؤيدات متاعها اللي هي مضامين للأبناء وعقد الزواج
0: مضامين ولاد الأبناء وعقد الزواج تقول راهو زوجي هذا مش قاعد يصرف على صغار
1: فيصدر الحكم عادة يصدر من تاريخ إيداع الشكاية
0: من تاريخ إيداع الشكاية تنطلق
1: النفقة مثلا جت قدمت هي قضية مطلب للحكم الناحية قضية في النفقة من تاريخ 1 جانفي ويصدر الحكم في مارس فالحكم عنده أثر كان وعنده أثر رجعي بداية من تاريخ القيام بالدعوة اللي هي توافق يوم 1 جانفي فيولي مطالب بالنفقة على المدة اللي فت كل ثم بعدين تولي مشاهرة بعد تاريخ الحكم يدفع هذاك يولي دائما في رقبته ومجبر بأنه يخلص
0: يعني
1: لأنه شكون نفق عليهم تلك مدة التقاضي الأبناء والأحد وهو ممتنع على الأب فيولي دائما في رقبته وهذا اللي تحكم به محكمة الناحية في النفقة تحكم بأداء معناها معين نفقة بداية من تاريخ قيام الزوجة بالدعوة
0: من تاريخ قيام الزوجة بالدعوة باهي أستاذ زاد مسألة أخرى تختلف تو نشوفه في النفقة تختلف في يعني المبلغ من طرف إلى آخر هل هو القاضي يشوف يعني الوضعية المالية للزوج يخدمش يكون عامل بالخارج يكون يقول لك يدفع أكثر يعني توضح لنا النقطة هذه
1: هو مثلا على مستوى سواء حاكم سيد حاكم الناحية في تقديره النفقة أو قاضي الأسرة عند القيام بجلسة صلحية باش ياخذ قرارات فورية في النفقة هي جملة معايير موضوعية يقدرها الحاكم المعايير هذه موجودة في الملف عادة ويأخذها من خلال التحرير على الطرفين شنو المعايير هذه؟ المعايير هذه حالة الزوج والزوجة المادية والاجتماعية ظروف الزوج شنو العمل متاعه مداخله أملاك الزوجة اش عندها أملاك إذن هي معناها شهريته قديش ياخذ عندوش قروض عندوش التزامات الأبناء
0: الأخذ بكل هذه المعطيات
1: وين يسكنوا وين يقروا هذه جملة معطيات يقدرها الحاكم بحيث أنه تكون النفقة مجزية للأبناء تقوم بهم وكذلك ما يكونش فيها كذلك إنهاك وضرب
0: للزوج
1: القدرة لأنه من حقه الزوج أنه يواصل حياته بمعناها بدخل يقوم به مش نفك له الدخل بتاعه كامل ونعطوه
0: لأنه لازم بعد يعاود حياته
1: في حالة عوز ولا كذا المبدأ هي المبدأ أنه يكون مقدرة تقدير موضوعي حسب الحالة المادية والاجتماعية للزوج والزوجة والأبناء والظروف المحيطة وحالة الأسعار وحالة هذه كلها وذلك علاش هو شوف أحكام النفقة تتعدل يقوموا بتعديل فيها ترفيعا مع مع الوقت.
0: تتعدلت هو مع الوقت.
1: اي مع الوقت
0: تنجم تزيد
1: الزوجة تمشي تقدم طلب في تعديل النفقة ترفيعا، تقول راهي ظروف الحياة وكذا، ولا ولدي دخل الجامعة، ولا بنتي دخلت الجامعة ومصاريفهم أكثر في التعليم. فهذا كل يراعيه الحاكم ويقدروا معناها حسب المعطيات الموضوعية اللي موجودة تحيط بك. كل أسرة عندها وضعها الاجتماعي الخاص،
0: يعني تحدد حسب طبيعة
1: طلاق عندها وضعية خلاص. مش كما مهندس وطبيب، كما مثلا عامل يومي أو فلاح أو عاطل عن العمل. إذن هذه عدد الأبناء كذلك عنده دور المكان، مش كما تسكن في حي نوعا ما غراقي غالي نوعا ما، كما حي شعبي عادي. هذا كل
0: هذه الكل يشوفها
1: تدخل في التقدير،
0: تدخل في التقدير بتاع القاضي، هو اللي يقدر الوضعية المالية بتاع
1: ويحكم بالنفقة طبعا. وطبعا القرار هو الحكم بتاع النفقة قابل للاستئناف كذلك. اللي يحس انه ضر من القرار ذاك من حقه انه خاصة الزوج او الزوجة كي يحكموا لها باقل من ما طلبته مثلا، ولا تشوف ان ثم مجحف،
0: ثم طور استئنافي في النفقة،
1: ثم طور استئنافي استئناف هو يقدم مؤيدات.
0: يا ترى تفاعى النفقة يا
1: توقس تعديلا ترفيعا أو تنقيصا أو غيره، فهمت؟ قابل للتعديل معناها الحكم ذاك.
0: نمشوا لحاجة أخرى أستاذ، يعني تساؤلات توا بخصوص أنه يقول لك شهر شهرين ما تدفعش، أربع شهور خمسة شهور. الإجراءات اليوم الإجراءات، وهذه نشوفها يومين ويأثر بشكل كبير بصراحة على الصغيرات وغيره، لأنه ما يصبش النفقة، وثم اللي يقول لك ما يصبش نظرا لأنه بطل، ثم برشا وضعيات وظروف اجتماعية. لكن في نفس الوقت أنت مطالب اليوم باش تنفق على صغيراتك.
1: شوف، يصدر حكم نفقة، يقع أول حاجة يقع إعلان به الطرف اللي صدر ضد الحكم اللي هو عادة الزوج. يصدر الحكم، يأخذوا نسخة من الحكم، يعطوه العدم منفذ، يمشي يعلم الزوج بأنه صادر عليك حكم بالنفقة من تاريخ القيام بالقضية. حتى إذا ما حضرش هذا ولا ما في بالوش ولا هذا، من التاريخ تاع الإعلام نتاعه عنده أجل فيدو شهر أنه يلزم يخلص النفقة. إذا ما يخلصش النفقة نتاعه ومعناها وامتنع عن خلاص، تولي هنا ثم مرحلة أخرى تاع القضية اللي هي الدعوة الجزائية. هنا ما عادش نحكي على دعوة مدنية، اللي هي
0: تولي دعوة تولي
1: هنا يدخل وكيل الجمهورية، يولي تولي تمشي الزوجة تجيب الحكم بتاعها، ما يفيد الإعلام بالحكم هذاك وامتناع الزوج عن
0: الإنفاق،
1: فتولي قضية في عدم الإنفاق وهذه فيها عقوبة بالحبس. ترفع القضية، بتكلف
0: بها هي توجه
1: الوكيل
0: الجمهورية ترفع قضية
1: تكتب قضية في عدم الإنفاق، امتناع الزوج عن الإنفاق، فتوجه للبحث ويستدعى الزوج. وإذا هو خلص وكذا ينجم معناها ينجم تحفظ القضية، وإذا ما خلصش تولي قضية ويستدعى ويكون خاضع للتتبع الجزائي بموجب جريمة عدم الإنفاق. إذن عدم الإنفاق رأي جريمة واضحة فيها عقوبة بالحبس
0: سجنية. ما طيحش أستاذ، ما طيحش
1: تأخذ على إجراءات التقادم هذيك العادية، أما بالنسبة للنفقة ما طيحش النفقة، تبقى
0: حتى تشد الحبس تبقى
1: دين، يلزم يخلصها هذه،
0: يلزم يخلصها.
1: واجب عليه انه هو عنده شهور ما خلصهمش لازم يخلصهم كل، سواء تقسيطا او غيره، وتراعي المحاكم الظروف الاجتماعية وظروف كذا. على كل حال هو يثبت نيته في انه باش يقوم بالخلاص او بدا يقوم بالخلاص، وبعدين يواظب، لانه يسمعني كل شهر تاخير باش يكون واضح انه كل شهر ما يخلصش تنجم تشكي به من اجل عدم الخلاص.
0: كل
1: هو مطالب كل شهر أن يخلص النفقة نتاعه، وإلا يكون عرضة للتتبع الجزائي من أجل عدم الإنفاق. هو الحكم راه ويقول لك مثلا مبلغ كذا كذا مشاهرة، معناه
0: كل شهر كل شهر ويجب تخلص النفقة.
1: كي الكرة ما تخلصش الكرة تخرج. إذن النفقة هي عمل لها المشرع حماية جزائية، عمل لها حماية
0: ومكسب جزائية. هو راه في تونس أستاذ
1: القوانين المقارنة ثم اللي يقول لك مكسب وثم اللي يقول لك مكسب، وفي برشا حديث، لأنه احنا في تونس حقيقة غرقت المحاكم
0: بالقضايا بتاع الطلاق،
1: خاصة قضايا عدم الإنفاق وثم وضعيات من وضعيات الشيكة، أنه مثلا تقوم قضية في الزوجة، تقوم قضية في النفقة ويحكموا لها ويبدأ يخلص، لكن في الأثناء يتصالحوا،
0: تبقى تمشي
1: يتصالحوا وترجع الزوجة إلى محل الزوجية
0: في الوضعية في النقطة هذه. نفسروها زيد للسادة المستمعين،
1: هنا الزوج يمشي يقوم بقضية في إيقاف مفعول النفقة ويهز زوجته ورجعوا ويصحوا معناه وتتم الإجراءات أنه يقع إيقاف مفعول تلك النفقة.
0: اذا ما مشاش الزوج تبقى
1: انا ما يدريش عليها الحاكم. هي تنجم تقعد معها عامين ثلاثة اربع سنين
0: بعد يتعاركوا
1: ومن بعدين تصير خصومة تمشي تحاول تنفذ عليه حكم النفقة. يلزم يثبت هو انه خلال الخمس سنين هي ساكنه معاه مسكنته وقاعد ينفق عليها ويعمل
0: عمليه
1: صعيبه ومعقده.
0: الاثبات كيفاش يكون؟ شهود
1: اثبات في الماده الجزائيه بكل الادله، كل الادله بالشهود بالمعاينات وغيره وغيره، لكن عمليه صعيبه. اذا هو المبدا الاساسي انه في ايقاف مفعول النفقه حال رجوع الحياه الى مجاريها يتفق الزوج يمشي يوقف
0: دوب ما يرجعوا الزوج والزوج يرجعوا لبعضهم أو كما أكد الأستاذ أنه ديريكت مباشرة الزوج يمشي أكد أنه رجعوا
1: يقوم بقضية في إيقاف مفعول
0: في إيقاف مفعول نفقه مش ما تبقاش تمشي
1: تثقل
0: خاطر برشا توا شفنا وضعيات يقول بعد القاعة عشرين 25
1: 15
0: مليون وهو عايش مع زوجته ويصرف عليها ويصرف على صغار وكل شيء
1: حالات كفكة دوق حالات كفكة هو اللي سيف معناها على رقبته يلزم بقانوني يلزم يمشي يتجه للمحكمة ويقوم بإجراءات
0: ويستشير المحامين لأنهم هما ينجم يدلوه بالإجراءات هذه. نمشوا يعني النفقة يعني حاجة أخرى خطر الزوج والزوجة اللي هو الأب والأم. الأب والأم زاد حتى هما من حقهم اليوم أنه أبنائهم ينفقوا عليهم ونجم يرفع عليهم قضية اليوم أستاذ يرفع إيه؟ الأب والأم يقول رأى ولدي ما ينفقش عليها.
1: شوف إذا أول حاجة هي النفقة حسب الحاجة. إذا أب وأم ما عندهمش دخل
0: يزم كل ما عندهمش دخل
1: طبعا النص شرط أنه ما عندهمش دخل وفي حالة عوز وابنهم عنده دخل من حقهم أن يقوموا معناها يطالبوه بالإنفاق عليه وينجموا يقوموا قضية عادي في محكمة الناحية في طلب النفقة ويحكم لهم الحاكم إذا توفرت شروطها حسب القانون ويكون عرضة حتى للتتبع الجزائي إذا ما ينفقش. إذن وضعيته مشابهة لوضعية الزوجة والأبناء. قسم حاجة مثلا في خصية ثم يلزم ترقولها ويعرفوها رأوا بالنسبة للنفقة الأطفال الأبناء هي مثلا بالنسبة للذكور حتى 25 سنة إذا يقف
0: نقطة الجامعة. نقطة مهمة هذه يعني بالذكور 25 سنة
1: ثم 18 يعني. سنة هذيك سن الرشد القانوني بعد 18 سنة إذا هو مازال طالب في الجامعة
0: يبقى ينفق عليه
1: مدام ويقرأ حتى 25 سنة وتتوقف ويتوقف بعد 25 سنة سواء كان طالب ولا ويتوقف مفعول النفقة إذا هو مثلا تخرج قبل الوقت أو معناها
0: تخرج 22 سنة توقف مفعول النفقة
1: إذا بدأ يخدم وصبع أصبح عنده دخل إذا يطلق إذا هو طالب رو حتى من 18 حتى 25 سنة يبقى ينفق عليه إذا هو مازال معناها يقرأ. إذا ما هوش يقرأ
0: 18 سنة
1: تنتهي
0: بالنسبة
1: للبنات لبنات
0: إناث
1: الإناث حاجتين تبقى النفقة تعب تمشي إلا في حالتين بالزواج أو أصبح عندها دخل مثلا تخرجت ولد تخدم
0: ما تخرجتش ولا ما وصلتش تعليم وما عرستش تبقى ما تحبسش تبقى ينفق عليها. في حالتين نذكروا أنه في الإناث تتوقف النفقة في الزواج ولا يكون عندها دخل والذكور 25 سنة إذا كان مواصل
1: القرية إذا طالب 18 سنة إذا ما هوش طالب وأصبح قادرا على التكسب هذا هو القانون يقول لك بعد 18 سنة ومعاه وهو مش يقرأ أصبحت له القدرة على أنه يتكسب من عمله.
0: الزوجة تبقى ديما تمشي النفقة إلا في صورة
1: واضحة مدام العلاقة الزوجية قائمة تبقى
0: تتوقف في صورة ما ثم وضعيات أستاذ في صورة ما تزوجت هي
1: لا تو بالنسبة المطلقة
0: المطلقة
1: ثم أحكام تصدر سواء بشراية عمرية أو برأس مال كان رأس مال انتهى الأمر بالضرر المادي. إذا رأس مال يتصب لها في شكل رأس مال ينتهي بها علاقته بها نهائيا وما عادش لينفق عليها ولا غيره. إذا جراية مثلا حكم لها هي طلبت جراية وحكم لها حكمت لها محكمة الأحوال الشخصية بجراية عمرية شهرية باش توقف الجراية العمرية الشهرية توقف بزواجها أو أصبح عندها دخل مثلا في الأثناء يقول عندها خدمة ولا دخل ولا كذا فتتوقف تلك الجراية تتوقف حسب الحال. إذا الجراية هذيك باش تتوقف بأنه تتزوج من رجل آخر أو يصبح عندها دخل قار كعمل ولا ككسب جاهة أو كملك أو إرث أو إلى غيرها.
0: وضعية أخرى أستاذ، تزوجت هي وصغارها مازالوا ما وصلوش، مثلا صغارها في 17 15 سنة
1: بالنسبة مستقلين،
0: توقف هي مثلا هم ثلاثة، عندها زوج صغار وهي ثلاثة يزوا في النفقة، هي تزوجت وصغارها يعني
1: كي نحكوا عليها هي مطلقة مثلا في الحالة هذه،
0: هي مطلقة،
1: هي ما تاخذش نفقة، راهي تاخذ في جراية.
0: جراية،
1: جراية ايش معناها هي جراية؟ هي تعويض عن الضرر المادي، ما سموهاش نفقة، احنا سموها جراية، جراية شهرية. الجراية هذه تبقى تاخذ فيها ما دامت ما تزوجتش او ما عندهاش كسب جديد، تبقى تمشي كالجراية هذيك.
0: باهي،
1: بالنسبة للأبناء تبقى نفقتهم تمشي
0: سوى تزوجت
1: قبل بشوية، البنت إلى حين الزواج أو تتحصل على دخل،
0: دخل.
1: الابن إلى 25 سنة إذا كان يقرأ طالب وكذا، و18 سنة إذا هو معناها ما هوش طالب وما هوش كذا واصبح قادر على التكسب، معناها بعد 18 سنة ما عادش حق له ياخذ نفقة مع عند بابا. كذلك بالنسبة للمعوقين، كذلك بالنسبة للأبناء اللي يعانوا من إعاقة، هذوك كذلك واجب الإنفاق عليه، احنا استثنيناها هذه، أما هو واجب،
0: واجب الإنفاق
1: حتى بعد 25،
0: حتى بعد 25
1: حتى إذا يعاني من إعاقة. بالنسبة اللي يعاني من ذوي الاحتياجات الخاصة يستحق النفقة لما بعد 25 سنة.
0: به السؤال الأخير، لكن هو نمامو يكون السؤال الأول باش زاد السادة المستمعين يفهموا. أول حاجة وانت تتوجه المحكمة الابتدائية باش ترفع قضية نفقة، أو تتوجه المحكمة الناحية، أو
1: قضايا شوف قضايا النفقة
0: تنظر
1: فيها مباشرة للحاكم الناحية
0: مباشرة، ما غير باش برشة تلقاهم يجوا المحكمة الابتدائية
1: وبسطة هي عملية طلب النفقة، مجرد طلب عادي،
0: مطلب كتابي مباشرة،
1: مع الوثائق عقد الزواج ومضامين الولادة، ويتقدم مطلب ويقع استدعاء، وحتى بالطريقة الإدارية عن طريق المحكمة، والمسألة هذه مبسطة هي إجراءات. بالنسبة في حالة الطلاق هذيك يقع النظر فيها أثناء النظر في قضية الطلاق من طرف قاضي الأسرة أثناء الجلسات الصلحية، ويأخذ قرارات فورية في إعطاء النفقة والسكن وغيره إلى آخره، وتبقى قرارات فورية هذيك تمشي لين يقع تعديلها أو إقرارها في التصريح بحكم الطلاق مهما كان نوع الطلاق. هذا الإجراء المعمول به.
0: واضح واضح، شكرا لك سي محمد الخليفي القاضي السابق والمحامي على كل هذه المعطيات. اليوم خدمنا على النفقة، إن شاء الله الحصة الجاية نشوفوا موضوع آخر يهم السادة المستمعين. شكرا لك وتحية خاصة لك على كل المعطيات اللي قدمتها لنا اليوم.
1: شكرا.

لكن نكون وصلنا نهاية حصتنا اليوم في الاستشارات القانونية. نتقابل إن شاء الله الأسبوع القادم. نذكر أنه كما قلنا نجم عبر الهاتف المكالمات الهاتفية ولا عبر رسائل مباشرة إلى مقر إذاعة الجوية بقفصة بخصوص المسائل القانونية اللي حبوا تستفسروا عليها السادة المستمعين. كان معكم رمزي فضال، بعد شوية مع زميلنا أحمد معاطي في الفلاش سبور، وبعده موجز الأخبار وزملائنا قسم الأخبار في حصة المشهد. تحية خاصة زميلنا نزار، زميلنا علاء، زميلتنا زينة. إلى اللقاء وشاهية طيبة.

0: اوكرانيا سوري انه بشرتي مش بيضه سوري لاولادي سوري اني جبتكم على دنيا منفقه ومش عدله سوري الحلم طويل يابا سوري الحمل ثقيل يابا لا سوري على اي سوري ملناش غير انه نشيل يابا
1: هنا الموت حياه سهله بس صعبه الحياه حريه كذابه عالم استبدادي نستقبل ضيوف نستقبل شهداء منسينا الدره وقصف المعمداني عباده جماعيه اطفال ونساء يموت عزيز من يبكي دا شهيد نصره نصره تبقى العزه لله راجعين يا اقصى بعض

0: إذاعة قفصة
1: مرايا تتكلم.
2: فلاش سبور.
3: فلاش سبور.
4: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. باش نبدأ بمشاركة الفرق التونسية في المنافسات الإفريقية في رابطة الأبطال الإفريقية. الفرق اللي ترشحت إلى رابطة الأبطال الإفريقية وكذلك كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. ثلاثة فرق تونسية اللي لعبت في الدورة التمهيدية الأولى كانت ترشحت بنجاح إلى الدورة القادم, اللي هي النادي الإفريقي اللي كان ترشح على حساب جولي بال مالي إلى الدور الثاني, ثم الترجي رياض الجرجيسي في كأس الاتحاد الأفريقي ترشح على حساب دنبرز السنغالي, والبارح كان نادي رياض سباكس يترشح على حساب شوتينغ ستارز النيجيري. في الدور التمهيدي الثاني باش يدخل الترجي إلى دوري أبطال أفريقيا. نعطيكم برنامج المقابلات. المباريات باش تلعب ما بين 16 و18 أكتوبر, مباراة الذهاب بالنسبة لرابطة الأبطال, وكذلك كأس الاتحاد الأفريقي بين 16 و18, يعني 16-17-18 أكتوبر. السويح لليبيا يستضيف الترجي, نعطيك مقابلة الذهاب. والتي بي مازيمبي كونغولي يستضيف النادي الأفريقي بالنسبة لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. نادي سباقسي مع أكاديمية أمادو ديالو, الأكاديمية هي تستضيف نادي سباقسي في الذهاب, والترجي رياض الجرجيسي يستضيف فريق ريال باماكو المالي. يعني ثلاثة فرق اللي هي الترجي النادي الإفريقي والنادي سباقسي باش تلعب خارج قواعدها في الذهاب, مع الترجي رياض الجرجيسي في الذهاب باش يستقبل ريال باماكو المالي مبدئيا أكيد في ملعب الطيب الميري بسباقس. بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الجولة الثالثة ذهاب تكملة لبقية المقابلات بعد ما تلعبت الدفعة الأولى والثانية, الأربعاء بعد غدوة زوز مقابلات. اتحاد بنقردان في بنقردان يستضيف النادي الرياضي سباقسي, وفي ملعب جربة ميدون لقاء الترجي الرياضي الجرجيسي والاتحاد الرياضي المونستير يوم الخميس 17 سبتمبر, مباراة الملعب التونسي في النيفر مع النادي الإفريقي. المقابلات الدور على الساعة الرابعة بعد الظهر. تكمل كذلك مقابلات الرابطة المحترفة الأولى الجولة الرابعة ذهاب المقابلات اللي باش تدور يوم الأحد 20 سبتمبر في الأربعة, نادي الأفريقي مع الترجي الرياضي الجرجيسي ونادي صفاقسي مع النادي البنزرتي. في الأربعة المقابلات بعدها باش تكون راحة للمحترفة الأولى وتصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم. المنتخب التونسي عنده زوج مقابلات, المباراة ضد أوغندا يوم 24 سبتمبر ولقاء ضد بوتسوانا يوم 28 سبتمبر, وفي أكتوبر 3 أكتوبر تحديدا يوم السبت مباراة ودية منتخب التونسي مع المنتخب المالي. انطلاق الموسم الرياضي الجديد لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم باش تدور نهاية هذا الأسبوع مقابلة الجولة الأولى في 3:30 المباريات السبت 19 سبتمبر. مجموعة الأولى سبورتينغ بن عروس مكرم المهدية مستقبل السيمان الحاطة الطويل نجم الخلادي بعث بوحجلة ملعب السوسي كوكب عقارب هلال الشاب الروي محيط قرقنا هلال مساكن مستقبل جابز جمعية المجرين, ويوم الأحد مقابلة جمعية ريان الملعب الجابسي قواف مستقبل قصرين سبورتينغ المكونين هلال الضيف أولمبيك الكاف اتحاد قصور السيف وشبيب قيروان مع جندوبة الرياضية لقاء نادي أولمبيك مدين مع القلعة الرياضية. هذه مقابلة الكرة باش تدور في الثلاثة ونص. بالنسبة للرابطة الثالثة المستوى الأول مقابلات الكأس دور التمهيد الأول باش تدور أيام 17 أكتوبر السبت, وأول جولة للبطولة في بطولة الهواة المستوى الأول باش تدور يوم 24 أكتوبر. هذه أهم أخبار رياضية لليقاء.

0: ورا كل كلمة حكاية، ورا كل حلم بداية.
1: وابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار.
0: حكايات تشبهنا، تفرحنا، تعلمنا، ونكتشف بيها تفاصيل حياتنا.
2: الحياة سكرة،
0: معاكم نفتح أبواب البدايات.

تمام منتصف النهار. تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. في إطار تحسين الخدمات الطبية وتقريبها من المواطنين، دخل يوم السبت الماضي مركز الصحة الأساسي بيوم لقصاب بمعتمديت سيدي أبو بكر بولاية قفصة حيز الاستغلال بعد أشغال تهيئة، فقط تكاليفها 140 ألف دينار. كما سيتم غدا تسلم مركز الصحة الأساسية بحي سرور ومركز الصحة الأساسية بسيدي أبو يحيى بقفصة بعد أشغال التهيئة، وفق ما بينه اليوم المدير الجهوي للصحة بقفصة الدكتورة طه معتوق في تصريح للإذاعة. كما أفاد الدكتورة طه معتوق بأن أشغال التهيئة ستنطلق بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة بتاريخ 17 من هذا الشهر بكلفة فوق المليون دينار، فضلا عن انطلاق أشغال تهيئة مستشفى القطار بكلفة تفوق 5 ملايين دينار بتاريخ 10 سبتمبر الجارية. قامت وحدة الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية بتسجيل 447 تدخلا، بينها 129 عملية نجدة وإنقاذ على الطرقات و57 تدخلا لإطفاء الحرائق. طالبت الجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بالتثبت من الجاهزية الفعلية لمراكز التكوين المهني العمومي ووحدات الإقامة والإعاشة قبل العودة التكوينية المقررة ليوم 16 من هذا الشهر. تم ترفيع في حصة تونس من المنح الدراسية الروسية بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 من 80 إلى 110 منحة بعد إضافة 30 منحة جديدة. واستشهد اليوم فلسطيني بنيران الاحتلال الصهيوني في رفح، فيما أصيب آخرون بجروح وصفت حالة أحدهم بالحرجة جراء غارتين للاحتلال على خان يونس جنوبي قطاع غزة. أعلن الحوثيون اليوم هجمة قاعدة جوية في السعودية بعشرات الصواريخ البالستية والطائرة المسيرة، وقالوا إن الإصابات كانت دقيقة ومباشرة وتسببت العملية بخسائر كبيرة في القاعدة وفق قولهم. في أمان الله.

0: المشهد اليوم. المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.
1: تحية طيبة لكل مستمعينا الأعزاء، يتجدد لقائي بكم في هذا العدد الجديد من برنامج المشهد اليوم اللي يوصلكم عبر موجة إذاعة قفصة في هذه الشبكة البرامجية الجديدة خريف شتاء 2026-2027. إذن نرجع معكم في هذا الفضاء الإخباري المباشر المشهد اليوم، ومتابعة لآخر الأخبار وآخر المستجدات جهويا وطنيا وأيضا على الصعيد العالمي. إن شاء الله باش يكونوا حاضرين معنا ضيوفنا الكرام اللي باش نتواصلوا معاهم باش يأثوا معنا هذا الفضاء المباشر اللي نذكر باش يرافقكم في هذه الشبكة البرامجية الجديدة من الاثنين إلى الخميس، من نص النهار إلى الواحدة ظهرا. إذن هذا هو توقيت برنامج المشهد اليوم. اليوم يرافقني تقنيا زميلي نزار الرويسي من أمام الكونسولات، عماد الغرز في الجانب الرقمي، وثوريا بن محمد معاكم في تقديم حصة هذا اليوم في هذا العدد الجديد من المشهد اليوم. إذن في حصتنا اليوم مواضيع عديدة باش نتطرقوا لها. اليوم باش نتحدثوا عن المستشفى الرقمي والطب عن بعد ودوره في توفير طب الاختصاص وتقريب الخدمات من المواطنين في الجهات الداخلية. باش نسلط الضوء أيضا على آخر إحصائيات المرصد الوطني لسلامة المرور وقراءة بالأرقام لأسباب ارتفاع عدد ضحايا حوادث المرور في تونس، كما باش نبحثوا مع السيد فوزي زياني الخبير المختص في السياسات الفلاحية في سبل تطوير القطاع الفلاحي ومجابهة كل التحديات في ظل التغيرات المناخية، كما باش نتطرق إلى الآليات المتاحة لدعم المشاريع القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية. باش ننطلق مع ضيفنا الأول، سعيدة باستقبالها معنا عبر الهاتف سي جوهر المكني المدير الجهوي للصحة بولاية قبلي، والحديث معاه باش يكون عن المستشفى الرقمي والطب عن بعد ودوره في توفير طب الاختصاص وتقريب الخدمات من المواطنين خاصة في الجهات الداخلية. مرحبا بك سي جوهر.
2: مرحبا بك، مرحبا بجميع المستمعين إذاعة قفصة، مرحبا.
1: شكرا ليك. إذن سي جوهر، المستشفى الرقمي يعتبر مكسب مهم جدا خاصة للمواطنين للمرضى في الجهات الداخلية، هو مهم للمواطنين وأيضا مهم حتى للإطار الطبي، لأنه باش يسهل باش يوفر ظروف عمل أفضل. إذن فكرة في البداية سي جوهر عن المستشفى الرقمي والطب عن بعد، كيفاش تتم معناها عملية، كيفاش يتم استخدام أو استغلال الخدمات معنا المقدمة بالطريقة هذه؟
2: نشكرك على الاستضافة. هي فرصة باش نعرف بالدور مستشفى الرقمي بوزارة الصحة في تقريب خدمات طب الاختصاص، تسريح الخدمات هذه في ولاية قبلي. يلزمنا نعرفوا أنه المستشفى الرقمي بوزارة الصحة هو يعتمد على عيادات وإلا فحوصات تصير عن بعد، هنا يأمنوها جملة من الأساتذة الجامعيين موجودين على مستوى مركزي، ويتواصلوا مباشرة بوسائل اتصال آمنة لتقديم خدمات صحية. بالنسبة للجهة الصحية بقبلي فما ثلاثة محاور نتعاملوا فيها مع المستشفى الرقمي بوزارة الصحة اللي كان عنده دور كبير ياسر في زوز حاجات أساسية، هو يقرب لنا طب الاختصاص من جهة ويسرع لنا الخدمات الصحية من جهة أخرى. ثلاثة محاور أنا مش نسميهم لكم بعد وندخل في التفاصيل. هو التصوير البعادي بالمستشفى الجهوي بقبلي في قسم التصوير الطبي، الطب البعادي بالمستشفى الجهوي بقبلي في قسم العيادات الخارجية، والفحوصات عن بعد وهذه تصير بالمستشفى المحلي في سوق أحد، وأنا ديجا نكلم فيكم تو في دار زيارة موجود في سوق أحد.
1: يعني الفحوصات عن بعد كان في المستشفى المحلي في سوق أحد سي جوهر؟
2: تفسر لك شنو الفرق بيناتهم.
1: نعم.
2: الفحوصات هما ليزاكت، وهنا نحكيو نحب نبداو بالليزاكت. الفحوصات هما ليزاكت اللي مش نجم تعملهم كيما تو اللي قاعد يصير في السوق لحد، هو تصوير شبكة العين وقراءتها عن بعد. دونك هنا عندنا الآلة اللي هي تصور شبكة العين، وهنا مهم ياسر متابعة المرضى السكري ومرضى ضغط الدم بصفة دورية، خاطر من جملة الأعضاء اللي تتمس فما الفلاوي اللي نشوفوا أنفقوا بهم عن طريق التحاليل، لكن النظر نتاعهم ينجم يتمس في مرضى السكري ويلزم نفقوا به من الأول باش ما يصير لهمش من بعد تعكرات. وهذه بصفة دورية تو في منطقة سوق لحد ودائرة صحية سوق لحد قاعد تصير تصوير نتاع الشبكة نتاع العين بالنسبة لمرضى السكري ومرضى ضغط الدم، ويتم تصويرها هنا في المستشفى المحلي سوق لحد وقراءتها عن بعد بالتعاون مع المستشفى.

0: 2026. بالنسبة للاستشارات عن بعد هذه خاصة بطب الأسنان، كما تعرف احنا عندنا طب الأسنان لكنه فما اختصاصات في طب الأسنان، فما عدة اختصاصات، فما 4 اختصاصات منهم قاعدين نخدموا فيهم بالتعاون مع المستشفى الرقمي، وقمنا لحد الآن ب10 استشارات. في العادة الاختصاص في طب الأسنان موجود في المنستير كهو، معناتها
1: اي
0: إذا كان مش إلا في القطاع الخاص في بعض الولايات. هنا فما ياسر وضعيات تستوجب المتابعة نتاعها طب الاختصاص في طب الأسنان، وهنا قاعدين نقوموا فيه في العيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي الكبير. وهنا شكر كبير ليا في حق الفرق الصحية كيك سواء في السوق الأحد وإلا في العيادات الخارجية على المجهود اللي قاعدين يقوموا فيه مع المواطنين، مواطني ولاية كبلي، اللي ما عادش يتنقل المواطن هذاك باش ياخذ الرأي الطبيب المختص، وإلا باش تصير له الفحص هذاك قاعد يصير له في
1: عن
0: البلاتفورم
1: بعد.
0: هنا في ولاية كبلي، وكل شيء يتبعث ويرجعوا لنا التقارير. وهنا نحكيو على التقارير فورية، معناتها بعد ما يعدي ديريكتومون تاخذ القرار فيه وياخذ الدواء نتاعو، وقاعدين نتبعوا فيه بصفة دورية. وهنا فما الاختصاصات كان لاحظت بلي فيهم الطب النفسي للأطفال اللي هو مهم ياسر،
1: اي
0: ونعرفوا احنا الدائرات اللي هما كيفاش مش تسافر بيه، كيفاش مش تمشي بيه سيرتو طب النفسي للأطفال مش موجود حتى في الولايات، حتى في القطاع الخاص ما تلقاوش.
1: اي من الاختصاصات اللي مش موجودة برشا معناها.
0: يعطيك الصحة، قرب لنا ياسر المواطنين خف عليه مبلغ كبير، فقر كبير. بالنسبة للمحور الثالث اللي هو يعرفوه العباد الكل هو التصوير الطبي عن بعد. وهنا عندنا زوز، عندنا التصوير بالمفراس والتصوير المقطعي للثدي الماموغرافي. دونك احنا بالنسبه لولايه كبلي التصوير بالمفراس يهم الحالات الاستعجاليه والعاديه. وهنا خلال 6 شهور الاولانيين تاع 2026 برك عملنا 3547 تصوير فحص بالمفراس خلال السدس الاول تاع 2026، اضافه الى 274 فحص مقطعي للثدي مع الماموغرافي خلال السدس الاول 2026. هذو ما تم انجازهم في ولايه كبلي في القسم
1: نعم.
0: التصوير الطبي، وتم قراءتهم عن بعد عن طريق المستشفى الرقمي بوزاره الصحه.
1: نعم.
0: العدد الكبير هذا سمح لنا نتاع انه التعاون الكبير اللي قاعد يصير لنا مع المستشفى الرقمي سمح لنا باش نقلص. وهنا الحق المفخره اللي عندنا في كبلي هو انه المراه اللي تستحق ماموغرافي مده الانتظار نتاعها ما تتجاوز 48 ساعه. معناتها اذا كان ما عملش الماموغرافي في نهارتها الغدوه تعملها وتاخذ التقرير نتاعها على البلاصه.
1: اي مهم برشا.
0: التصوير اي
1: باش يرتاحوا منك المواعيد المطوله معناها اللي ساعات تتواصل اشهر وساعات الوضعيه الصحيه ما تستناش.
0: مشرع في التكتل، انت تعرفش معناتها امراه شافتها القابله وقالت لها عندك كعبوره ويلزمك تصوير وكما تستنى، وساعات تبدا في حناش باش تعملها في الخات، راهو زاد فما نفسي
1: سهل برشا.
0: ثم زاد لا قدر الله كي نكتشفوا حاجه يتم تكفل ايميدياتمون بعد التصوير هذيك، خاطر من بعد لا قدر الله كي نلقاو حاجه خايبه ثم باركور اخر نتاع المريضه هذيك. وعلى قد ما نربحوا وقت في التكفل سيرتو في سرطان الثدي، على قد ما ننقذوا ارواح ونكونوا اكثر فعاليه في التكفل بالمرض هذا.
1: نعم.
0: بالنسبه للمفراس، تصوير بالمفراس كما قلت لك 3547 مع تسكانير تعملوا المواطنين في ولايه كبلي، مش نعطيك الرقم بتاع المواعيد. بالنسبه للحالات الاستعجاليه ما نحكيوش عليها، هذاك على البلاصه يصير سكانير، لكن بالنسبه للمواعيد العباد اللي هما بروجرامي معناتها نقولوا فروع معناتها جاي مش يعمل سكانير مش حاله استعجاليه، احنا الموعد نتاعنا يتعطى ما بين 7 ل 10 ايام، وهو معناتها مده قصيره اللي عاطين سكانير. والحق انا مواطنين في ولايه كبلي فرحانين ياسر بالنتائج هذوما اللي احنا نسعوا كاداره جهويه انه نزيدوا نقلصوا منهم، خصوصا في مده انتظار تقرير سكانير. وهنا كان نحب نوصل لنتائج اكبر شويه. الفرق موجوده في قسم التصوير الطبي قاعده عامله مجهود، تم تكريمهم دنيرمون طرف السيد وزير الصحه مشكور على الدعم نتاعو.
1: نعم.
0: على المجهود اللي قاعدين يقوموا به في ولايه كبلي، والمواعيد اللي وصلوا انه يقلصوهم بالدرجه الكبيره هذه اللي هي لقات ترحاب من المواطنين في ولايه كبلي.
1: نعم. معنا مشكورين دكتور جوهر يعني على كل هالإضافات هذه في القطاع الصحي اللي تقدم خدمات معناها للمواطنين، سواء تقريب الخدمات وإلا حتى فما نوع من الضغط النفسي ينقص على المريض معناها إذا كان الموعد ما يكونش معناها

0: أول في جانب آخر عندها تأثير حتى على الإطار الطبي دكتور جوهر، يعني حتى للإطار الطبي والشبه الطبي، أنه فما نوع من الضغط يعني أثناء العمل باش يتقلص شوي بوجود هالصيغة هذية يعني من التعامل، يعني
1: التشخيص نتاع الحالات، السرعة نتاع التشخيص نتاع الحالة، دقة التشخيص نتاع الحالة، هذوما حاجات مهمة ياسر باش يكون تكفل متكامل بالمريض حتى في المنطقة الداخلية. وهنا حتى كي تبدأ عندنا اختصاص مش موجود وتنجم تاخذ رأي أساتذة جامعيين عن بعد، حاجة مهمة ياسر لدقة التشخيص وحسن تكفل بالمرضى. وهنا معناتها الفرق الصحية ونحسوهم احنا في أقسام الاستعجالي كيفاش ولات تخدم بأريحية كبيرة ياسر في التكفل بالمرضى نتاعها. أنا كان تسمح حد نذكر أو فما تطبيقات أخرين اللي هما معناتها مهمين ياسر، وهنا نذكر بالبلاتفورم نجدة بوانتيان اللي جهة صحية قبلي مخرطة فيها واللي هي تكفل بالجلطات القلبية. احنا هنا في قبلي عندنا التكفل ما قبل الإيواء بالميتاليز، احنا فما دواء تم توفيره في جميع الاستعجاليات في ولاية قبلي اللي هو يسمح بتذويب الدم الجامد اللي يسكر العرق والقلب. إضافة إلى ذلك انخراط جميع أقسام الاستعجالي في نجدة بوانتيان، وفما ياسر وضعيات الحق وصلنا فيهم نتائج كبيرة ياسر. آخرهم وضعية في الفوار جان عمر 38 عام،
0: عملية دقيقة في مستشفى محلي، معناها كانت إنجاز تعتبر أستاذ.
1: شين كاملة من وقت اللي جينا حطلين عملوا له الكاتين تاعو، الحمد لله رجع لباس الراجل، قول عليه ما عملش جلطة وشعر هيدا تحت الخان. دونك الحمد لله وضعيته لباس، وهذا يسمح انه نحقق استراتيجية وزارة الصحة العدالة الصحية لأي مواطن كل سواء البلاثة الموجود فيها، مهما تكون البلاثة الموجود فيها حتى كي يكون في بلاثة بعيدة ينجم يلقى نفس التكفل الصحي في كي يبدأ بحث المستشفى جامعي. والحمد لله أنا أقول لك أغزر الحكاية كلها هي استراتيجية وزارة الصحة، ومشكورة على الشيء اللي عملته الكل وفرت لنا الإمكانيات من جهة، ومن جهة أخرى الامبليكاسيون معناتها جماعة الفرق الصحية الموجودة في قبلي الحق مخرطة بقوة في تنفيذ البرنامج هذايا اللي يصل قاعدين نشوفه في النتائج نتاعو على المواطنين مباشرة، سواء في التكفل بالجلطات القلبية وإلا في السكانرات اللي قاعدين يصيروا وإلا في التصوير الماموغرافي وإلا في العيادات عن بعد. هنا قاعدين تو نحضروا في الواحنا احنا كجهة صحية باش ننخرطوا في برنامج AVC.in هذه الجلطات الدماغية. وقاعدين نحضروا في الفرق نتاعنا كلك سواء من التكوين وإلا لوجيستيك باش زادة كيف كيف نكونوا حاضرين في التكفل بالجلطات الدماغية إن شاء الله على خير.
0: نعم، هو حبيت نذكر فقط هو باش معناها دكتور جوهر يعني هل الإضافات هذه الكل في القطاع الصحي، كان هناك أيضا تركيز في ولاية قبلي على مراكز الرعاية الصحية الأساسية اللي هي تعتبر الوجهة الأولى يعني للمواطن، أنه تم تعزيزها وفما تركيز كبير معنا على تحسين الخدمات فيها، أنه فما بعض التدخلات الطبية اللي ما تستدعيش من المرضى أنهم باش يتنقلوا باش يمشوا المناطق أخرى مثلا للمركز الولاية المستشفى الجهوي وإلا حتى المستشفى المحلي. يعني هذه تعتبر أيضا إنجاز مهم جدا للمواطنين أنه ما يضطرش أنه باش يمشي المستشفى المحلي وإلا المستشفى الجهوي، أنه يتوجه مباشرة لمركز الرعاية الصحية اللي هما نسموه المستوصف.
1: ده أنا مش أقول لك بالنسبة للجهة الصحية بقبلي هي هو برنامج كما قلت لك راهو متكامل. مراكز الصحة الأساسية بقبلي هما 59 مركز صحة أساسية، أغلبيتهم تو مجهزين باللي كونسنتراتير دوكسيجين مكثفات الأكسجين باش نجموا نتكفلوا حتى لا قدر الله جاء واحد في حالة استعجالية يلقى الأكسجين في مركز الصحة الأساسية. في كل مجموعة مراكز الصحة الأساسية موجود تخطيط القلب اللي هما تعملوا وحدات تخطيط القلب، ومنهم الفوار فيها 5 وحدات تخطيط قلب معناتها موجودة في مراكز الصحة الأساسية اللي قاعدين نسعوا ليه في إطار تطوير التكفل بصحة الأم والطفل، هو واللي قاعدين تو حاليا في إطار تنفيذ معناتها في إطار شراء الآلات هو تخطيط الجنين بالنسبة للأم. معناتها هذوما وحدات تخطيط الجنين كيف مش يكونوا متوفرين إضافة للمستشفيات المحلية؟ لا، موجودين في مراكز الصحة الأساسية اللي هم موجودين في القرى. احنا نقول مركز الصحة الأساسية موجود في نص القرية، دونك هو أقرب وحدة صحية للمواطن واللي يلزم يلقى فيه كل شيء. فما جملة من مراكز الصحة الأساسية اللي نجمنا نقربوا فيهم طب الأسنان، ولازمنا نعرفوا باللي راهو طب الأسنان زاد مهم مرتبط بالصحة العامة. هنا بدينا بالمراكز الوسيطة كالكسوا جيماتوق وإلا البلديات، بعد تعدينا لعدة مراكز صحة أساسية قاعدين نوزع فيهم، وآخرهم اللي صار في طنبار في قبلي في قبلي وإلا في بشري في سوق الحد، هذوما تمت إضافة كراسي أسنان فيهم مع تقريب التحاليل، تقريب التحاليل الطبية الأساسية لمتابعة المرض المزمن. كما تعرف إذا كان واحد مريض بالدم ولا بالسكر أهم حاجة يجب يكون ديها موجود ومتابعة متاعه موجود. إذا كان مش تقوله برا أهبط ولا امشي مسافة باش تعمل تخطيط قلب ولا امشي مسافة باش تمشي تعمل تحليل، راهو هذا مقلق ياسر وينجم ما يمشيش، وهنا تنجم تعكر حالته وتتطور وضعية متاعه. لو قاعدين نسعى أنه قربوا المخابر، وهنا كما صار في بشري كما صار في القلعة في دوس، هذوما مخابر تم إحداثهم واللي هما قاعدين يقدموا خدمة كبيرة ياسر المواطنين غادي.
0: نعم.
1: اللي نلوجوا عليه أكثر هو تطوير منظومة النقل الصحي.
0: نعم.
1: وهنا نشكر الأشراف وفقت لنا على أحداث السمير واللي هو تو بدأ يخدم تولي لمدة قاعد يخدم ويغطي لنا في منطقة كاملة اللي هي دوز الفوار شمعتوك.
0: نعم.
1: مع موافقة مبدئية على أحداث السمير الفوار، واللي احنا قاعدين في مراحل متقدمة من إنجاز هنا تتولي توفر خدمات عن قرب للمواطن، خدمات الأساسية مع توفير منظومة نقل صحي متكاملة.
0: نعم.
1: لازم تدخل بسرعة وزيد تكمل توفر التجهيزات اللازمة كلك سواء في أقسام المستشفيات بالمستشفيات المحلية وإلا ترانفورسي الإمكانيات اللي عندك في المستشفى الجهوي. هنا نحاولوا أنه نرتقي نسبة من تطلعات المواطنين في ولاية قبلي ونقدموا لهم الخدمة اللي هما يطمحوا لها واللي هي من حقهم، من حقهم أن يتمتعوا بها.
0: مشكور جدا دكتور جوهر مكني المدير الجهوي للصحة بولاية قبلي على كل التوضيحات والمعلومات اللي قدمتها لنا عن واقع القطاع الصحي بولاية قبلي، والحديث معك يعني خاصة على المستشفى الرقمي والطب البعادي والطب عن بعد وأهمية هذه الخدمات في أهمية المستشفى الرقمي ورقمنة الخدمات الصحية في تقريب الخدمات من المواطنين في الجهات الداخلية. تحياتي ليك دكتور جوهر وإلى اللقاء.
2: الأطفال كي يخرجوا من المدرسة يبدأوا مراهقين من التعب ويقل انتباههم وشعورهم بالمحيط محدود، يشغل فكرهم العودة في أسرع وقت للبيت لتناول وجبة الطعام. مرور السيارات بسرعة في محيط المدرسة فيه خطر كبير على سلامة أطفالنا، وعلى سائقي السيارات أن يخفضوا في السرعة بجانب المدارس، لأن المحافظة على سلامة أطفالنا واجب مؤكد على كل مواطن. المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: وين كن؟ إذا قفص معاك.
4: المشهد اليوم. المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.
0: ما زلنا مواصلين معكم مستمعينا في المشهد اليوم اللي تابعوه عبر موجة إذاعة قفصة. الحديث الآن عن آخر إحصائيات المرصد الوطني لسلامة المرور وقراءة بالأرقام في أسباب ارتفاع عدد ضحايا حوادث المرور في تونس. اليوم باش نطرق أيضا إلى بعض النصائح والتوصيات لتقليص من عدد حوادث المرور وعدد الضحايا. سعيدة باستقبال ضيفنا سي بلال ونيفي رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية. مرحبا بك سي بلال.
5: تحية لي سوريا وتحية للناس اللي عاملين معك الكل في الاستوديو، تحية لجميع مستمعينا على موجات إذاعة قفصة.
0: شكرا ليك. اذا نحكو على صعيد وطني، وهو عندنا معطى اليوم زاد باش نعلقوا عليه سي بلال، اللي هو جهه من جهاتنا اللي هي ولايه القصرين اللي تحتل المرتبه 12 وطنيا في عدد حوادث المرور المسجله منذ غره جانفي 2026 حتى اليوم 6 سبتمبر الجاري. تو نتحدثوا على الاسباب اللي هي ما تختلفش على الاسباب في مختلف الجهات راهي اللي تتسبب في الحوادث.
5: بالضبط سوريا، أنا أحب نقول ساعة أنه مبدئيا حسب إحصائيات المرصد الوطني لسلامة المرور بوزارة الداخلية إلى حدود يوم يعني يوم أمس أو يوم 13 سبتمبر سجلنا للأسف الشديد أكثر من 3236 حادث فيهم أضرار بدنية، ونتج عليهم للأسف الشديد 941 قتيل و 4219. وما يجب أن نقول أنه فما ارتفاع كبير لعدد قتل حوادث المرور مقارنة بالسنة الفارطة ومقارنة حتى بالسنة اللي قبل. الأرقام لا تقف هنا، حيث أنه الهيئة العامة للتأمين وهي هيئة تتبع تحت إشراف وزارة المالية أطلقت منذ أسبوع الأحصائيات الأولى الخاصة بالسداسيات السداسية الأولى لسنة 2026 المتعلقة بحوادث المرور، ككل الحوادث المرور اللي فيها أضرار بدنية وحوادث المرور اللي ما فيهاش أضرار بدنية، حيث سجلنا أكثر من 196 ألف حادث في تونس، وهذه أرقام مرعبة ومرعبة كثيرا يعني.
0: نعم.
5: هذيك عليه احنا في تونس في جمعية تونس السلامة المرورية منذ انطلاق البرنامج الوطني عطلة آمنة اللي أطلقته الجمعية كان اخترنا شعار أوقفوا إرهاب الطرقات.
0: إرهاب الطرقات بالضبط،
5: 200 ألف في 6 أشهر الأولى، يعني نتوقعوا أنه بش يتجاوز 400 ألف في السنة حادث، يعني هذا إرهاب بأتم معنى الكلمة.
0: نعم.
5: ونحكي تقريباً على سبيلال قتل يوميا.
0: نعم سبيلال تبقى معانا باش نواصل معاك الحديث. حان الآن وقت رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: المشهد اليوم. المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.
3: مرحبا بكم مستمعينا، ما زلنا مواصلين معاكم المشوار في برنامج المشهد اليوم. رحب بكل من التحق بنا واختار مرافقتنا في هذا الفضاء المباشر اللي ان شاء الله باش يتواصل معاكم ومع ضيوفنا. اذا نرحب من جديد بضيفي سي بلال لونيفي، رئيس جمعيه تونس للسلامه المروريه. اذا سي بلال، ارقام مفزعه معناها اللي تسبب فيها حوادث المرور في تونس، وكنت سيادتك عطيتنا بعض الإحصائيات وبعض الأرقام، ويعني التوصيف أنه اليوم نتحدث على إرهاب الطريق، يعني بالنظر إلى هذا الرقم الهائل من ضحايا حوادث المرور في تونس. اليوم حان الوقت لإيقاف هذا النزيف، يعني شنو اليوم المطلوب؟ وهو في الحقيقة السؤال هذا معناه ديما نطرحوه ويطرحوه الناس الكل، معناها مش كان الإعلام، الناس كل تتسائل علاش في تونس هالعدد الهائل، هالعدد، هالرقم المفزع من ضحايا حوادث المرور.
4: طيب مدام ثورية، علاش في تونس الأرقام هذية؟ لأنه تو سامبلومون في تونس ما تطورناش كما تطور الدول الأخرى، وما خدمناش على رواحنا خلال 10 سنوات الأخيرة من أجل تطوير منظومة سلامة المرور في تونس. ما أدردناش المراقبة الآلية والذكية لإثبات جرائم الجوالين، وقعدنا بالطريقة الكلاسيكية المعتمدة على رجال الأمن ورجال المرور يعطيهم الصحة ومشكورين، يقوموا بمجهود كبير لمراقبة وإدارة حركة المرور، ولكن هذا المجهود غير كافي مع تطور الأسطول، مع امتداد شبكة الطرقات، مع تطور حتى العقلية متاع التونسي. في تونس ما طورناش الإطار التشريعي والقانوني المنظم للمرور، في تونس للأسف ما طورناش الإطار التشريعي المتعلق بالدراجات النارية، وأنا نعرف في قفصة فما عدد كبير ومهول من الدراجات النارية في قفصة ومعتمدياتها والأرياف متاع ولاية قفصة. ما مشيناش في انه اجباريه الرقم التسلسلي ولا الرقم المنجمي للدراجه الناريه، عن طريقه النجم نجبر جميع سواق الدراجات الناريه على الالتزام بالخوض، خاصه انه احصائيات حوادث المرور تبين انه اكثر من 40% من قتلى حوادث المرور هم من سواق الدراجات الناريه. للاسف الشديد كذلك في تونس ما تطورتش البنيه التحتيه كما ينبغي، ما تطورش النقل العمومي. هذوما اسباب ما همش مباشره، ما همش ما نوجدوهمش في احصائيات حوادث المرور، ولكن للاسف هذوما اسباب عندهم علاقه مباشره بارتفاع حوادث المرور وضحايا. رقم اخر مدام ثورية نجم ناكدوا عليه، انه الكلفه الماليه لحوادث المرور في تونس خلال النصف الاول من سنة 2026 تجاوز 900 مليون دينار، يعني نحكي على 900 مليار كلفة اقتصادية خلال 6 أشهر، دي معدل تقريبا 150 مليار شهريا كلفة اقتصادية لحوادث المرور. يعني شوف أرقام كما هكا في ولاية قفصة، قديش تبني من منشأة عمومية، قديش تعمل من طرود، وقديش توفر من وسائل نقل، من وسائل نقل ومن حافلات لشركة شركة النقل بقفصة. يعني قاعدين نهدروا في أرواح بشرية وفي موارد مالية ضخمة.
3: نعم، هو كي نرجعوا للأسباب سي بلال، اللي هي أسباب معروفة وربما ترتيبها كي نشوفوها معنا من حيث الأرقام يعني تختلف، لكن عموما من أهم الأسباب معناها السهو، عدم الانتباه، السرعة، قطع يعني السرعة وقطع الطريق من غير ما نشوفه، معناها عدم احترام إشارات المرور، استعمال الهاتف الجوال، المجاوزة الممنوعة، السياقة في حالة معناها غير عادية، عدم احترام الأولوية تقريبا، هذه كلها أسباب. وللأسف يعني المستعملو الطريق يعني سواء اللي يسوق وإلا حتى المترجل في بعض الأحيان يكون هو سبب رو في حادث المرور عند قطع الطريق، أنه الأسباب هذه كلها كي معروفة ومعروفة معناها، وكلنا نسمع بالأرقام أرقام الضحايا، لكن للأسف موجودة الأسباب هذه كل يوم نشوفوها معناها، وأصبحت كل المظهر مظاهر معناها نشوفوها كل يوم تقابلنا في الطريق.
4: بالضبط، ذي السهو وعدم الانتباه يكفي أنه نقوله تسبب تقريبا في 164 قتيل. السرعة هو السبب الأول اللي تسبب في 344 قتيل. شق الطريق يعني داخل مناطق العمران أو خارج مناطق العمران للأسف الشديد 64 قتيل. يعني المداهمة من الخلف للسيارات أو للركاب أو للمترجلين أو لسواق الدراجات النارية أكثر من 56 قتيل. يعني بصدق يعني هم أرقام، كل رقم هو مأساة، هي مأساة عائلية، مأساة اجتماعية، مأساة للمجتمع. ما عادش لازمنا نتنيو الموضوع كأرقام فقط، بقدر ما لازم الدولة تكون عندها إرادة سياسية لتغيير المنظومة هذه ولإصلاح المنظومة هذه، لأنه مواطن الخلل نعرفوها والحلول المقترحة والمجربة نعرفوها. ما بقى كين نتعديو الأكسيون، يزينا من الأسماء العليا متاع الهيئة العليا للاستراتيجية المتعددة زي كل ما تأكلش الخبز وما تعطيش الأثر على الميدان، اللي هو المقياس الوحيد هو انخفاض عدد قتل حوادث المرور.
3: نعم، يعني حتى معناه بالنسبة لضحايا المرور سي بلال، حتى إذا كان نحكو على ضحايا يعني القتلى، إذا كان يمنع معناها ميموتش يخلف نعرف معناها إعاقات معناها كبيرة.
4: 15% من مصابي حوادث المرور هو تقعد عندهم إعاقات دائمة ومستدامة.
3: نعم نعم. 15%. يعني أعطيتك رقم هو في البداية المداخلة سي بلال على ولاية القصرين اللي تحتل المرتبة 12 وطنيا في عدد حوادث المرور. يعني من أبرز الأسباب في الجهة هذه هو السرعة، السياقة المتهورة، وخاصة لدى مستعملي الدراجات النارية. وذكرنا أنه الدراجات النارية يعني قفصها زاد في المراتب الأولى يعني في عدد مستعملي الدراجات النارية والمتسببة أيضا في حوادث، وما فماش رقابة يعني ما فماش يعني الدراجات النارية هذه. اليوم تشوف ساعات طفل معناه صغير ويسوق عادي، معناها حتى هكا الوعي متاع الوالدين مفقود، ما هوش موجود. معناها ساعات دراجة نارية بدو راكبين فوقها معناها 4-5 معناها عائلة كاملة، وما يلتزمش حتى بإجراءات السلامة، معناها ما يلتزمش بها، معناها هو مخالف منذ البداية يعني على مستوى نعم.
4: هو هذاك علاش مدام ثريا جبدنا احنا على اهميه تغيير الاطار التشريعي للدراجات الناريه، والمعادله تكمن انه يعني ضروره انه كل دراجه ناريه تكون عندها رقم منجمي مع المراقبه الاليه والذكيه، مجبر وقتها بالالتزام بخوذة المرور بالنسبه ليه كسائق او كراكب مع الدراجه الناريه، ومجبر بفعل هذه الاصلاح انه يلتزم انه الدراجه الناريه يكون شخص او شخصين حسب ما تسمح به المواصفات الفنيه دون غير، وقتها نجم نوصلوا للتصريح. لانه الكوارث اللي قاعدين نسجلوا فيها على طرقاتنا نرجع ونقول هو ارهاب مروري باتم معنى الكلمه، وغير قادرين على تغيير الواقع المروري القديم هذايا بالاجراءات الكلاسيكيه وبالقوانين اللي موضوع عندها اكثر من 25 سنه
3: واللي ما جابتش نتيجه معناها
4: واللي ما جابتش نتيجه لا القوانين ولا المؤسسات كذلك اللي ما خدمتش وما حاولتش تصلح المنظومه هذه. هذيك علاش نحن مانيش في معزل على العالم، قاعدين نشوف في التجارب المقاربه في دول مغاربيه او اوروبيه او خليجيه، وبينت التصليح نتاع المنظومه هذه عن طريق الاعتماد على 3 مناهج، هو تغيير الاطار القانوني والتشريعي، تغيير كيفيه انفاذ القانون واثبات جرائم الجولين عن طريق الاعتماد على التكنولوجيات الحديثه والذكاء الاصطناعي والمراقبة الآلية، إلى جانب أن الدولة لازم تكون عندها سياسة وطنية خاصة بتعزيز ثقافة سلامة المرور.
3: نعم، هو اليوم يعني نحكو على الطرق الكلاسيكية اللي اليوم معنا جانا الوقت أنه باش نتجاوزوها. اليوم ما يكفيش الحملات التحسيسية اللي تنتظم بمناسبات معينة، معناها حملات توعوية وتحسيسية. اليوم ينقصنا شوي وعي لدى المواطن، ولا برشا وعي لدى المواطن بدرجة أولى، لأنه المواطن هو مستعمل طريق، هو اللي نجم يكون معناها ضحية وإلا متسبب في الحادث. سي بلال، غدوة العودة المدرسية، معنا غدوة 15 سبتمبر إن شاء الله عودة مدرسية موفقة للجميع. نختموا بشنو النصائح، خلينا نذكروا ميسالش، معناها نستغل الفرصة، هو ديما نذكروا أما ميسالش نعاودوا نذكروا المستعملي الطريق. غدوة إن شاء الله باش يكون فمنا اكتظاظ، باش يكون فما حركة غير عادية، أولياء وتلاميذ. شوية نصائح معناها ما يسالش، فماش ما نقص شوي من هالأرقام هذه المفزعة اللي كنا نتحدث عليها. سي بلال، انقطع الاتصال بسي بلال لونيفي. مازلت تسمع فينا سي بلال؟ إذن غادرنا سي بلال لونيفي، رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية، وكنا نتحدث معاه على بعض الإحصائيات والأرقام اللي يقدمها المرصد الوطني لسلامة المرور، واللي تحدث فيها على ارتفاع في عدد قتلى حوادث المرور إلى غاية 31 أوت الماضي. تحدثنا على بعض التوصيات والنصائح لكل مستعملي الطريق، ماذا بينا الناس كل ترد بالها ما يسالش، معناها نقص شوي من السرعة، نقص شوي من المجاوزة الممنوعة. بالنسبة لمستعملي الدرجات النارية، مزيد من الحرص، يردوا بالهم زادة أكثر. غدوة العودة المدرسية، ماذا بينا الناس كل معناها ترد بالها، إن شاء الله تكون عودة مدرسية موافقة للجميع، وربي يحفظ الجميع. ما زلنا مواصلين معاكم مستمعينا في برنامج المشهد اليوم.
5: ما سمعتش صار؟
6: لا ما سمعتش.
5: ما وسي صبري كما تعرف وما يصبرش في الطريق، سيارة قدامه في مكان ممنوع فيه المجاوزة وزاد في السرعة ودوبل عليها.
6: نسائل المجاوزة في الأماكن الممنوعة ما تسمحش؟
5: أي نعم، وجات سيارة من الشارع الأخرى وكان حادث مريع.
6: هو ديما يقول اللي الحادث ما يجرى كان للآخرين.
5: اللي يقول هالكلام لازم باش يعمل حادث.
7: وتول يسمعه مازال يخالف يعرف الخطر اللي يستنى فيه.
8: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: المشهد اليوم. المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.
3: مرحبا بكم مستمعينا، رحب بكل من التحق بنا في هذا الجزء الأخير من برنامج المشهد اليوم. تحية طيبة لكم الناس الكل. الآن اللقاء مع ضيفنا الكريم السيد فوزي زياني، الخبير المختص في السياسات الفلاحية، وباش نتحدث معاه عن سبل تطوير القطاع الفلاحي ومجابهة كل التحديات في ظل التغيرات المناخية. باش نتحدث أيضا عن الآليات المتاحة والممكنة لدعم المشاريع الفلاحية القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية. حاضر معنا مباشرة سي فوزي زياني، تحياتي ليك. سي فوزي، مرحبا بك.
9: أهلا وسهلا.
3: مرحبا بك،
9: تحية ليك وتحية لك في قفصة.
3: شكرا ليك. إذن سي فوزي، نذكر هذا الموضوع تم طرحه مؤخرا خلال اجتماع وزير الفلاحة في الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. تم التطرق إلى تأثير التغيرات المناخية على القطاع الفلاحي، وتم الحديث أيضا عن شنية الآليات لدعم الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، وأيضا القطاعات القادرة، القطاعات الفلاحية نحكو والمنتوجات الفلاحية القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
9: الحقيقة الموضوع قديم جديد، التغيرات المناخية عليها في العالم أكثر من 30 سنة. في تونس ما زلنا تأخر نوعا ما على التكيف مع هذه التغيرات المناخية من خلال حزمة من الآليات، حزمة من الآليات التشريعية حتى نكون في مأمن على المستوى الغذائي، أمن الأمن الغذائي. طبعا أهم مشكلة في تونس، لكن المشكلة هذه وعشرات السنوات الجديدة. يعني تونس معروف منذ وقت الرومان، لكن الجديد في هذا أنه عندنا ارتفاع درجات الحرارة بشكل منتظم، عندنا عدم انتظامية، عندنا تنقل من مكان إلى مكان. يعني الشمال الغربي أصبحنا نعيش الشكل من أشكال لاحظوه في ولاية القبطة اللي هي القصرين، أنه منذ أكثر من سنتين تقريبا أمطار غزيرة كل سنة طيلة السنة. هنا هالسؤال، أعددنا هذه التغيرات، هل ولينا نبحث على يعني كيفية تجميع هذه المياه الأمطار بأي شكل، لأنها مكلفة على الأقل، ليست مياه عاجة، ليست مياه تحمية البحر، إنما هي مياه الأمطار التي يجب نحافظ عليها. عملنا بالعلاقة يعني البحيرات، بالبحيرات بصفة من العادية. احنا في تونس نعطي رقم تقريبا 11,000 مليار من مكعب الامطار تمشي بالبحر كل سنه. احنا في حاجه تقريبا نجمع 2000 معناها مليار اللي يقدر يحمي مع المياه العاديه اللي تمشي للسدود. وكي نقول نجمعوا مش بالضروره سدود، تجم تكون في البحيرات أقل كلفة في الوسط في أماكن يعني القصرين، هذا يجم يتضخ إذا الآية اللي هي أحسن سد تقريبا، لأنه يعني يكون محميا وتساعده على يعني ليفابوراسيون تاعه في الصيف، ويكون يعني الناس تنجم تستفيد منه. هذا تقريبا تشتيت ما نعرفه في تونس، لكن ما للأسف ما تعاملناش معاه بسرعة كافية. حتى اجتماع السيد وزير الصحة عادي أنا نعتبره، لكن نحب القرارات التنفيذ ماذا على عين الواقع، وليس الفائدة من الاجتماعات، الفائدة ماذا سخرنا من وسائل خاصة الموارد مالية من أجل أنه تجميع أهم حاجة هي الأمطار. وفي المقابل لا ننسى الطاقات المتجددة، الطاقات المتجددة قادرة لأنها كل فترة أقل قادرة باش تعالج لك المياه بأقل تكاليف، خاصة المياه المالحة والوسط بأقل كلفة، عوض الاتجاه إلى تحلية مياه البحر اللي عندهم كذلك حتى من سلبية على مستوى البيئة. إذا كان احنا نشوف التمشي هذا بتاع كل الاعتماد على الطاقات البديلة المتجددة اللي هي بكل بساطة الشمس فوتوفولتايك، ثم نسخرها لفائدة البلاغي،
3: نعم،
9: مع الاعتماد على كيفية تجميع مياه الأمطار بأي شكل، نجم نمشيو كذلك وتوفير المجال هذايا معالجة المياه المستعملة. فما مشروع كبير إيطالي اللي هو الآن بصدد التنفيذ، حاولوا إنعامة المياه المستعملة اللي هي قادرة على حفظ توفر لنا 25% من الفلاحة. هذه الحزمة هذه على يعني جزء اللي كنت نفكر فيه قادرة باش تغير لنا نتاع الفلاحة. طبعا نجمو نحكيو على تغيير الخارطة الفلاحية، ما هي الغراسات اللي تجنبها، ما هي الغراسات اللي يمكن استعمالها، نجمو نحكيو فيه.
3: نعم، اليوم سي فوزي يعني في حديثنا عن الاستثمار في القطاع الفلاحي ما عادش الأمر يقتصر على توفير الإنتاج والرفع من إنتاج مختلف المنتجات الفلاحية. اليوم يعني أصبحنا مطالبين بالمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي وفي نفس الوقت المحافظة على الموارد الطبيعية.
9: طبعا الموارد طبيعية البيئة بصفة عامة، من احترام البيئة في احترام البيئة في احترام كل ما يكون فيه واحترام للإنسان، استدامة العيش، استدامة العيش لأن بدون طبيعة اللي هي يعني تكون رد فعلها قاسية ونشوفه بالعالم وحتى في تونس إلى الفيضانات إلى غيرها، هذا وقت فيه تهديد للإنسان، يعني العنصر الأساسي في الحياة هو الإنسان ثم الحيوان والنبات. طبعا احنا يلزمنا عمل كبير، يلزمنا نشوفوا كيفاش نتكيفوا مع هذه التغيرات، ما نستعملوش كلام موجبات التغيرات اللي تعبير فقط، احنا قدرتنا الان كيف نستطيع ان نتكيف مع كل ما هو تغير. الحياه بصفه عامه منذ خلق الكون هي سلسله من التغيرات. هل احنا في تونس قادرين باش نشوف النصائح هذايا؟ وهنا نذكر أن الاعتماد يجب أن يكون على البحث العلمي. مهم جدا إحنا عندنا من مراكز البحث ومن الجامعات تصاب بعض الإمكانيات المالية والبشرية. لو نحن نسخر الإمكانيات مش نكون في فائدة كبيرة تحضرنا، لأنه مش نشوف دراسة التغيرات المناخية عن النباتات هي أنواع الأصناف اللي يلزم نزرعوها. ناخذ مثال بسيط كي نتفادى المستمعين يفهموا، مثلا ناخذ منظومه النخيل في قصر.
3: نعم.
9: هل احنا مش نقعد نواصلوا في زراعه نفس الفصائل والا نشوفوا الاشياء اللي هي تتاقلم مع مناخ قصر؟ مناخ قصر ماهوش ضروري مناخ قبلي. والبحث العلمي اللي هنا يشبه
3: نعم
9: مع العلم راهو العلم اثر كل ما هي اصناف محليه هي التي لها الطبيعيه انها تتاقلم مع التغيرات المناخيه، هي التي تصمد امام التغيرات، هي التي تصمد امام كذلك الامراض، وبالتالي لابد من التركيز على هذا الشيء. كل ما هو محلي وكتلات ودراسات، لكن نزيد ندعموها بالبحث العلمي وقت نعرفوا ايش نحن نزرعوا في المستقبل.
3: نعم سي فوزي، نعم هو طرح موضوع الاستثمار في القطاع الفلاحي وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية والمشاريع القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية، هذا ينجم يساهم في تحقيق تنمية متوازنة بين مختلف الجهات.
9: بالضبط خاصة لما نحط قدامنا كأولوية إمكانيات الولاية، يعني ماذا تسخر من الولاية الإمكانيات من ظروف مناخية دراسة واضحة ونعرف في السنوات الأخيرة ما هي التغيرات، هل هناك نقص في الأمطار، هل هناك إيقاف في الأمطار من معتقدية إلى أخرى. مهم جدا وإذا كان كذلك نعتمد على كل ما هو منظر في دم تقريبا نجح في أصناف محلية في بذور في دراسات في شتلات، مع الاعتماد على الطاقات المتجددة اللي هي تنفع الفلاح وتنفع المساهم والبلاد عموما، وهي تقليل الكلفة، جدا تقليل الكلفة، ونجم نمشي ونلقاو موارد مائية هي مالحة في الأعماق الأرض نعالجوها بالطاقات المتجددة، هذه كلها حزمة قادرة باش معناها الفلاحة تخليها واصل نشاط، خاصة اللي احنا من نسمي عندنا هذا النوع ما في أعمار الفلاحين، وبالتالي يلزمنا نخمو من سيأخذ المشعل اللي هما صغار ما اللي هما صغار الفلاحين، لكن بالوضعية الحالية حقيقة من بيروقراطية إدارية ومن كذلك ظروف صعبة، وإذا كان نضيف عليها التمويل اللي هو صعيد في تونس وهو معنى تقريبا نقول من الركائز الأساسية يمكن إصلاحه، ونحن على أبواب قانون مالية شديد إذا لم تتوفر الموارد المالية الكافية بقروض ميسرة لا تفوق 3 أو 4% مع فترات إمهال، يعني ما فهمناش الواقع في تونس، ما فهمناش حاجتنا سيادة غذائية اللي تكون على توفير الأمن الغذائي على إدخال الشباب عاطل عن العمل في المنظومة الفلاحية، وهذا قادرين بس نعمل.
3: نعم.
9: الأموال جزء منها الطاقات المتجددة والبحث العلمي مع أخرى سيقول كلمته لنا في تونس.
3: شكرا لك الأستاذ فوزي زياني الخبير المختص في السياسات الفلاحية، كنت معنا مباشرة من خارج تونس وتحدثنا عن سبل تطوير القطاع الفلاحي ومجابهة كل التحديات في ظل التغيرات المناخية. طرقنا أيضا إلى الآليات المتاحة لدعم المشاريع القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية.

هكا وصلنا معاكم مستمعينا إلى نهاية هذا العدد من برنامج المشهد اليوم اللي تابعته عبر موجة إذاعة قفصة. نوجه التحية لزميلي نزار رويسي اللي أمن الحصة تقنيا، عماد الغرز في الجانب الرقمي، نجاة السهيلي في تنسيق ضيوفنا الكرام، في وزميلتنا زينة حدي في تمرير مكالمات ضيوفنا اللي كانوا حاضرين معنا اليوم. والتحية توصلكم من ثورية بن محمد من أمام المسطح. تحية طيبة للجميع.

0: وين كن؟ إذا قفص معاك إشهار
1: مع أورانج بوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G
2: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
1: ملا فيش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G عندك أورانج
0: إشهار
3: إذا تقفصة مرايا تتكلم مرايا تتكلم
4: تمام الساعة 1:00 ظهرا في استوديو إذاعة قفصة موعدكم الآن مع ثانية نشرات الأخبار لهذا اليوم يقدمها أحمد حراثي
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار
4: قبل الشروع في تفاصيل النشرة هذه أبرز عناوينها بولاية قفصة الانطلاق في استغلال مركز الصحة الأساسية بأم لقصة بعد الانتهاء من أشغال التهيئات والصيانة المركز الفني الجيوحراري بجابس يتعهد بالانطلاق قريبا في عملية تقييم الأضرار المترتبة عن سقوط حجر البرد على المستغلات الفلاحية بمنطقة لماجس من معتمدية قبلي الشمالية وفي العالم وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية تتحدث عن سقوط المئات بين قتيل وجريح منذ انطلاق النزاع المسلح بين القوات الحكومية والحوثيين مطلع شهر سبتمبر الجاري في إطار تحسين الخدمات الطبية وتقريبها من المواطنين دخل يوم السبت الماضي مركز الصحة الأساسية بأم لقصة التابع لمعتمدية سيدي بوبكر من ولاية قفصة حيز الاستغلال بعد أشغال تهيئة فاقت تكاليفها 140 ألف دينار كما سيتم غدا تسلم مركز الصحة الأساسية بكل من حي السرور وسيدي بويحيى بقفصة بعد أشغال التهيئة وفق ما بيّنه المدير الجهوي للصحة بقفصة الدكتور طه معتوق في تصريح للإذاعة كما أفاد الدكتور طه معتوق بأن أشغال تهيئة ستنطلق بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة يوم 17 من هذا الشهر بكلفة تفوق المليون دينار فضلا عن انطلاق أشغال تهيئة مستشفى الكتار بكلفة تفوق 5 مليون دينار بتاريخ 10 من شهر سبتمبر الجاري
6: تم يوم السبت تدشين وانتهاء أشغال تهيئة مركز الصحة الأساسية بأم لقصة تكلفت 143 مليون تندرج التهيئة متاع المؤسسات الصحية سواء كان مراكز صحة أساسية وإلا المستشفيات في إطار استراتيجية وزارة الصحة تحسين الخدمات في جميع المناطق حاليا في قفصة فما زاد تهيئة لزوز مراكز مركز الصحة الأساسية حي السرور ومركز الصحة الأساسية سيدي بويحيى اللي وقع التهيئة متاعهم وإن شاء الله غدا يقع الاستلام والتهيئة كانت بالشراكة مع شريك من المجتمع المدني سانتي سود تحت إشراف وزارة الصحة كذلك إن شاء الله نهار 17 سبتمبر باش تبدا اشغال تهيئة مستشفى حسين بوزيان بقفصة تكلفة 1.165 مليون الاشغال باش تدوم 6 شهور زاد في نفس المستشفى قاعة القسطرة سال دوكاتيل بتكلفة أولية 1.237 مليون ثم تكلفة تكميلية 188 مليون إن شاء الله في أكتوبر تنتهي الأشغال وإن شاء الله في نوفمبر يقع تركيز الآلة وبداية استغلالها زاد على مستوى المعتمديات حاليا طلبت أشغال تهيئة مستشفى القطار في 10 سبتمبر تهيئة شاملة اللي هو تكلف 5.600 مليون هذه كلها معناها تدخلات ومجهودات وزارة الصحة في تحسين البنية التحتية لجميع المستشفيات وتحسين الخدمات لجميع المواطنين في الجهة
4: نبقى في ولاية قفصة ولكن الآن بعيدا عن قطاع الصحة واستعدادا للعودة المدرسية انطلقت الشركة الجهوية للنقل القوافل بقفصة منذ فترة في عملية استخراج الاشتراكات المدرسية عن بعد لتسهيل الإجراءات وتقريبها من المواطنين منتصر الكتاري عامل بالمصلحة التجارية بالشركة يتحدث في متابعة للزميلة سوار عميدية
7: الحمد لله بدينا الاشتراك المدرسي من البريمي سبتمبر، سهلنا برشا برشا حاجات بارابور معناها السنوات اللي فاتت، ولا كل شيء الكتروني. اي مواطن عنده تلميذ يمشي يعمل الانسكرين تاعه في الببلينات، المطلوب شنو اكل المعرف الوحيد والتصويره في الببلينات، ياخذ الببلينات المعطيات الكل. هي اكيد هي ريت المعطيات اللي عملها مره الاولى في الانسكريت تاع التعليم سجل ولده مربوطه، هي كل شيء معناها مربوطه بالوزاره النقل والوزارة التربية، معناها وزارة التربية تعطي المعلومات لوزارة النقل، وزارة النقل معناها تعطينا احنا المعلومات التلميذ وتعطينا المعطيات الكل. هي سهالة برشا للمواطن التلامذة. الاشتراك المدرسي هو سيفي ان هو مشى عملنا سكري في الببلينات الولدة من با 20 ثانية ياخذ البطاقة نتاعه، فهمتني، من غير حتى مشكلة.
4: في نفس الإطار تحدثت تلميذة ومواطن للزميلة سوار عميدي عن الانتباعات بخصوص عملية استخراج الاشتراكات المدرسية عن بعد.
8: جبش نهز لبون ممتع، مشيت للببلينات فسيت سجلت والخط متاعي معناها من الكسار الزروق، وخرجت الورقة باش نهز اليوم من القوافل لبون ممتع في السيت الحق ملي مشيت نلقى محلول وطول التسجيل معناها كان موجود.
9: والله إجراءات البلي سامبل معناها ما بتبقى الحال توا رقمنا ماشين دونك معناها إجراءات مختزلة و صافا معناها فماش حتى تعطي لا شويه بلا فماش ساعات ريزو ما فماش كذا، ما حوايج طبيعيه ان شاء الله ديما من حسن الى احسن ان شاء الله.
4: في مدينه تمغزه من ولايه توزر، المدينه تشهد انقطاعا للمياه الصالحه للشرب بسبب اهتراء القنوات وتعرضها للجرف كلما تهاطلت الامطار وتجمعت المياه بالوادي، مما اثار استياء المواطنين الذين طالبوا بضروره وضع حل جذري لهذا الاشكال. عدد من المواطنين إذن والناشطين في المجتمع المدني يوضحون المسألة في متابعة لمراسلة الإذاعة وحيدة أمبارك.
10: وقع عطب الأنابيب الناقلة للمياه بعد سيلان الأودية الأخيرة، أتى بيوم الأمس فريق فني من الصناد لإصلاح العطب، وإن هو القيام ببطاناج إلى حين إصلاح العطب كليا. استبشرنا في ليلة البارحة عاد المياه بعض دقائق إلى الحنفيات، ولكن لاهتراء الأنابيب الناقلة للمياه من عام 79 لم تقم صيانتها، زادت عملية انقطاع الماء بسبب في لج التيون اللي يربط بالبرقاتير. تزود بالمياه ذات الاستعمال المنزلي بالصهاريج. نشكر أعوان خالص الأرشاد الفلاحي بتموزة وأعوان بلدية تموزة على مد متساكني معتمدي تموزة بالمياه الصالحة للاستعمال المنزلي وليصل الشراب. الماء الاستعمال للشراب يعني نقص كبير في التزود بحتى الماء المعدني الطبيعي ليس متواجد يعني في الدكاكين بوفرة، مع انقطاع الخبز لأن الخبز ثم نقص حاد في الفارينة مع انقطاع المياه. كيف ما نعرف الخبز يتصنع بالمياه.
11: الحالة تاع الكسب حالة كارثية من عام 72 متبتلش الكسب، القصبة تمسهجي في يدك تسرق ترية حتى بشامل حلول ترقيعية. لذلك نطلب من السلطة المحلية والجهوية يحاولوا كشي يدخلوا كشوف الناس، يعني واحد هاد يصلوا ماشي 10 كيلو متر نشكروا سماعة الفلاحة وسماعة البلدية اللي هم يوفروا قليل من حقوه. من الجمش يعني كافي لك بكافيات الكل بيشرب من يشرب حتى الماء الصافي مقطوع حتى شاء الله نلقوا حل بالأخف غضو موافق العودة المدرسية وش بيعمل
12: الماء إذا كان حمل الواد يمشي يعني يهز القصب، لأن في واد القصب المفروض ما يمرش من الوادي. احنا عن القنطرة المفروض يعني يتعدى من فوق القنطرة ما يتقصش الماء حتى من القنوات، رأي يعني عندها 50 سنة ما تبدلت كل وين ما يحمل واد تتكسر القصبة ويدخلوا لها التراب بطبيعة
4: متابعة للموضوع. بيّن رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتوزر أحمد سيسي بأن الأشغال متواصلة لإعادة المياه في أقرب وقت ممكن بصفة مؤقتة، مؤكدا ضرورة تجديد كل القنوات دون استثناء لتفادي الانقطاعات مستقبلا.
13: حبيت نوضع الإشكالية تاع مدينة تمغزة. الإشكالية أنه وقت اللي صبت المطر مع كل أسف أنه ثم قنوات الرئيسية للتوزيع قطر 200 ملم هزها الواد، حاولنا ندخله في أسرع وقت ممكن وبتجديد جزء من القنوات بطريقة استعجالية واستثنائية. قمنا بأشغال متواصلة، كملت الأشغال وحلينا الماء في مرحلة أولى. هم زوز ربط قبل الواد وربط بعد الواد معهم قنوات. الربط الأول شد منها مريق لكل شيء، الربط الثاني فيه شوي إشكالية اليوم 14 سبتمبر اللي خيّن على عين المكان توا، وقاعدين يحاولوا باش يكملوا نهاية الأشغال ويحاولوا يرجعوا الماء في أقرب وقت ممكن. نحب نضيف بالنسبة لمنطقة التماغ مع كل أسف هي رأي منطقة جبلية وفيها وديان، وروا المشكلية أنه الحل النهائي هو في إعادة الشبكة الرئيسية مع مسار الواد، وهذا ما نجموش ندخله إلا إذا يحدث الواد على سيلة. ما المؤمل أنه نكملوا الأشغال ونحاول نرجعوا الماء تدريجيا بشوي بشوي إن شاء الله. راهو حل وقت مستعجل الآن، تتغير الشبكة ومربوطة بوضعية الواد. بالنسبة لعودة التزود بالماء صحيح للشراب، بالنسبة للأشغال بدون انقطاع، ونحاول إن شاء الله في أقرب وقت نرجعوا الماء للمدينة إن شاء الله.
4: شهدت مؤخرا منطقة ليميغس من معتمدية قبيلة الشمالية نزول كميات من الأمطار كانت مرفوقة بحجر البرد مع رياح قوية، ما أدى إلى تسجيل أضرار كبيرة في قطاع زراعة الجيوحرارية، طالت هياكل وأغشية البيوت المحمية إضافة إلى إتلاف النباتات. وفي هذا الإطار أكد المركز الفني الجيوحراري بجابس أنه سيقوم بعملية تقييم هذه الأضرار، ليتم رفع تقرير في الغرض لوزارة الفلاحة وكذلك وزارة المالية قصد المطالبة بالتسريع في إعانة الفلاحين. مزيد من التفاصيل إذن مع رئيس مجلس

0: المدير العام بتاع المركز بتاعنا في جابس وعلمته بالحكايه. ان شاء الله في اول اكتوبر باش نعمل مجلس اداره باش تقيم الاضرار. احنا عندنا مهندسين باش يبداوا يقيموا الاضرار اللي وقعت في منطقه ليماجس. الاضرار هذه باش نعرضها على مجلس اداره بتاع المركز الفني، خاطر عندنا ممثلين من وزاره الفلاحه وممثلين من وزاره الماليه، باش نعمل التقرير بتاعنا باش نبعثوه لوزاره الفلاحه ووزاره الماليه، وباش نطالبوا بالتسريع اول حاجه باش تقع اعانه فلاحي قبلي. علما زاد الاضرار اللي وقعت جراء الرياح اللي وقعت في 31 جان في 2026 اللي مست جابس وقبل طوزر من جراء الرياح. الموضوع هذا موجود في بيرو بتاع السيد وزير الفلاح، وراه 80% أن باش توقع الإعانة في الغرض هذا بتاع الأضرار الرياح في 31 جان في 2026. أرى نحن سند للفلاح بتاعنا، وحنا كمركز زادة رانا باش نمدوا يد المساعدة للفلاح في أن باش نوصلوا صوت مهمة فلاحة للوزارة الفلاحة ووزارة المالية.
1: نواصل تقديم الأخبار من إذاعة قفصة. استكملت المؤسسات التربوية استعداداتها للعودة المدرسية التي تنطلق يوم غد الثلاثاء 15 من سبتمبر الجاري، بالتزامن مع مواصلة الأولياء اقتناء ما تبقى من الأدوات المدرسية والملابس لأبنائهم وعودة المدرسين إثر انتهاء العطلة الصيفية. وتقتضي العطلة المدرسية بالنسبة إلى عدد من المدرسين مغادرة مقر إقامتهم والالتحاق بمؤسساتهم التربوية في جهات غير جهاتهم الأصلية، في سياق يتزامن مع تنفيذ حركة النقل التي أقرتها وزارة التربية واستكمال مختلف الاستعدادات الإدارية واللوجستية. وتتجاوز العودة المدرسية مجرد استئناف الدراسة لأكثر من 2 مليون تلميذ، إذ تمثل مناسبة تتقاطع فيها الأبعاد التربوية والاجتماعية والاقتصادية، وتبرز مكانة التعليم في المجتمع، كما تعكس مدى جاهزية مختلف الهياكل والمؤسسات لإنجاح هذا الموعد. وقد كثفت وزارة التربية استعداداتها لضمان انطلاق السنة الدراسية الجديدة في أفضل الظروف من خلال متابعة مختلف الترتيبات المتعلقة بالمؤسسات التربوية وكذلك التجهيزات والموارد البشرية، والعمل على تلافي النقائص التي قد تعترض حسن سير العودة المدرسية. وقال وزير التربية نور الدين نوري في تصريح إعلامي سابق حول آخر الاستعدادات للعودة المدرسية إن جميع الإدارات المركزية بالوزارة والمندوبيات الجهوية للتربية والسلطات الجهوية والمحلية تعمل على مدار الساعة لتدليل الصعوبات وضمان نجاح هذه العودة المدرسية. وتشمل الاستعدادات إحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة بمختلف الجهات، إلى جانب إنجاز أكثر من 1400 تدخل شملت الصيانة والتوسعة وتوفير نحو 73 ألف طاولة مزدوجة جديدة، بما يعزز جاهزية المؤسسات التربوية لاستقبال التلاميذ مع بداية السنة الدراسية الجديدة. طالبت الجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بالتثبت من الجاهزية الفعلية لمراكز التكوين المهني العمومي ووحدات الإقامة والإعاشة قبل العودة التكوينية المقررة يوم 16 من سبتمبر 2026، داعية إلى نشر مؤشرات دقيقة حول وضعية كل مركز وإخضاع مختلف المؤسسات إلى تدقيق فني وبيداغوجي وصحي فعلي ومستقل. وتأتي هذه المطالبة في ظل غياب معطيات دقيقة وموثقة حول مدى استعداد المراكز لاستقبال المتكونين، معتبرة أن التركيز على الأرقام والاتصال الإعلامي يجب أن لا يحجب النقائص الحقيقية المتعلقة بالبنية الأساسية والتجهيزات والموارد البشرية وظروف التكوين والإقامة والإعاشة. تحتفي تونس يوم الأربعاء 16 من سبتمبر باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون من خلال تنظيم ندوة وطنية تتزامن مع الذكرى العاشرة لاعتماد تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال الذي أقر سنة 2016، وذلك تحت شعار العمل العالمي من أجل كوكب أكثر برودة. وتهدف هذه المناسبة إلى تسليط الضوء على الجهود الوطنية الرامية إلى حماية طبقة الأوزون والحد تدريجيا من استخدام الموارد أو المواد المستنفذة لها، إلى جانب دعم التوجهات الرامية إلى خفض انبعاثات الغازات ذات القدرة المرتفعة على إحداث الاحتباس الحراري، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لتونس في مجالي حماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية. في العالم، أعلنت مساء أمس وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عن مقتل 150 مدنيا وجرح أكثر من 200 آخرين

0: حصيلة أولية إثر التصعيد العسكري للحوثيين منذ الثالث من شهر سبتمبر الجاري في عدة محافظات بالبلاد. ونددت الوزارة بالتصعيد العسكري متهمة الحوثيين بارتكاب ما وصفته بانتهاكات واسعة في عدد من مناطق محافظات تعز والحديدة ومأرب. وذكر البيان أن تقديرات المنظمة الدولية للهجرة تشير إلى وصول نحو 2000 شخص إلى جيبوتي جراء التصعيد، بما يعكس اتساع التداعيات الإنسانية للنزوح لتتجاوز المناطق المتضررة داخل اليمن. ودعت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان للتحرك العاجل لوقف استهداف المدنيين وضمان حماية النازحين والمخيمات وقوافل الإجلاء والمنشآت الطبية، إلى جانب الإفراج عن المختطفين والمحتجزين تعسفيا والكشف عن مصير الذين ما زالوا قيد الاحتجاز. جاء في النشرة بولاية قفصة الانطلاق في استغلال مركز الصحة الأساسية بأم لقصاب بعد الانتهاء من أشغال التهيئة والصيانة. المركز الفني الجيوحراري بجابس يتعهد بالانطلاق قريبا في عملية تقييم الأضرار المترتبة عن سقوط حجر البرد على المستغلات الفلاحية بمنطقة ليميغس من معتمدية قبلي الشمالية. وفي الأخبار العالمية، وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية تتحدث عن سقوط المئات بين قتيل وجريح منذ انطلاق النزاع المسلح بين القوات الحكومية والحوثيين مطلع شهر سبتمبر الجاري. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.

0: الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: مبادرة تطوعية لتهيئة المدرسة الإعدادية النموذجية بقفصة. اقتطاع اشتراكات النقل عن بعد للتلاميذ. المخرج الطاهر عيسى يتوج في مهرجان مسرح التجريب بالقاهرة. الإصدار الأخير دون وصية للكاتب يوسف حدودة. اليوم في مسيكم بالخير بداية من الأربعة على موجة إذاعة قفصة.
2: إذاعة قفصة مراية تتكلم.
3: ماجازين سبور. ماجازين سبور.
4: مستمعينا الكرام، أحباء الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الموعد الرياضي المباشر ماجازين سبور، يمتد إلى حدود الساعة الثانية ظهرا في نص ساعة خصصت للملعب الرياضي القفصي، هذه المدرسة العريقة التي أنجبت العديد والعديد من الإطارات السامية في الدولة التونسية، ومدرسة كروية وأخلاقية بطبيعة الحال. منذ سنة 1962 وقع تأسيس هذه المنارة الرياضية في مدينة قفصة، جد امتدادا لسبورتينغ قفصة اللي وقع تأسيسه سنة 1930 بطبيعة الحال، من بعد الوحدة اللي صارت سنة 1958 بين السبورتينغ قفصة والخطة الرياضي القفصي وكذلك سهم كسر قفصة، سمي وقت الفريق بالاتحاد الرياضي بقفصة كسر الوحدة الويجيكا، ومن بعده يعني سنة 1962 الملعبية الصغار وقتها في سبورتينغ قفصة لتصلب المرحوم جوزيف ريشي وأبو إلا أن يؤسسوا جمعية جديدة سميت بالملعب الرياضي القفصي استمرارا لفريق سبورتينغ قفصة. اليوم سعيد جدا باش نستقبل هذه الهيئة الشابة التي تحملت المسؤولية في خليني نقول في ظروف صعيبة برشا، وتعرفوا تو كل السادة المستمعين وكل الرياضيين اليوم يعرفوا جيدا أن الجمعيات الرياضية عزوف كلي عن تحمل مسؤوليات. علاش؟ على خاطر ما فماش موارد، ما فماش فلوس، والمال هو قوام الأعمال. اليوم كرة القدم ولت استثمار، اليوم كرة القدم حتى ملاعبي في رابط الهواة راهو يطالب بشهرية، هي مش شهرية لكن تعتبر منحة تعطى للاعبية على خاطر ما عندهاش عقد نتاع احتراف مع الجمعية. اليوم المال قوام الأعمال. صحيح في السنوات الأخيرة خليني نقول 8 سنين الأخرى الملعب القفصي كان قبع في رابطة الجنوب الغربي لكرة القدم بقفصة الرابطة الجهوية، ثم الهيئة اللي ترأسها سي وعلي شوية بدت تترمم في الفريق ورجعت الفريق رابطة هواة المستوى الأول. اليوم الوضعية نتاع الملعب القفصي مش في حالة كبيرة سمحة برشا، ومش في حالة كذلك كارثية. الوضعية صحيح وضعية حرجة نوعا ما، تتطلب تضافر كل الجهود باش الملعب القفصي اليوم يخرج من هذه الوضعية خليني نقول الصعيبة برشا. الهيئة هيئة الشابة مكثرهم ولاد الملعب القفصي، تتألف من رئيس الهيئة أشرف نفتي لاعب سابق في الملعب القفصي، كذلك أولمبيك سيدي بوزيد ومنجم المتلوي، نعرف جيدا أشرف اللي هو يتميز بأخلاق كبيرة برشا إلى جانب زاده الكروي على الميدان، يعني ما تسمعش منه كلمة خايبة. اليوم أرفع له القبعة لتحمل المسؤولية، ما هي السهلة المسؤولية اليوم في ظل عزوف يعني الناس على تسيير الهيئات الجمعيتية. نائب رئيس عبد الباقي حمادي، كاتب عام منصور بشقية، كاتب عام مساعد ونطق رسمي أمين بن منصور، أمين مال أيمن بن عمر كذلك المدافع الملعب القفصي سابقا، أمين مال مساعد وائل القاسم ورئيس فرع كريم العليمي. اليوم باش ناخذ معنا أشرف النفطي رئيس جمعية اللي موجود في تونس قاعدين نتصلوا به من أجل يعني الاتصال بالرابطة وإتمام الإجراءات الإدارية الخاصة بالملعب القفصي. وكذلك موجود معايا على يميني أمين بن منصور الناطق الرسمي للملعب القفصي. مرحبا أهلا بك أمين.
3: مرحبا بك سي كريم، مشكور على الدعوة هذه، مشكور انك حليت لنا باب الاذاعه باش نحكي شويه على الملعب القفصي وندرشوا فيما يخص الجمعيه وما يخص الكره. نزيد الراحه
4: جدا. مين ندرشوا؟
3: اي لانه درشه، لانه
4: الناس تحب المصطلحات الدرشه باهيه معنا.
3: اي لانه هي تنحكوا على الكره دونك باش نحكوا على حاجه رياضيه، دونك خلينا في روح رياضيه في درشه جميله. الى ان انه نمسكوا ياسر نمسكوا الجمعيه ونقدموا لقدام وقتا نغوصوا اكثر في مواضيع متم الجمعيه ومشاريعها الى اخره.
4: وانا وياك في البلاتو قبل ما ندخلوا حتى في البلاتو يعني في الكوليس قلت لك مسؤولية كبيرة، قلت لي داخلين على جبل اللي بقدومة، قلت لك أنا قدومات قدومة بركة ما تفيدش.
3: اي صحيح والله صحيح، لازم برشة قدومات، مسؤولية كبيرة في وقت معنتها حلت باب انتخابات في الملعب الرياضي القفصي. شفنا في الدعوة الأولى ما تقدم حتى واحد من رجالات النادي، واللي كل عذره هو معنتها مش نلومه على العباد انها خلت الملعب الرياضي القفصي. نعرف أن الناس كلها تهرب المسؤولية، لأن يعني المسؤولية في مجال الرياضة خاصة مسؤولية كبيرة ياسر، مجال الجمعيات مسؤولية كبيرة ياسر، خاصة الواعز المالي الناس كلها هاربة لأنه ما ثماش دعم مالي حقيقة، وخاصة هو في الرابطة الأولى والرابطة الثانية لعبت تتشكى من قلة الموارد المالية.
4: لك تشوف أنت في الرابطة المحترفة الثانية أمين
3: إيه؟
4: من 28 جمعية 20 جمعية ممنوعة من الانتداب بكلها غارقة في الديون،
3: هم كلها من قبل عمل انجاجمون ساعتي صح
4: من 28 20 معناها كان 8 سلكين،
3: كان 8
4: معناها 28 جمعيه وبكلها ممنوعه من الانتداب.
3: وفي في بدايه الموسم في الاهرام وصلوا ثلاثه جمعيات معناتها مدت على جالهم الجامعه الى ان اعطتهم معناتها ثم زوج جمعيات بدون ذكر معناتها اسمائهم في الاخر بالكل، معناتها كان في اخر نهار باش نجموا يهزوا انجاجمون باش نجموا يفضوا ملفاتهم ويدخلوا ويشاركوا في الرابطه الاولى. دونك الوقت اللي ما لقيناش قائمه تقدمت وتحل باب ترشحات مره اخرى فكانه فزعه. وهنا نشكر
4: اشرف. كيفاش لمكم اشرف؟
3: والله قال الاولاد هو معناتها القائمه اللي تقدمت هي كلها لعبت في ستات هذه الساعه، يمكن ما نعرفش انت تعرف اكثر مني تاريخ كريم، اول مره ظهر لي استاد تلم قائمه كامله لعبه كره قدم في ستات. ثم شكون اللي كمل للسينيور وثم شكون اللي حبس في الاصناف الشباب، بس كريم وسمنصور اكبر منا لعبوا في التسعينات في ستات. انا واشرف وابن العمور اكبر منا بكاتيجوري، انا واشرف وعبد الباقي ولعبنا مع بعضنا معناتها نيكول، انا حبست حق بريمير ليج جونيور، وائل حب زاد في الزمن وائل كمل الكوره، اشرف كمل الكوره، أين بن عمر كمل في الكوره، وعبد الباقي زاد نظرا للدراسه زاد حبس الكوره في اول عام ظهر لي سينيور ما كملش. دونك اشرف لما قال الاستاذ وحنا نحبوه استاذ وجمعيتنا الحق الواحد عنده مصطلح نقولوه احنا ياسر الواحد عنده الدوده نتاع الكوره، استاذ نحبوا استاذ نحبوها ما نقبل حتى لو كان بعدنا وخرجنا من قفصه بحكم دراستنا، لكن ديما نتبع اخبارها ديما نشوفوا اخبارها ديما نحضروا التيران نتفرجوا على الماتشات قبل نحضروا مع ليجون على اخرهم معناتها، وهي بدات تشكل ويوب دول لعبات تحب تدخل داخل هيئه ما كناش حابين نعملوا هيئه معناتها، كنا حتى قدمنا اقتراح السيد بوعلي شويه قلنا له نشدوا معاك الجمعيه هات نعطوها روح جديده دزه جديده مع شباب مع عباد عندها افكار مع عباد مواكبه الكره العصريه. تكلمنا مع سيبو علي قلنا له نشدوا معاك احنا الجمعيه وكمل انت رئيس، فرفض مسكين تعب عنده الحق معناتها.
4: كان هو بطبيعه الحال 8 سنوات يعني على فيل
3: متعب
4: جدا. مش شويه راهو يعني على صحته وعلى حساب مكتوب وعلى حساب ستريس ليعيشه وصحته وكل شيء. اليوم انا نعيب هذه المدرسه خليني نقول راهي خرجت ما شاء الله معناها من اطارات كبيره وساميه من محامين من طبة. اليوم نعيب معناها تصور واحد أمه قراته ثم شكون يعني
3: ثم شكون قراته أستاذ صحيح
4: سكري. مش واحد ولا زوز رغم كما نقولش مئات راي عشرات صحيح. وفيهم شكون يتخرج ويسمعوا فيه ويعرف
3: فيهم ديكادر
4: فيهم ديكادر خرجتهم وصرفت عليهم قري فيهم بالحق ولا نجور في الليبر وفي الجامعة وتعطي فيهم في الديبلاسمون بيجي يلعبوا الكورة وتعطي فيهم بار ديبلاسمون معناه وين يسحق وتخرص عليهم الفوي وخرص عليهم كل شيء. اليوم أمك صرفت عليك
3: ما تتفكر
4: يا رسول الله ما تفكرهاش حتى بكدو صغير.
3: صحيح
4: مرة صحيح. أمك تصور أمك لتظهر عليك وقراتك وتعبت وكذا ومنا في العام ما تجيب لهاش كادو باهي تقول لها مين تيات يا اسمو أمكم الملعب القفص.
3: صحيح صحيح
4: تقل شيء أمتي كادو يا أخوي هاي جاي أنا مش نعطي
3: جيست جمعيتك
4: ما تتطلب حد شيء راهي ما تتطلب اليوم رأي الملعب القفصي والله ونشوف في معناها في التقرير المالي تاع السنوات الأخرى بصراحة خليني نقول نتاع الجمعية مش في
3: الريجونال
4: حتى في الريجونال ما تنجم صدقني في الريجونال فما جمعيات في الريجونال في الجهة
3: خير منا
4: فوا دو معناها الضعف نتاع ميزانية الملعب القفصي.
3: أنا راهي ميزانية بالحق ضعيفة جدا 90 مليون راهي معناتها كي تجي تحسبها راهي ما تشتا إيكيبمون
4: ما تعمل لك شيء يا ولدي تي باش تعمل أنت ستاج تو وتدخل إيكيبمون ما تنجمش تعمل أقل ستاج باش تعمله في ال 17 عشان ما بين 15 ل 20 مليون
3: اللي هي تجيك أكثر من ربع معناتها كأنك 30% معناتها نقولوا 20% من ميزانيتك باش تعمل بيه ستاج معناتها يقعد لك 80% باش تعمل بيه معناتها تخلص بتاعتي بيه منح للجوارات باش تخلص بيه ستاف تكنيك بتاعك باش تخلص بيه أصناف الشب أصناف الشابة باش تشري بيه ليزيكيبمون باش تشري بيه ماتريال. دونك هي ستاد لازمتها لفتها من أبنائها أولا من السلطات المحلية زادة معناتها سورتو مشاكل تاع شركة فوسفات قفصة معناتها مشكلة كبيرة ياسر إنه ما مولدش الجمعيات دونك لازمتها ترجع إلى العمل الاجتماعي نتاعها واللي لازم تكون معناتها توقف مع جمعيات داخل الجهة ككل معناتها باسمي باسم ملعب القفصي وإلا باسم جمعيات أخرى معناتها نعتبرها هذا حقهم في الجهة. هذا هو الإشكالية معناتها
4: اليوم أمين تعرف أنت وتعرف الناس الكل اليوم الوضعيات ابناء منجم المتلويقة وفي القفصة غزالهم العرايس نادي كرة قدم بالمضيلة بقل شوية فجر الكتار خاطر فجر الكتار كي تشوف عاملين معناها كيما السوسيوس في الخارج لم في الفلوس وضخ في فلوس كبيرة
3: برشا مثال
4: اليوم راي فجر الكتار ميزانيتها فوق من 300 مليون معناها بفضل أبناء خارج حقوق الوطن قاعدين يستثمروا في كرة القدم في جهة الكتار اليوم راهو يديكوا عندهم مركب جديد بيانتو باش يتحل في الكتار مركب رياضي معناها ممتاز جدا بلا جانب ملعب بشير بالعيد الله يرحم مرحوم بشير بالعيد معناها اللي تلعب فيه فجر الكتار اليوم كيف سهمك صار قفصة زادة في السيدو فربط الهوات المستوى الثاني وتحية كيف للهيئتين الزوز تاع فجر الكتار وكذلك سهمك صار قفصة يطالبوا
3: حيوم زادة بالمناسبة دي
4: بعد الحال يطالبوا في الجالية موجودة في الخليج خاصة عنده جالية كبيرة سهمك صار قفصة في وعدة يطالبوا بش يضخوا الفلوس بش يدعموا الهيئات اليوم خليني يقول الملعب القفصي في ظل يعني الموارد الشحيحة في خزينة الملعب القفصي اليوم نعرف وضعية شركة فوسفات قفصة وضعية صعيبة برشا اليوم كي توصل تقول لك شركة فوسفات قفصة كي نوصل نخلص الخدامة نتاعية فهمتني حتى خليني نقول الخدامة كانوا يخلصوا يعني في نهاية الشهر ولو يخرجوا نهار 5 و6 و7 حتى 8 وصلوا حتى 10 في الشهر الجديد بيصب لهم شهري معناه فما دي روتار صعيبة بارشي في السي بي جي اليوم يعني بالإمكانيات الموجودة بالمنح اللي تعطي فيهم وزارة الشباب والرياضة ولا البلدية قفصة ولا المجلس الجهوي هل الإمكانيات هذه الكل قادر الملعب القفصي باش يعيد تنظيم البيت مجددا وباش يجابه مصاريف انطلاق الموسم الرياضي تعرف جيدا اليوم ليزونجاجمون تتطلب الاداريات برشا فلوس اليوم زاد كيف فما متخلدات لدى اللاعبين قبل ما يهبطوا حسب معناها ما سمعت غدوة باش تنطلق اول حصه تدريبيه وتنرجع معاك امين على الستاف الفني الجديد بقيادة ماهر قممدية اللاعب السابق لنادي كرة القدم بالمضيلة وكذلك اللاعب السابق للنجم الرياضي الساحلي خيارات كيفاش وقع اختيار على الستاف تكنيك اليوم القائمة الموجودة تاع الملعبية في الملعب القفصي فما ملعبية التحقوا بفجر الكتار ويقوموا بحصص تدريبية مع فجر الكتار عندهم متخلدات الملعب القفصي هل باش يرجعوا تقنعون باش يرجعوا الملعب القفصي فما بعض ملعبية كيف غادروا باش يرجعوا الملعب القفصي باش يقع ضخ يعني لاعبين جدد في القائمة الاسمية الكل نحبوا نعرفوا معك أمين
3: باهي نحكوا في الجانب المالي
4: المالي نعم
3: نبدو بالنقطة هو معناتها المنح هي المورد الرئيسي ملعب الرياضي القفصي، لكن السنة باش نحاولوا انه نصنعوا خطة كيفاش نخلوا انه الجمهور يعاون الملعب الرياضي القفصي باش نتصلوا زادة مع انت برجال اعمال في قفصة، العباد اللي عاشت في استاد، اللي حبت استاد، اللي خدمت جمهورها زادة، باش نحاولوا نعملوا خطة متاع بيع دي برودوي حاجات، لانه باش نحاولوا ندخلوا ثقافة جديدة للجمهور بافكارنا بمجهوداتنا بافكارنا وعن ما علمية جديدة اللي تخلي تقنع الجمهور انه يلتف حول الملعب الرياضي القفصي. زادة باش نحاولوا انه
4: سهرات فنية تنجم
3: تكون هي ثم الافكار موجوده، افكار نتاع سهرات فنيه نتاع البرودوي نتاع
4: سوسيوس على
3: سوسيوس في فرنسا قاعدين نقوموا
4: بالتسالات. وراك كانت علاقه بقوسين، ابراهيم جلول كان نسق على اساس فما حافله باش تجي باسم الملعب القفصي عندها جي 3 سنوات، تبعت الموضوع والحافله يعني كانت موجوده يعني في اتمام بعض الاجراءات الاداريه، وكانت نقص مبلغ بسيط، حكايه 500 اورو ولا حكايه 800 اورو باش تكمل وتتهز وقتها الحافله وتجي، وما يلزم الهيئه تطلع هي
3: تتسلمها
4: وهي اللي تخلص الديوانه، حتى الديوانه اكزونوري ولا من الاداءات يعني الهيئه، وقتها ما نعرفش صار اشكال وضاعت معناها
3: الملف هذا، ما عنديش هذه فكره، لكن تنحاول نبحث فيه من جديد، نحاول نحيوا الملفات هذه، نحاولوا نتصلوا خاطر ثم شكون حتى من جمهورنا غاضب ما شافش حاجه معناتها، ثم شكون دعم ما شافش دعمه موجود في بلاصته بتاتر ما لاحظش، هذوما حاجات تخف علينا كهيئه جديده، نحاولوا كيفاش نبنوا علاقات جديده، نحاولوا كيفاش نحيوا صوره استاد لدى جمهورها، قاعدين نخدموا على الخليه تحباه في او سوسيوس في فرنسا. نحب نشكر احمد الزعيبي وسيد وسام بن منصور اللي هو اخوي قاعدين يخدموا على
4: عندنا خالد الدبوبي،
3: وعندنا خالد الدبوبي اتصلنا بيه وقعدنا معاه، خالد مشكور جدا وقال نعاون ونحاول نتصل واي اسم اخر ونجوك لك انت سي كريم زاده معناتها ملم بالحاجه هذه، اي عارفين هذه معلومه عارفينها
4: صحيح، نحب كل الفرق لكن
3: الاقرب الى القلب
4: زي الملعب القفصي عام 1988 في كره اليد،
3: الحمد
4: يعني
3: لله.
4: عندي
3: مستيدة محبوبة ريسي كريم
4: ودربت عند سي نوف الحمادي ربي يطول في عمره، سي نوف الحمادي في صنف الأداني سنة 86 في الملعب القفصي، معناها
3: هذيك باش تخليك العام والعامين يخلوكم ما تعيش مع
4: حاجة أخرى يعني إيه؟ الوالد ربي يطول في عمره بابا عزين عمار كان من مؤسسين الملعب القفصي عام 62
3: معناتها استاديست قلبا وقالبا
4: يعني، وعندي معزه بصراحه صحيح ان ساعات نعمل لك دي فلاش، وعجبتني بصراحه ليماج تحكي على الصوره نتاع الملعب القفصي، كي تشوف الديزاين جديد في تقديم معناها الهيئه فما لوك جديد، لكن حبذا امين وقادرين انتم كهيئه الشباب افكار جديده واللي يلزم الناس تتلف على الافكار هذه، فباس حتى باش كي نقدموا الستاف تكنيك نقدموا في لوك باهي في بلاصه باهيه في تصويره باهيه لي ديكلاراسيون، نحطوا ان كلكان اللي هي بالميديا يعمل لي ديكلاراسيون، فهمتني باللوغو ديما تاع استاد قفصيان، فهمتني هذيك راهي اليوم باش يعاونك البشر كي يلقاك موجود في الفيسبوك
3: في الفيسبوك
4: في بيان سور ليماج في الانستغرام، لكن تخدم على ليماج انت شوف الملعب القفصي سنه الناس كل تحكي على الملعب القفصي وكذا ما فماش امكانيات كبيره راه، لكن صحيح. فما استراتيجي ليماج موجوده جو سوي لا معناها في المنصات الكل في منصات التواصل الاجتماعي
3: أيه.
4: الستات تبدا موجوده لكن تبدا موجوده حتى في الخارج كل الصوره هذيك تدور وشوف انترونور وكذا واول حصه تدريبيه وتتصور وتهبط ولي ديكلاراسيون ولامبيونس وكل لامبيونس هي اللي تخلق لك الفلوس،
3: هو في الـ في الـ في الكوتي ميديا معناتها والكوتي ريزو سوسيو باش تتفاجئوا سنة برشا بملعب القفصي باش تشوفوا حاجة صحيح الجمعية في رابط هوات، لكن باش تشوفوا عمل احترافي. احنا رانا باش نذكر جمهورنا اللي يسمع فينا، رانا تسلمنا الجمعية فعليا اليوم معناتها مازلنا لحد الآن عنا شكوف مدوبي استنى في محضر جلسة الانتخابية الفلانية، لأنه مازلنا في الوراق مازلنا مناش
4: احنا اللي رسمية
3: سلمنا الفيسبوك معناتها نهار الخميس اللي فات، دونك بتصلحت ما بدلت ما حطيت ما بديت تحضر في الشارت جرافيك نتاعك الجديده اللي باش تخدم عليها عام كامل، باش تحضر الكادر تاع التصاور، باش تحضر حتى في استاد هنا باش نحطوا كوان بريس هذا من كله باش نحكوا معناه نحضروا في رواحنا ان شاء الله مع نهايه هذا الشهر او بدايه شهر اكتوبر باش نعملوا بوان بريس نحطوا فيها بروجي تاع استاد باش نعرفوا جمهور استاد هذا مشروعنا او ايش حابين نعملوا. هاو نحبوا نمشوا في الجانب الاجتماعي، هاو نحبوا نمشوا في الجانب الرياضي، هاو نحبوا نمشوا في الجانب الثقافي، هاو نحبوا نمشوا في المستوى الاعلامي اللي عندنا. هاي اهدافنا السنه والعام الجاي والعام اللي بعده للزوبجكتيف، لانه احنا زدنا نؤمن جدا انه استاد امتداد للسبورتينغ. احنا نشوفوا فيها انه معناتها 2030 مئويه سنتينير بالنسبه لنا، معناتها نجم شكون يقول لك لا راهي استاد 62؟ لا، احنا نؤمن جدا انه 62 امتداد للعام 30، وهذه موجوده حتى في الاتحاد العظمي الجديد، وانت ملم بالرياضه السكريه معناتها ومرجع تتسمى، معناتها ثم حاجات احنا ندافعوا عليها. احنا ندافعوا مثلا انه استاد من 1930، خاطر هذيك استاد صحيح وقعت
4: فيزيو على خاطر
3: هذا تاريخ. شي يقول
4: الملاعبيه الجينيور نتاع سبورتينغ هي
3: تبنت بيهم
4: استاد قفصيان.
3: دونك هذاك امتداد، احنا استاد قفصيان هي امتداد سبورتينغ قفصا. دونك احنا باش نخدموا على مئويه، احنا نحاولوا لانه زاد قاعدين في صراع مع الزمن، صراع مع الوقت، سورتو الباباراس باش تحضر باش تبدل الصحاحات باش تريقل باش تعلم الجامعه باش تعلم الرابطه باش تعلم الصورات المحليه انك فقت. وهذا ما الومه على السيد بوعلي شويه، ما الومش في برشا حاجات، لكن الومه انه عطانا جمعيه مؤخر شوي وقت احنا
4: بعد لازم تقول مؤخر، لكن مش مؤخر، يقول لك انا زاد فتحت راني ابواب الاستراتات على ابواب معناها الانتخابات على بكري،
3: لكن ما بين الدعوه الاولى والدعوه الثانيه نورمالمون ما تتجاوزش 15 يوم تم تجاوزها، وما بين انه قدمنا ترشحات الى ان قامت الجلسه احنا 8 سبتمبر وحنا مقدمين من نهار 18، معناتها فاتت معناتها عم نجي شهر بريسك باش نستنوا ان لا تو صحيح حصل في الصدور ونقولوا احنا الفاس في الراس صحيح تو هنا بدينا مخ شوي. دونك في صراع مع الزمن
4: اليوم تو اليوم امين اشرف نفطي الرئيس في تونس
3: من اجل معناتها باش يعلم الرابطه باش نشوف خاطر ثم زاد منح تعطى نشوفوا احنا معناتها وين حقنا فيهم، ثم كره تمدهم الجامعه باش نتسلموهم، باش زاد نشوفوا الاجواء الوزاره.
4: حضرتوا القرعه؟
3: احضرنا القرعه في شخص سيد اسماعيل عبادي مشكور، مش يعطينا تكليف وش احضر في سوسه، وكنا معناتها حاضرين. حاولوا توما انه ماناش باش تفوتنا حتى دونك لازم ديما واحد من الهيئه يمثل ملعب القفصي، لازم تكون صورته كيما موجوده داخل جهه قفصه كيما تكون موجوده على مستوى الصورات العليا، باش نبدلوا استراتيجيه زاده تاع العمل، باش نبدلوا الخطه الاتصاليه مع الجمهور. وهنا من هنا لاخر شهر او حتى نصف شهر اكتوبر باش نعملوا بوان بريس كبيره باش نعلنوا فعلا برامجنا. ومن هذا المنبر زدنا ندعو اذاعه قفصه مره اخرى اللي فتحت
4: احنا موجودين بالرغم من ندعوك
3: كريم،
4: ندعوك ندعوك ديما خليني نقول أمورها مش 100% مع إذاعتنا، بالرغم احنا ديما موجودين في تغطيه كل معناها الأحداث الرياضية، وكان ديما ينتقدوا فينا
3: انتظروا إنا باش نقلقوكم.
4: لا بالعكس
3: ديما تنقلقوا معي
4: في كل وقت، احنا بالعكس احنا رانا إلى جانب كل الفرق ونحبوا كل الفرق بنفس القدر،
3: حتى احنا في بنفس المسافة من كل فرق. ملعب قفصي محبوبة من كل الفرق
4: اليوم كل أمين اليوم الحبان تاع الملعب القفصي يحبوا يرجعوا للاستاد، يحبوا يرجعوا للأمبيونس تاع الملعب القفصي اللي هو أجيال وأجيال. خليني نقول لك الجيل لا ينسى جيل سنة 1966 على أثر وقت تحل الملعب القفصي، جيل سعلي قروي ربي يطول في أنفاسه، حسن الصوفي كيف أحمد سعودي الجارديان ربي يرحمه، يعني كان جيل عبد الكريم سماط الله يرحمه، كان جيل ممتاز
3: وناس ممتازة.
4: التيف قطاري كان من أعز الريجيسور في تونس، خليني نقول التيف قطاري. عبد الله كشكاش خوه، يعني كان جيل عبد الرزاق بالحولة ربي يطول في عمره، يعني هذوما تحكي لك ناس في الثمانينات تو ربي يطول في عمره. جيل وقتها كان على قاب قوسين بالسياسات من 3-2 وقتها الرابطة الثانية، وصارت المباراة الشهيرة اللي تحل فيها الملعب القفصي عام 66 ورجع عام 71 مع سيد طيب لا يرحمه وأوي نعمه. يعني تاريخ رو كبير تاع الملعب القفصي إلى جانب الفترة الممتازة في بداية الثمانينات، جيل ولا أروع الملعب القفصي. نذكر أنا صغير نحضر المقابلات كان جيل ممتاز. اليوم الناس تسأل الملعب القفصي والقائمة الإسمية اليوم حكيتوش مع الملعبية في السنة في التمارين كيفاش باش تتعاملوا مع ملفات، خاصة الملعبية عندهم ديكاميل عندهم فلوس يسالوها الجمعية، كيفاش باش تحكوا معاهم، كيفاش باش يهبطوا. مازلنا شهر بالضبط على أول مباراة كأس ضد
3: مارث
4: في مارث، يعني ومن بعد المباراة الأولى هنا في قفصة مع بولبو جيبس. كيفاش قاعدين تحضروا تو؟ نعرف الحبل على الجرارة
3: والله احنا عندنا الفكرة الجديدة اللي باش تتعرض لها ما تجي باش تكون موجودة معناتها تعلن في صفحة رسمية انه باش نكونوا لجان وهذه فكرة جديدة داخل داخل الملعب القفصي انه كل لجنة تعنى بموضوع وبشأن معين. مثلا عندنا لجنة فنية اللي تم تعيينها وعلى رأسها وائل بقسم هي المديرة معها ليث ومعها اي ليث الفالح وايمن بالعمر هم اللي قاعدين حاليا يتصلوا باللاعبيه المجازين اللي عندنا وحاليا زاد باب الخرطاء باب سامحني لتست الاختبارات باش يكون محلول وتفاهمنا مع السيد ماهر الجمدي انه ليكيبه القديمه الموجوده اللي باش تحضر باش تخدم وحده وهانو عندك لتست غادي خاطر ساعه على ساعه معناتها الباب لتست ينجم يجيب لك العصفور النادر تلوج عليه على ساعه تجي خاطر امكانياتنا ما تسمحش انه باش نمشي نتدب او نهز جوار نعمل له دي كونترا لانه ثم طريقتين سواء يجيك ديميسيون سواء يجيك كونترا. احنا حاليا الوضعيه الماليه صعيبه ياسر
4: وهذا ما يحسب خليني نقول لك للهيئه القديمه وعلي كان عنده الحس ملاعبي يعني يجيبه بأقل تكلفة وينجح معه في
3: هذا اللي قاعدين نبحثوا فيه. الجماعة اللي نوعا ما تسال فلوس عمناول المستاد باش نحاولوا نحكم معاه باش نحاولوا نجدوا له الحاجات هذه لأنه ما عندناش حاليا باش نمد ديزاريري وباش باش نبدا سنة دونك نحاولوا كيفاش نقنعهم هم ولاد ستاد ارانجمون هم ولاد ستاد معناتها يسفيد فهمت معاه مش يرفض ذلك ومش لأنه يعرف جمعيته ويحب جمعيته يضرب على جمعيته وبقدرة ربي ما يكون ما يصير كان الخير ان شاء الله مع اللاعبين. في الخصوص نرجع للسؤال نتاع الاطار الفني تم التفاهم معناتها مع سي ماهر معناتها مش من تو شفنا احنا حاجياتنا شكون ينجم يفيدنا في الفتره هذه تم تقييم وحطان معناتها حطينا عملنا انجري نتاع اسماء مدربين شفنا لي كاليتي نتاعهم الخدمه اللي خدمها الاكسبيريونس اون طون كو جوور ولا انتون كونترونور بعد لانه زاد مهم جدا انه يبدا انترونور يمس الكوره ويلعب الكوره نجم واحد يكون خاري لكن مش كيما واحد لعب ودخل الفيستير ومشى
4: خاصه الجو تاع حجره الملابس
3: الجو تاع حجره الملابس
4: الامبيونس تاع الفيستير
3: هي مهم جدا انه يكون عندك كونترونور لعب كوره ومس الكوره خاصه دونك شفنا وعملنا كانها هكا نقاط كل حاجه هذا نقطه على 10 هذا 5 نقاط على 10 اجمعنا لقينا انه من احسن الاسماء اللي تكون معناتها موجوده عندنا في الملعب القفصي سنة اللي هو سيد ماهر الجمدي وتم الاتصال به بل حتى من شدوا الهيئة قلنا له اسكو تي ديسبونيبل موجود حاضر تنجم تكون قال انا نكون معاك حكينا معاه في البروجي نتاعنا ورينا له مسودة من مشروعنا لانه مازال ما اكتملش في لمسات الاخيره ان شاء الله ودوب ما يحضر المشروع قلت لك باش نعلنوه وباش تشوفوا استاد قفسيان بطريقه اخرى ان شاء الله سي كريم جمهور زاد بشوف استاد قفسيان منظمه عندها استراتيجي نتاع عمل ماهوش ديزون سامحني في الكلمه اونتر غيمي بعلي لا احنا باش نخدموا بنظام هاوش نطلب هاو نطلب لونترونور هاو طالب من ستاف تكنيك نتاعي هاو طالب من ليجان هاو جمهورنا شنو باش نجمو نعمل لكم العام الاول هذا اللي حابين نخدموا عليه. تم التفاهم مع سي ماهر خلينا له الحريه تامه انه يختار الاطار الفني نتاعو قلنا له احنا نحبك تخدم انت مرتاح مش تنفرض عليك شكون باش يخدم معاك وهنا اللي حد الان معناتها بقدره ربي وغدوه ستاف تكنيك يكون الكل حاضر. تدريبات باش تبدا غدوه الاربعاء تاع العشيه ان شاء الله في ملعب محمد الجمودي.
4: انونس عملته الملعب
3: عملنا انونس هبطناها بطريقه جديده زاد الملعب القفصي بها فيش معناتها تحاكي البرج الاثري بقفصه اللي فيه المقر التاريخي الملعب الرياضي القفصي اللي عودنا هيئناه ان شاء الله عودنا دناه ان شاء الله تنعاود بدون ما عاود نحلوا عندنا اشكاليه كبيره وخلينا نستغل الفرصه ما دامني في القفصه ونتوجه للسلطات اللي تعنى بهذا المعلم التاريخي البرج رو لوكال ملعب القفصه فيش ضوء بربي رجعونا الضوء لانه بالحق معناتها لوكال بالتاريخ هذه جمعيه كبيره معناتها ما فيهاش ضوء هذه راهو عيب كبير للجهه ما يجيش.
4: نعم شكرا لك امين الناطق الرسمي والكاتب عام المساعد للملعب القفصي كنت معنا في ماجازين سبور حكينا على الملعب القفصي بالتوفيق لكم ان شاء الله وللهيئه المديره برئاسه السيد اشرف النفطي وان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله يا ربي نتابعوكم في الايام القليله القادمه مع اجمل تحيات زميلنا نزار رويسي في الاخراج الفني هذه الحصه بعد اذنكم كريم بن عمار يتمنى لكم شهيه طيبه لكم جميعا.

0: موسم التفاح في القصرين، تقديرات الصبا، التحديات اللي تواجه الفلاح، الإجراءات المتخذة عند الجني والتجميع والتخزين والترويج. إجراءات التمتع بالبرنامج الوطني الخاص بتوفير أضاحي العيد لسنة 2027. التفاصيل اتبعوها الاثنين في برنامج مع الفلاح بداية من 3 على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مراية تتكلم.
2: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: من المنتظر أن تنتهي أشغال قاعة القسطرة بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة في أكتوبر القادم بكلفة تفوق 1,400,000 دينار، وسيتم في شهر نوفمبر القادم تركيز الآلة لتدخل القاعة حيز الاستغلال، وفق ما أفاد به اليوم المدير الجهوي لصحة بقفصة الدكتور طه معتوق الإذاعة. أفاد المندوب العام لحماية الطفولة المنصف بن عبد الله في تصريح للإذاعة الوطنية اليوم بتواصل المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات من خلال الاعتماد على برنامج اتصالي يستهدف مختلف شرائح المجتمع، وتتضمن المبادرة تنظيم قافلة صحية يوم 29 من هذا الشهر في مختلف الجهات تحت شعار صحتك أولا، بهدف التوعية والتحسيس من مخاطر آفة المخدرات. تمكنت مختلف اختصاصات إدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني من الكشف عن شبكة إجرامية تنشط في مجال ترويج مخدر الكوكايين بعدد من مناطق تونس الكبرى، وفق ما أفاد به مصدر أمني مطلع اليوم. وأوضح المصدر ذاته في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الشبكة يتزعمها مغني راب معروف، وأسفرت وفق المصدر ذاته عن إيقاف 13 شخصا من أفراد الشبكة من بينهم مغني الراب المذكورة، في حين تم إدراج عنصر آخر بالتفتيش إلى جانب حرز كمية هامة من مخدر الكوكايين وطائرة الدرون ومبلغ مالي هام وسيارات ودراجات نارية كانت تستغل في نقل وتوزيع المواد المخدرة. أسند كرسي الأليكسو للمسؤولية الصحية والبيئية لأستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس سلمى المنيف، وذلك في إطار التعاون بين الكلية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. أخيراً ذكرت بكين اليوم أنه لا أساس لتقارير إعلامية تفيد بأن كيانات صينية زودت طهران بصور أقمار اصطناعية لقاعدة عسكرية في الأردن قبل وبعد هجوم إيراني عليها أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين. في أمان الله.
4: إذاعة قفصة مراية تتكلم.
5: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 24 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
6: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
5: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
6: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
5: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
6: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
5: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
6: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
5: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
6: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
5: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
6: فكونوا في الموعد.
7: سلامتك سلامتك.
2: عسلامة ومرحبا بكم في سلامتك. في ضيافتنا السيد عمر عبدلي المهندس الصحي. اللحوم الحمراء من المواد الحساسة اللي تتطلب عناية خاصة في الحفظ والخزن لتفادي فسادها أو تسببها في أمراض خطيرة. كيفاش يتم حفظ اللحوم الحمراء بطريقة صحية؟ شنية درجات الحرارة المناسبة للتبريد والتجميد؟ هل إعادة تجميد اللحوم بعد ذوبانها تمثل خطر؟ شنية العلامات اللي تدل على فساد اللحم؟
8: اللحوم الحمراء من المواد الغذائية المستهلكة برشا في جهتنا، ناكلوها في مختلف التصنيفات والأشكال. واللحوم هذه غنية بالبروتينيات والزلاليات والماء، وهو ما يجعلها مادة ملائمة لتكاثر الجراثيم الخطيرة كما الشيجيلا والليستيريا وغيرها من الجراثيم، وهك علاش هي مصنفة من بين المواد الغذائية اللي تتعفن فيها. بالتالي ننصح المستهلك باش ياخذ احتياطاته عند التعامل مع اللحوم، وخاصة عند عملية الخزن والحفظ في الثلاجة. وهنا ثم طريقتين. الطريقة الأولى هي التبريد، واللي تهدف للمحافظة على جودة وسلامة اللحوم لفترة ما تتجاوزش 12 يوم. وهنا ننصح باش يكون التبريد بكري وسريع ومتواصل، ما تفوتش درجة الحرارة داخل الثلاجة 4 درجات. ترصيف اللحوم داخل الثلاجة بطريقة تسمح باش يدور الهواء، تتحط اللحوم اللي باش تبقى مدة أطول في المكان الأبرد في الثلاجة. والطريقة الثانية هي التجميد، واللي تهدف للمحافظة على اللحوم لفترة أطول توصل حتى 6 أسابيع. وهنا ننصح باختيار اللحوم اللي باش تتجمد ونتأكد من سلامتها. يستحسن تقسيم اللحوم حسب الكمية المستهلكة يوميا باش تذوب في ساعة كيف نخرجوها من بيت الثلج. والتجميد يكون في درجة حرارية ما تقلش على 18 درجة تحت الصفر، ولا بد من التأكد من ذوبان اللحم المجمد قبل ما تطيبه، وما يمكنش باش نرجع اللحوم اللي ذابت للتجميد من جديد.
2: إذن حفظ اللحوم بطريقة سليمة ضمان لصحة العائلة ولجودة الغذاء. مع تحيات وسيلة الغول.
7: سلامتك سلامتك.

10 دقائق بعد ساعتين، تحية مجددة لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما يوصلكم بثنا عبر أثير إذاعة الجفسة في رحلتنا الموسيقية المعتادة، عيش الفن باش نعيشه على أحلى الأنغام والألحان. خليكم معنا برانشي.

كنا نسمع في باقة من الأغنيات البلاي ليست الأغنيات اللي سمعناها تيلة الصيف لأغنيات تراند الصيف هذا صيف 2026. وانتم شنو هما الأغاني اللي حبيتوهم وما زلتوا تسمعوا فيهم؟ التوا نعرفوا مجموعة متاع أغاني جديدة دخلت على الخط، وكنا سمعنا واحدة من الأغاني هذه الصباح وهي الأغنية الجديدة رجعت أصالة عشام اللي الحقيقة عاملة تراند كبير على شبكة التواصل الاجتماعي، عودوها كل المغتربين السوريين والمغتربين العرب زي دولة نشيد الغربة. الحقيقة احنا بما نسمعناها إصباح ففقط معناها نعود ونتحدث على هذا التراند، وأكيد باش تبقى زي موجودة ضمن البلاي ليست متاعنا. ما زلنا مواصلين معكم من المشوار حتى ثلاثة، خليكم معنا برانشي.

0: breaking point, kid. And they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need to. Get your neck.
1: مرحبا بكم أصدقائي، نسمع فيكم توا ناس 40 دقيقة بعد ساعتين تقريبا، ما زلنا شوية بركة وقت، ولكن باش نوصلوه أكيد مع الموسيقى. كنا نسمع في برشا موسيقى أنواع وأشكال، وكل عادة النوستالجي تكون حاضرة. سمعنا واحدة من أجمل الأغاني جيل الثمانينات والتسعينات، واللي هي Killing Me Soft للفوجيز. شكون فيكم يتفكرها الغناية؟ شكون فيكم مثلت الغناية هذه؟ مرحلة من مراحل المراهقة ولا الشباب متاعو. دونك نوستالجي كالعادة كان حاضر معنا. الناس اللي تتواصل معنا عبر شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك مشكورين جدا، ولكن راهو نحبوا أكثر تفاعل. حقيقة تفاعل راهو على شبكة التواصل الاجتماعي مش برشا مثال. شو انتم تسمعوا فينا عبر الأثير وإلا فيدكم التليفون وإلا حاطين السماعات ما فيها بس، كانت خلونا تعليقات باش نعرفوا شنو النمط نتاع الموسيقى اللي تحبوه اكثر، شنو الموسيقى اللي تحبون نحطوا منها اكثر. هل تحبوا نحطوا لكم الترابي والنوستالجيك اكثر؟ هل تحبوا الموسيقى الشبابيه والتراندينج اكثر؟ البلاي ليست اللي نحطوا فيهم في الاول، هل معناها هذا التقسيم المراوحه بين الموسيقى الكلاسيكيه والموسيقى الشبابيه هو الافضل؟ على كل نترك لكم الحسم، والاكيد اذا زاد كان عندكم مختارات غنائيه نجموا تكتبوا هنا في التعليقات، واحنا المره الجايه نبرمجوها.

45 دقيقة بعد الساعتين، المشوار معكم مازال متواصل حتى الثلاثة، وما زلنا مع أجمل الأنماط الموسيقية وأجمل الألحان. خليكم معنا بهونشي وما تنسوش التعليقات.

وصلنا معاكم لنهاية رحلتنا الموسيقية، إن شاء الله تكون مختاراتنا لليوم عجبتكم، وكالعادة الوقت والموعد يتجدد معاكم غدوة في نفس التوقيت على نفس الموجة. مشكورين الناس اللي تفاعلوا معنا على الصفحة الرسمية للفيسبوك، والناس اللي تابع فينا عبر رابط الانترنت، وزاد كيف الناس اللي تابع فينا عبر الأثير. بقيت متابعة طيبة لبقية برامجنا. في لمان، وباي باي.

مبادرة تطوعية لهيئة المدرسة الإعدادية النموذجية بجفصة، اقتطاع اشتراكات النقل عن بعد للتلاميذ. المخرج الطاهر عيسى يتوج في مهرجان مسرح التجريب بالقاهرة. الإصدار الأخير دون وصية للكاتب يوسف حدودة. اليوم في مسيكم بالخير، بداية من الأربعة على موجة إذاعة جفصة.

0: الثالثة ظهرا الموعد مستمعينا الكرام الآن مع موجز إخباري.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: رئيس مجلس إدارة المركز الفني جو حراري بيجابس علي مرابط يفيد بأن عددا من مهندسي المركز تحولوا صباح اليوم إلى منطقة ماجس من معتمدي تقبيلي الشمالية لتقييم وإحصاء الأضرار التي لحقت بالبيوت المحمية بهذه المنطقة جراء الأمطار الأخيرة قصد إعداد تقرير في الغرض سيتم رفعه لوزارتي الفلاحة والمالية من أجل النظر في سبل جبر الأضرار التي لحقت بالفلاحين. بولاية سيدي بوزيد قافلة تحسيسية تنتظم بفدة شباب معتمدي الرقاب الراغبين في بعث مشاريع أو تطوير أفكارهم ومشاريعهم. التظاهرة تنتظم ببادرة من المركز التكنولوجي أليفا بسيدي بوزيد وجمعية روافد للتنمية وبشراكة مع مندوبية الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالجهة، وتهدف إلى مرافقة ودعم التحول الإيكولوجي في تونس على مدى 5 سنوات. نحو 1,341,000 تلميذ وتلميذة سيلتحقون غدا بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد بزيادة تقدر ب 22,000 تلميذ وتلميذة مقارنة بالسنة الدراسية الماضية وفق آخر المعطيات الإحصائية لوزارة التربية. وزارة التشغيل والتكوين المهني تنبه طالبي التكوين وعموم المواطنين التونسيين إلى تسجيل ممارسات غير قانونية لدى بعض مؤسسات التكوين المهني الخاصة تتعلق بإيهام العموم باكتسابها صفة قضائية لا تتمتع بها قانونا، حيث أكدت أن مواصلة هذه الممارسات تعرض مرتكبيها إلى الإجراءات القانونية والإدارية المستوجبة. إلى أخبار العالم، إصابة أكثر من 10 فلسطينيين بعضهم حالته خطيرة اليوم جراء قصف بطائرة مسيرة صهيونية استهدف خيمة تؤوي نازحين في مدينة غزة. وأخيرا، وزير الخارجية العمانية يعلن تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقررا عقده في صلالة اليوم لبحث ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم يأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
3: إذاعة قفصة. مراية تتكلم. ملفات، مشاغل وتحديات، من الاثنين للخميس، من الثلاثة للأربعة. الاثنين مع الفلاح، الثلاث بيئتنا حياتنا، الأربعة صحتك بالدنيا. الخميس ملفات تربوية. إذاعة قفصة، مراية تتكلم. مع الفلاح.
4: دقائق بعد ثلاثة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الكل مستمعينا في هذا الفضاء المباشر والعدد الأول ضمن شبكة خريف شتاء 2026-2027، برنامج مع الفلاح. كل عادة يجيكم نهار الاثنين مع بداية الأسبوع من ثلاثة حتى للأربعة على موجة الأفهم إذاعة قفصة وعلى الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة. تابعونا، اتواصلوا معنا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل فلاحتنا. كما تعرفوا هذا الفضاء اللي يهتم بمشاغلكم، باهتماماتكم وبكل المواضيع طبعا المشاغل اللي تهم فلاحتنا واللي تهم القطاع الفلاحي. إذن من الأرض تبدأ الحكاية ومن تعب الفلاح وخدمته يتواصل العطاء وتكبر الخيرات. إذن في برنامج مع الفلاح نكونوا قريبين منكم من أهل الأرض نواكبوا المواسم الفلاحية كما تعودتوا، نحكوا على مشاغل فلاحتنا، نكتشفوا آخر المستجدات ونصاح في عالم الفلاحة، مواضيع تهمكم وتهم الإنتاج، تهم الري، الأمراض والأفات، الأسعار، تربية الماشية، زيتين الأشجار المثمرة، وكل ما يهم طبعا فلاح فلاحتنا والقطاع الفلاحي. إذن باش تبقوا معنا كل نهار اثنين لوقاية هذه من 3 حتى للأربعة، نعاونكم بالمعلومة وخبرة طبعا الضيوف اللي باش يكونوا حاضرين معنا في هذا البرنامج الأسبوعي. اليوم شنو عندنا في برنامج مع الفلاح اليوم ومع موسم التفاح في القصرين؟ نحكوا على تقديرة الصبر، التحديات اللي تواجه فلاحتنا، الإجراءات المتخذة عند الجني والتجميع والتخزين والترويج. إن شاء الله باش يكونوا حاضرين بحذنا وعبر الهاتف ضيوفنا الكرام، كل من الاتحاد الجهوي للفلاحين بالقصرين، المندوبية الجهوية للفلاحة، والفلاحة كالعادة صوتهم حاضر معنا في صوت الفلاح ومع الفلاح. أيضا اليوم باش نحكو على البرنامج الوطني الخاص بتوفير أضاحي العيد لسنة 2027. طبعا كل ما يهمكم مستمعينا مرحبا بكم الكل، حتى للأربعة باقين معاكم تحية كامل الفريق، وسيلة في الأعداد والتقديم من أمام الميكروفون، لصر على جهاز الكونسوليات، عماد في المراقبة الفنية، والإخراج الرقمي زينة في غرفة الهاتف. نغم راجعين مع التفاصيل.

0: مع الفلاح. السلام عليكم من جديد مستمعينا، سلموا على فلاحتنا، على كل مستمعينا في طريق في الخدمة في الدار وين ما كنتم، إن شاء الله ربي يعينكم وبالتوفيق للجميع. إذن البداية في برنامج مع الفلاح باش تكون مع موسم التفاح، موسم جني التفاح في ولاية القصرين. اليوم باش نسلطوا الضوء على هذا الموسم وأبرز مستجداته مع ضيوفنا الكرام اللي حاضرين معنا عبر الهاتف، وأيضا مع ريبورتاج مع فلاحتنا. إذن سعيدة جدا بحضور سيدة فاطمة حليم، رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين. مرحبا بك مدام فاطمة، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بكم، شكرا على الاستضافة.
0: أهلا وسهلا، نورتنا. سي معز السعيدي فلاح وصاحب طبعا حقل تفاح، باش ناخذ معها اكثر تفاصيل طبعا على اخر المستجدات وظروف الفلاح بطبيعه والتحديات اللي يواجهها. مرحبا بك سي معز، اهلا وسهلا.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بك وكل مستمعي اذاعه القصر.
0: شكرا ليك، نورتونا. اذا البدايه باش تكون مع الارقام والاحصائيات مع انطلاق موسم جني التفاح بولايه القصرين والتقديرات الاوليه معك سيدتي، تفضل سيده فاطمه.
1: شكرا. قطاع التفاح في ولاية القصرين هو الحقيقة قطاع واعد، تحتل به القصرين المرتبة الأولى وطنيا من حيث المساحة ومن حيث الإنتاج. المساحة الجملية تقدر بحوالي 10.400 هكتار، عدد الأصول حوالي 4.8 مليون أصل. الأهم مناطق الإنتاج في الولاية بالطبيعة عاصمة التفاح التقليدية سبيبة ثم فسانة. أهم الأصناف عندنا غالبيتها أصناف معناها خريفية متأخرة كما لجولدان وريتشارد، مع بروز معناها أصناف يمكن نقوله أنها نصف مبكرة خلال السنوات الأخيرة لجالا، خاصة رويال جالا والجالا. تقديرات الإنتاج لهذا الموسم حوالي 75,000 طن. ثم تطور ملموس في الإنتاج مقارنة بالموسم الفارط اللي هو 60,000 طن.
0: نعم تقريبا 13,000 طن معناها فارق.
1: أي فوالا، ويعود الدخول معناها غراسات الفتية في طور الإنتاج، خاطر نعرف اللي ثم معناها إكستنسيون في الغراسات بتاع التفاح.
0: المناطق المنجى سيدة فاطمة، أبرز المناطق المنجى بولاية القصرين.
1: المناطق هذه قلت لك معناها عن معتمدية سبيبة ومعتمدية فسانة هما اللي معناها يتصدروا المرتبة الأولى في مناطق الإنتاج في
0: يعني
1: في
0: تقريبا بنسبة 70-80%
1: أكثر. أي 80% هكاك، 80% وأكثر. والبقية موزعة على باقي المعتمديات.
0: ندخلوا زادة بالأرقام بخصوص عملية التخزين والترويج وحدات التبريد.
1: نحن عندنا في ولاية القصرين حوالي 107 وحدة تبريد. الحقيقة ماهيش كلها بطبيعة معناها في طور، ماهيش كلها فونكسيونيل. وعموما نجم نقولوا اللي طاقة التخزين في القصرين ناقصة ياسر، وخاصة بالنسبة لقطاع التفاح، وديجا هذه تمثل معناها أحد أهم الإشكاليات اللي تواجه القطاع، اللي في مثلا طفرة متاع إنتاج كما اللي صارت في الموسم هذا واللي قبله. نلقوا صعوبة في تخزين المنتوج، خاصة أنه معظم مخازن التبريد الحقيقة هي ما تستجيبش معناها للشروط الفنية اللازمة، معناها ما فيهاش شكل الأتموسفير كونترولي اللي هو ما يعبر عنه بجهاز التحكم في الرطوبة والحرارة اللي يضمن الكاليتي والجودة متاع الثمار معناها بعد فترة متاع التخزين. ويكون ثم معناها مع الأسف نسبة متاع ضياع في المنتوج أثر فترة التخزين. هذه أحد أهم الإشكاليات اللي تواجه معناها.
0: ريتي سيدة فاطمة، أي أنت دخلتي وديجا بديت معناها في ذكر التحديات والصعوبات ربما اللي تواجه هذا القطاع وبالتالي تواجه

0: وجه فلاحتنا ميسيل. أخذنا بعض الأرقام والأحصائيات هي تنعطوا الكلمة بقية ضيوفنا زيدوا ونسمعوا فلاحتهم بعد نرجع لك بتبيعة. إذن مرحبا بك من جديد سيمو عز, أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك مشاهدة.
0: أي تقريبا قديش عندك من حقل التفاح سيمو عز؟ بمساحة قديش؟
1: نوجه أول في أول أمر تحية لزملاء الفلاحة طيلة الموسم الشائق اللي عرفناه منذ الموسم الفارط إلى حدود هذه الساعات. إحنا تو في هذه اللحظات معناها قاعدين نقوم بعملية جني.
0: أي ميسيلش سي معز باش نمشي اختيوة اختيوة, هات لأنك أنت فلاحة كبير تعتبر في القصرين.
1: الحمد لله معناها من الفلاحة الكبار معناها أنا عندي أربع حقول نتاعها
0: أربع حقول زوز. أيوة
1: زوز معناها في منطقة بودريات من معتمدية فوسانة وزوز بمعتمدية فريان.
0: نعم موسم الجني يعتبر تأخر سنة مقارنة بالسنوات الفارطة أو بالموسم الفارط, يعتبر صار تأخير في الجني؟
1: بالنسبة معناها للموسم الحالي معناها الأصناف المبكرة اللي ذكرت معناها هذا على غرار الجلا والرويال جرا معناها مش هدوش تأثير كالعادة معناها معناها سيقوم كانت في أواخر شهر جويليا. أما الأصناف الأخرى معناها شهر أخر تتج على الارتفاع لشهادات الحرارة في الفترة الممتدة ما بين 23 فوت لغاية 1 سبتمبر كانت حرارة كبيرة معناها معدلات قياسية معناها عادية 10 درجات. أما الحدة معناها إلى تأثر تلوين معناها للتفاح وتسبب معناها مشاكل كبيرة على غرار معناها التفاقم كبير لشهادات الأشجار معدل معناها من 30-40% معناها عند بعض الفلاحة. الأمر هذا معناها خلى الكثير معناها يتجه معناها الاختفاء معناها مبكر معناها بالرغم أنه معناها كانت معناها معناها النضج غير كامل معناها.
0: تقريبا معناها الظروف الأول مرة مع ارتفاع درجات الحرارة ومن بعد مع الرياح وتساقط التساقطات والبرد, هذوما زوز عوامل المناخية أثرت معناها بصفة كبيرة برشا على الموسم وعلى بداية الموسم. باش تبقى معنا سي معز وسيدة فاطمة باش نسمع أيضا فلاحتنا ونرجع طبعا للحوار والنقاش. تفضل لازم.
2: برشا عوامل خلتني اتاخر التفاح الى حد الان. اولا عوامل الطبيعه, المناخ تبدل. ثاني حاجه قله العمل, ولت اليد تاع العمل غاليه ياسر, ما ثماش حتى العمل ما ثماش. الحاجه المهمه هي التخزين, ما عندناش تخزين وين واحد يدس التفاح نتاعو. حتى فلاح كي يحضر التفاح نتاعو ما ثماش مخازن تاع تبريد, واحد ما عندوش وين سرعه وين يدس, ما عندوش وين يروجها. وخاصه تو حاليا تساقط التفاح ولا تفر ياسر طاح, ما فلاح ضر تاثر الطقس مش سيدي الفلاح ما خلى شيء ما خلى ليه شيء. البرد مثلا نطلبوا من الدوله تشجع خاصه على الشباك. سيمول الفلاح تلقى عنده سين كبير وكذا, نهار 15 سبتمبر تلقى كل شيء الناس كلها كملت وكل شيء وسلعته تروجت. نحن تو الى حد الان مازال نبيعش اصلا, مازال في الشجره طاح وضاعت ليه سلعه.
3: لا الترويج ما عندناش خذاره ما عندناش كلش. انا مثلا فلاح عندي سين تسويجي 300 طرنات, اعطينيش باش نعمل تو انا واش باش نعمل, ما عندي ما نعمل. نستنى في شكون باش ياخذها باش ياخذها باش يشتري الحق يرقد عليك. وعلاش؟ على خاطر فيها تسعيره وفيها درجنو اللي هي التسعيره ذي راهي غلط. انه التفاح راه فيه خمسه فصول, فيه الجروس فيه السوبر جروس فيه المويان فيه الدوزيميات فيه البريميريات, فيه نتاع 8000 فيه نتاع 6000 فيه نتاع 4000 فيه نتاع 2000 فيه نتاع دينار. ما عندك علاش باش تسعر وكل قدير وقدر, ما عندك علاش باش تسعر. متكلف علي ب 3000 في رسمه, متكلف علي ب 3000 في سمو في 2500. بالنسبه لعام السنه ثم نسبه كبيره انه الفلاح خاسر.
4: ما زلنا نمر بعديد الصعوبات. الموسم بدا عنده نهارين ثلاثة تأخرنا شوية, عوامل طبيعية بالأساس. مشاكلنا سنة كثرت وأهمها ظروف طبيعية اللي خلت الجودة تاع التفاح ما تتمش. التفاح ما حمارش قاعد نستنوا فيه ولا يتساقط يطيح الثمار, يطيح من الشجرة, يتعرض للشمس, يتعرض للريح. زد على ذلك صعوبات أخرى جمع من بينها أهم حاجة سنة لاحظناها هي ندرة اليد العاملة. اليد العاملة ما عادش موجودة. كذلك الترويج ثم عباد التو ما عادش سويناها للتو للتفاح على رؤوس الأشجار. طرقات غير معبدة لحد الآن بعد نزول التساقطات البارح. يعني اليوم الصباح عديد الأخوة الفلاحة يتشكوا باش ينقلوا منتوجهم من سوانيهم للسوق ما نجموش، بالظروف هذه صعبة برشا. زيد على ذلك كنا عندنا مهرجان الساحة الذهبية على الأقل نسوقوا به المنتوج هذا ونعرضوا به، نعرفوا مشاكلنا إلى غير ذلك. السنة ما تمش الله غالب سعينا، ما قلنا الجمعية تتبنى المهرجان باش تم يعني إشراف يكون رسمي ويتم التمويل
0: به. واضح إذا سمعنا خينا الفلاحة في القصرين، ونحب نسلم عليهم برشا في الحقيقة لأنهم قاعدين يسمعوا فينا توا، ويحبوا يسمعوا أيضا طبعا ردود فعل السلطة الجهوية اللي هي أكيد موجودة حتى على الميدان. باش نعطي الكلمة للسيدة فاطمة بعد ما سمعت طبعا مواطنين وسمعت سي معز زادة ذكروا في الحقيقة برشا برشا أسباب، ومنهم حتى ذكرت معناها منهم حكاية التخزين وإشكالية الوحدات التبريد طبعا على غرار الظروف الطبيعية اللي مروا بها من ارتفاع درجات الحرارة ومن بعد التساقطات. ذكروا أيضا اليد العاملة الناقصة معناها أو ربما حتى مفقودة في بعض الجهات وفي بعض الحقول اللي تقوم بعملية الجمع، التخزين اللي ذكرته، المسالك الفلاحية خاصة بعد تساقط الأمطار في الفترة الأخيرة، تحدثوا على الترويج والتسعيرة. تفضل سيدة فاطمة.
5: شكرا. بالطبيعة كما كنا نسمع في الأخوة الفلاحة، هو الموسم هذا شهد معناها ظروف مناخية استثنائية خاصة موجة الحر اللي كانت غير مسبوقة الحقيقة خلال معناها شهري جويلية وأوت، وكانت عندها تأثيرات بالطبيعة واضحة جدا على جودة الثمار. ممكن ثم نقص في تلوين الثمار معناها هذية لاحظناه، والتأخير اللي صار هذية معناها والشوت اللي صارت هذية كل بطبيعة معناها جراء معناها الحرارة الكبيرة برشا. كانت فما زادة ظهور بعض الأمراض زادة مرتبطة بهالتغيرات المناخية هذية، وبعض الأمراض الصيفية وبعض الحشرات والحقيقة هذية كله يؤدي إلى ارتفاع كلفة الإنتاج، خاطر الفلاح الجاروح والهنا مجبور أنه يصرف أكثر أنه يداوي أكثر. بالنسبة لليد العاملة الحقيقة صعوبة معناها إيجاد توفر اليد العاملة هي حسب العرض والطلب، وكانت متفاوتة الحقيقة في مش في المناطق الكل كتير. ما نعرفش يمكن الإخوة اللي كانوا يحكم مين بالضبط من فوسانا ولا من سبيدة ما قالوش
0: من جهات مختلفة خذينا من الجهات من جهات مختلفة.
5: إشكالية التوفر اليد العاملة فيه بصفة متفاوتة من جهة الأخرى، وكما نعرفوا لهنا كما في الزيتون كما في التفاح هذه بالحقيقة معناها إشكاليات مطروحة معناها لكل القطاعات الفلاحية. بالنسبة
0: للترويج
5: سمح لي حنكمل التغيرات المناخية، الأضرار متاع الحجار البرد صحيح، وخاصة نهار الجمعة هذا 11 سبتمبر معناها كانت فما بالحق معناها أضرار متاع معناها برد، ربي يعوض إن شاء الله وربي يخلف خير. لهنا راهو دعوة بالله من المنبر متاعكم أنتوما إلى كافة الفلاحة أنه مثال استثمر في تغطية معناها البيع متاعك بالشباك الواقية، خاطر قبل سنوات التالي كنا نقولوا ماذا بيه الفلاح يغطي البيع متاعه بالشباك الواقية، توا لا، توا راهي ولت ضرورة قصوى نظرا للتقلبات المناخية اللي نعيشوا فيها. في ولاية القصرين كانت عندنا ممرات دي كولوار دو جريل سموهم، ممرات نتاع حجر البرد معناها معروفة، نعرفوا الحجر وقتاش يصب ويمشي يصب، توا لا، توا معناها ولت بغير بشكل غير مسبوق وغير متوقع ينجم يصب أكثر من مرة. دونك لهنا الحجر نتاع التبروري هذايا راهو يلزمنا معناها نحمو الفرجة نتاعنا منه ونعملوا الوقاية اللازمة اللي هي ضرورة قصوى مع
0: أي. أما سيدة فاطمة لهنا في النقطة هذه عندهم الفلاح الإمكانيات اللازمة معناها باش يقوموا بالعملية هذه عملية الوقاية؟
5: هي عملية الوقاية نتاع عملية تركيز الشباك الواقية، لو ثم معناها مجال الاستثمار قانون الاستثمار يخول للفلاح معناها الامتيازات اللي معناها مطروحة في إطار قانون الاستثمار، يتوجه معناها لوكالة أمور الاستثمارات الفلاحية وهم يدوه غاديكا بالتركيبة الملف وشنو الوثائق اللازمة ويحط الدوسي نتاعه وياخذ لافوا معناها نتاع المنح هذه. ثم معناها تشجيعات الدولة موجودة. نحن هنا نحب نذكر زادة اللي نحن في إطار هذا قمنا مندوبية الفلاحة بالقصرين قامت بمعناها تركيز شباك واقية لفائدة قرابة 40 فلاح على مساحة 62 هكتار في معتمديتي سبيدة وفوسانة في إطار مشروع تسميم المناطق التقوية.
0: وقتاش صار هذا؟ وقتاش صار سيدة فاطمة؟
5: هي صار دنيير ما في الموسم هذا.
0: معناها قبل التساقطات. قبل التساقطات. وهذه يعني ربما هذه اللي معناها ربما الصابة أو معناها الكمية اللي تمت حمايتها، ولكن الباقية ما وقعش حمايتها، وشفنا بعض الصور بتبيع على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى من تشكيات الفلاحة. معناها العدد الكبير والنسبة الكبيرة اللي طاحت معناها من أشجار التفاح، وكما ذكر سي معز معناها التفاح شفناه تحت الشجرة مش فوق الشجرة. هذوما شنو وينجموا يعملوا توا الإجراءات المتخذة في الفترة الحالية على غالب توا صار اللي صار، ما تبقى في الشجرة كيفاش ينجموا يحموه؟ يقوموا بالإسرع في بعملية الجني، إلى جانب هذية قلتي معناها يغطوا ما تبقى هكا؟
5: هو نحن التغطية نتاع المستغلة الفلاحية راهي هذه مش حاجة ظرفية، راهي هذه دعوة انهم يغطوا المستغلة نتاعهم مش على خاطر السابق الحجر راهو ما يضرش كان الغلة او نجم يضر زادة الشجرة الام، وهذيك تكون معناها الخسارة تكون اكبر. دونك نحن لهنا راهو مش اجراء ظرفي، راهو اجراء معناها هذية يهبس به الديمومة وحماية الحقل نتاعه بصفة دائمة ومستدامة. بالنسبة للبون نحن ديما نقول الغالب في حاجة ربي معناها ورب يخلف عليهم الأخوة الفلاحين كل، مي التأخير في الجني ما عادش عنده حتى مبرر معناها. لما نلموا الإصابة في أقرب وقت ممكن. وبالنسبة للأضرار المتعلقة بأي ضرر متعلق بالتغيرات المناخية رغم النجم كان نتوقع منه، ما نجموش نعالجوه في وقته، يلزم كان الوقاية، ما عندناش ليه حتى حل إلا أن نتوقعوا منه.
0: أي ولكن ديما بدعم من السلطات المعنية سيدة فاطمة، لأنه كما أنا باش نحمي الحقل متاعي والمسالك معناها الفلاحية بعد الأمطار الأخيرة ماهيش ممكن معناها باش نمر منها، أيضا إذا معناها الوقاية ماهيش موجودة يعني، وبالتالي هو العمل جماعي أكثر منه
5: وتشاركي
0: صحيح،
5: تشاركي عمره ما يكون متاع
0: فلاح وحده
5: ولا فلاح وحده. هو الفلاح بينسوريزم يكون هو الفلاح هو في قلب معناها العملية هذه، وهو اللي موتور متاعها. الفلاح ينجم يتوجه المصالح معناها الفلاحة، خلايا الأرشاد، المندوبيات، وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، ما يلقى كان الأذن الصاغية ويلقى التوجيه والأرشاد اللازم إن شاء الله. بالنسبة هذه بالنسبة للتغيرات المناخية كما قلت لكم راهو يلزم كان أن نتوقع منها. بالنسبة لإشكالية التخزين اللي حكى عليها الأخ كما قلت لك بكري، هو عنا إشكالية في نقص أولا نقص طاقة التخزين. يعني طاقة المخازن الحالية ما هيش متلائمة هي والطناج معناها وطاقة الانتاج. عناوة على أن المخازن التبريد الحالية ما فيهاش أجهزة التحكم في الرطوبة والحرارة، وبالتالي ينجر عنها معناها نسبة متاع ضياع في المنتوج. ولهنا دعوة زادة كيف من المنبر متاعكم، دعوة مفتوحة الحقيقة معناها ما هيش موجهة لجهة محددة، أن نستثمروا في المجال هذا اللي هو مجال واعد وضروري، مجال التخزين معناها بالاتموسفير كونترولي، راهو باش ينقذ معناها القطاعات مش كان التفاح، راهو باش ينقذ لنا برشا قطاعات وخاصة التفاح، ويضمن لنا جودة الثمار عند الترويج.
0: واضح. نحب نرجع لسي معز وفلاحتنا بطبيعة بالجهة في القصرين في هذا الموسم اللي كما ذكرنا موسم معناها كان صعيب في الحقيقة على فلاحتنا ومازال صعيب مع تغيرات المناخية. ربما شنية الإجراءات الواجب اتخاذها سي معز ويدعو لها الفلاح انه تعتبر إجراءات استعجالية حتى ننقذ ما يمكن انقاذه وما تبقى معناها لإنقاذه؟
1: كخطوة أولى معناها باش لإنقاذ بقية الموسم الفلاحي معناها الإسراع في عملية قطف ما تبقى من مادة التفاح لتجنب معناها عملية السقوط المبكر.
0: هذه بالنسبة هذه من جهة الفلاح.
1: مثل انا بالنقطه اللي هي معناها مساله معناها ان تركيب الشباك معناها مساله راح تتطلب معناها وقت معناها خطر معناها عمليه زرع شباك معناها بالمناطق الزراعيه تتطلب معناها مده شهر او شهر نصف لكل معناها ثانية معناها لذلك مش معناها ما نجمش يركب الشباك حاليا
0: ما نجمت ما نجمش
1: خاطر معناها الموسم معناها باقي منه معناها 10 ايام 15 يوم على اقصى تقدير معناها الحراره المرتفعه لعاصفتها المنطقه ادت معناها لتساقط كبير على مستوى الاشجار اضافه لذلك معناها هنا النقاط اللي باش نرجعوا لها اللي معناها هو اصبحت هاجس بالنسبه للفلاح اللي هي معناها مساله ترويج المنتوج معناها قبل معناها كان برشا معناها غلال يجوا يشروا معناها يقصوا الفلاحه
0: أي وذكروا حتى مهرجان فما مهرجان زادة يجي مع الموسم بالضبط
1: صحيح معناها النقص الكبير هذا في عدد معناها الشراء معناها التجار والقبارة معناها بسبب معناها المداهمات اللي صارت معناها عمناو المخازن التبريد معناها وقع معناها حاجز كميات كبيرة من مادة التفاح معناها برشا عائلات تدمر
0: لأنها مش مهيئة بالكامل أي
1: بالنسبه للنقطه الغير مهيئه كان فما شكون وراق ومعناها ديجا فما شكون خرج مكان اللي عندها مخزن تبريد من المهديه وحكيت معناها فما شكون معناها تعرض لعده مظالم معناها نحكوا لهنا راهو على منتوج تونسي معناها التفاح معروف راهو منتوج تونسي ونقطه للمستمعين اللي لازم يعرفوها انه راهو التفاح معناها اللي معناها يتم جمعه حاليا راهو معناها ما يتكلش تو معناها لازم يدخل معناها من المخازن التبريد باش يقوم معناها باش يولي جاهز الاكبر
0: هكاك هو تو اللي طاح معناها غير كامل النضج
1: هو التفاحه معناها كنبهالك انا تو حاليا ما تنجمش تاكلاها مش بنينه خاطر لازم معناها تربط في الفريق وباش تسيب السكر نتاعها معناها
0: ايوه
1: معناها هو كيما الانظاف معناها الانظاف كي يتنحى من الشجره يدخل الفريق ومن بعد يولي حاضر للتسويق معناها احنا كيفاش احنا راهو نقول التخزين معناها راهو مرحله اساسيه في الانتاج معناها ما تنجمش تحكي على التفاح من غير تخزين لهنا لكن ما فماش معناها مساعدات وما فماش معناها ماديات تعاون من قبل السلطات معناها للاطراف اللي هي بغض النظر عليها تكون الخضار ولا الفلاح ولا التاجر اللي يقوم بعمليه التخزين هذيك معناها عندنا منتوج باش يضيع لهنا معناها الاستاذه تحكي على 75,000 طن من ماده التفاح راهو الاستهلاك نتاع التونسي في الشهر راهو ما يفوتش 5,000 طن معناها عملوا الاحد كان عملوا معناها الصابه مقدره ب 60,000 طن وبقت الاواخر شهر مايو وعندنا ارتفاع اثناء معناها لازم السلطات معناها تبحث على اسواق خارجيه للترويج
0: اي اثناء عندنا ثروه بالرغم الظروف عن تعتبر ثروه اي تعتبر صابه باهيه
1: صابة ممتازة لكن معناها الجودة تسمى نقص مقارنة بالموسم الفارط نقص الجودة راهو معناها تتبعات معناها مش كيما سناد باش يصير انا نتوقع العام الجاي والعام اللي بعد علاش لكن ما فماش مبادرات معناها ومعناها رؤية للسنوات القادمة معناها العام الجاي باش نشوفوا وضع معناها أصعب برشا من العام الفارط معناها انت كي تمشي معناها للمزود بتاع الأدوية وما تلقاش معناها الأدوية ممتازة اللي هي حارب بها افات الحشرات
0: والشباك زادة ما تجيش في وقتها اي وما تتعملش في وقتها زادة نفس الحكايه
1: مثلا ما اسمعني مثلا نقص الشباك نحكوا فيها بصراحه الشباك فما فلاح يقول لك انا مثلا ما نحبش نعمل شباك انا كان ربي اعطاني ربي
0: معطاني ولكن ضروريه انا قاعدين نشوفوا معناها تعتبر ضروريه في الظروف هذه
1: بنظر للتغيرات المناخية ضرورية لكن معناها هكتار ب 80 مليون فما شكون ما عندوش إمكانيات وفما شكون معناها نسبة كبيرة من زملائي وأصدقائي الفلاحة صحيح عندهم مسؤولية لكن مش باش تلقاها باسم جدوة معناها وضعيتها أراضي غير معناها مش مسوية هذاك علاش يا فلاح باش لأي إدارة معناها ولا مندوبية فلاحية أول حاجة باش يقولوا أعطيني شهادة الملكية لهنا قليلة تلقى شهادة ملكية ومعناها لهنا هذه راهي نقاط معناها صعوبات معناها تتطرق لصعوبات اخرى لكن الصعوبات الاساسيه اللي انا نشوفها معناها لازم معناها بالرسمي فيها معناها السلطات معناها لازم تدخل فيها اللي هي معناها اللي تمشي
0: وتقوم في تقوم بالتسهيلات ربما وخاصه التسهيلات المتاحه واضح
1: فما حاجات سهله برشا يتنجم تعاون فيها الفلاح توأم أنا واحد من الناس ولا زمان نداوي على 10 أيام وعلى 8 أيام وعلى 7 أيام خاطر مش مصدقين راك أنت تداوي منها من بعد جيك تلقي المرض ضرب التفاح من ذيك التفاح معروفة بالكارفوكاف ولا من الذباب البيضاوي خاطر الأدوية الممتازة كل غير موجودة الدواء أي دواء
0: وربما يا سادة أنت تداوي وجارك ما يداويش وهذايا معناها تولي نفس الحكاية أي
1: معناها رسم معناها المجتمع معناها ما يتقليتي انت كتداوي الشجرة حتى كتب الشجرة بجنبها ما تداويهاش معناها في الفترة اللي تحلي فيها الشجرة ذيك اللي 10 يوم 12 يوم ما تتعديش كي توفى معناها فعليا بأدوية
0: شو
1: معناها الأدوية القديمة الممتازة على غرار برشا أسماء مثلا نكوية كمال الميدون فانش أدوية اتفقدت بدون ما نعرفوش الأسباب معناها بتاع معناها جنسية تحميلك راهي الشجرة لمدة 20 يوم و 25 يوم ما كناش معناها نداوي بالطريقة هذه لو معناها نداوي على 7 أيام و 8 أيام وجيت تلقي معناها ذبابة سيرتو في الفترة هذه معناها طالبة التفاح
0: واضح سي معاذ نعم
1: لازم رؤية معناها في القريب العاجل معناها لا معناها التركيز صحيح طيب على التردد على التغيرات المناخية لكن الواقع زاد يفرض نفسه معناها لا
0: فما إشكاليات يوم أن نجموا نتجاوزوها واضح شكرا لك نعم
1: بلاي نقطة معناها لازم نفهم الحاجة إنه راه الدواء اللي كان ب 5000 ولا ب 20
0: ارتفاع التكلفة
1: ارتفاع رهيب معناه لهنا لكن انت باش تمشي فارماسي باش تشري دواء مثلا نتاع راس ولا نتاع حاجه كاين ب 10000 ولا ب 30 دينار ما تلومش على كيلو التفاح اللي كاين ب 4000 في شويه ب 6000 يد العامله كانت ب 15 دينار
0: باش ياثر على التسعيره اي واضح واضح
1: ممكن يد العامله عندك عاده عامه لهنا معناها معناها ب 30 دينار و 50 دينار وما خليش نساء ب 30 دينار و 50 دينار 50 دينار يخص ما خليش معناها يوم كيف معناها معناها نقطة استفهام كبيرة لما معناها
0: هذه ربما النقطة ذكرها في الريبورتاج هذه راجع حتى للصعوبات معناها اللي تواجههم الفلاحة هذوما والعاملات هذوما والعمال هذوما وقت اللي يتنقلوا للحقول نظرا لصعوبة المرور معناها من المسالك الفلاحية المعبدة والغير معبدة بطبيعة خاصة كما ذكرت بعد الأمطار الأخيرة لعدم تهيئتها ولعدم تنظيفها. شكرا لك سي معز تبقى معنا في الاستماع نحب نرجع للسيدة فاطمة في الختام بطبيعة التعليق على النقاط المهمة اللي ذكرتها ونختمه معها تفضل سيدة فاطمة
5: شكرا به الحقيقة كما كان يحكي الأخ هو كان موصل معناها شد صعوبات وهنا رو كيف نحكي على التغيرات المناخية رو الحقيقة هي حاجة عامة ومست القطاعات الكل وخاصة القطاع الفلاحي وخاصة الغراسات المروية الحساسة هذه كما التفاحيات اللي تتطلب كمية كبيرة بتاع ماء تتطلب ساعات معناها عندها احتياجات معناها من ساعات البرد مو في البرد لبزوان أو فروا بشكل الثمار هذه تتلون بالشكل الكافي الحقيقة لهنا رو معناها سيديريفليكسيون معناها أونجاجي من هنا المستقبل معناها القطاع هذية لذنير متاعه المستقبل متاعه يجبنا نكيف ونعمل حوكمة للتصرف الموارد المائية نحوكم زادة التكثيف أنا لهنا معناها ندعو الفلاح أنه يرشد أكثر استهلاكه للمياه الري للأدوية كيف يلتزم بالحزمة الفنية باش يكون معناها أطفل يكون كابابل أن يواجه التغيرات المناخية هذه حتى في اختيارنا للأصناف ربما الأصناف التقليدية ما عادش تلائم هي ولا الواقع المناخي الجديد الأصناف اللي هي إكزيجونت معناها سمحني يعني عندها تتطلب يعني كميات كبيرة متاع ساعات برد ربما يجب أن نتخلوا عليها هنا لو ما نجمه كان نحاولوا ان نتعايش ونتلائموا مع هالواقع
0: مع مع الظروف وفي نفس الوقت سيدة فاطمة نديمة معناها نذكر ونأكد انه العمل كما حكينا هو عمل تشاركي ولكن الفلاح زاد يقول لك انا وفر لي الضروريات على الاقل وفرها لي في وقتها والفلاح نعرفه معناها في الظروف الكل ديما حاضر وديما يحاول معناها حماية ما يمكن حمايته وبالتالي الدعم والمساندة خاصة في وقتها بالحق معناها يقولك في وقتها أنا وفر لي الشباك في وقتها وفر لي الدواء في وقتها وفر لي المشاتل في وقتها هكاك النجم نخدم والنجم نعاون روحي. أما في وقت اللي يصير ما يصير ومن بعد تجيني بعض الحاجيات هذية يقولك فات الفوت، معناه ما عادش فما الإمكانية، هذا هو ربما اللي يجعل الفلاح مستاء من تدخل السلطات الجهوية والسلطات الوطنية بطبيعة. شكرا لك سيدة فاطمة على حضورك معنا، على كل هذه التوضيحات. شكرا سي معز، شكرا لكل فلاحتنا، يعطيكم الصحة إن شاء الله. ننقذ ما تبقى طبعا من صابتنا، تبقى ديما ولاية القاسرين المنتج الأول والأجود والأوفر لهذه الثمرة، ونحكو على التفاح إن شاء الله يا ربي يكون موسم خير ما تبقى من هذا الموسم، ويتفادى الفلاح ما يمكن تفاديه بعد هذه الظروف.

0: مع الفلاح.
1: نواصل معكم المشوار مستمعينا، حيث أطلقت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في سبتمبر 2026 البرنامج الوطني لتوفير أضاحي العيد لسنة 2027 بهدف دعم المربين وتوفير الأضاحي بأسعار مدروسة للمواطنين. برنامج وتفاصيل البرنامج، الأهداف الأساسية، طرف الشراكة، آليات الدعم وغيرها من التفاصيل بطبيعة اللي تهم فلاحتنا باش نسمعها في هذه العينة الصوتية للسيد أحمد عمارة، الرئيس دائرة الإنتاج الحيواني بمندوبية الفلاحة قبلية.
2: البرنامج هذا هو أول مرة تعمل فيه وعنده أبعاد استباقية. الغاية من البرنامج هو توفير أضاحي بأسعار معقولة وبجودة عالية. تمتع بالبرنامج هذا كل المربين الماشية الصغار والمربين الماشية المنضوين تحت الشركات الأهلية والشركات التعاونية وشركات الأحياء. يوفر البرنامج زوز أصناف من القروض. الصنف الأول هو قرض موسمي بنسبة فائدة تفاضلية ممول عن طريق البنك التونسي للتضامن بعنوان اقتناء مواد علفية لتسمين الخرفان. في هذا الصنف المخرط يلزم التزم هو بتوفير الخرفان. بالنسبة للراغبين في اقتناء قرض موسمي بعنوان اقتناء خرفان وأعلاف، عليهم أنه تعامل الملحق عدد 2 وحطوا في مكتب الضبط المركزي للمندوبية الجهوية التنمية الفلاحية بقبلي أو بالخلية الترابية، على أن يأخذوا نسخة منه ويتوجهوا للبنك الوطني الفلاحي. يعطيهم أذن بتزود بعنوان اقتناء خرفان بمقدار 600 دينار للرأس الواحد، وإذن بتزود بعنوان اقتناء مواد علفية يأخذهم من الديوان الوطني الألاف بأسعار تفاضلية. المخرطين في البرنامج يلتزموا بتمكين المندوبية الجهوية في الحية وديوان تربية الماشية بترقيم الخرفان ومتابعة الصحية الدورية، وما نجموش يبيعوا الخرفان نتاعهم إلا في نقاط البيع المنظمة بالميزان وبالأسعار المحددة من قبل وزارة الفلاحة. خلص القرض يكون في شكل قسط واحد 31 ماي 2027، يعني بعد العيد الأضحى المبارك.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: نختم معكم المشوار في هذا الفضاء المباشر مع الفلاح ببرنامج لفائدة المرأة اللي عندها مشروع أو فكرة مشروع فلاحي أو عندها مشروع فلاحي قائم بطبيعة وتحب تطوره وتكبر فيه. برنامج رائدات، برنامج وطني لدعم ريادة الأعمال والاستثمار النسائي، واللي يهدف طبعا إلى مساعدة النساء والفتيات على أحداث مشاريع جديدة أو تطوير مشاريعهم القديمة، خاصة المشاريع الفلاحية. المرأة الريفية زادة معنية بالبرنامج، تنجم بطبيعة تترشح بمشروع فلاحي قابل للإنجاز والتطوير حسب شروط وخطوط التمويل الخاصة بالبرنامج. بطبيعة البرنامج هذا يوفر خطوط تمويل مختلفة، تنجم توصل حتى توصل قيمة التمويل حسب طبيعة المشروع خط التمويل إلى 300,000 دينار مع شروط تمويل ميسرة، وفترة الترشح انطلقت هي في الحقيقة منذ 5 سبتمبر وما زالت متواصلة حتى 5 أكتوبر 2026. إذن هكا نوصل ختام مشوارنا اليوم، شكرا لكم مستمعينا، نتقابل غدوة إن شاء الله في فضاء صوت المواطن من الأحداث نصف النهار على موجة الأفام إذاعة قفصة. إلى اللقاء.

وينكن؟ إذا قفص معاك. إذاعة قفصة في القصرين على 92.7. بين الغرام والمهنة، السيد نبيل خليفة مدير مدرسة ومربي لسلالة نادرة من الماشية. السيدة مديحة جلولي في تجربة لتصنيع سيارة كهربائية موجهة لذوي الاحتياجات الخصوصية. وخذوا هات مع المستمعين أول يوم في الدراسة ذكريات وحنين. تبدأ الحكاية الليلة بداية من 9 على موجة إذاعة قفصة.

0: تمام الرابعة الموعد يتجدد مستمعينا الكرام الآن مع موجز إخباري.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: رئيس مجلس إدارة المركز الفني الجيوحرارية بجابس علي مرابط يفيد بأن عددا من مهندسي المركز تحولوا صباح اليوم إلى منطقة لماجز من معتمدي تقبيلي الشمالية لتقييم وإحصاء الأضرار التي لحقت بالبيوت المحمية بهذه المنطقة جراء الأمطار الأخيرة، قصد إعداد تقرير في الغرض سيتم رفعه لوزارتي الفلاحة والمالية من أجل النظر في سبل جبر الأضرار التي لحقت بالفلاحين. الوكالة العقارية للسكنة تنتفع بمئة هكتار لإنجاز برنامج سكني بتوزرة بعد موافقة اللجنة الاستشارية لأملاك العقارية المنعقدة مؤخرا، بحسب ما أكده المدير العام لشؤون القانونية بوزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية نجم الدين نوار، والذي قال أنه في إطار تثبيت السكان بالمناطق الحدودية يوجد أيضا مشروع سكني بمنطقة حزوة على مساحة 45 هكتارا. نحو 1,341,000 تلميذ وتلميذة يلتحقون غدا بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد بزيادة تقدر ب 22,000 تلميذ وتلميذة مقارنة بالسنة الدراسية الماضية وفق آخر المعطيات الإحصائية لوزارة التربية. مدير عام النقل البري بوزارة النقل طارق البوعزيزي يفيد بأن الوزارة ستقوم باقتناء 727 حافلة جديدة قبل موفى العام الجاري تتوزع على مختلف جهات الجمهورية. مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ينظم يوم 8 و9 من أكتوبر القادم الدورة السادسة من صالون التشغيل الذي تنظمه منصة كيب جوب بهدف توفير فضاء مباشر للتواصل بين طالبي الشغل والمؤسسات الباحثة عن الكفاءات التونسية. أخيرا وفي العالم، دراسة نشرت هذا الشهر تقول بأن جبال الهيمالايا تقترب من نقطة تحول حرجة إذ تذوب الأنهار الجليدية بوتيرة أسرع مما كان عليه الوضع قبل عقد، وتأتي هذه النتائج في أعقاب انهيار جليدي في جبال الهيمالايا وقع آخر أوت الماضية أدى إلى مقتل ما يقل عن 1,300 شخص وفقدان أكثر من 5,300 في أنحاء النيبال ومنطقة تيبت الصينية. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، والمواد الإخبارية القادمة يأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.

0: Allô, docteur? Allô, docteur?
1: عسلامة ومرحبا بكم في هذا العدد من ألو دكتور. اليوم محور اهتمامنا سوء التغذية. شنو معناتها سوء التغذية؟ كيفاش نتفادوه؟ كل التفاصيل مع الأنسة أميمة بالقاسم أخصائية التغذية.
2: سوء التغذية هو حالة طبية تصير نتيجة اتباع نظام غذائي ماهوش صحي، وإلا نتيجة سوء الامتصاص ولا الإفراط في تناول بعض الأطعمة. بلغة أخرى، سوء التغذية هو عدم التوازن بين حاجيات الجسم والمدخول الغذائي. دونك شنو أعراض سوء التغذية؟ أعراض سوء التغذية تختلف حسب نوع الاضطراب اللي موجود في الجسم. فما سوء التغذية نتيجة ضعف وإلا سمنة وإلا وزن مثالي لكن تركيبة الجسم تكون مش متوازنة، ولا نقص في الفيتامينات والأملاح المعدنية. أهم أعراض سوء التغذية هي الإرهاق العام، الدوخة، نزول حاد في الوزن، السمنة، الاكتئاب، إسهال، جفاف الجلد ونقص المناعة، أمراض الفم كما اللثة والأسنان، تساقط الشعر، هشاشة الأظافر، ضعف النظر إلى آخره. دونك اختلاف الأعراض هذه ينجم يؤدي لبرشا أمراض كيف الكواشور كور، فقر الدم اللي هو نقص في عدد كريات الحمراء، ولا نقص الهيموغلوبين ينجم يسببنا سوء الهضم وفقدان الشهية، داء الإسكربوت اللي هو نقص حاد في الفيتامين سي يؤدي إلى بطء التئام الجروح وفقر الدم وأمراض الفم. دونك لازمنا وقاية خاصة باش نجمو نحمو رواحنا ونحمو صغيراتنا من سوء التغذية. أهمهم الاستمرار في إرضاع الطفل حتى عمر عامين، تغذية سليمة ومتوازنة، ديفيرسيفيكاسيون أليمونتيغ صحيحة يعني نعرفو كيفاش ندخلو الماكلة وقتاش للصغير، تزويد الجسم بكافة العناصر الغذائية اللي تلزمو، ومعالجة السبب الأساسي وراء سوء التغذية. صحة وعافية للجميع وإن شاء الله ديما صحتنا بخير.
1: كل الصحة والعافية للجميع. أجمل تحيات ريم محمد النوري.
0: ألو دكتور؟ ألو دكتور؟

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسا.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم، مسيناكم،
4: مسيناكم،
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير.
5: مسيكم بالخير.
6: مسيكم بالخير، مسيكم بالهناء. أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعينا، بكل من اختار موجاتنا. يتجدد الموعد معكم، موعد مع مسيكم بالخير، شوية فن، شوية ثقافة، وكيف كيف نغمة عربية إن شاء الله تكون تليق بمسائكم وين ما كنتم تسمعوا فينا. مرحبا بكم، أنستونا ونورتونا. مرحبا بالجميع في بداية مسيكم بالخير في هذه الشبكة اللي إن شاء الله تكون في مستوى انتظارات الكل. مرحبا بكم، مسيكم بالخير.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.
5: مسيكم بالخير، نبدو معكم مشوارنا في مسيكم بالخير في هذه النسخة الجديدة وفي هذه الشبكة الخريفية، خريف وشتاء 2026-2027. تحية إلى كل الزملاء من مختلف المواقع اللي باش يرافقونا حتى للسبعة امتى العشية. أكيد كل هكا كل عشوية باش يكون عنا موعد يومي مع مسيكم بالخير. إيقاع المساء اليوم باش تكون عنا، باش نبدو بالطاقة الإيجابية، باش نبدو بالمبادرات اللي نحبوها برشا، باش نبدو بمبادرات اللي تخلي أثر طيب وبصمة إيجابية، واللي تخلي من مؤسساتنا التربوية مؤسسات تليق بأحلام صغيراتنا وبأحلام شبابنا. اليوم باش تكون عنا استضافة لأساتذة، وباش نحكو على مبادرة تطوعية لتهيئة المدرسة الأعدادية النموذجية بقفصة. هذا في البداية، نحبو ديما نبدو بالطاقة الإيجابية، من بعد شبابيك الفن وتوصيات اختتام مهرجان ليالي الجبل بالقصرين، هذه التظاهرة الفنية والثقافية اللي تثمن التراث الجبلي. ناس العشوية اليوم، الناس اللي إلى حد الآن مازلت ما تعرفش بالضبط كيفاش باش تعمل الاشتراكات متاع صغيراتها، كيفاش باش تمشي البوبلينات، برشا تفاصيل توصلكم من خلال نقطتنا الخارجية اللي باش تكون حاضرة معاكم في ناس العشوية. مواعيدنا ثقافية وأغانينا باش تكون تربية حتى للستة، من بعدها أكيد باش نمشوا للركح، باش نمشوا للنجاحات التونسية اللي تكون ديما موجودة في كل المحافل الدولية. ونحكي لهنا على استضافة للمخرج التونسي طاهر عيسى، بعد تتويج مسرحية لموضة في مهرجان مسرح التجريب بالقاهرة. مش أول تتويج، ولكن برشا تتويجات وبرشا حكايات نحكو فيها اليوم. الدنيا كتاب ومصافحة، واليوم باش نتعرفوا أكثر على جديد الكاتب يوسف حدودة، وباش نعرفوا تفاصيل وإلا حكاية دون وصية.

برشا موسيقى ما زالت باش تكون حاضره معكم في مسيكم بالخير ما بين التونسي والشرقي وكيف كيف زيد الغربي. الموسيقى ما هيش باش توفى Don't Stop The Music, مختارات من الموسيقى العالمية هي باش نبدو بها اليوم. وما نجموش نحكو على الموسيقى العالمية من غير ما نحكو على تراند اللي يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث زيدة بعد عودة سيلين ديون وانطلاق سلسلة حفلات التاريخية في باريس. تعود النجمة الكندية إلى المسارح بعد غياب قصري دام أكثر من 6 سنوات, و أول حفل مباشر بعد 6 سنوات كانت دشنة سيلين ديون سلسلتها الغنائية وسط حضور جماهيري حاشد وتفاعل عاطفي كبير, وكانت تصدرت مواقع الفيديو على المسرح التراند أنجر أنو شانج با هي الغنية اللي بدت بها. وإحنا زادة كيف كيف ما نيش باش نبدلوا كل مستمعينا اللي حاضرين معنا واللي فرحانين بينا, وإحنا زادة نمسوهم بالخير.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير.
5: مسيكم بالخير.
6: إيقاع المساء. إيقاع المساء. إيقاع المساء.

0: التعديل استقبل سنة دراسية إن شاء الله هتكون موفقة على جميع الأصعدة وتستعد زيدة كيف كيف المدرسة الأعدادية النموذجية بقفصة باش تستقبل أبنائها إسنان في أبهى حلة، وخاصة بعد أعمال الصيانة أعمال التزويق اللي أدخلت عليها أكيد بقصد توفير ملائم أكثر للتدريس. مبادرة حلوة برشا، مبادرة شجعناها برشا ونشدوا وقت. احنا ديما نقولوا إنه راهو وقت لتتمد الأيادي الكل وتتكاثف الجهود الكل، نخلق فرص جديدة وما فماش حاجة اسمها مستحيلة هكا ولا لا. السيدة خيرة نجموي حاضرة معانا، أهلا وسهلا أستاذة، مرحبا
1: بك. الله يبارك
0: فيك.
1: الحمد لله.
0: مستعدة للعودة المدرسية؟
1: والله إن شاء الله. الحمد
0: إن شاء الله
1: لله.
0: يا رب. خلينا نحكو على الناس اللي مشت اليوم للأعدادية النموذجية بقفصة. يمكن الأول مرة فما ناس على طيلة الصيف تقريبا شهر كامل ولا أكثر حتى من شهر، الناس كل مرة يمشي يزور ويمشي يشوف يمشي يشوف فما حاجات جديدة، فما صور، فما نظافة. كيفاش كانت المبادرة؟
1: باش نعرف المبادرة هذه
0: أي.
1: اللي هي معناتها تحسين الهيئة متاع المدرسة الإعدادية النموذجية. الفكرة جت بشكل تلقائي من خلال كان عندنا مطلب المطالبة بالحصة الواحدة
0: أي.
1: وبفضل تداخل جميع الأطراف وتفاعلها معنا تم تحقيق هذا المطلب الحمد لله.
0: الحمد لله
1: ونشكر كل من تفاعل معنا فيه.
0: واجتمعنا
1: أساسا
0: نقربوا شوية الميكرو سيدة خيرة باش تكون هكا صوت كينوا يكون واضح 5 على 5. أيوة.
1: ومن خلال مشينا وجينا على الاعداديه باش نشوفوا معناتها كيفاش باش نقدموا مطلبنا ولشكون نمشوا وكل لاحظنا انه ثم برشا نقائص في الاعداديه اللي تستدعى تدخل. تفاعلنا تلقائيا برشا اولياء وقلنا معناتها لازمنا
0: نحسنوا
1: شوي.
0: هي معناها كانت بدت بفكره ومجرد اقتراح في الباج متاع الفيسبوك
1: من
0: بعدها اتطورت في المجموعة من بعدها اتطورت وولت تقريبا فما تفاعل كبير برشا في الحقيقة والتفاعل هذا أتى معناه الثمرة نتاعو اليوم كي نمشي ونشوفوا كيفاش
1: هي معناتها البدرة هذه لقيت تفاعل من برشا ناس من برشا أولياء وكانت مدعومة من كل أطراف المجتمع المدني من سلطة الإشراف من سيد المندوب الجهوي للتربية اللي حدنا باب الإعدادية وثق فينا وكل الأولياء اللي ساهموا بطريقة أو بأخرى بالوقفة وبالمال والمال قوام الأعمال
0: صحيح.
1: اللي ما غير مال ما نجموش نتحركوا ما نجموش نعملوا حتى حاجة نشكرهم ونشكر الأولياء اللي حتى صغارهم ثم مع أولياء في الخارج بعثونا فلوس وثم زاد اللي ما عندوش صغير يقرأ غادي وساهم
0: وهذه مبادرة محلاها ياسر تثمن ويزمنا نثمنوها علاشي توا مثلا نقول لك كانت ولدي ولا بنتي تقرأ غادي حتى كنعاون عندي علاش نعاونه عندي ليش نعاون
1: نشجعوهم نخلقوا لهم ظروف ملائمة معناتها للقراية وللإبداع
0: صحيح.
1: فهمتي؟ وزاد إذا كان الصغير كي يلقى مكان مهيئ بيعطوا حتى السلوك متاعه باش يكون مهيئ باش يكون نموذجي.
0: اليوم شفنا صور محلاها، شفنا جدران بيضة فيها ألوان زاهية، فيها تحس أنه فما تعب فما تحدي وفما نتيجة وهذا هو المهم. فما ايدين تمدت وانا قلت نشجع المبادره اللي حكيت عليها علاش كيف ما قلت لك يبدا انا عندي شكون غادي صغيري نقول على الاقل نخدم في صغيري ونخدم في مصلحه صغيري اما يبدا ما عندكش شكون ومعاه هذيا تدفع وتجي وتوقف وتثمن وتشجع حتى بالكلمه الطيبه في هذه مهمه فهذا مهم جدا.
1: عباد تجندنا كانه عندنا فرح كانه حاجه معناتها تخصنا شخصيا
0: اكيد
1: وكل واحد من الموقع متاعه تدخل جبنا الدهان الحداد النجار البناي دخلنا الكل وحتى الخطاط باش يزين وظهر لي شفتوا الالوان
0: وكل شاف
1: اللي يعرف الاعداديه قبل شاف الهيئه جديده حبينا الوان زاهيه الوان جديده الوان حياه فهمتي بون الاطراف كلها دخلت الحقيقه نشكرهم الكل ما عندي ما باش نشكر حتى الاطراف المجتمع المدني دخلوا
0: نشكر حتى زيد كيف الكشافه التونسيه
1: سلطه الاشراف المندوب الجهوي للتربيه كل الموظفين في الاعداديه والعمله والسيده المديره والمدير بالنيابه السابق كلهم عاونونا زاد الكشافة،
0: كشافة تونسية زادة كيف كانت حاضرة
1: البلدية.
0: البلدية
1: البلدية
0: ناس الكل، ناس
1: الكل الكل الكل، ما نجم ما نجمش مش نذكر أشخاص مش ما ننسى حد.
0: ونلتمس العذر زادة كيف كيف كل. ونلتمس العذر زادة كيف كيف للناس اللي ما شاركتش، ولو إنها اليوم هكا بعد ما يجوا اليوم
1: البادرة ما زالت مفتوحة.
0: أكيد البادرة
1: خاطر إحنا ونبدو ونزيد قدام ونزيد ونلقوا حاجات نحب ونزيد حاجات جديدة
0: نصلحوها ونهيئوها
1: ونهيئوا فضاءات جديدة لمدتنا باش يبدعوا.
0: هي أهم حاجة سيدة خيرة زيدة كيف كيف، هي خطوة قاموا بها الأولياء والمجتمع المدني، الإطار التربوي، غادي الناس اللي تفاعلت، الناس الكل في الحقيقة يعطيهم الصحة بالفكر أو بالساعد اللي عاونت. لكن توا عنا خطوة أخرى مهمة جدا، أنه كل واحد يسمع فينا توا يلزم يعود صغيره على أنه يحترم ويحافظ على المكسب هذايا.
1: أنا من المنبر هذايا نتوجه لصغارنا
0: أي.
1: بعد ما شكرت الناس اللي تعاونت، لأن هي أولياء وأكثر من الأولياء وناس تحب تحافظ على المصلحة العامة وهي بوجه البلاد بوجه النخبة هذه كفهمتي. دونك نحن نوجه نداء لصغارنا إنهم يكونوا مسؤولين، إن يكونوا أبناء عندهم روح الانتماء وروح المواطنة، وهم قادرين على ذلك، قادرين إنهم يكونوا قادة، قادة المستقبل بالحفاظ، وزاد باش يشاركوا حتى في عمليات تطوعيه تكون في الاعداديه كسوة تنظيف والا معناتها تشجير في مناسبه عيد الشجره والا في الاحتفالات الوطنيه، انهم يكونوا عناصر فاعله متدخله بالاضافه الى التميز نتاعهم الدراسي. ماذا بينا اون باراليل يكونوا زاد معناتها ناس واعيه وتحب الإضافة للمؤسسة اللي هي فيها.
0: الحاجة اللي لاحظناها زيدة إنه اليوم وقت اللي دخلوا يمكن لي باغون معناها الأولياء مشوا وشافوا، وبرشا مرات اللي عاون معناها كيف ما قلنا في دهينة لكل واحد عاون بقدر الاستطاعة متاعه، أما تلامذة ما مشوش. اليوم وقت اللي مشوا تلامذة تحس إنه فما فرحة ما هيش عادية،
1: بل حاجة جديدة،
0: ثم حاجة جديدة، تحس إنه هم زيدة في حد ذاتهم. يقولك حتى أنا بمعناه حتى أنا حتى با مثلا ولا ما تنقول له مثلا على الحاجة هذي راهي ناقصة، باش نعملوا كولكت، متفاهمين في مع بعضهم محلاها راهي وقت تشوفيهم يحكوا مع بعضهم، نعملوا حتى احنا كولكت ونكملوها كالبلاصة هذيك، ولا نعاودوا كالبلاصة هذيك، شو رايكم كان نقولوا المسيو نتاع التربية التشكيلية هو يصور وحنايا اللون
1: اللون
0: محلاها. وهذا اللي حشني بيه
1: هو هنا قلت لك الفضاء زاد يتحكم في سلوك التلميذ. كنا نخلق له فضاء متميز حتى التلميذ تولي عنده أفكار متميزة باش يعمل إضافة.
0: هذا هو يعني تكثفت الجهود. شكرا للناس الكل اللي كانت إيد واحدة
1: داعمة.
0: احنا راهو بايدينا انه نصنعوا الفارق، اذا كان الناس كل تكون مع بعضها نصنعوا الفارق. وصغيراتنا زاده يلزم يستحوضوا على المكسب هذايا. انا من عندي وانت من عندك والاولياء اللي يسمعوا فينا الكل
1: انواعوا صغارنا، لانه يا اخي في كل حالات يا اخي الاعداديه فما فضاءات صغارنا هم اللي اتلفوه
0: هكاك،
1: ما هذا حاجه باش تلف واحد
0: هذا هكاك، ما هيش باش تمسخ واحد، احنا صغارنا مساهمين زايده في الحاجات اللي هم اللي موجوده.
1: انت استحفظوا على الحاجه اللي وصلتوا لها، وهو راهو مكسب للجهه الكل الاعداديه النموذجيه، فماذا بينا يكون واجهه باهيه كيما النتائج نتاعهم كيما السلوك كيما
0: هذا هو
1: الابداع.
0: وان شاء الله زايده تتعمم التجربه هذه على المعاهد الكل وعلى الاعداديات الكل، ان شاء الله تكون هذه فاتحه برشا مبادرات اخرى.
1: اعمال تطوعيه
0: هذا هي،
1: انها بدون مقابل وتنتظر الشكر من احد،
0: هذه هي. فان شاء الله هي راهي باش ترجع شغف لصغيراتنا وتعيد الاعتبار زيدة كيف كيف لما كانت المعرفة في حياة صغيراتنا. فشكرا من القلب لكل من ترك أثر طيب وكل من ساهم، ومرة أخرى نلتمس العذر للناس اللي ما شاركتش، وما زلت عندكم الفرصة زيدة كيف كيف
1: مازال باش تشاركوا. الدعوة مفتوحة لكل شكون يحب يساهم وبارك الله فيهم.
0: شكرا لك سيدتي الكريمة، شكرا لك أستاذة، وأكيد إن شاء الله بأحلامنا الكل وبتطوعنا الكل نجم نخلو مؤسساتنا التعليمية
1: راقية
0: تليق بأحلام شبابنا الكل. شكرا لك، يعطيك الصحة.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير.
5: مسيكم بالخير.
6: شبابيك الفن. شبابيك الفن.
7: فن دنيا جميلة وانتو انتو أهل.
8: شبابيكنا شبابيك فن وشبابيك نجاحات. أهلا وسهلا، مرحبا بيكم في مسيكم بالخير. احنا طب باش نحط الرحال في القصرين، وباش نرحب بي سي عبد الباسط دبابي مدير مهرجان ليالي الجبل. أهلا وسهلا، مرحبا بيك سي عبد الباسط.
9: مساء الخير.
8: مساء الخيرات.
9: اهلا وسهلا بيك
8: يا عيسى. مساء الخيرات.
9: اهلا وسهلا بيك واذاعة قفصة.
8: شكرا.
9: مرحبا ببرنامج مسيكم بالخير.
8: شكرا. اذا هذه التظاهرة الثقافية الفنية اللي ثمن ديما التراث الجبلي، وانطلقت من نهار 12 وتتواصل الى 14، وهذه النسخة كيف تقيمون سي عبد الباسط، كيف تقيمون هذه الدورة والحصيلة العامة للمهرجان فنيا وتنظيميا؟
9: نعم نعم، كما تفضل سيادتك، الدورة العاشرة لمهرجان ليالي الجبل في نسختها 2026 الحقيقة في تقييم معناتها أولي وزلنا احنا ما خاطر مزعنا سهرة الليلة، أما في تقييم أولي نستطيع أن نقول يعني بكل فخر أن هذه الدورة وفت بوعودها، بوعودها اللي تذكرت في شعارها وللسفوح نصيب، وكان هذا يعني فعلا لأبناء السفوح والهضاب والأقاصي المنسية نصيب من الابتسامة السابقة اللي زرعها الفنان سفيان الدهش في عرضه الأول على شفاه الحاضرين، وبحث عنها بين القلوب المثقلة بضغوطات الحياة، يعني بحضوره العفوي والمتميز على ركح إرادة الحياة بفضاء مهرجان مشرق الشمس العبيدات. الحضور يعني الجمهوري يعني الجماهيري عفوا يعني كان يعني كان حضورا ربما يعني متميزا اجمالا، ورغم يعني التقلبات الطقس الا انه كان يعني الجمهور تحدى هذه التقلبات والرياح والانواع، ويعني يعني أبا إلا أن يحضر يعني لعرض الفنان يعني سفيان الدهش، وكان أيضا يعني لجمهور ليالي الجبل نصيب من الفرحة والمتعة لمحبي الراي مع الشاب عبد السلام الصغير. هذا تقريبا يعني ما كان في اليوم الأول. أما بالنسبة لعروض اليوم الثاني فيعني كحالة الأحوال الجوية والظروف يعني الطقس دون يعني أن ننجز يعني ما كان مبرمجا خلال اليوم الثاني، فات يعني مرينا مباشرة يعني إلى سهرة البارح اللي هي الحقيقة كانت يعني سهرة ماتعة بأتم معنى الكلمة مع سمور البادية.
8: أي.
9: سمور البادية هذا هو عرض يعني آنستنا به ليالي الجبل، وحدثتنا يعني سهرات المشرق عما كتمته من سر الهواء، حيث أبدع الفنان محمد الهادي المحمودي يعني من خلال عرضه الجديد، هذا عرض يقدم لأول مرة أراد الفنان محمد الهادي المحمودي أن يخص به مهرجان ليالي الجبل، أبدع فيه في الغوص في الذاكرة الشعبية مستحضرا الموروث الثقافي، موروث الجهة الجميل البنين، موروثنا النجمة العربي والتسبيقة، تسبيقة نعرفوها معناتها نحن الربوع لهذه كل جهة القصرين، تسبيقة هذا يبدو النجمة سهرة يبدوها يسبقوا يعني النبي وصلى الله على النبي ويعني نعم صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني ربما عنده دلالات. كذلك يعني في هذا العرض الذي قلنا غاصة في أعماق الذاكرة الشعبية للجهة. يعني كان هنالك يعني الغناء يعني الطرق العربي والشساري
8: موروثنا وتراثنا اللي نحبوه برشا.
9: نعم والقرديش ويعني وحضرت يعني برشا مظاهر جميلة يعني استطاع أن يستحضرها الفنان محمد الهادي بأسلوبه وبإخراجه الجيد، رغم أنه قلنا أنه العرض هذا الحقيقة هو ما زال يعني في طور يعني البث التجريبي إن صحت العبارة، إلا أنه أراد أن يخص به ما هذه النسخة
8: يعني النجم نقوله سي عبد الباس أنه يعتبر السهرة ذي من أبرز النجاحات اللي حققتها الدورة ذي، والنجم زيدة كيف نعتبرها إضافة حقيقية لرصيد المهرجان بحكم أنه كان تفاعل جماهيري كبير.
9: نعم ومع هذا زاد كان يعني عن عرض المداوري المداوري اللي كان يعني منسجم تماما مع ما قدم في هذه السهرة في سهرة سمور البادية. يعني الحقيقة قدموا لنا عروض فروسية يعني جميلة جدا ومذهلة ليكون الاختتام كما يعني برمجنا له مع
8: الليلة.
9: نجوم الذاكرة الشعبية بمشرق الشمس، هذوما نجوم الذاكرة الشعبية هم فنانين يعني شعبيين يعني من عازفي المزمار والزكرة والقصبة والطبال وغيره، هذونا يعني اللي الفنانين اللي يحيوا سهراتنا وتربينا على
8: هذوما اللي باش يكونوا مسك الختام اليوم سي عبد الباسط.
9: لا هذوما عملناهم في سهرة البارحة
8: والليلة
9: يعني أنا قلت لك كانت يعني سهرة يعني متميزة يعني والحقيقة هي كانت مبرزة سهرة ختامية إلا أن يعني الظروف نعم ظروف المناخية يعني أرادت يعني شيء آخر فكان يعني شيء جميل الحقيقة ربي حنب علينا وحنب علينا بالمطر وأسهر منها وما أجمل يعني أن يكون الطقس جميل أكيد. وممطر وسهرات والناس يستمتعوا ويتفرجوا فالحقيقة يعني هي نعمة شاملة
8: هذا هو
9: نعم. أي
8: ومحلي وقت اللي تتحول لسفوح الجبل إلى فضاء تعبيري عن الفن عن الذاكرة اللي نعشق تفاصيلها إلى تراثنا المادي والمادي، يعني أكيد مهم جدا هذه التظاهرة. سؤالي الأخير معناتها في دقيقة إن أمكن سي عبد الباس عاش الوقت ولا وهكا سي عادل يستنى في دخوله هكا عنده برشا أخبار رياضية، لكن حبيت نسألك في الأخير أكيد إنه فما نقاط مضيئة وأكيد زادة كيف إنه ديما في كل برنامج وفي كل مهرجان تكون فما نقاط هكا ركزوا عليها ونقولوا يلزمنا ندركوها مثلا في المهرجان القادم وإلا النسخة القادمة. احنا حبينا
9: بارك الله فيك على السؤال هذا وهو سؤال مهم، يعني هو باش يهز التقييم. التقييم هو إجمالا يعني نحن نستطيع أن نقول أن تنظيميا نجحنا نجاحا يعني متميزا، والدليل يعني أنه إلى حدود يعني هذه السهرة وإن شاء الله السهرة الجاية هذه يعني صفر حوادث
8: والحمد لله.
9: رغم الحضور الأمني والسلام عنا وليدات ما شاء الله عليهم تبارك الله عليهم في لجنة التنظيم يعني جنود الخفاء يعني بارك الله فيهم يعطيهم ألف صحة، كانوا عيونا ساهرة فعلا على نجاح هذه الدورة. وفي التقييم طبعا النقطة الثانية بعجالة هي مسألة الدعم أختي الفاضلة هي التي تطرح دائما نفسها وهي معضلة المعضلات. هذا المجهود الكبير الذي يعني تقوم به هذه الشريحة من شبابنا يعني الحقيقة هو مجهود ذاتي صرف
8: ديما مشكلة هذه الإشكالية تبقى نعم. ديما قائمة نعم. في المهرجانات وخاصة في المناطق الداخلية. يعطيك نعم. الصحة نعم. شكرا لك سي عبد الباسط سيدي
9: من خلال منبر إذاعتكم هو لدان مجهود صلى للسلطة الجهوية والمحلية وحتى على المستوى المركزي. الثقافة هذه راهي رغيف يقدم إلى الشعوب، راهي كما قال نزار القبيلي ذات ربيع أنا أؤمن أن الشعر رغيف يقدم إلى الشعوب العربية وكذلك الفعل الثقافي والتظاهرة الثقافية هي رغيف يقدم إلى الشعوب.
8: يعطيك الصحة
9: واجب على السلطة يعني تتولها به والدعم يعني هالثقافة
8: كل الدعم كل التشجيع لهذا المهرجان ولهذه التظاهرة الثقافية الفنية. شكرا لك سي عبد الباسط وإن شاء الله دورات أخرى ونسخ أخرى تكون حاضرة فيها معنا بأكثر تفاصيل والتفاصيل الرياضية وباش تكون مع عادل بدوي.
3: تسرح بينا ليال يتعدى العمر بنحلو ومر أبيض وأسود بالألوان بين صورة بالفلاش وسيلفي ما تنساش بين أمس واليوم دور شريط الذكريات ولحظة بلحظة عيش المفارقات بين وقتين نتقسمهم مع المستمعين سهرة الثلاث شريط الذكريات مع أحمد عاجوني.
5: إذاعة قفصة
3: مراية تتكلم.
5: فلاش سبور.
3: فلاش سبور.
10: أصدقاء الرياضة في كل مكان مساء الخير. دور يومي الأربعاء والخميس المواجهات المتأخرة لحساب الجولة الثالثة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. نعطيكم التعيينات والحكام نهار الأربعاء في الأربعاء العشية اتحاد بن قردان والنادي الرياضي الصفاقسي حكم رئيس سيف الورتاني والحكم الفار حمزة جعيد دائما في نفس التوقيت ترجي الرياضي الجرجيسي والاتحاد المنستيري الحكم الرئيس سفيان الورتاني وحكم الفار فرج عبد اللاوي. يوم الخميس في نفس التوقيت أي الأربعاء العشية ملعب التونسي والنادي الأفريقي الحكم الرئيس هيثم الطرابلسي وحكم الفار دافيد سماتش من سلوفينيا. خلى النادي الأفريقي في مفاوضات مع متوسط الميدان النيجيري إيدو أكينتو أكينتولا لاعب نادي أرادا البلغاري تعزيز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية ويبقى العامل المادي هو الحاسم في إتمام هذه الصفقة حيث ما زال اللاعب مرتبط بعقد مع الفريق البلغاري إلى غاية جوان 2027. نادي أرادا لم يبدي رفضه لمغادرة اللاعب في صورة توفر عرض مادي جيد واللاعب وافق على الانتقال للنادي الأفريقي. للإشارة أكينتولا يبلغ من العمر 25 سنة ويلعب الموسم الماضي مع أرادا 35 مباراة. اختتمت النخبة الوطنية التونسية منافسات بطولة افريقيا للكاراتيه للأكابر الفئات العمرية دون 21 و 19-17 سنة الكوميتي والكاتا المقام بالعاصمة الجزائرية بحصيلة جملية بلغت 18 ميدالية 5 ذهبية وفضية واحدة و 12 برونزية. الدور مباريات الدور 32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي بمشاركة النادي الرياضي الصفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي. الصفاقسي باش يواجه فريق أفاد الإيفواري فيما يلاقي الترجي الجرجيسي ريال باماكو المالي. بالنسبة للمباريات الذهاب أيام 16 و17 و18 أكتوبر 2026 وتجرى مباريات الإياب أيام 23 و24 و25 أكتوبر 2026. مباريات الدور 32 التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا الموسم الرياضي 2026-2027 خلال شهر أكتوبر المقبل. الدور هذه المباريات بشركة 32 فريق من بينها الترجي الرياضي التونسي والنادي الأفريقي ويستهل الترجي الرياضي مشواره القاري بمواجهة السويحلي الليبي حيث تقام مباراة الذهاب في ليبيا قبل أن يحتضن الترجي لقاء الإياب في تونس. أما النادي الأفريقي باش يواجه مازمبي الكونغولي إذ يخوض فريق باب جديد مباراة الذهاب خارج تونس على أن يستضيف مازمبي في لقاء الإياب. تقام المواجهات الدور الثاني من التصفيات وفق الرزنامة المعلنة في الفترة الممتدة بين 16 و18 أكتوبر ذهابا و23 و25 أكتوبر 2026 إيابا. نهاية فلاش سبور مع أجمل تحيات عادل البدوي. إلى اللقاء.

0: الخامسة مساء، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخبارية.
1: إذاعة جفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: من المنتظر أن تنتهي أشغال قاعة القسطرة بالمستشفى الجامعي الحسين أبو زيان بجفصة في أكتوبر القادم بكلفة تفوق 1,400,000 دينار، وسيتم في شهر نوفمبر القادم تركيز الآلة لتدخل تدخل القاعة حيز الاستغلال، وفقا لمدير الجهوي للصحة بجفصة الدكتور طه معتوك. انتظمت اليوم ببلدية رقاب من ولاية سيدي بوزيد قافلة تحسيسية لفتاة الشباب من اعتمادية رقاب الراغبين في بعض المشاريع أو تطوير أفكارهم ومشاريعهم في إطار مشروع جرين إمباكت الذي تنفذه جمعية روافد للتنمية والتعاون الدولية. تشمل استعدادات وزارة التربية للعودة المدرسية الجديدة أحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة بمختلف الجهات، إلى جانب إنجاز أكثر من 1400 تدخل شامل الصيانة والتوسعة وتوفير نحو 73,000 طاولة مزدوجة جديدة. أفادت المديرة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية ريم المعروفي بأن الإطار التربوي تدعم بزيادة بلغت 2,993 مدرسا جديدا، ليرتفع العدد الجميل للأساتذة إلى 161,300 مدرس بعد إتمام تعيينات الناجحين في المناظرات الخارجية ومتخرجي علوم التربية وتوزيعهم على المؤسسات. طالبت الجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بالتثبت من الجاهزية الفعلية لمراكز التكوين المهني العمومي ووحدات الإقامة والإعاشة قبل العودة التكوينية المقررة في 16 من سبتمبر الجارية. أفاد المندوب العام لحماية الطفولة المنصف بن عبد الله في تصريح للإذاعة الوطنية اليوم بتواصل المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات من خلال الاعتماد على برنامج اتصالي يستهدف مختلف شرائح المجتمع. المبادرة تتضمن تنظيم قافلة صحية يوم 29 من سبتمبر في مختلف الجهات تحت شعار صحتك أولا بهدف التوعية والتحسيس من مخاطر آفات المخدرات. استشهد فلسطينيان بنيران الاحتلال في رفح ومدينة غزة، فيما أصيب آخرون جراء غارتين صهيونيتين على خان يونس جنوبي قطاع غزة. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع،
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
2: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
3: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
2: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: فكونوا في الموعد.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسا.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم،
4: مسيناكم،
3: مسيناكم،
1: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.

مسيكم بالخير، مسيكم بالهنا، مواصلين معاكم مشوارنا في عشويتنا وفي هذا الموعد اللي يتجدد معاكم كيف كيف في هذه الشبكة اللي هكا تباعا باش تعرفوا تفاصيلها ومختلف العناوين الجديدة اللي إن شاء الله هتكون رائقة لكم الناس الكل. مرحبا بكل من اختار موجاتنا، مرحبا بكل من عدل موجته على موجة الأف أم. تحية كبيرة للناس اللي تسمع فينا في الدار، للناس اللي هي في طريق زيدة، كيف كيف إن شاء الله كل الطرق إلى الفرحة تكون سالكة أمامكم، وللناس اللي تخدم كيفنا الله المستعان للجميع. وما زلنا باش نواصلوا معاكم مشوارنا حتى لسبعة متاع العشية. الناس صرفي على طقس نهاية فما معناها مطر وإلا لا، هي احنا ديما نقولكم راهو ديما عنا الأخبار محينة وتفاصيل.

الوسط بتكون بين 23 و 27 درجة ببقية الجهات، وتنجم توصل ل 29 درجة بالجنوب الغربي. يعني المهم انه احنا ماناش باش نستحقوا للمكيفات، وليلة اخرى كيف كيف بدون مكيفات. هذايا طقسنا في هذا المساء، وهذه فكرة محينة من المعهد الوطني للرصد الجوي. ناس العشوية ونقطتنا الخارجية بعد شوية باش تكون من محل بيبلينات، وباش نحكو أكثر على اقتطاع اشتراكات النقل عن بعد بالنسبة لتلامذة. هذا الموضوع اللي يشغل تقريبا الناس الكل والشارع. أجندتنا باش تكون أجندتنا ثقافية، وباش نعرفوا فيها أهم المواعيد الثقافية، وأغانينا باش تكون ترابية إن وإنكم تستحقوا كل جميل. أغانينا ترابية تلقوها معانا الستة غير أربعة.

0: يا حبايب اه يا حبيب اه
1: مرحبا شرفتنا
2: مسيكم بالخير
3: مسيكم بالخير ما تردوا المسي
1: مرحبا نورتنا
4: مسيناكم مسيناكم مسيناكم
2: مسيكم بالخير مسيكم بالخير
5: مسيكم بالخير أهلا وسهلا مرحبا نورتونا نمشوا لأجندتنا الثقافية وأكيد عنا مواعيد ثقافية مهمة جدا واللي الساحة الثقافية تشهد الأسبوع هذا من 14 حتى 20 سبتمبر مجموعة من المواعيد والتظاهرات المتنوعة بين الفن الرابع والسينما والموسيقى المسرح والفن الرابع فما جولة عروض المسرح الوطني التونسي وين تستمر التظاهرات المسرحية لهذا الأسبوع بمشاركة عروض تونسية بارزة مثل مسرحية جرس ومسرحية الهاريبات واللي باش تكون ضمن فعاليات ومشاركات ثقافية دولية وأقليمية متزامنة كيف كيف زاد المسرح ونوادي المسرح ونحكي على تظاهرات نوادي المسرح بالمؤسسات الثقافية وين تتواصل وتستكمل الشركات والعروض المحلية الصباحية وكيف كيف زاد المسائية في دور الثقافة والمركبات الشبابية بمختلف الجهات كيف كيف معارض الفنون البصرية المعاصرة وين تستمر المعارض الفردية والجماعية المفتوحة للفنون التشكيلية والخط العربي والفن الحديث في قاعة العروض التابعة لوزارة الشؤون الثقافية وكيف كيف زادت نجم تلقوها في البضائع الثقافية الخاصة التحذيرات نعرفوا عنا برشا تحذيرات برشا استعدادات زادة المهرجانات الكبرى اللي باش نعيشوا على وقعها وأكيد باش نكونوا في متابعتناها وأهم المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في الدورة 26 وين تتجه الأنظار نحو التحذيرات النهائية في أقسين التذاكر في الترتيبات اللوجستية للدورة المقبلة اللي باش تنطلق مطلع الأسبوع القادم من نهار 21 حتى 24 سبتمبر وباش تنطلق بالمسرح الأثري بقرطاج وكالعادة باش تجمع بين العروض الموسيقية الكبرى والندوات الأعلامية وأيام قرطاج الموسيقية نعرفوا بداء العد التنازلي لإطلاق الدورة الجديدة اللي هي باش تكون مقررة في الفترة من 3 حتى 10 أكتوبر 2026 أكيد باش نعيشوا على برشا مواعيد ثقافية لهذا الأسبوع والأسابيع القادمة واللي تفاصيلها تعرفوها معنا تباعا في مسيكم بالخير

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم،
4: مسيناكي،
3: مسيناكم،
4: مسيناكي،
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير، مسيكم بالخير.
5: يلا غدوة، اليوم الموعود وغدوة بعد عطلة هكا مطولة، أكيد باش نرجعوا لسنة دراسية جديدة وإن شاء الله تكون موفقة، وإن شاء الله على قد تعبكم تكون نجاحاتكم وأفرحكم في آخر هذه السنة الدراسية. لكن نبدوها برشا فرحة، نبدوها بلبسة جديدة، ونبدوها ببنيس هكا متحمسة باش تمشي وباش تشوف أصحابها وباش تلبسك الحاجات الجديدة الكل. على كل فما فرحة، تحسها كأن عيد، ما هيش عودة مدرسية، أكثر منها عيد. رياض الدبوبي ومعاه هذه النقطة الخارجية، نشوفوا ايش نحوال الصغيرات. يا رياض، فرحانين ولا بالعودة المدرسية؟
6: وسهلا بيك. مرحبا. سمعي بعد قصة نعرفش فرحانين اليوم قاعدين بشي عد يودعوا العطلة متاحهم فايقين اللي غدوة فما عودة مدرسية. اهلا وسهلا عساف.
7: ألو،
6: شو اسمك انت؟
7: اسمي يحيى.
6: انت اسمك يحيى. غدوة، غدوة العودة المدرسية فرحان؟
7: اي.
6: فانا قسم تقرأ، وين تقرأ؟ فانا مدرسة.
7: انا مدرسة زينة.
6: اي، ومحضر روحك؟
7: اي.
6: شو اللبسة اللي محضرها ولبستك والكرتاب اللي بتاعك وادواتك؟
7: شورت.
6: اي، مش بشورت؟
7: اي.
6: اي، وشو اخ؟
7: طبلية.
6: اي، وطبلية، شنو لونها طبليتك؟
7: بني.
6: بني؟
7: اي.
6: اي، شنو اكثر حاجة توحشتها في المدرسة بتاعك؟
7: مدرسة تعلم.
6: اي، شنو اكثر حاجة توحشتها؟ أنيسة؟
7: أنيسة؟
6: شكون أنيسة؟
7: لا مش أنا.
6: بيبي حتى أمنا زادت وحشها. عسلامة، عسلامة.
7: عسلامة.
6: عسلامة، أنت شنو اسمك؟
7: اسمي ليليا.
6: أنت اسمك ليليا، وغدوة شنو عنا احنا يا هو؟
7: قراية.
6: غدوة القراية، وقاعدة تودعي أنت في العطلة اليوم؟
7: ماي باي يا عطلة.
6: احكيلي احكيلي شنو حضرتي في لبستك، وشنو حضرتي في ادواتك، شنو المازال ناقص؟
7: مفيش حتى شيء.
6: ها؟
7: وزاد عندي برشا ادوات الضد.
6: ها؟
7: وتوحشت.
6: ها؟
7: وبابا شريني كل شيء.
6: كل شيء كل شيء.
7: اي، كل شيء كل شيء.
6: وكل الالوان والاشكال اخترتيهم انت، نتاع المقص ونتاع البريه ونتاع الاقلام. بابا وعجبوك انت؟
7: اي.
6: اي بيه. انت شنو اكثر حاجه استحجتها في العاب المدرسيه؟
7: انا توحشت المعلمه واصحابي والقسم واللقاء.
6: انت ليله باش ترقد ولا؟ وده باش يكون باش تخبيهم انت ولا تحطهم تحت راسك؟
7: حطيتهم تحت بابا.
6: تحت بابا. باهي باهي. عسلام عسلام. انت شنو اسمك؟
7: شاهد.
6: شاهد، مدرستك شنو اكثر حاجه هكا متشوقه غدوة باش تشوفها؟
7: اصحابك.
6: هاي، شكون اصحابك؟
7: اصحاب نلقى
6: اللي يقروا معاك عمناوي، تحبهم سنازه ده باش تقروا يقروا معاك غدوة، تقابلهم؟
7: لا، مش تنقابلهم ولا لا.
6: انت متميزه في قرايتك؟ كيف جبت المعدل متاعك عمناوي؟ نسيت؟ ما لي فيه اللعب والعطلة نسوك. يعطيك الصحة. زاده كيف كيف معنا أختك إليه بالبنيات في حلقتهم في تهيئتهم. عسلامة، مرحبا بك. ربي يعاونك.
8: عايشك.
6: شنو اسمك؟
8: أميرة.
6: أميرة، نهار اليوم ظهري في سيارة على الأخرة.
8: أي. كلهم جايين يتشهروا باش يغدوا يرجعوا للرونتري، يحبوا هكا كما البرنسس ويحبوا لبسه جديده، كل شيء جديد.
6: اليوم نهار عيد.
8: اليوم كاين نهار عيد.
6: واليوم برشا خدمه بالنسبه ليك.
8: الحمد لله يا صغار. برشا صغار غدوة يرجعوا يقراوا.
6: وانت شكون عندك من الصغيرات غدوة ان شاء الله باش يرجع يقرا؟
8: لا، انا وزي نهار الخميس
6: يرجع نهار الخميس ان شاء الله.
8: ان شاء الله.
6: بي يعطيك الصحة، شكرا ليك مدام، ناخذ معك كلمة. يعطيك الصحة، شكرا ليك، شكرا. عسلام، خلنا نسمعوا كنت. شنو اسمك؟
9: محمد أمين الراج.
6: فأنا قسم تقرأ محمد أمين.
9: نجحت الرابع.
6: حافظش هكا أنشودة، خلينا نخدموا بها اللقاء هذايا، أنشودة هكا على المدرسة، خلينا نراجعوا شوية احنا. غدوة غدوة غدوة تبشر على القراية، شنو حافظ؟
9: ننتج كتاب
6: أنشودة. أنشودة
9: أنشودة
6: أي
9: هي الإملازة
6: أي
9: نسيتها
6: نسيتها أكهو نهيت دون تعليق أكهو اللعب والعطلة والبحر والبيسين
5: أكهو أكهو هي توا باش نبدو غدوة راهي مش كان هما باش يبدو راهي العائلات التونسية كل غدوة باش ترجع لهكا الوقت نتاع القومين وقت معين وقت القراية وقت قراية المسلسلات سايي باي باي أنا مش كان كان العطلة هما باش يقولوا باي باي للعطلة والأمهات والعائلات الكل باي باي للمسلسلات باي باي لك السهريات نتاع الصيف نبدو توا صفحة جديدة وإن شاء الله كان بنجاح وبالتوفيق لصغيرتنا الكل يا ربي
6: إن شاء الله.
5: شكرا يعطيك الصحة رياض شكرا ليك. هذه أجواء العودة المدرسية مع صغيراتك اللي يحكوا ديما بكل البراءة راهم هما صفحة بيضة أكل فرصة جديدة باش يحدوا برشا أهداف وأحنا ديما العودة المدرسية عنا راهي مناسبة مميزة لفيها مزيج من الحماس من الأمل وهكا بداية عام دراسية جديد ومرحلة انتقالية زي دي كيف كيف. مرحبا بكم مسيكم بالخير وبالأغاني الترابية.

واحنا نحبوكم اتويلفوا ديما الستة غير أربعة تكونوا معنا وموعد مع الأغاني الترابية وكيف كيف زيدا ما تنسوش في بداية مسيكم بالخير مجموعة من الأغاني العالمية برشا إيقاعات وبرشا موزيكا برشا فن وبرشا استعدادات زيدا غدوة وين باش يلتحق تقريبا 2,341 ألف تلميذ بمقاعد الدراسة في مختلف جهات البلاد إذانا بانطلاق سنة دراسية الجديدة بزيادة قدرها 22 ألف تلميذ بالمقارنة بالسنة الدراسية الماضية هذه وفق آخر المعطيات الأحصائية لوزارة التربية إن شاء الله سنة موفقة للجميع تلامذة وأساذ إطار تربوي عمل الناس الكل الناس الكل قبيلة أحكينا على مبادرة حلوة برشا اللي هي في الأعدادية النموذجية بقفصة وهكا نعرف أنكم تتبعوني كتابة تبعونا كي تبعثوني علاش ما حكيتش على زيدة أنه أحنا رانا في قبلي مجموعة من الأهالي حتى أحنا رانا حكينا رانا عملنا مبادرة تطوعية ورانا نظفنا المحيط الداخلي ونظفنا المحيط الخارجي وزينا زيدة و قمنا بصيانة المدرسة الابتدائية بأم السمعة فتحية إلى كل الأهالي تحية إلى الأولياء اللي قاموا بهذه المبادرة زيدا وتحية لكم الناس الكل وين ما كنتم وهذا هو اللي يهمنا هذا هو اللي نحبوه إنه إحنا مدرستنا تكون لائقة وإنه مدرستنا تكون نظيفة وتلمذتنا يحافظوا عليها هذا هو يعطيكم الصحة شكرا لكم وكل مبادرة أكيد احنا نثمنها مش في قفصة بركة في الولايات الكل يلا اين بعد شوية باش نخلي المجال لزملائنا من قسم الأخبار جولة إخبارية مفصلة وراجعين في جزءنا الثالث والأخير من مسيكم في الخير

0: الإشهار
1: مع أورانج بوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G.
2: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
1: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.
0: إشهار
3: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: السادسة مساء، مرحبا بكم مستمعينا لهذه النشرة الإخبارية، والبداية بالعناوين.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: الوكالة العقارية للسكنة تنتفع ب 100 هكتار لإنجاز برنامج سكني بتوزر، والموافقة على مشروع آخر بمنطقة حزوة ضمن تثبيت السكان بالمناطق الحدودية. نحو 1,341,000 تلميذ يلتحقون غدا بمقعد الدراسة بمختلف جهات البلاد. وزارة النقل تقتني أكثر من 700 حافلة جديدة قبل موفى السنة الجارية. إيران تدرج 77 سفينة على قائمة العقوبات بسبب انتهاكاتها في مضيق هرمز. تتواصل بمشاركة فرق تابعة للحرس الوطني والحمل المدني وعدد من المواطنين والمتطوعين بمعتمدية المتلوي من ملية قفصة عملية البحث عن الأب المفقود وابنه داخل جبال الثلج بعد أن جرفتهما سيول الأمطار منذ السبت الماضي، وأسفرت عملية التمشيط إلى حد الساعة عن العثور على الدرجة النارية للأب المفقود حسب ما أفادنا به وجيه عليمي رئيس المجلس المحلي بالمتلوية.
6: تصور انا متواجد موجوده على عين المكان في جبل الثلج، وين تكات معناها جهود المواطنين كلها والحرس الوطني والحمايه المدنيه متطوعين برشا. الى حد الان لقوا الدراجه الناريه نتاعو بركه، هذا الموجود اللي لقوه في جبل السما حوايج نتاع هو خاص كيف لقوه، اما انا الباب والبتوما الى حد الساعه هذه مازال توجد او برغم انها ساعه متاخره تمشيط كامل.
4: دخل مركز الساحة الأساسية بيوم الأقصاب التابعة لمعتمدية سيدي بوبكر من ولاية قفصة السبت الماضي حيز الاستغلال بعد أشغال التهيئة، فقد تكلفها 140,000 دينار، وسيتم غدا تسلم مركز الساحة الأساسية بكل من حي السرور وسيدي بو يحيى بقفصة بعد أشغال التهيئة، فيما ستنطلق أشغال تهيئة المستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة في 17 من هذا الشهر، فضلا عن انطلاق أشغال تهيئة مستشفى الكتار بتاريخ 10 من سبتمبر الجاري وفق المدير الجهوي للصحة بقفصة الدكتور طه معتوك.
7: تم انتهاء أشغال تهيئة مركز الصحة الأساسية بأم الأقصاب تكلفت 143 مليون، تندرج التهيئة متاع المؤسسات الصحية سواء كان مراكز صحة أساسية وإلا المستشفيات في إطار استراتيجية وزارة الصحة تحسين الخدمات في جميع المناطق. حاليا في قفصة تم تهيئة لزوج مراكز، مركز الصحة الأساسية حي سرور ومركز الصحة الأساسية سيدي بو يحيى، اللي وقع التهيئة متاعهم وإن شاء الله غدا يقع الاستلام، والتهيئة كانت بالشراكة مع شريك من المجتمع المدني سانتي سود تحت إشراف وزارة الصحة. كذلك إن شاء الله نهار 17 سبتمبر باش تبدأ أشغال تهيئة مستشفى حسين بوزيان بقفصة، تكلفة 1,165,000,000، الأشغال باش تدوم 6 شهور. زاد في نفس المستشفى قاعة القسطرة بتكلفة أولية 1,237,000,000، ثم تكلفة تكميلية 188,000,000. إن شاء الله في أكتوبر تنتهي الأشغال، وإن شاء الله في نوفمبر يقع تركيز الآلة وبداية استغلالها. زاد على مستوى المعتمديات حاليا طلقت أشغال تهيئة مستشفى الإقطار في 10 سبتمبر تهيئة شاملة اللي هو تكلف 5,600,000,000. هذه كلها تدخلات ومجهودات وزارة الصحة في تحسين البنية التحتية لجميع المستشفيات وتحسين الخدمات لجميع المواطنين في الجهة.
4: انتفعت الوكالة العقارية للسكنة ب 100 هكتار لإنجاز برنامج السكني بتوزر بعد موافقة اللجنة الاستشارية للأملاك العقارية المنعقدة مؤخرا، حسب تأكيد المدير العام للشؤون القانونية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية نجم الدين نوار. وقال النوار إنه ضمن تثبيت السكان بالمناطق الحدودية يوجد مشروع سكني بمنطقة حزوة على مساحة 45 هكتارا.
0: خلال الاجتماع الأخير للجنة الوطنية الاستشارية للعمارات العقارية تم إقرار التفويت في عدة عقارات دولية لفات عدد من الجماعات المحلية المتمثلة أساس في البلديات، وكذلك التفويت لفات بعض المؤسسات العمومية. في البداية نذكر وأنه العرض على اللجنة والعرض على الملفات الجاهز، اللجنة تجتمع بصفة دورية، اللجنة الوطنية الاستشارية للعمارات العقارية اجتماعها مرتبط بجاهزية الملفات، يعني كل ما فما عنا عدد معين من الملفات يكون جاهز على العرض يتم يعني برمجة الجلسة ويتم الاجتماع. طبعا كنقول الجاهزية هناك إجراءات في مستوى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، هناك إجراءات في مستوى هيكل أخرى، يعني نحن لما نفوت في ملك الدولة لابد أن نفوت بصفة تشاركية، هناك يعني إجراءات تكون يعني تابعة لبعض الجهات أو الأطراف الأخرى، بمعنى على مستوى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لابد أن يستكمل ملف بالأبحاث العقارية. مثلا نذكر عن وضعية الوكالة العقارية السكنة اللي انتفعت ب 100 هكتار في توزر، إذا هو ملف كذلك لفات الوكالة لإنجاز برنامج سكني بتوزر. كذلك عنا في إطار تثبيت السكان والمواطنين بالمناطق الحدودية عنا حزوة كذلك بولاية توزر تقريبا أكثر من 45 هكتار اللي خذوا موافقة على التفويت لفات بيت الحزوة في إطار تثبيت السكان إقامة التقاسيم السكنية بهذه المنطقة. إذا هناك البعد الاجتماعي.
4: تضرر قطاع الزراعة الجيوحرارية بمنطقة لماجس من معتمدية قبل الشمالية، طال هياكل وأغشية البيوت المحمية إضافة إلى تلاف النباتات جراء نزول كميات من الأمطار كانت مرفوقة بالبرد مع رياح قوية. وفي السياق أكد رئيس مجلس إدارة المركز الفني الجيوحراري بجابس علي مرابط أن المركز سيتولى حصر الأضرار ورفع تقرير في الغرض لوزارة الفلاحة ووزارة المالية لجبر الفلاحين.
8: لماجس وقع برشا أضرار في البيوت المحمية، وفما حتى طاقات شمسية تكسرت، الأضرار كبيرة في الأغشية البلاستيكية. طبيعة الحال وقت تقع التمزيج في الأغشية البلاستيكية أي نبتة مغروسة جديدة يقع الذبلانها وتموت، وشفنا أن برشا نباتات ماتت من جراء تجري هذا الانزل على منطقة لماجس. الأغشية البلاستيكية ما هيش رخيصة، الأغشية البلاستيكية غالية، فلاحة ما هم شكل فلاحة اللي بس عليهم باش يمشوا يجبدوا فلوس ويعاودوا بدوها في أول العمل متاعهم باش يحضروا الموسم متاعهم. الله غالب هذه حاجة تربي من نجم نقولوا فيها حتى شيء. احنا كمركز رئيس مجلس إدارة اتصلت بالمدير العام بتاع المركز متاعنا في جابس وعلمته بالحكاية. إن شاء الله في أول أكتوبر باش نعمل مجلس إدارة باش تقيم الأضرار. احنا عندنا مهندسين باش يبدوا يقيموا الأضرار اللي وقعت في منطقة لماجس. الأضرار هذه باش نعرضها على مجلس إدارة بتاع المركز الفني، خاطر عندنا ممثلين من وزارة الفلاحة وممثلين من وزارة المالية، باش نعمل التقرير متاعنا باش نبعثوه لوزارة الفلاحة وزارة المالية، وباش نطالبوا بالتسريع أول حاجة باش تقع إعانة فلاحي قبلي. علما زادة الأضرار اللي وقعت جراء الرياح اللي وقعت في 31 جان في 2006 20 اللي مست جابس وقبل اللي طوزت من جراء الرياح. الموضوع هذا موجود في بيرو بتاع السيد وزير الفلاح، وراه 80% أن باش توقع الإعانة في الغرض هذا بتاع الأضرار الرياح في 31 جان في 2026. رانا حنية سند للفلاح بتاعنا، وحنية كمركز زادة رانا باش نمدوا يد المساعدة للفلاح في أن باش نوصلوا صوتهم هم فلاحة للوزارة الفلاحة والوزارة المالية.
4: يلتحق غدا نحو 1,341,000 تلميذ بمقاعد دراسة بمختلف جهات البلاد إذانا بانطلاق السنة الدراسية الجديدة 2026-2027 بزيادة قدرها 22,000 تلميذ مقارنة بالسنة الدراسية الماضية وفق آخر المعطيات الإحصائية لوزارة التربية. ويتوازى العدد بين 1,195,000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية و 1,146,000 تلميذ بالمرحلتين الإعدادية والثانوية. وفيما يتعلق بالإطار البيداغوجي، أشارت وزارة التربية إلى ارتفاع عدد المدرسين إلى 161,000 في السنة الدراسية الجديدة بزيادة قدرها 2,993 مدرسا. وعلى صعيد الخريطة المدرسية سيرتفع عدد المؤسسات التربوية إلى 6,178 مؤسسة في السنة الدراسية الجديدة بزيادة قدرها 18 مؤسسة تربوية جديدة. وأعلنت الوزارة عن استحداث 3 فضاءات تربوية خصوصية جديدة تتمثل في مركب رياضي بولاية القيروان، ومدرسة الفرصة الثانية بولاية باجة، ومدرسة الفرصة الثانية بولاية نابل. قال ممثل عن الوكالة التونسية للتكوين المهني مراد البكاري إن الاستعدادات جارية بنسق كبير لاستقبال السنة التكوينية الجديدة بمختلف مراكز التكوين. وأشار البكاري إلى تخصيص 24 مليون دينار ضمن تداخلات البرنامج الاستراتيجي للنهوض بالبنية التحتية للتكوين المهني بعنوان سنتي 2025-2026، يشمل توفير تجهيزات لمختلف المؤسسات الفرعية للتكوين المهني والمبيتات والمطاعم، وتجهيزات لحسن تأمين مختلف الاختصاصات التكوينية في سياق مواكبة التطورات التكنولوجية وتطورات سوق الشغل. وتبع أن السنة التكوينية الجديدة تحمل بداية من دورة سبتمبر عدة اختصاصات جديدة كاختصاص مرافق حياة، وبين أن الوكالة تستعد لإحداث اختصاصات جديدة في دورة فيفري تتعلق بالسيارات الصديقة للبيئة والسيارات الهجينة بمركزية التكوين المهني بالوردانين وباجة. أفاد مدير عام النقل البري بوزارة النقل الطرق البعزيزي بأن الوزارة ستقوم باقتناء 727 حافلة جديدة قبل ما وفى العام الجاري، ستوزع على مختلف جهات البلاد.
9: أواخر 26 إن شاء الله نجسدوا صفقة دولية، صفقة تقنية 727 حافلة ستخصص للجهات وسيتم توزيعها لجميع جهات الجمهورية. العامين هذوما كانت نقلة كبيرة برشا، النقلة هذه من شأنها باش تلبي حاجة التنقلات للتلاميذ والطلبة مع مناسبة العودة، وكذلك بالنسبة للمسافرين العاديين. تتميز العودة دي بارتفاع عدد المشتركين بنسبة من 4%، ارتفاع متاع المشتركين وزيادة كيف كيف حجم الاستثمارات اللي صار هذه كله مع ارتفاع في عدد الخطوط المدرسية والجامعية اللي كان في حدود 2134 من مجموعة 3171، ارتفع إلى 2179 خط من مجموع 3234 خط. لأن خطوط هذه هي خطوط إما أبقينا بطبيعة الحال على الخطوط اللي هي موجودة وقمنا بإحداث جديدة، خطوط جديدة، وكذلك تم التمديد العديد من الخطوط الأخرى. حجم الاستثمارات انعكس إيجابا باعتبار أنه الأسطول المخصص المدرسي والجامعي ارتفع تقريبا 16%، ومعدل عمر الأسطول انخفض إلى حدود 12 سنة، اللي هو مؤشر هام جدا اللي باش يساهم في تجديد الأسطول نتاعنا.
4: أعلنت ما يسمى إدارة الممر المائي للخليج الفارسي الذي أنشأتها إيران لتنظيم حركة العبور في مضيق هرمز إدراج 77 سفينة على قائمة العقوبات، وأصدرت اليوم بيانا بشأن ما وصفته بانتهاكات السفن في مضيق هرمز. وذكر البيان أنه تم إدراج 77 سفينة على قائمة العقوبات بسبب انتهاكاتها في المضيق، وأشار إلى أنه سيتم أيضا فرض عقوبات على السفن وشركات التأمين الأخرى المتعاونة مع هذه السفن. بجولة الأخبار العالمية نصل لختام نشرة السادسة مساء إلى التذكير بأبرز عناوينها. أعلنت الوكالة العقارية للسكنة تنتفع بمئة هكتار لإنجاز برنامج سكني بتوذر والموافقة على مشروع آخر بمنطقة حزوة. نحو 1,341,000 تلميذ يلتحقون غدا بمقاعد الدراسة. وزارة النقل تقتني أكثر من 700 حافلة جديدة قبل ما وفى السنة الجارية. إيران تدرج 77 سفينة على قائمة العقوبات بسبب انتهاكاتها في مضيق هرمز. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
10: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
11: مسيكم بالخير.
12: مرحبا، شرفتنا.
13: مسيكم بالخير.
11: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
12: مرحبا، نورتنا.
14: مسيناكم.
15: مسيناكي.
14: مسيناكم.
15: مسيناكي.
14: مسيناكم.
13: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.

هذا ملحم بركات، رجعنا بيه في ساعتنا الثالثة من مسيكم بالخير. مسيكم بالخير، مسيكم بالهنا، مسيكم بكل الأفراح. نتمنى لكم أكوام من السعادة، عناقيد من الفرح لكل من اختار مرافقتنا في مسيكم بالخير في هذه الحصة الأولى في الشبكة البرامجية شتاء و خير خريف وشتاء 2026-2027. بعد شوية حديثنا باش يكون حديث الركح، وباش تكون عنا استضافة للمخرج التونسي طاهر عيسى بعد تتويج مسرحية لمودة في مهرجان مسرح التجريب القاهرة. وكيف كيف زادة الدنيا دنيا ما فماش ما أحلى من الكتاب، وباش نعرفوا تفاصيل كتاب الجديد والإصدار الجديد للكاتب يوسف حدودة دون وصف، وهو إصدار موجه لليافعين. هذايا شنو باش يكون حاضر معنا فيما تبقى من عمر هذا الفضاء. لكن قبلها قبيلة حكينا على في هكا في موسيقتنا العالمية، وحكينا على عودة سيلين ديون، وزاد حدث آخر ما يقلش أهمية على عودة سيلين ديون اللي هو عودة أصالة زادة كيف كيف، وهي عودة حدث لإحياء أولى حفلاتها الغنائية في العاصمة السورية دمشق بعد غياب استمر نحو 16 عام. هذا الحفل اللي رافقه اهتمام جماهيري وإعلامي واسع برشا، بالإضافة إلى أنه زاد كيف كيف باش تكون برشا أعمال غنائية مهداة إلى سوريا. أغنية العودة للشام بإمضاء أصالة 23 دقيقة بعد 6.

0: جاي على بالي انت يلي شاغل بالي غنية نسمعوها بعد شوية بإمضاء جوهر ولد الجهة، لكن قبلها يلزمنا نعرفوا كيفاش نتخلصوا من النفايات الإلكترونية في تيك إكسبريس.
1: تيك إكسبريس دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. نصائح، تحذيرات، حلول يومية بسيطة لاستعمال التكنولوجيا بأمان. موضوعنا اليوم النفايات الإلكترونية وكيفية التخلص منها بطريقة سليمة وآمنة. الهواتف القديمة، الشواحن التالفة، البطاريات الفارغة في معظم الأحيان موجودة في ديارنا في جار وإلا في صندوق منسي. هل التخلص منها مع النفايات المنزلية هو الحل أم أنه يشكل خطر كبير علينا؟ شنية الطرق الحضارية والآمنة المتاحة في تونس لإعادة تدويرها بطريقة صحيحة؟ التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حيدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
3: مرحبا، تحية طيبة المستمعين إذاعة قفصة. موضوعنا اليوم هو متعلق بالطريقة الصحيحة اللي نتخلصوا بها من النفايات الإلكترونية. نعرفوا اللي تطور سريع للتكنولوجيا، صار عنا عدد كبير مهول من الأجهزة القديمة والتالفة كالهواتف والبطاريات والشواحن وسماعات الأذن إلى آخره. علاش تعتبر النفايات الإلكترونية خطيرة؟ خاطر فيها مكونات كيميائية ومعادن تساهم في تلوث التربة والمياه. إذا نرموها النفايات الإلكترونية هذه مع النفايات المنزلية ينجم يسبب أضرار للبيئة والصحة بصفة عامة. شنية الطريقة الصحيحة للتخلص من النفايات هذه؟ أول حاجة البطاريات والهواتف القديمة ما نحطوهاش في القمامة وإلا البوبالة العادية نتاع المنزلية، حطوها في نقاط جمع مخصصة لإعادة تدوير. أكلاش ديما ندعو للسلطات باش يوفروا النقاط هذه لتجميع النفايات الإلكترونية. إذا بالإمكان زاد تسليم الأجهزة القديمة إلى مراكز الصيانة وإلى المتاجر لتوفر خدمات الاسترجاع. قبل هذا لازم نقوموا بحذف البيانات الشخصية من الهاتف نتاعنا قبل ما تخلص منه وإعادة تدويره. إذا الهواتف وإلا الأجهزة هذه ما زالت في حالة جيدة، ما زالت تعمل، يمكن إصلاحها ولا التبرع بيها ولا بيعها في بلاست رميها ولا حطنا في البوبال. إعادة الاستعمال تقلل من حجم النفايات الإلكترونية، يعني التدوير وإلا الرسكلة. في الختام نجم نقول الهاتف القديم ولا البطارية ولا أي جهاز إلكتروني ينجم يمثل خطر وفيه مواد خطيرة على الناس، أكلش ندعو لإعادة تدوير الأجهزة هذه وإلا النفايات هذه. التصرف صحيح كما هذا ينجم يحمي البيئة ويحافظ على الموارد الطبيعية. كن مواطن رقمي مسؤول، هذه نصيحة. استعمل التكنولوجيا بذكاء وتخلص منها زادة بطريقة آمنة، تحافظ على البيئة وتحافظ على العالم بصفة عامة.
2: شكرا لك دكتور، كانت هذه تيك إكسبريس. تابعونا غدوة في حلقة جديدة مع تحيات ريم مولا. بسلامة.
1: تيك إكسبريس دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: مرحبا، شرفتنا.
3: مسيكم بالخير.
4: مسيكم بالخير، ما تردوا المسا.
2: مرحبا، نورتنا.
5: مسيناكم.
6: مسيناكم.
5: مسيناكم.
6: مسيناكم.
3: مسيكم بالخير.
7: مسيكم بالخير.
8: حديث الركح. حديث الركح. حديث الركح.
9: هاي سيدي.
2: حديث الركح، أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مساء الخير لكل من اختار أنه يكون حاضر معنا منذ بداية هذا الفضاء. باش نمشوا للجوائز، باش نمشوا للتكريمات، وباش نمشوا للتوينسة اللي يكونوا ديما منورين في كل المحافل الدولية. ونحكي لهنا على المخرج طاهر عيسى وتتويج مسرحية لمضة في مهرجان مسرح التجريب القاهرة، وين حقت المسرحية هذية تتويجات متتالية وحصدت زادة جوائز ريادية. تفاصيلها الكل باش ناخذوها من خلال استضافتنا، كيف ما قلت للمخرج ومبدعنا سي طاهر عيسى. أهلا وسهلا، مساء النور.
10: يا مرحبا. مرحبا، نورتنا قصة بكلنا.
2: يعيشك، وانت نورتنا في تونس وخارج تونس زادة كيف كيف في المحافل الدولية، هذه حاجة مهمة جدا. سي طاهر، بين أول حاجة مبروك التتويج ومبروك هذا التكريم المستحق.
10: يعيشك. احنا نشتغل بكل جدية معناها ديما، ونحاولوا باش نقدموا أجود ما فما بحكم علاقتنا الوثيدة والعميقة بالفن. بالنسبة لنا هي ممارسة متاع عشق وحب، وليست مهنة. ويعني هو يعني فعل أنتولوجي وجودي. المهنة نتاعنا ما عندها حتى علاقة بأنه واحد قاعد يعبي في وقته ولا بشيخه فلوس ولا أبعد ما يكون على الشيء هذا. ولذا الاعتراف يعطي شوية طاقة الحقيقة، من قلت عليك. رغم أني أنا تعرضت سابقا في عمل رقص السماء لعدة مظالم سياسية في خص إنصاف هذا العمل الذي أعتبره من أهم الأعمال التي ما قمت بها وقدمتها يعني على أركاح المسرح التونسي، وعمل مرجع يعني الناس الكل تحكي عليه. فعدم إنصافه في أيام قرطاج المسرحية، رغم اللي كان نومينيز في 5 جوائز، يعتبر
2: هذا العوض الجميل. معناها أنه التتويج هذايا
10: فأنا مشيت للقاهرة اللي هو مهرجان القاهرة المسرح التجريبي. التوينسة مش بسهولة ياخذوا جوائز القاهرة،
2: أكيد.
10: وزيد المهرجان في حد ذاته مهرجان، ما هوش مهرجان عربي وإلا إفريقي، هو مهرجان عالمي. فما عروض من سويسرا، عروض من فرنسا، من روسيا، بيلاروسيا، إسبانيا، الصين، المجر، فرنسا، ومصر، والسعودية، والإمارات.
2: صحيح. سؤالي سي طاهر، بين جوائز الأردن وجوائز القاهرة، عشان مش القاهرة هي المحطة الأولى للتتويجات، ما بين جوائز الأردن وجوائز القاهرة، شنو السر اللي خلى مسرحية لمضة تحظى بهذا الإجماع الجماهيري والإجماع النقدي زادة في نفس الوقت في مختلف المحافل الدولية والعربية؟ يعني شنو الفكرة المركزية اللي أنت حبيت توصلها من خلال هذه المسرحيات، حبيت توصلها للجمهور؟
10: المسرحية تهاجم بشكل مباشر الرأسمالية الفاحشة، يعني فاحش الرأسمالية الوحشي. يعني نظام الرأسمالي اللي يشيء في الناس ويجعل في الناس مجرد آلات، مجرد ماكينات استهلاك. يعني في نوع من الاعتداء على كل مقومات الخصوصية والتفرد، اعتداء على اللغة أيضا، على الأعراق، على الأعراق. عملية تدجين للناس في صنع الذوق، كي نقول صنع الذوق بما في ما في ذلك اللباس، بما في ذلك السيارات، بما في ذلك يعني الأكل. يعني الناس الكل اليوم ناكلوا من شركات معينة، الناس كل ناكلوا في المعلب، الناس كل نعيشوا نلبسوا الجين، الناس كل نلبسوا بطريقة معناها تمكن النظام الرأسمالي هو أنه يصنع هالموديل هذايا اللي احنا نتبعه فيه. هو نوع من الاستعباد المقنع. الاستعباد المقنع يظهر لي معناها عملية الاستعباد لم تنتهي من الأرض، لكنها تحولت يعني في أشكال أخرى. والعمل هذايا يعتمد في مستوى الإخراج متاعه لعبة الإبهار، لأنه هي في نفس الوقت هو خطاب المسرحية. الإبهار يعني البصري الموجود في المسرحية هو نفسه في وسط الحكاية، لأن الحكاية تقع في في في في استوديو تلفزي لبرنامج تيلي رياليتي، والشخصيات هم يعني في فضاء مغلق ويكلو يعني لا يخرجون، ويسلط عليهم شروط موجودة في العقود أمضوا عليها. لقاء بين مصممي أزياء وبين خياطين وبين عارضي أزياء وراقصين، وكما أي برنامج تلفزي. فما صوت خفي هو اللي يسير واللي يقول لهم شنو يعملوا. العمل اللي يعتمد تداخل الفنون، موسيقى، مسرح، فاشن ويك يعني عروض أزياء، ويعني إلى جانب تقنيات السيرك. فالتداخل هذا خطير، في نفس الوقت هو خطيرة مش سهلة، لأنه نجم تتيح في موزايك فنية ماهيش نظيفة. ذلك نحن كنا حذرين وحاولنا نلقى وحدة شكل فيها توازن. العمل اللي نجم يعجب برشا كما نجم يعجبش بالكل، لأنه هو عمل يعتمد مبدأ الصدمة مع المشاهد. فما ناس تحب العمل بتاعي طبعا وتستمتع، لكن المتعة موجودة، الحقيقة المتعة موجودة.
2: هذا وإحنا نحكي على المتعة. سؤالي باش يكون ليك ستاهر، وقتاش بعد النجاح هذايا الجماهيري والنجاح والإجماع النقدي زيادة كيف على المسرحية هذه، هل ترى باش تكون فما عروض مسرحية داخل المدن التونسية وإلا زيادة في مهرجانات دولية أخرى للمسرحية هذه؟
10: مهرجانات دولية أكثر من عروض تونسية. فما طلبات دولية. العروض التونسية مش سهل العمل اللي تعرض. الحقيقة العمل يلزمه انستالاسيون تكنيك كبيرة برشا، يعني تنصيب تقني كبير جدا. يلزمه عمل كبير على الصوتيات وعلى على الفرجة البصرية. والحقيقة ما هوش حتى على المستوى الإنتاج ما هوش عمل يعني سهل. الأجر المشاركين في العمل مرتفع مقارنة بما هو متداول، فبحيث عروضه يلزمها تكون في ظروف قائمة. لكن في طلبات، هناك طلبات من وصلت حتى لآسيا، يعني فما دول طالبين العمل. إن شاء الله نتحركوا على قريب في مناطق أخرى باش نشرفوا تونس بهذا العمل.
2: وإحنا نحكوا على تونس وعلى تشريف تونس بهذا العمل. التتويج هذا ماذا يعني ستاهر؟ ماذا يعني للمسرح التونسي؟ وماذا شنية الرسالة اللي نجموا قدموها خاصة للشبان المسرحيين التوانسة اللي هم فاعلين في المسرح المستقل وإلا المسرح التجريبي اليوم؟
10: نقول لهم اللي يلزم برشا صبر. الخدمة متاعنا ماهيش سهلة. أبو القاسم الشابي ما كانش أبو القاسم الشابي إذا ما توجعش وإذا ما حلمش وإذا ما صارلوش أوقات من الإحباط. الحداد كيف طاهر الحداد، كيف عظماء يعني عظماء الفكر التونسي. ولذا يلزم برشا صبر من أجل تأسيس لثقافة تونسية عميقة ودائمة في في الزمن.
2: هذا هو برشا تحديات يزم تجاوزها. يعطيك صحة، شكرا وألف مبروك من جديد على هذا التتويج اللي شرف المسرح التونسي، ونعرف برشا أنه الجوائز هي جوائز ريادية وجوائز اللي تنافست عليها برشا عروض عربية ودولية. في ألف مبروك ليك ستهر، وألف مبروك للمسرح التونسي. شكرا ليك ومزيد من التتويجات إن شاء الله. شكرا
10: شكرا لك انت زيدة، وربي يحفظك.
2: شكرا، مرحبا.

0: باش نقول لكم انه فما عمل جديد وادبي وروائي للكاتب والروائي التونسي يوسف حدوده. حكينا على مجموعه حكايات ريحان القصصيه اللي هي كانت موجهه للاطفال والنشأة وروايه عواصف القدر. اليوم سميه رجب تعطيكم فكره على العمل الجديد دون وصيه.
1: الدنيا كتاب، الدنيا كتاب، الدنيا كتاب، الدنيا كتاب، الدنيا كتاب، الدنيا كتاب،
0: الدنيا كتاب. في الدنيا كتاب اليوم نتحدث على رواية الطلياني، كتاب تونسي يهزنا للعقود الأخيرة من القرن العشرين. اتقطعت فيه السياسة والحب ونضالات الجامعة، الحياة الخاصة بأسئلة المجتمع والوطن. الطلياني شاب خلى أثر عميق في حياة الناس اللي عرفوه واللي كانوا محيطين به. الرواية كانت بتقنية السرد إلى الوراء. البطل هذايا استقطب تقريبا جيل كامل، ولا كان يشبه الجيل كامل، شاب مثقف حاد الذكاء قوي الحضور وانخرط في الحياة الطلابية والسياسية. عاش قصص حب مزيانة وكان جاذب للجميع. مسار الرواية قدم الأبطال باعتبارهم نماذج مثالية، كان في الشر ولا في الخير أحيانا. الرواية هذه كانت أكثر من عمل شكري مبخوت، حاول إن يمنحنا أجوبة جاهزة ويخلينا أمام شخصيات بشرية تخطط وتمردت وانكسرت وصنعت الواقع نتاعها. تحدث على الأحلام اللي نعيشوها الكل واللي تصطدم أحيانا بالواقع. والطلياني كانت رواية تونسية متميزة، رواية حبوها شباب وحبها كل واحد قراها. الرواية هذه توجت في محطات عديدة، كانت متوجة بالجائزة العالمية للرواية العربية البوكر في 2015، وكيف كيف توجت في أبو ظبي، وتوجت بجائزة الكومار الذهبي للرواية التونسية العربية في دورتها 19. اللي مقراش الطلياني لشكري مبخوت ينجم يعيش أجواء فكرية وإيديولوجية وفيها برشا حب وبرشا تجاذبات وبرشا تشويق، مزيانة برشا. الدنيا كتاب يوفى هنا اليوم.
1: الدنيا كتاب، الدنيا كتاب.
0: كانت هذه دعوة من سمية لرواية الطلياني. باش تقروا رواية الطلياني لشكري مبخوت وتقروا زيدا دون وصية أكيد لكل أدبائنا التونسيين اللي نعتز بهم برشا. هكا نكون وصلنا معكم نهاية مشوارنا اليوم. في مسيكم بالخير، مسيكم بالخير ولهنا. شكرا لكل الزملاء اللي كانوا حاضرين معنا منذ بداية المشوار. في أمان الله وعلى خير.

0: المراية تغني، انت اللي تعزف وانت اللي تغني. عندك موهبة، فرصتك مع إذاعة قفصة في المراية تغني.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: تمام السابعة مساء الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: رئيس مجلس إدارة المركز الفني جيو حراري بجابس علي مرابط يفيد بأن عددا من مهندسي المركز تحولوا اليوم إلى منطقة لماجز من معتمدي جبل الشمالية لتقييم وإحصاء الأضرار التي لحقت بالبيوت المحمية بهذه المنطقة جراء الأمطار الأخيرة، قصد إعداد تقرير في الغرض سيتم رفعه لوزارتي الفلاحة والمالية من أجل النظر في سبل جبر الأضرار. الوكالة العقارية للسكنة تنتفع بمئة هكتار لإنجاز برنامج سكني بتوزر بعد موافقة اللجنة الاستشارية للأملاك العقارية المنعقدة مؤخرا، بحسب ما أكده المدير العام للشؤون القانونية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية نجم الدين نوار، والذي قال أنه في إطار تثبيت السكان بالمناطق الحدودية يوجد مشروع سكني ثان بمنطقة حزوة على مساحة 45 هكتار. نحو 2,341,000 تلميذ وتلميذة سيلتحقون غدا بمقاعد الدراسة بمختلف جهات الجمهورية، بزيادة قدرها 22,000 تلميذ وتلميذة مقارنة بالسنة الدراسية الماضية. مدير عام النقل البري بوزارة النقل طارق البوعزيزي يفيد بأن الوزارة ستقوم باقتناء 727 حافلة جديدة قبل موفى العام الجاري، ستوزع على مختلف جهات الجمهورية. مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية ينظم يوم 8 و9 من أكتوبر القادم الدورة السادسة من صالون التشغيل، وذلك ببادرة من منصة كيب جوب، بهدف توفير فضاء مباشر للتواصل بين طالبي الشغل والمؤسسات الباحثة عن الكفاءات التونسية. إلى أخبار العالم، الجيش الصهيوني يواصل اعتداءاته على جنوبي لبنان بقصف مدفعي وإطلاق نيران أسلحة رشاشة ثقيلة باتجاه أطراف عدد من البلدات اللبنانية في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في واشنطن في 26 من جوان الماضي. وأخيرا، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يحذر من تزايد الهجمات على المنشآت النووية وتسارع عوامل الانتشار النووي، كما يدعو إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من الطابع السلمي للبحث للبرنامج النووي الإيراني ودعم دور الوكالة في الحيلولة دون وقوع كارثة في المحطة النووية في أوكرانيا. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم يأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.

0: بابا رك تجري بينا وتعمل في المغامرات، أكبر هدية تعطينا وأحلى المفاجآت. نقص من السرعة يا بابا وطبق الإشارات، وتفكر كتير تتجاوز اللي عندك وليدات. أنت هو دنيتهم وأنت هو الحياة، ولو كان تجرى لك حاجة ماما هما في الغصرات، واللي مات بوه في حادث حيته معاه راح يمشي.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: تسرح بينا ليالي، يتعدى العمر بين حلو ومر، أبيض وأسود بالألوان، بين صورة بالفلاش وسيلفي ما تنساش، بين أمس واليوم دور شريط الذكريات، ولحظة بلحظة عيش المفارقات، بين وقتين نتقسمهم على المستمعين. سهرة التلاف شريط الذكريات مع أحمد عاجوني.
1: إذاعة قفصة،
2: مراية تتكلم.
3: فلاش سبور.
4: فلاش سبور.
5: أصدقاء الرياضة في كل مكان، مساء الخير. الدور يومي الأربعاء والخميس، الموجات متأخرة من الجولة الثالثة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. نعطيكم تعيينات الحكام من نهار الأربعاء. الأربعاء العشية، اتحاد بن قردان والنادي الصفاقسي، الحكم الرئيس سيف الورتاني وحكم الفار حمزة جعايد، الترجي الرياضي الجرجيسي والاتحاد المنستيري، حكم رئيس سفيان الورتاني وحكم الفار فرج عبد اللاوي. نهار الخميس، ملعب التونسي والنادي الافريقي، الحكم الرئيس هيثم الطرابلسي وحكم الفار دافيد سماتش من سلوفينيا. أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة اليوم الاثنين 14 سبتمبر 2026 عن موعد المباراة المؤجلة من الجولة الافتتاحية للبطولة بين اتحاد بن قردان وضيف نادي حمام الأنف. المباراة تجدور يوم الأحد 20 سبتمبر على الساعة 4 مساء بملعب 7 مارس ببن قردان. مع الاتحاد الرياضي ببن قردان تعاقدت هيئة الاتحاد اليوم مع المهاجم الغيني أمادو يبلغ دياكيتي من العمر 21 سنة، وأمضت لمدة 3 مواسم قادما من نادي أرارات بريفان الأرميني. نذكر أن اللاعب متكون في فريق وكاريا الغينية. أخبارنا متواصلة معكم. أعلن الملعب التونسي انتداب نجم منتخب النيجر يوسف أومارو، وأمضى أومارو اليوم الاثنين عقد بموسم مع البقلاوة في تجربة ثانية مع الفريق بعد ما لعب معاه من جانفي 2024 إلى جوان 2025. نذكر أن صاحب 33 سنة لعب الموسم الماضي مع الحزم السعودية. الدور نهاية الأسبوع الجاري، مباريات الجولة الافتتاحية من الرابطة المحترفة الثانية. نعطيكم برنامج المباريات نهار السبت بالثلاثة ونص. المجموعة الأولى محيط قرقنة هلال مساكن، هلال الشابة سكاك الحديد الصفاقسي، سبورتينج بن عروس مكارم المهدية، مستقبل جابس جمعية مجرين، ملعب السوسي كوكب عقارب، النجم الخلادي بعث بوحجلة، مستقبل سليمان اتحاد تطاوين. ونهار الأحد في نفس التوقيت أي ثلاثة ونص، المجموعة الثانية أمل بوشمة نادي القربي، طواف القبسة ومستقبل القصرين، مباراة تجمع بين الجارين، سبورتيك المكنين هلال الرديف، أولمبيك الكاف اتحاد غسول السيف، جمعية أريانا الملعب الجابسي، أولمبيك مدنين والقلعة الرياضية، وشبيب القيروان يستقبل جندوبة الرياضية. في البطولات الأوروبية، دارت دور بعد قليل في 8 متاع الليل بالتحديد في البريمير ليج الجولة الرابعة، المباراة متأخرة بين ليدز يونايتد ونيوكاسل. في الليغا الإسبانية والجولة الخامسة، فياريال يستقبل في نفس التوقيت أي 2 تعليل ريال بيتيس، في حين في الكالتشو الإيطالي زوز مباريات انتهت، في حين المباراة الثالثة ما زالت الدوري لحد الآن بين الأنتر وإودينيزي، وإودينيزي متقدم خارج الديار بهدف مقابل 0 هدف جاء في دقيقة 13. بالنسبة لزوز مباريات الأخرى، تورينو ينهزم أمام روما بهدفين مقابل 0، وكومو انتصر باثنين مقابل 1 أمام بارما. مازالت الأجواء البطولات الأوروبية متواصلة أكيد يوم الأربعاء مباريات جديدة، وباش تكون بإذن الله بعض المباريات اللي نتابعها من خلال المتابعة والنتائج. أدخل النادي الإفريقي في مفاوضات مع متوسط الميدان النيجيري إيدو أكينتولا لاعب نادي أردا البلغاري لتعزيز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية. يبقى العام المادي هو الحاسم في إتمام هذه الصفقة، حيث ما زال اللاعب مرتبط بعقد مع الفريق البلغاري لغاية جوان 2027. نادي أردا لم يبدي رفضه لمغادرة اللاعب في صورة توفر عرض مادي جيد، واللاعب وافق على الانتقال للنادي الإفريقي. للإشارة أنه أكينتولا يبلغ من العمر 25 سنة، ولعب الموسم الماضي مع أردا 35 مباراة. نهاية فلاش سبور مع أجمل تحية عادل البدوي، إلى اللقاء.
1: بيل غرام المهنة، السيد نبيل خليفة مدير مدرسة ومربي لسلالة نادرة من الماشية. السيدة مديحة جلولي في تجربة لتصنيع سيارة كهربائية موجهة لذوي الاحتياجات الخصوصية. وخذوا هات مع المستمعين أول يوم في الدراسة ذكريات وحنين. تبدأ الحكاية الليلة بداية من 9 على موجة إذاعة قفصة.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد الأجر والمغفرة والثواب من قسم الأخبار، نقدم لكم موجز الثمنة. أفادت سامي الغربي رئيسة جمعية تلال الأنساك أن الجمعية ستتولى خلال سنة دراسية الحالية توزيع 330 محفظة مدرسية لفائدة تلاميذ 6 مدارس ابتدائية بالمناطق الريفية التابعة لمعتمدي تالا، وستنطلق الجمعية غدا الثلاثاء بتوزيع المساعدات المدرسية على مستحقيها. المبادرة تتضمن أيضا توفير مختلف مستلزمات العودة المدرسية للتلاميذ إلى جانب مواد التنظيف لفائدة المدارس المعنية وكميات من الأوراق، وذلك بهدف دعم التلاميذ والمساهمة في تحسين ظروف الدراسة بالمؤسسات التربوية في المناطق الريفية. هذا ينطلق ويلتحق غدا الثلاثاء نحو 1,341,000 تلميذ وتلميذة بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد إذانا بانطلاق السنة الدراسية الجديدة 26 و 2027 و 2000، بزيادة قدر 22,000 تلميذ وتلميذة مقارنة بالسنة الدراسية الماضية وفق آخر المعطيات الإحصائية لوزارة التربية. نبهت وزارة التشغيل والتكوين المهني طالبي التكوين وعموم المواطنين إلى تسجيل ممارسات غير قانونية لدى بعض مؤسسات التكوين المهني الخاصة تتعلق بإهام العموم باكتسابها صفة قضائية لا تتمتع بها قانونا. قال وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني أمجد إبراهيم أن العدوان الاحتلال المستمر على فلسطين تسبب في هدم أكثر من 90% من مباني المدارس و 82% من مباني الجامعات، وحرمان أكثر من 720,000 طالب وطالبة من حقهم في التعليم داخل غزة، مع وجود آلاف الحواجز ونقاط التفتيش في كل أنحاء الضفة الغربية بهدف تهجير الطلبة من محاولات الاستيطان لقطع سبل الحياة داخل فلسطين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: متتبعي إذاعة قفصة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذه حصة جديدة من برنامج العلم والحياة من تقديم إنس حمدي رويسي. مرحبا. نتحدث اليوم عن لاصقة ذكية على الجبهة تراقب تنظيم الدماغ أثناء النوم. طور باحثون لاصقة مرنة توضع على الجبهة أثناء النوم، يمكنها رصد تغيرات في ديناميكيات الماء داخل الدماغ في خطوة قد تفتح باباً لدراسة كيفية تخلص الدماغ من مخلفات الأيضية خلال النوم. اللاصقة لا تقيس سائل الدماغ الشوكي مباشرة، لكنها تلتقط إشارات بصرية مرتبطة بتغيرات الماء في الدماغ عبر مراحل النوم المختلفة. هذه التغييرات قد تكون مرتبطة بنشاط ما يعرف باسم الجهاز الليمفاوي، وهو مسار داخل الجهاز العصبي المركزي يساعد سائل الدماغ الشوكي من خلاله على إزالة نواتج الأيض والفضلات من أنسجة المخ. نشاط هذا النظام الذي ينظر إليه بوصفه جزءاً من آليات تنظيف الدماغ يرتبط على نحو وثيق بالنوم، خصوصاً مراحل النوم العميق غير المصحوبة بحركة العين السريعة. وأكد الباحثون أن فهم هذه العملية على نحو الأفضل قد يساعد في تفسير الصلات المحتملة بين اضطرابات النوم وبعض الأمراض العصبية، ومنها أمراض تنكسية ترتبط بتراكم البروتينات أو مخلفات خلوية داخل الدماغ. تعتمد اللاصقة الجديدة على تقنية التحليل الطيفي بالأشعة تحت الحمراء القريبة، وهي تقنية تستخدم الضوء لالتقاط مؤشرات فيزيولوجية من الأنسجة. ويحتوي الجهاز على كاشف ضوئي ومصابيح صغيرة تصدر ضوءاً عند ثلاث أطوال موجية مختلفة، بما يسمح بجمع إشارات مرتبطة بالهيموجلوبين المؤكسج وغير المؤكسج، إضافة إلى كسور الماء داخل الأنسجة. ويستخدم الجهاز أطوال موجية عند 640، 680 و950 نانومتر، مع تصميم مرن يسمح بالقياس غير الغازي خلال النوم. وخلال التجارب تمكن الجهاز من التقاط بيانات متزامنة عن التنفس وضربات القلب وتذبذبات بطيئة في نشاط الدماغ، إلى جانب الإشارات المرتبطة بالماء. هذه القدرة على جمع أكثر من نوع من الإشارات في الوقت نفسه قد تجعل اللاصقة أداة بحثية مهمة لدراسة النوم في ظروف أقرب إلى الحياة اليومية، بدلاً من الاعتماد فقط على مختبرات النوم التقليدية أو الأجهزة الأقل راحة. وأظهرت النتائج أن ديناميكيات الماء في الدماغ تتغير مع انتقال بين مراحل النوم، إذ رصد الباحثون زيادة في تراكم ماء الدماغ عند الانتقال إلى نوم حركة العين غير السريعة، وتراجعاً عند الانتقال إلى نوم حركة العين السريعة، مع توازن بين هذه التغييرات ونشاط الموجات البطيئة في تخطيط الدماغ. يرى الباحثون أن هذه التغييرات قد تستخدم مستقبلاً كمؤشر حيوي يساعد على تتبع انتقالات مراحل النوم، وربما على دراسة اضطرابات النوم أو رصد إشارات مبكرة مرتبطة بخلل في أنظمة تنظيف الدماغ. غير أن الباحثين شددوا على أن الجهاز لا يقدم قياساً مباشراً لتدفق السائل الدماغي الشوكي، ولا يمكن اعتباره أداة تشخيصية للأمراض العصبية في مرحلته الحالية. وتعد مراقبة الجهاز الليمفاوي عند البشر تحدياً تقنياً، لأن الطرق الأكثر مباشرة قد تكون معقدة أو غير مناسبة للتسجيل المستمر خلال النوم الطبيعي. لذلك فإن جهازاً ليناً صغيراً وغير غازي قد يوفر وسيلة عملية لدراسة هذه العملية على مدى ساعات وبصورة أكثر راحة للمشاركين. لكن هذا الأمر يظل بحاجة إلى إجراء دراسات أوسع للتحقق من دقة الإشارات التي تلتقطها اللاصقة وتحديد مدى ارتباطها الحقيقي بنشاط الجهاز الليمفاوي ومقارنتها بطرق قياس أخرى، كما سيكون من الضروري اختبار الجهاز على فئات مختلفة، بما في ذلك أشخاص يعانون من اضطرابات النوم أو أمراض عصبية قبل الحديث عن استخدامه السريري. شكرا لكم مستمعينا على المتابعة، إلى الملتقى.
1: العلم والحياة.

أعبق الرشيدية. أعبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: عبق الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: هذا البرنامج من إنتاج الإذاعة الثقافية ويبث على أثير إذاعة قفصة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعاتنا ومستمعين الأكارم، مرحبا بكم على أمواج إذاعة تونس الثقافية، وشكرا على وفائكم لبرنامج عبق الرشيدية. نرحب أيضا برفيقي العزيز شيخ المالوف على صفر سنه كما العادة، أستاذ الموسيقى المتضلع سي علي السياري. مرحبا بك سي علي.
3: تحية ليك سي مختار، وتحية كذلك للسادة المستمعين الكرام.
2: تعرضنا خلال الحصة الماضية سي علي لأوساط مجالس الفن الغنائي المتقن وأبرز أعلامه في القرن 18 وخاصة في أواسط القرن 19، سواء اللي مع البيات المجالس متاعهم وإلا خارج مجالس البيات والطبقة اللي مغرومة بالفن المتقن يعني المألوف. وقدمنا نبذة موجزة أهم العناصر اللي كانت معناها في النصف الأول على القرن 19، كيف إبراهيم التبسي ومصطفى ساقصلي، السيرة متاعهم اللي هما كما قلنا انتموا لطبقة ولدت كلها في الثلث الأول من القرن 19. وتوقفنا عند مسيرة عمدة الفن التونسي آنذاك الشيخ حمد الوافي اللي هو جاي من الجيل اللي بعدهم، اللي هو توفى عام 1921 وتولد عام 1850 حسب ما تقوله الدراسات الكل. وأبرزنا الخصال متاعه سيرته، ولكن قلنا السيرة متاعه مدامه معناها هو من أهم المرحلة في حياته هي وقت اللي تعرف على
3: البارون دي لونجي
2: في السنوات، يقول سي علي اللواتي زميلنا وصديقنا الباحث والموسيقي والرسام الكبير سي علي، يقول أنه تعرف عليه سنة 1914 في زاوية من زوايا بتاع تونس خاصة في سيدي بوسعيد.

0: مغروم خاصة بالشعر الملحون يعني الغناء البدوي. وكان ذوليس علي عندك معناها تصور كيفاش كان يخدم سي الصادق بايب باش يدخل الغناء البدوي في التراث الموسيقي الحضري.
1: هو عرف عنوان وكان مغرم بالغناء الملحون يعني، وكانت عنده علاقات وصداقات كذلك مع أبرز الشعراء اللي كانوا يجيوا للعاصمة، سواء يعني
0: بن موسى مثلا،
1: أي بن موسى مثلا على سبيل الذكر، وخاصة الشعراء اللي كانوا يجيوا باش يقراوا في جامع زيتونة. كان يحسن استقبالهم ونظم لهم لقاءات يعني أسبوعية ودورية في القصر وفي المدرسة متاع البي لتطرح الأشعار، وكذلك باش يجزيهم من الناحية المالية ويهتم بهم. وعلى ذلك فهمنا عليه كيفاش الشعر الشعبي والملحون كيفاش لقى طريقه مع طبوع الملوف
0: ولا فندويت،
1: اي لخلق نوع من الاغاني سميت فيما بعد فندويت، اللي هي فيها عناصر مشتركه ما بين الشعر الشعبي وما بين الطبوع والايقاعات الملوف
0: الملوفي. ومثال فرق غزالي ويا خيل سالم باش روحتوا لي وأودعوني يا البنات،
1: ويا مقواني
0: ويا مقواني وجمالي وجمالي فريدة اللي هي من الجنوب في الأعراض. تحس أنه ولو ما نش متأكدين من الكلام هذايا، معناها ما نقولوش عنا معناها وثائق مكتوبة، لكن الواضح أنه الأغاني البدوية اللي دخلت في التراث الفندوات وفي المألوف التونسي وطول الشعب التوى معناها يحبهم لأنهم فيهم معناها أصالة تونسية عربية بدوية، ولكن زادة كما قلت مطبوعة بالفن والمقامات الطبوع التونسية، معناها تظهر هي مؤكد أن فيها. يقولوا فريق غزالي كتبها الباجي المسعودي يقولوا معناها، لكن
1: لا هي أقدم هي من
0: يظهر لي حتى أنا أقدم الباجي المسعودي عاش في القرن 19، يظهر لي أقدم على الأقل بعض الفواصل البدوية اللي فيها. هذا ما نجم نقولوه على سي الصادق باي. نقترح عليك نبدأ بفاصل غنائي توا.
1: فاصل غنائي مع زجل في طبع رصد الديل، والأسجال هي من ملحقات النوبات التونسية، تغنى خارج النوبة على إيقاع البطايحي. وزجل هذا ينسب للزجال الخياري بعنوان جا زمان الانشراح.
0: بصوت شكون؟
1: بصوت علم من أعلام الفن والملوف والسلمية والقصائد اللي هو الشيخ حسن بن عمران، والتسجيل هذا يعتبر من النوادر.
0: أيوه.

شكرا. بعد سي صدق بين نحكيو اليوم على اخوه اللي تولى العرش الدوله الحسينيه، ولو انه ما عادش يحكمه وقتها بلجنه الحمايه، ولو معناها كرئيس رمزي للدوله التونسيه لكن تحت الحمايه الفرنسيه، هو سي علي باي الثالث. الثالث علاش الثالث؟ لانه يعني الاولاني هو علي باشا الاولاني بعد الحسين بن علي المؤسس الدوله، والثاني هو خو رشيد باي يعني ولد الحسين بن علي اللي في اخر القرن الثامن عشر، واللي ولده حمودة باشا الشهير. هذا علي باي الثالث أخذ من الحكم من 1882 بعد عام الحماية إلى سنة 1902، وكان عنده بادرة عمل بصفة رسمية جوقة خاصة بالبلاد متاعه، وجاب لها فنانين محترفين ومطربات زي

0: معناها بالطبع من الأقلية اليهودية خاصة، وعطى القيادة متاعها للشيخ الفنان الصادق اسكندراني اللي تو نقدموهم بعد شوية، ومعاه الشيخ المغازلي
1: حسن المغازلي.
0: حسن المغازلي هما كانوا مع بعضهم شيخ، لكن معروفين ياسر، كان معناها يغدق العطايا يعني يعطيهم يشجعهم مدين الفرقة هذه والمشايخ اللي قايم بها وأعضاء وكان كلفهم بجمع الموشحات اللي كانت مشتة، واللي عاونهم في هذا هي السفين اللي متاع اللي كتبت نسخا على السفينة متاع الشيخ متاع محمد الرشيد باي وأتباعه، فيها بطبيعة المالوف والنوبات وفيها الموشحات والأسجال والأشغال وفيها زادة حتى الأغاني الشعبية اللي منها الحضارية ومنها البدوية، وكان يحضر في التمارين متاعها ويحضر زادة نهارة العرض الرسمي متاعهم قدامه، وكان اللي يجوب القدام التلامذة متاعهم الفرقة هذيك كان معناها يجازيهم خير جزاء. ويقولوا من بعض مصادر تقول ما هيش موثقة 100% أنه أول استوانة تونسية في غناية تونسية تسجلت في عهده هو سنة 1898، هذا ما معناه ما نجم نذكره بالنسبة لعلي بي الثالث اللي احتضن الفن المتقن. بعد هو جاء ابنه
1: محمد الهادي،
0: محمد الهادي بي، هذا محمد الهادي بن علي بيث، هذا ما كان مريض كان معلول
1: محكمش برشا، هو
0: محكمش قد 4 سنين، ولكن كان عند علي للصحة، ولكن كان معناها يحكي عليه عبد العزيز العروي قال لي يعزف على البيانو بصفة غريبة معناها بارع ياسر بثلاثة صوابع ويحفظ النوبات المألوف الكل. هذا سي الهادي بي عمل حتى هو زاد جوقة كما أبوه وعطاها لسي العواد الشهير سي محمد المغيربي. محمد المغيربي طبعا حكيوا عليه زاد بعد قليل، هو يقول سي محمد التريكي يقول انا في شباب انضميت عاش حتى لاواخر العشرينات
1: 27 توفى هو
0: في عام 27، وقت سي محمد التريكي عنده بضعه سنين من اللي ولا معناها فنان محترف، وانضم معاه وكان يعزف معاه على الكمانجه بالطبيعه بالكمانجه بالطريقه التقليديه، وكانت عنده سي الهادي بي هذايا فنانة كبيرة ياسر، هي فنانة ترقص ومني تغني اسمها عروسية بروتا، كان عندها صوت خارق العادة حسب يحكي سي المرحوم خميس تنين، يقول أنا سمعتها صوتها يشبه ياسر صوت أم كلثوم. هذا بالنسبة زادة حكينا على بسرعة على سي محمد الهادي بي. وبعده جاء سي ناصر بي، لكن سي ناصر هو بوسي المنصف ما كانش معناها مش معروف باحتضانه للفن، لكن اللي جاء بعده سي محمد الحبيب بي من 1923 ل 1929، هذا زاد كان من أشهر البيات اللي يحفظوا النوبات المألوف الكل، وكان في المجلس متاعه يعمل حتى هو جوقة محمد القادري اللي بعد انضم للرشيدية، وألبير بالطويل أبي بول هذا زاد كان انضم للرشيدية بعد تأسيسها، وكان يحفظ كما قلنا النوبات المألوف كله، وكان المطرب المفضل متاعه شيخ السلامية الشهير محمد بالحسين، هذا من أهم الشيوخ المألوف في بداية القرن العشرين. طبعا نرجع له زاد عنده سيرة هامة ياسر بالنسبة حتى للتراث اللي يدون عام في السنوات 40 محمد بالحسين هذي. تواصلت هي الحقيقة معناها تعهد الاحتضان البيات للشيوخ المألوف وجوقات الفن، تواصل حتى بعد سي الحبيب بي مع أحمد بي، طبعا نرجع له وقت اللي هو في عهده تأسس الرشيدية، وحتى للمرحوم المنصف بي البي الوطني اللي انفاته فرنسا وتوفى عام 47، وكان يتناوبوا في البلاد متاعهم مطربين كما الشيخ العفريت كما خميس الترنان كما شافي رشدي كما جمال الدين بوسنينة وفتحية خيري اللي كان مغروم بها سي المنصف بي الله يرحمه. الاقتراح عليه كان مترشمان عن زادة نتعديه على الفاصل إغنائي آخر للسادة المستمعين في المالوف. شنو اللي عندك سياحة؟
1: اخترنا كشاهد موسيقي ثاني شغل بعنوان يا مفرد الحسن في نغمة الحسين العجم والحسين العجم من الطبوع المنبثقة عن طباع الحسين أصل، والحسين عجم هذا جاء بعد ما دخلوا الأتراك لتونس. أيوة. يعني التفاعل بين كما الحسين صبا والحسين نيرز حسين عشيران وغيره من الطبوع المنبثقة من الطبوع المالوف، نظرا للتلاقح والتثاقف الوقع بين الموسيقى التونسية والموسيقى العثمانية التركية. فنستمع إلى شغل يا مفرد الحسن.

0: سي علي احنا تحدثنا على الشيخ احمد الوافي، لكن الشيخ احمد الوافي ما كانش وحده في الساحة وقتها، مع العبقرية اللي عنده كان معاهم شيوخ مالوف مشهورين جدا. الحظ متاع احمد الوافي هو البرامج اللونجية تلقى معاه باش عرفوا واحتضنوا وتلمذتوا. لكن كان سي محمد الورديان، هذا سي محمد الورديان من أهم الشيوخ المالوف من الصف الثاني من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. هو تولد حسب ما قيل في السيرة متاعه دونها سي علي الجندوبي لا يرحمه 1858 وتوفى سنة 1917، يعني قبل 4 سنين من وفاة زميله سي أحمد الوافي.
1: هي مفارقة سي المختار، معناتها رغم الأهمية الكبرى للشخصية هذه ورغم دوره الكبير في الحفاظ على سلسلة الانتاج الخاص بالملوف والملحقات متاعه، لأن السيرة الذاتية متاعه ولا الترجمة متاعه غير متوفرة، وهذا يعود الفضل يعني لبعض منتسبي الرشيدية وتلمذة الرشيدية وكذلك سي مختار المصيصة اللي هو أول من عرف وكتب ترجمة واضحة وموثوقة للشيخ محمد الورديان.
0: هو من أشهر تلامذة مصطفى ساقسلي وسليمان الوردي الجيل متاع النصف الأول من القرن العشرين، وظهرت علامة النبوغ متاعه رغم معناها من الصغرى، معناها وخاصة في لما تلقى تعلم على العزف على آلات الموسيقية، وكان يبرع كيما أحمد الوافي زميله هو صاحبه برشا، كان بارع في العزف على آلات الإيقاع الرق والنغارات.
1: تار نحن نسموه تار تونسي.
0: ما كانش محترف، ما عاشش بالطبيعة بالفن، كان غزنيدي هو في سوق السلاح يسموها بكري، كان من خيرة حفاظ وأصدق رواية المالوف هذا شاهد سي عبد العزيز جميل تلميذه اللي يعتبره معناها من أحد كبار الموسيقيين المساهمين في جمع، يقول سي عبد العزيز جميل وإصلاح وتلحين قطاع المالوف اللي اندثرت هو رجعها حية ورجعها اللي تعطوها التلامذة والمشايخ. وكان زاد انفرد حسب أحمد الوافي سميله بالمعرفة الدقيقة لخصائص الطبوع التونسية وعلم الطبقات الموسيقية والسلم الموسيقي، سموه وقتها هو في زمان هذاك احتواء الألحان، حسب ما قالوا لي بعض الخيان يقولوا لي احتواء الألحان، نعرفش علي عندك شراي في الحكاية، ومز النغمات اللي هي معناها من صفات كبار الموسيقيين اللي يعرف يتنقل من طبع لطبع والمقام المقام من غير ما يشعر السامع.
1: الاحتواء هنا بمعنى وهو مصطلح خاص وغير متداول، يعني يبدو أنه قاع التداول نتاعو في نطاق ضيق، خاطر موش مذكور في المصادر التاريخية والكتب اللي تمت بالتاريخ الموسيقي أو النظريات الموسيقية. ربما يقصد به هو القدرة على أداء الطبوع والتخلص منها إلى نغمات أخرى وتصويرها على طبقات أخرى، يعني هذا
0: بما تقع معناها كما يقول البروفيسور نيربتور انكسور، معناها اللي ما تنسجمش تولي كيف النشاز، تخرج من طباع لطباع ما الا تشعر، هذه القوه هي الفنانين. وكان سي احمد وافي يقول له وقت يجي التلميذ يقول له معناها ما نعرفش علم الطبقات، يقول له برا عليك بالشيخ الورديان خير مني في الامور هذه. تضاع سيته لدرجه انه وقت تكونت الجمعيات الموسيقيه النحاسيه في اول القرن العشرين
1: وقع تكليفه
0: الحسنيه والهلاليه، بالطبع قالوا له إجا سي الشيخ كما أنت كما أستاذه، حتى أستاذه سي الصادق سي مصطفى ساقسلي كيكا قرأ التلامذة اللي انخرطوا في الجمعية الموسيقية هذيك. يقول سي محمد الحبيب أنه عنده سفينة دونها هو بنفسه، معناها في والسفينة هذه ما نعرفوهاش وين موجودة، طبعا عاش عندوش أحفاد ولا أحفاد أحفاده، لكن كانت عنده سفينة تخرج على يده كثير من الجيل التونسيين المسلمين واليهود. ذيك على السي محمد التركي يعتبره عنده مدرسة تونسية موسيقية قائمة بذاتها. من أشهر تلمذته سي محمد غانم، قول محمد غانم رئيس الفرقة اللي مشيت للمؤتمر
1: 1932 بالقاهرة.
0: ايوه سي عبد العزيز جميل اللي حكينا عليه اللي يعتبروا معناها رائد معناها في المالوف وحفظوا 4 نوبات. يقول سي محمد الدرويش، سي علي بن نواس، سي محمد الزواوي،
1: وذما أساطين شيوخ رشيدية،
0: أي هذوما اللي شاركوا في عملية التدوين في الأربعينات، معناها تلامذته صغار هم يعرفوهم. هو عاش حوالي 60 سنة وتوفى سنة 1917، وكان معناها قضى معناها في عمل مضني لجمع الملوف وإصلاحه كما قلنا منذ قليل، ويعتبر سي محمد الحبيب باش معلم الجيل السابق. عنا قطعة أخرى سي علي المرة هذه.
1: الشاهد الموسيقي الموالي هو بقية الوصلة السابقة، تبتدأ بشغل مربع في طباعة الحسين عجم بعنوان يا غزالا بين غزلان اليمن، يليه برول يا ترى اش قصك علي، أداء فرقة رشيدية. تسجيل هذا يعود تقريبا إلى 1957، أداء فرقة رشيدية بإشراف فني للشيخ ميسترنان وقيادة صالح المهدي.
2: هذا البرنامج من إنتاج الإذاعة الثقافية ويبث على أثير إذاعة قفصة.

0: توا نتعرفوا على الشيخ آخر من شيوخ المالوف اللي حكينا عليه، هو سي صادق الإسكندراني، وتعرف ملحن نشيد البيات المسمى بسلام راس الذيل.
1: سلام راس الذيل،
0: أي
1: والنشيد الرسمي هو للآلية التونسية في الزمن،
0: أي هو النشيد الرسمي صحيح، وقعد حتى للجمهورية هذا قبله هو كان معناها المارشال اللي يعني تعملت في عهد حمد بي اللي حكينا عليه، حمد بي الاول. وكذلك علاش صادق بي عطاها رتبه كوموندون، كان يقدم زاد عروض نوبات المالوف والاغاني العتيقه في كل من بلاد نتاع صادق بي، وحتى بعد هو علي بي ومحمد الهادي بي حتى اللي توفى سنه 1906. وكانت عنده زاد سفينة الدر اللصوف هذه في صحيح المالوف مع الشيخ المغازلي، ولو أحفاد الشيخ المغازلي يقولون مش صحيح يقولوا هكا.
1: وهما الاثنين سي مختار خريجي المدرسة الحربية قدروا وقرأوا
0: اللي حكينا عليها كل شيء، تلمذوا عليه خاصة سي محمد لاسم هو المدير الفني متاع الرشيدية، كان سميه الكوماندا الصادق الإسكندراني. أنا قريت مقال كتبوه صحافي تونسي في بتيماتا، قال كيفاش كان يقري تلامذة متاعه بالحزم متاعه بالمعرفة متاعه، وتوفي على وجه التقريب معناش معناها بالضبط، اما في اواخر العشرينات.
1: سي المختار توا مع فاصل موسيقي اخر، واخترنا في هذه المره تسجيل نادر تقريبا يبث لاول مره، وهو من محفوظات ارشيف الاذاعه التونسيه، يتمثل في مجموعه من الاستخبارات والتسجيلات اللي كان سجلوها مجموعه من شيوخ المالوف على غرار الشيخ عبد العزيز جميل والشيخ الهادي الشنوفي على آلة البيانو، وبمعية بدرة والطاهر عبو على ما أظن على آلة الطار. استخبارات هذه يقدمها الشيخ جميل على آلة الكمانجا بالطريقة العربي، وقت كانت تمسك الكمانجا بين الركبتين، يرافقه كذلك على آلة البيانو الشيخ الهادي الشنوفي.

0: الشيخ اللي تعرضوا له في حصتنا اليوم هو واحد من أشهر شيوخ المالوف في تونس، الشيخ محمد المغيربي، هذا تولد سنة 1865 وتوفى عام 1927. هذا من بلدة بن خيار، هو كان معروفة بن خيار بالمالوف، خاصة المالوف الجد
1: والعيساوية
0: وكل شيء. بعد تعرف برشا انتدبوا الهادي بي اللي قلنا عليه منذ قليل، ولا هو رئيس الفرقة متاعه. وبعد لا توفى الهادي بي خرج لحياة العامة، وهو من شركة معاه النجمة الغنائية حبيبة مسيكة سنة 1919، وشارك معاه سي محمد التريكي. وقول سي محمد التريكي هو اللي علمني الفوند العين تنحب من فرق غزالي، ويا اخي تسالم باش روحت لي.
1: وهذا دليل اخر سي مختار، اللي الفوندوات راهي خرجت من مدارس مدرسة البي اللي كانت تجمع ما بين الفن الشعبي والملحون الشعبي وبين النغمات تاع الطبوع المالوف.
0: وكان اشتغلت معاه بعض المطربات اللي تعرفوا في الوقت هذاك، كيف هذه واحدة اسمها حبيبة نور العين، وحبيبة نقش البلار، وعايشة وصلوحة بنت شبة. كل محمد التركي يحكي عليه، قال أنيق كان في مظهر وكان حازم يحترم الفن وما يغنيش في نيجي، وما بقى ما تساعدوش والناس ما يساعدوش ما يمشي لهمش، كان عنده شخصية قوية بالفيدة، لكن خسارته بتنعب باش يتسجل القطاع بالرصيد متاعه الغنائي اللي كان ثري جدا، ما حبش يغني في الاسطوانات، قال خاف شنو لا يعتبرها حاجة مبتذلة معناها. توفى حوالي سنة 1927. باش نختموا الحصة بتاعنا اليوم،
1: قبل ما نختموا سي المختار نشيروا اللي هو كان عواد وكان من أكبر العازفين على آلة العود العربي التونسي.
0: ما عندوش تسجيل بالطبع،
1: ما عندوش تسجيلات، لكن شيوخ رواوا عليه الكثير يعني من الخصال المتعلقة بالعزف على آلة العود التونسي. شكرا سي المختار. نمر إلى الشاهد الموسيقي الموالي في أغنية للفنانة صليحة ابنة راشدية بعنوان يلي تلومو على اللي حب، كلمة أحمد خير الدين وتلحين صالح المهدي. والأغنية هذه جات في نغمة ما بين النكريز المشرقي وبين رست الظل التونسي، في إطار المزج اللي وقع في الوقت ذاك،
0: خاصة اللي ترأسه سيخ مستنين ببرعة كبيرة.
1: أي والأغنية هذه على الأغلب أنها لحنت في منتصف الأربعينات، يكون 45 إلى أواخر 49، بعد مريث ثاني وبعد سلسلة من الأغاني اللي افتتحها
0: يبرز بها صالح المهدي،
1: صالح المهدي
0: في شبابه.
1: والفنانة صالحة تقريبا ولو انضمت هي في أواخر الثلاثينات الرشيدية كتلميذة وكمنشدة، لكنها ما بدأت المسيرة متاعها إلا سنة 1941 سي مختارة.

0: التسعة ليلا، تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: انتفعت الوكالة العقارية للسكنة بمئة هكتار لإنجاز برنامج سكني بتوزر بعد موافقة اللجنة الاستشارية للأملاك العقارية المنعقدة مؤخرا، حسب ما أكد المدير العام للشؤون القانونية بوزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية نجم الدين نوار. وقال أنه في إطار تثبيت السكان بالمناطق الحدودية يوجد مشروع سكني بمنطقة حزوة على مساحة 45 هكتارا، مبينا أن البعد الاجتماعي موجود ضمن عمل اللجنة. أفاد رئيس مجلس إدارة المركز الفني الجيوحراري بجابس علي مرابط بأن عددا من مهندسي المركز تحولوا صباح اليوم إلى منطقة ليماكس من معتمدية قبلي الشمالية لتقييم وإحصاء الأضرار التي لحقت بالبيوت المحمية بهذه المنطقة جراء الأمطار الأخيرة، قصد إعداد تقرير في الغرض سيتم رفعه لوزارتي الفلاحة والمالية من أجل النظر في سبل جبر الأضرار التي لحقت بالفلاحين. أعلن مدير عام النقل البري بوزارة النقل طارق البوعزيزي بأن الوزارة ستقوم باقتناء 727 حافلة جديدة قبل موفى العام الجاري، ستوزع على مختلف جهات البلاد. يحتضن مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يومي 8 و9 من أكتوبر القادم الدورة السادسة من صالون التشغيل الذي تنظمه منصة كيجوب بهدف توفير فضاء مباشر للتواصل بين طالبي الشغل والمؤسسات الباحثة عن الكفاءات. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من تزايد الهجمات على المنشآت النووية وتسارع عوامل الانتشار النووية، كما دعا إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من الطابع السلمي البحث للبرنامج النووي الإيرانية ودعم دور الوكالة في الحيلولة دون وقوع كارثة في المحطة النووية في أوكرانيا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مرعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: منين بديت؟ شنو عشت؟ ايش اللي صار؟ دب الحكاية.
1: لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟
0: دب الحكاية.

عسمتكم أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعينا الكرام عشاق إذاعة قفصة في كل مكان. أهلا وسهلا ومرحبا، حلقة أولى من برنامج تبدأ الحكاية، البرنامج اللي اخترناه على خاطر كل إنسان عنده حكاية، وكل حكاية تخبي برشا أثر، حكاية الناس، حكاية مهن، حرف، حكاية ذاكرة، تراث، أحلام. ما استسلمتش للوقت، نرجع شوية للماضي، مش باش نعيشوا فيه أما باش نفهموا حاضرنا ونكتشفوا شنو ينجم يعلمنا. برشا تجارب باش تكون حاضرة معانا في برنامج تبدأ الحكاية، على خاطركم وعلى خاطر نسمعوا الإنسان قبل الحكاية ونكتشفوا المعنى وراء كل تجربة، نخلوا للذاكرة صوت على موجات إذاعة قفصة وللحاضر سؤال، باش نخليكم تكتشفوا تفاصيل برنامج تبدأ الحكاية. قبلها حبيت نسلم عليكم الناس الكل، نقولكم مرحبا بكم من توا حتى للحداش، معايا فريق كامل ومتكامل، رضي العياري هلا وسهلا، كمال عبادي، كمال حميدة، هذه تحياتي، ناس حمادي الويسي، مرحبا بالجميع.

0: لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟
1: تبدأ الحكاية، تبدأ الحكاية، تبدأ الحكاية.

0: مرحبا بكم مستمعينا، كنا نسمع في أصالة 9:09. مرحبا بكم من جديد. هذه برنامج وهذا برنامج تبدأ الحكاية، نكتشفوا أنه شغف ما يجيش ديما من الطريق اللي نجموا نتوقعوه. ينجم الإنسان يكون معلم مربي يحمل رسالة التربية والتعليم، ثم يلقى نفسه في فضاء آخر، فضاء الطبيعة، فضاء الأرض، تربية الماشية مثلا، وين المعرفة تكتسب بالملاحظة والصبر والتجربة اليومية. اليوم في تبدأ الحكاية نفتح صفحة من تجربة المربي نبيل الخليفي اللي نجح في تربية سلالة باش يحكينا عليها. هي سلالة نادرة اسمها سلالة دمين. حول الشغف نتاعها بالمجال هذايا إلى تجربة تستحق التوقف عندها، بين القسم والحظيرة، بين الدرس النظري والتجربة الميدانية، وبين مسؤولية تربية الأجيال والعناية بالقطيع، تتقاطع قيم واحدة: الصبر، الدقة، المتابعة، والإصرار على النجاح. مرحبا بيك في تبدأ الحكاية سي نبيل.
1: أهلين، على السلامة.
0: أنا في العادة نقول لك سيدي نبيل. نحكو على
1: اليوم نبدلوها.
0: نحكو على الرسالة التربوية اللي بدينا وأكثر من مصافحة كنت على موجة إذاعة قفصة الحقيقة والإعلام التونسي الكل، معناها تناول المواضيع وإلى المبادرات التربوية اللي كنت حاضر فيها. اليوم في تبدأ الحكاية باش نحكو عليها شوية، لكن باش نحكو على شغف من نوع آخر اللي هو تربية سلالة الدماء. منين بدت الحكاية؟
1: صحيح، تقريبا تعرفت من 2019، من وقت اللي كنت مدرس، على خاطر كي قلت من وقت اللي كنت مدرس لاني عندي 3 سنين مدير مدرسة الشيخة في السيدة سيدي بوزيد، اللي هي نفس المدرسة اللي كانت عندي فيها برشا مبادرات وقت اللي كنت مدرس من 2019 تقريبا، كل عام مبادرة، كل عام حاجة جديدة مع تلامذة. بطبيعتي ثم حاجة في الزينات متاعي، أنا نحب أي حاجة فيها تجديد، أي حاجة فيها كما نقولوا نحن عنها لمسة خاصة. عندي غرام زادة بالفلاحة وتوسكي الفاج، خاصة معناها تربية الأغنام بحكم أني من منطقة فلاحية في منطقة ريفية. من هنا بدأ الغرام، معناها بدأ الحكاية، بدأت بالبيئة والنفحة بالحاجة ذيك، وزادة ديما تحاول أنك توظف طرق علمية. معناها مانيش من النوع اللي يأخذ الطريق المسلم اللي عند العبد بكل ما نعمل حاجة كين ندرسها ونعرف شنو هي الأفاق متاعها، ونحب حاجة ديما القوة في الانيشاتيف، ما نعرفش كيفاش نقولها، المبادرة الخاصة أو هاي المبادرة، أنك تكون أي حاجة ماهيش عند العبد بكل. النجاح يبدأ منها، هي
0: النجاح يبدأ منها. هي راضية باش سمعنا أول مرة؟
2: أول مرة، أول مرة،
3: أول مرة، أول مرة.
0: اللي أنت توا كنت تحكي عليها المبادرة، أول مرة، أول الفكرة، فكرة المشروع في تربية وإلا الشغف هذايا، الحنين ربما اللي هزك زعمة وإلا التجربة جديدة من نوعها، هي ساعة سلالة الدمين. سينابيل 30 سنة دخلت لتونس، عمرها 30 سنة والأكثر.
1: هي سلالة تقريبا بطريقة ما تعرفت معنا على الأوساط، معناها التواصل الاجتماعي ولا حتى في التلفزة ولا في الراديو، حكيت عليها برشا، لكن هي في تونس من عام 1994. هي سلالة في الأصل مغربية، معناها دخلت تونس في شكل هيبة، معناها من الملك المغربي محمد السادس للرئيس السابق زين العابدين بن علي. معناها حكيت 100 نعجة و10 كباش. بدت من وقتها واجهت بعض المشاكل لأنها ما تشبهش برشا للسلالة التونسية، معناها كلك سوا في الحجم ولا في الألوان ولا في جبتهم بيزار شوية معناها في الأول، لكن وحطوها في بيئة مشابهة للبيئة في البلد المنشأ في المغرب، حطوها في مناخ الواحات، حطوها في جابس وفي شوية في زادة في مدنين في الزونة ذيكا. واجهتهم المرة الأولى بعض المشاكل في الترويج، لكن بعد اكتشفوا أن السلالة ذات مردودية عالية جدا، إنتاجية كبيرة، معناها تقريبا متعدد التوائم تولد مرتين في العام. ما هيش سلالة رعوية، معناها تتربى في البيوت في حظائر، وهذه هي المميزة متاعها. تقريبا تمثل نسبة ضئيلة تسمى في القطاع التونسي، لكن كي نحسبوها في ظرف 30 سنة معناها قاعدة تتكاثر بشكل كبير، معناها وثم برشا مربين بدو يقبلوا على تربيتها والحفاظ على السلالة هذه.
0: الحفاظ على السلالة يدخل فيها شوية الاستهلاك، يعني في استغلال السلالة هذه سي نبيل ولا لا؟
1: السلالة هذه يعني قلت لك هي حساسة شوي، شنو من وين ظهرت الحساسية متاعها؟ أول حاجة ديما عندي كلمة في أي مداخلة ولا في أي نصيحة نوجهها للمربين الجد نقولها، رأي بروجي اندستريال، مشروع صناعي أكثر منه مشروع فلاحي. الفلاح اتطور في تونس، ما عادش الفلاح اللي هيك الصورة النمطية على الفلاح معناها بين ظفرين الأمي اللي ما يعرف حتى حاجة ومعناه ما خذها بالتوسط. لا، تقريبا معظم اللي نتعامل معاهم ولا اللي يتواصلوا معايا تقريبا فئات المجتمع بكل، معناها المستويات الدراسية بكل اللي تتخيلها في مخك، معناها بكلهم يقبلوا على تربية السلالة هذه. زيادة ثم حاجة أخرى، إنه السلالة هذه معناها بليزير، تحس العباد تحب تربيها بكيف قبل ما تكون بروجي ومن بعد يولي بروجي، إذا كان ما تكونش مغروم بها، لأنه بالحق فيها كيف وفيها غرام وفيها متعة.

0: رديئة الصوف، معناها الحجم متوسط ولا أقل من المتوسط. زيته غريبة ماشي، نقول له راي الناجة هذه تجيب معناها 2 و3 و4، بين ظفرين يضحك عليه، هذه بتجيب لي 3 و4. ليه ليه لله. بعد شاف الحق، شاف الانتاجية متاعها، ساهموا معايا الحق، ساهموا معايا وأمنوا بالفكرة، والحمد لله تو تقريبا الحمد لله بفضل الله من المربين الأوائل في تونس السلالة هذه، واللي الحمد لله حتى وصلت أني دخلت حتى في قنوات عالمية على موضوع سلالة الدمام.
1: سلالة الدمان هذه سلالة معروفة عالميا ولا لا سي نبيل؟
0: هي تسمى في المغرب السلالة الملكية، عليه السلالة الملكية، تلقى عناية خاصة من الملك المغربي. إيش معناها؟ وين تظهر العناية؟ مثلا يعطوا منحة على كل أنثى تنزاد في القطيع، معناها لأنه ثم تشجيع خاص
1: تشجيع اي
0: لإكثار هذه السلالة. وزاد ثم حتى في إسبانيا، بحكم أنها إسبانيا متاخمة للمغرب معناها جغرافيا، ثم معناها في تقريبا في الإسبان، خاصة إسبانيا، ثم شكون قال لي حتى في إيطاليا دخلوا سلالة الدمان، وخاصة في دول الخليج تم إقبال كبير على تربيتها. وما نحكيش زاد على الدول المجاورة كيما ليبيا والجزائر، تقريبا ياسر يتواصلوا معي، يحبوا يدخلوها من تونس عندهم، يحبوا يدخلوا سلالة الدمان من تونس.
1: نعم، بالنسبة للسلالة هذه طلبت منك برشا وقت مثلا باش تقرأ عليها باش تكتشف تفاصيل كيفاش طريقة معناها العناية بالقطيع خاطر قلت لي حساسة شوية، طبيعة المناخ زاد مادام اختيار ربما جابس هكا يتشابه شوية حتى في طبيعة المناخ مثلا.
0: صحيح، هو كيف ما يقولوا، كيف ما يقول لك، ثم مقولة يقول لك كل حكاية نجاح وراء حكاية ما شاف حد تعب
1: طبعا اي
0: وشك وبرشا برشا حاجات. تو مثلا ربما المشي يبدا جديد في تربية السلالة هذه، باش ياخذ تجربة من نبيل ومن بعض المربين الآخرين. أما نحن بين ظفرين عرفناها بالليزاكسيدون، معناها اللي صاروا لك باش وصلت انك تعمل أنا قطيع باهي ولا تعمل عليه فكرة شافية وضافية، أخذت منك برشا وقت وبرشا تضحيات وبرشا مشاكل وبرشا تعب. لأنه أنا قلت لك أكثر بروبليم تو مواجهتنا بروبليم دو كونسانجينيتي، التقارب الدموي بين أفراد القطيع. كيف نحكوا على سلالة دخلت تونس معناها عندها 30 سنة وشوي، ثم تقريبا صاير مشكلة في التقارب الدموي بين أفراد القطيع، هذا يولد بعض المشاكل من إعاقات من أمراض. دونك يلزمنا نلقوا لها حلول وقتيا نفعلوا بها، مثلا انه هذه كلها من وحي اللحظه كما يقولوا، معناها نبدلوا بالفحوله بين بعضنا باش ما يصير شكل الكونسونجينيتي، لكن تسمى حلول وقتيه، لانه نسعوا بكل ما نستطيع باش نوفروا فحول من بلد المنشا، معناها لتغيير الدم والتحسين الجيني للسلاله.
1: نعم، ماذا لو باش نسمعوا توا الفقرة هذه وباش نسألك سؤال وتجاوبني عليه.
0: أيوه،
2: ذكرى حكاية تبقى في البال وحكمة تورثها الأجيال.
1: ماذا لو سي نبيل إذا كان يرجع بك الزمان تختار نفس السلالة وتختار نفس الطريق وتختار ربما نفس التضحيات اللي معناها تعرضت لها وتكون مثلا فما اختصار في الوقت فما تبديل فكرة فما بداية أخرى، يعني إذا كان نرجع بيك للبداية تبدأ من نفس الحكاية؟
3: ماذا لو؟
1: سي نبيل،
0: ألو،
1: إذا كان نرجع بك بالتوالي تعاود نفس الفكرة ونفس المشروع ونفس البداية؟
0: في اللحظات الأولى من بداية المشروع يمكن صار شوي شك وشوية خوف وشوية وكرهت المشروع أحيانا، وقت اللي صاروا لك مشاكل في المرتال في المواليد ولا صارت برشا مشاكل في الجيبي، يمكن في الأول الواحد تعب شوي، لكن توا نختارها للمرة مليون، معناها لأنه الحق كي شفت الإنتاجية متاعها معناها تقريبا سلالة رهيبة فعلا، كيف نقول لك مثلا نعجة نجم تجي تولد لك في

0: في عام عندي دي فيديو مسجلهم ومنبطهم احيانا في وسائل التواصل الاجتماعي، حاجه معناته ردك في ظرف عام عام وشوي 8 ليش ريت تتسمى ثروه، معناها اللي يعرف يقوم بها، اللي يعرف يدللها ويعرف يهتم بها. صدقا لو يعود بي تقريبا فعلا ما نغزرش اي سلاله اخرى متاع اغنام، السلاله الوحيده اللي نحبها لو يعود بي الزمن 1000 مرة
1: زيد تختار
0: نعود نفس
1: نفس
0: السلاله.
1: الاختيار ونفس السلالة، يسمعوا فيك ربما اللي عندهم نفس الشغف، نفس الغرام. باش شنو الرسالة الإيجابية؟ احنا تعودنا بيك ديما بالمبادرات والرسائل الإيجابية اللي بعثها سي نبيل، شنو الرسالة الإيجابية اللي عندها الفكرة وما زال ما بداش؟
0: الرسالة الأولى تؤمن بحاجة خذ طريقك ولا تلقي بالا للمرجفين، معنى أي إنسان يرجعك اللي يرد بالك ليس خذ النصيحة، لكن أي إنسان ما جربش الحاجة دي معناه ما عرفهاش، خذ الإيجابي مني وخذ وتعلم من السلبي، معناه خذ الإيجابي مني ابني عليه، وأي حاجة سلبية صارت معي ولا صارت مع أي مربي آخر تعلم منه. والسلالة هذه عندي مقولة ديما نقولها، تقدر معناها تقوم بها، اعمل 5 كعبات منها، اعطي من لهوة متاع 10 يعطوك الرندمون متاع 20، ما تنجمش تقوم بها معناها من غير ما تكثر، ابدا بازفة، ابدا خطوة خطوة، ابدا بالعدد قليل يولي العدد كبير، احسن من انك تبدا عمرها ما كانت مشروع متاع قوت فلوس، معناها عمرك ما تبدا بعدد كبير وانت ماكش فاهم، لانه تتعامل مع اتر فيفون ماكش تتعامل مع حاجه تحب الغرام، لانه تقريبا كيف نحكوا على تعدد الولادات في في في معناها تعدد المواليد في الولاده الواحده، لازمك تفيقلها وترضع وتتعب في البرد وفي السخنه تقريبا هون وقتها، معناها هبطتها مره فيديو على التيك توك والفيسبوك، وقتها الناس قلت لهم عدت السيف من شط لشط وانا عديت اللي وجلهم على الظل، يعني ما هيش
1: أي.
0: مش اي انسان
1: مش
0: ينجم
1: سهلة
0: يقوم بها
1: الحكاية.
0: بغرام، مش اي انسان ينجم يقوم بها خاصة مع الظروف المناخية اللي صارت سيف سنة تحب برشا له لكن فعلا يلزمها برشا احاطة من الدولة، لان سلالة المستقبل في تونس لو تلقى شوي احاطة وشوي تشجيع كما صاير في بلد المنشأ، تأكد أنها السلالة هذه قادرة أنها توفر أو تغطي العجز في اللحوم الحمراء في تونس.
1: برشا كلام قلتونا اليوم في تبدأ الحكاية، والبداية كانت معاك، وحكاية اليوم مش على خاطر الإنسان ديما يختار أن يوسع مساحة الشغف نتاعه وأنه يخلي من التجربة نتاعه التجربة اليومية معرفة تكتسب وخبرة تراكم وحكاية تستحق أن تروى، ذاك علاش اخترنا لك نغم تحبه برشا باش نسلم عليك بكل حب، نقول لك نسمع كلمات للفنانة ماجدة الرومي على أمل لقاء بك إن شاء الله في نجاحات أخرى وفي بدايات أخرى وفي مشاريع ما أهم. شكرا لك سي نبيل.
0: بإذن الله، شكرا لكم زينب.

0: ورا كل كلمة حكاية، ورا كل حلم بداية.
1: وابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار.
0: حكايات تشبهنا، تفرحنا، تعلمنا، ونكتشف بيها تفاصيل حياتنا.
2: الحياة سكرة.
0: معاكم نفتح أبواب البدايات. نرجع لأول خطوة، الأول لحظة، الأول أثر. تبدأ الحكاية سهرية كل اثنين من 9 ل 11 معايا إيناس حماد جرويسي، على خاطر كل نجاح، كل حلم، وكل إنسان وراها حكاية.
3: مرحبا بكم في تبدأ الحكاية العشرة غير ربعة. حبيت نقول لكم مستمعينا أنتم زادة وحديثنا معاكم باش يكون عنده شكل آخر، حكايات باش نحكوها، حكايات شبهنا، حكايات كيفنا، حكايات ربما مش ديما نحكوها لكن كي تجي الفرصة لازمنا نحكو فيها. بعد إن شاء الله بعد نشرة أخبار العشرة نستقبل تليفوناتكم على 31 376 730. في حكايات خذوا هات اليوم باش نحكوا على أول يوم في المدرسة، أول نهار تعلمنا فيه، أول نهار في الحياة الجامعية، أول نهار في تجربة الدراسة عموما، سنة أولى. مرحبا بكم، وكذلك الأولياء يتقاسموا معنا التجارب هذية ونذكروا معاهم بارشة ذكريات إن شاء الله. بعد العشرة نستقبل تليفوناتكم وإلا عن طريق صفحة رسمية للإذاعة على الفيسبوك. مواصلين مع ضيفنا الموالي، هي ضيفتنا في الحقيقة في تبدأ الحكاية، لخطر نمنو إنه وراء كل فكرة قصة، وراء كل مشروع إنسان قرر في لحظة ما إنه يبحث عن حل بدلاً ما يكتفي بالمشكل فقط. اليوم حكايتنا مع الشابة خديجة جلولي، صاحبة تجربة في مجال السيارة الكهربائية المصممة لتسهيل حياة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومحدودي الحركة. تجربة تلتقي فيها التكنولوجيا بالبعد الإنساني والاجتماعي، وتتحول فيها الحاجة إلى فكرة والفكرة إلى مشروع. سعيدة باستقبالك في تبدأ الحكاية خديجة. أهلا وسهلا، مساء النور.
4: أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة.
3: الله يخليك، اليوم الاستضافة ما جتش من فراغ، على خاطرنا ما حناش باش نتوقفوا عند السيارة خديجة. اليوم باش نحكوا مش على سيارة كمنتوج أو اختراع، نحبوا نمشوا إلى ما وراء هذا الاختراع وأول مرة. للبدايات خديجة، نرجع معاك الأول مرة. البداية، السؤال، منين بدت، منين الفكرة جاتك، لحظات الشك والتردد في الفترات الأولى وإلا في فكرة المشروع عموما؟
4: بدايتي بدأت بالمعاناة كنت عندي كي كنت نقرأ، وحتى بعد قعدت شوية بعد ما تخرجت، خاطر وسائل التنقل ماهيش مهيئة الأشخاص اللي عندهم إعاقة عضوية. خاطر أنا عندي إعاقة عضوية، نستعمل كرسي متحرك، ويلزم ديما شكون من عائلتي، كانت أمي ديما هي المجندة باش تهزني نقرأ ديما، ومن بعد خويا كيف عمل ترمي ولا يسوق، وكانت ديما معناها مشكلة كبيرة باش نمشي كل يوم نتنقل، ما نجم نقضي قرية ولا نعمل حاجة إلا ما يكون يبدأ موجود ينجم يهزني ويجيبني. ما كانتش الحرية باش نجم نتنقل بسهولة. ومن غاديك بديت معناها نحاول باش نلقى حل نفسي. وكيف بديت، تخرجت عام 2015، عام 2016 بديت في الفكرة هذه، وكي بديتها بديت نشوف اللي مانيش أنا الوحيدة اللي عندي المشكلة هذه، برشا أشخاص عندهم كرسي متحرك زادة، وحتى الكبار في العمر بعد ما يوصلوا ياخذوا رتريت ويولي ما عادش ينجم يسوق كهرباء، يولي يستحق ديما شكون ولده ولا بنته باش يهز ويجبد شهاديته ورتريته ويمشي للطبيب كذا، وهو في كامل مدارك ومعناها القوة العقلية ما عندوش مشكلة، ما تخونه ساعات شوية هذيك هي معناها الحركة.
3: الحركة
4: ولقيت بشوية بشوية اللي في مانيش واحد، يقول طيب ليش المشكلة هذه ما تحلش فرد مرة، كان مش لي أنا كهو للناس الكل، وعام في أكتوبر 2018 حلينا الشركة اللي هي مؤسسة ناشئة، وكملنا خدمنا على المشروع لليوم باش خرجنا النموذج الأخير.
3: نعم خديجة، أنا قلت ما تصنعش سيارة فقط بل تصنع أمل وتفتح طريق لغيرها، هذا هو الكلام اللي كنت تحكين عليه تو.
4: يعيشك، بارك الله فيك.
3: إذن ديما المشكلة ما تكونش تبقاش هي مشكلة، تبدأ هي فكرة وتبدأ هي الانطلاقة وتبدأ هي الأمل. اليوم معناها تجربة السيارة وكي نقولوا في تونس معناها فتحنا مجال كبير برشا، ديما احنا فخورين بكوننا توانسة على خاطر توانسة من رحم ربما المعاناة وإلا المشكلة بيدها يبقى اسم تونس يدور.
4: بالطبع، وهذا اللي نطمحوا له احنا ديجا. هذه هو هي عربة رباعية على أربع جيلي،
3: اي
4: 100% إلكتريك،
3: اها
4: تحافظ على البيئة،
3: اها
4: و60% نتاعها مصنوع في تونس، مع معامل ستوينفا في قطاعات مختلفة وفي برشا ولايات موجودين. وحاولنا باش نعملوها أكثر ما يمكن تكون تونسية، وهذاك الحد اللي خلطني 60% نتصور ديجا أنا تو عالي. وحبينا على طريق النموذج هذا اللي باش نحطوه باش الناس تجربه، نولي علاش ليه هذيك المراية من بعد نجمه أنا نوريه اللي فما النموذج النجم يتحط كيما هكايا في بلدان أخرى وفي مناطق أخرى، وتولي هذيك مثل يحتذى به، ونعود معناها نزيد نحطو برشا نماذج أخرين في برشا بلايص أخرين، إلى أن تولي عندنا لومولوغاسيون وقت توا، عندنا لوتوريزاسيون دو سيركولاسيون بروفيزوار.
3: تو تقريبا أكثر من 8 سنوات من العمل من البحث من الاجتهاد، أصعب مرحلة مريتي بها طيلة هالسنوات هذه خديجة؟
4: هي أصعب مرحلة تعديت في البداية ولليوم، هو على خاطر احنا شنو اللي حابين نعمله تقنيا، ما حابينش ندابتيو حاجة موجودة، يعني ما حابينش ناخدو كهرباء ونعملو لها ادابتيشن، خاطر ماهيش قد ما باش تدابتي ماهيش باش توصل ادابتي للي عنده كاروسة 100%، خاطر لازم يطلع في وسطها وكل شخص والإعاقة اللي عنده، وإحنا خليناها أدابتية أكثر ما يمكن. خذينا الشخص اللي على الكرسي المتحرك وبنينا الكواليسيكل اللي هو معناها بالفيزيبيليتي بالأدابتاسيون باللي لازم الكل باش ينجم يطلع بالكرسي نتاعو، باب يتحل من تالي، رامب تخرج، يلقى روحو ديريكت قدام التابلو دبور وينجم يسوق. دونك هذيك الصعوبة اللي خلتنا في خاطر عندك برشا كونترانت تكنيك، والكونترانت تكنيك هذوما يلزمك فرد وقت تخمم على الشخص اللي يسوق وتخمم على السلامة نتاعو.
3: نعم
4: السلامة نتاعو كيفاش باش يتشكل الكرسي نتاعو، كيفاش في الكياس يبدا آمن، كيفاش عنده فيزيبيليتي. نتفكر حتى انا وقت اللي عديت البيرمي نحط برشا، حطيت برشا مخدد باش نجمت نشوف الكيس،
3: اي
4: خاطر عندي افيسمون وعندي سكوليوز من دوار شراسي والى ذلك. دونك كيف حاولنا باش ندبتيو عملنا بربريزيت كبار، شبابك كبار باش نجم يشوف، واطين باش نجم العبد يشوف ماكسيموم الكياس وهو قاعد يسوق. دونك هذيك اصعب مرحله تعدينا بها، اللي هي فرد وقت يلزم يكون معنا نموذج 100% نحاولوا نطمحوا 100% ادابتي للي باش يسوق، وسليمه اللي هو باش هو يتمان وعائلته تتمان وكي يبدا يدور. ما فماش
3: مش حاجه ناقصه يعني، ما فماش حاجه تحجب الرؤيه يعني، فما الوقوف على التفاصيل الصغيرة اللي قاعدة تفرق من شخص إلى آخر، خاطر نحكو على عباد فما برشا معناها محدودي الحركة، وفما اللي يتشابهوا وفما اللي يختلفوا، معناها سيارة اليوم نحكو على بعدها زاد الإنساني والاجتماعي في نفس الوقت. المشروع هذا يفتح نقاش مهم اليوم باش نحكوا فيه حول التنقل والاستقلالية والإدماج. كيفاش تشوفي الحكاية هذه خديجة؟ الخطر ما احناش نحكوا على أربع جلد مشيك هاو، نحكوا على إنسان ينجم يكسب ثقة في روحه، يكون معناها يختصر برشا حاجات كما قلت. يعني الأفراد العائلة مش ديما ملازمين، مثلا اللي عند اللي يتحرك بكرسي متحرك، هالثقة هذه والجانب وإلا البعد الاجتماعي والإنساني لمشروعك
4: هو مهم، مهم برشا، إذا مهم على الأخير. علاش؟ على خاطر انت كي تدمج الاشخاص اللي عندهم كراسي متحركه ولا حتى الكبار في العمر وتدمجهم في المجتمع يوليوا فعالين في المجتمع.
3: طبعا
4: زيد انت يشاركوا في اقتصاد البلاد باسكو باش يدخلوا يخدموا يقرا ويكملوا ويتحركوا ويدوروا وفهمتوا ويكونسوميو الى ذلك. دونك مهمه، مهمه برشا. وانت ذكرت حاجه مهمه اخرى زيدة اللي هي الثقه في النفس.
3: طبعا
4: حكينا الاسيستانس لدى لا كونديت خاطر هي سمارت فيها السوفتوير نتاعها ذكية.
3: أيوة.
4: معناها عندها هذا لكونديت تعاون الشخص اللي يسوق، معناها تعطيه المساج اللي يستحقهم باش يعرف مثلا يقول له راه موتوراتك سخن توقف، توقف هي وحدها توقف ما عادش ينجم هو يخدم الكواليسيكل بالكل. فما اي مشكله تكوميونيكي معاه. دونك حتى كيف وصلنا حبينا نعملوا ادابتاسيون، ما نحبوش نوصلوها انها تاخذ عليك القياده، تخليك ديما انت عندك التحكم. حتى كيف احنا توا في النيفو 1، حتى كيف باش نمشيو للنيفو 2 نتاع الادابتاسيون، باقي ديما نحبوا الشخص هو اللي يسوق وهو اللي يعمل ليزاكسيون، على خاطر مهم برشا. خاطر جربنا، شفنا أشخاص جاءوا جربوا وعندهم كراسي متحركة وجربوا وساقوها وقعدوا يدوروا بها، وشفنا الامباكت، شفنا كيف الصادق كيفاش ولا، معناها كيفاش من الأول كيف شافوها ومن بعد ما جربوها كيفاش هما بيدهم حسوا اللي فما opportunity اللي باش تخليهم يحلوا جوانحهم حاجة جديدة، وخليتهم كما تقول انت تشوف يعني هم اللي فما حاجات كما تقول انت امل انه مانيش كونداني باش نقعد في داري محصور في بيت على خاطر ما نجمش نسوق ولا خاطر ما عنديش ترانسبورت.
3: في مرحلة مهم برشا الكلام اللي تقولي فيه، في مرحلة متقدمة ربما أنت قاعدة تحكي وأنا ديني الأفكار، في مرحلة متقدمة تنجم تدخل مثلا المدارس السياقة تكون معتمدة للناس اللي عندهم احتياجات خاصة، اللي عندهم صعوبة في الحركة وإلا مش واضحة الحكاية.
4: لا هي واضحة الحقيقة، زبت نقطة مهمة اللي أنا الحقيقة ماذا بي ونطمح لها، وذيك علاش كيف حطينا النموذج هذا. نحبوا الناس تجي تجربوا وتستعملوا وتتعلم السياقة، عليه السياقة مهيش سياقته مهيش صعبة وحتى العائلات تجي وتحضر وتشوف السياقة متاعو كيفاش، وتشوف المانتنانس دو باز متاعو كيفاش، معناها تشارجي في بيز نورمال وكذا، الصيانة متاعو اللي هي مهم برشا. وبهذاك ان شاء الله بشوية بشوية، علاش؟ لأنه نجمو من بعد نتعاملوا مع العالم السياقة واللي هو عندهم، هو هي في الكاتيجوري متاعها تستحق الكود دو لاروت، لازم مفروغ منه، يلزم واحد على الاقل
3: مشترك معنا. اي انا باش نحكي على نقطه مهمه برشا، نحكي على المراه والطموح تو، نحكي على المراه التونسيه اللي باش نحكي معاك تو، وكيفاش كانت هالرحله هذه في مجال يرتبط عاده بالتكنولوجيا والهندسه والابتكار، فما مشاكل واجهتك ولا احكام مسبقه ولا تشكيك في قدره المراه التونسيه في تحويل هالفكره هذه المشروع خديجة؟ حقيقة
4: هو التشكيك اللي ما عرضنيش تشكيك، ما صحيح اللي أنا دباز منيش مهندسة، معناها لكيت لميت لكيت متاع الانجنيوريت اللي هم بدأوا معايا المشوار من الأول، وحتى اللي بارتنير متاعنا اللي لميت بينا من اللي بدينا واللي هما اللي بارتنير استراتيجيك سبونسور اللي عاونونا برشا، أما صحيح اللي هو دومين رجالي اكثريته خاطر كي تحكي على لاندستري نتاع
3: اي صناعة
4: الموبيل صناعة
3: السيارة اي
4: الكوادريسيك الكتريسيك الموتورات وإلى ذلك دومين رجالي. مع صحيح اللي لقيت روحي ديما نعمل في ريونيونات واجتماعات مع الرجال ما فهمش برشا نساء أما الحقيقة ما جاش تشكيك صحيح اللي من الأول فما أبار معناها ما نحكيش على اللي أمنوا بينا واللي شجعونا من الأول هذوكم اللي بارتنير متاعنا مأمنين بينا من الأول هذوكم ديجا كيف حصلناهم ظاهر اللي فما كمام حاجة أمنوا بها راو وراوها نتصور في امرأة معناها حتى لو كان مانيش مهندسة أما فما من خارج الانتوراج اللي احنا فيه يقول لك عندها برشا توا اللي تحكي عليه الموضوع والتوا لا نجم تخلط والحمد لله هنا اليوم خلطنا
3: والحمد لله. أنا توا راضية باش نختم مع خديجة توا في السؤال الختامي ماذا لو؟
0: ماذا لو؟ ماذا لو؟
5: لو مثلاً
3: مثلاً يرجع بيك الوقت شوية بعد اللي عشتيه الكل بعد التحديات الكل وصعوبات الكل اللي كان نرجع للنهار الأول إلى تلك اللحظة اللي كانت فيها الفكرة ربما تدور وكانت مجرد حلم تختاري نفس الطريق خديجة وإلا لا؟
4: بالنفس المعرفة اللي عندي توا ولا بالمعرفة متاع وقتها؟
3: بالمعرفة توا
4: خاطر تفرق بالمعرفة توا برشا حاجات مبدلة برشا حاجات برشا أغلاط غلطناها وبرشا صعوبات عرضتنا اللي حبينا نمشيو من سنية وفي الأخر فما سنية أخرى ما خير يمكن راني بدلت في حاجات أما نختار نفس المشوار معناها نكمل في الفكرة إني نعمل حاجة سهل التنقل نتاع العبيد كيفي وما نعملها بطريقة أخرى طريقة أسهل نقول
3: نعم. شكرا ليك خديجة جلولي عطيتينا من وقتك تعرفنا عليك شابة طموحة مبتكرة ريادية في مجال صناعة السيارات ولو إنها ماهيش مهندسة وجدت الحاجات هذه من حلم والحلم ولا حقيقة بعد تجربة طويلة وبعد فترة طويلة دامت 8 سنين وأكثر الحلم والحمد لله تحقق. شكرا ليك ومزيد من النجاحات إلى اللقاء.
4: شكرا يا عيسى.

0: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: نشرات إخبارية. الثامنة صباحاً، الواحدة ظهراً، السادسة مساءً، والساعة العاشرة ليلاً. موجز الأخبار على رأس كل ساعة. الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
3: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
4: العاشرة ليلا، تحية طيبة مستمعينا الكرام في نشرتنا الأخيرة لهذا اليوم، تقدم لكم إيمان إبراهيم. البداية مع العناوين.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: أكثر من 2,340,000 تلميذ وتلميذة يلتحقون غدا بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد. وزارة النقل تقتني ما يفوق 720 حافلة جديدة قبل موفى العام الجاري لتوزع على مختلف جهات البلاد. الرئيس الأمريكي يؤكد انفتاح على اتفاق ينهي الحرب مع إيران بحجة سعيها الملح لذلك. بولاية قفصة، واستعدادا للعودة المدرسية، انطلقت شركة الجهوية للنقل القوافل بقفصة منذ فترة في عملية استخراج الاشتراكات المدرسية عن بعد لتسهيل الإجراءات وتقريبها من المواطن. منتصر القطاري عامل بالمصلحة التجارية بالشركة يضيف في متابعة لسوار عميدية.
6: الحمد لله بدينا الاشتراك المدرسي من البريمير سبتمبر، سهلنا برشا برشا حاجات بارابور معناها السنوات اللي فاتت، ولا كل شيء الكتروني. اي مواطن عنده تلميذ يمشي يعمل الانسكرين تاعه في الببلينات، المطلوب شنو اكل المعرف الوحيد والتصويره في الببلينات، ياخذ الببلينات المعطيات الكل. هي اكيد هي ريت المعطيات اللي عملها مره الاولى في الانسكريت تاع التعليم سجل ولده مربوطه، هي كل شيء معناها مربوطه بالوزاره النقل بالوزاره التربيه، معناها وزاره التربيه تعطي المعلومات لوزاره النقل، وزاره النقل معناها تعطينا احنا المعلومات التلميذ وتعطينا المعطيات الكل. هي سهلة برشا للمواطن التلامذة. الاشتراك المدرسي هو سيفي انه مشى عملنا سكري في ببلينات الولدة، من با 20 ثانية ياخذ البطاقة نتاعه، فهمتني، من غير حتى مشكلة.
4: تلميذة ومواطن تحدث لزميلة سوار عميدية عن انطباعاتهما بخصوص عملية استخراج الاشتراكات المدرسية عن بعد.
7: جبت نهز لبون ممتع، مشيت للبيبلينات في السيت سجلت والخط متاعي معناها من الكسار الزروق، وخرجت الورقة باش نزل يوم من القوافل لبون ممتع. في السيت الحق ملي مشيت نلقى محلول، وطول التسجيل معناها كان موجود.
8: والله إجراءات البلي سامبل معناها ما بطبيعة الحال توا رقمنا ماشيين دونك معناها إجراءات مختزلة و صافا معناها فماش حتى تعطي لا لا شوية بلا فماش ساعات ريزو ما فماش كذا، ما حوايج طبيعية إن شاء الله ديما من حسن إلى أحسن إن شاء الله.
4: بمناسبة الاستعداد للعودة المدرسية، شارك عدد من الأولياء والأهالي بمنطقة توم الصمعة بمعتمدية سوق لحد في تنظيم بادرة تطوعية شملت القيام بحملة نظافة وتهيئة المدرسة الابتدائية توم الصمعة، وكذلك رسم جداريات بالسور الخارجي وتقليم أشجار النخيل، إضافة إلى القيام بجملة من أعمال الصيانة الأخرى. صاحب فكرة المبادرة التطوعية وأحد أبناء منطقة توم الصمعة جهاد الحلفاوي يقدم أكثر تفاصيل في متابعة لسعاد الكيلاني.
9: حملة النظافة في مدرسة أم الصمعة الغربية، المبادرة ذي أطلقناها كمجموعة من الشباب ومجموعة من الإطارات ومجموعة من أهالي أم الصمعة، عودنا الدهينة متاع المدرسة داخلها وخارجها، وعملنا صور وكتابات باش نخرجوا الصور الخارجي، ومن داخل المدرسة تلعبها حلة تلعبها صورة، هذا الكل باش نشجعوا صغيراتنا باش كيف يدخلوا المدرسة يلقوا مدرستهم سمحة ومزيانة تعاونهم نفسانيا انهم باش يتألقوا في دراستهم باش يقروا أرواحهم في أجواء مريحة، خاصة كي تشوف المنظر نتاع المدرسة نظيف، كان الإطارات التربوية أو كلام ذا نفسانيا يكونوا مستعدين وتعاونهم باش يخدموا باش يتألقوا. وحقيقة العمل التطوعي هذا يراه كفكرة لبث الفرحة بين جميع أهالي أم الصمعة، لبث روحية التطوع ولم الشمل، معناتها الحملة ذي تلفت فيها جميع فئات المجتمع صغار وكبار، معناتها فرحة كبيرة برشا. المدرسة هي الأم، فبالتالي وواجب علينا ان نخرجها في ابهى صوره في احلى حله. شارك معنا في المبادره دي عديد معنا المتطوعين من تهانه في البلاد، شاركوا فيها الاطارات، شاركوا فيها الكمايه من تاع البلاد، شاركوا فيها الشباب البلاد اللي طلعوا لنخلوا جردوه. حقيقه معناتها تلفت عليها جميع اهالي ام الصمعه باش نخرجوا مدرستنا في احلى حله وفي ابهى صوره.
4: هذه هي المبادرة التطوعية التي تهدف إلى توفير فضاء تعليمي ملائم يحفز التلاميذ على الإقبال على الدراسة ويشجع الإطار التربوي العامل على العمل والتدريس، خلفت صدى إيجابيا لدى مختلف الأطراف المشاركة في الحملة والذين تحدثوا عن انطباعاتهم حولها.
10: علي بوشميل رسية مخطط، هذه مبادرة طيبة وجميلة جدا، فهمت ببعض اللوحات خاصة في سور المدخل برا لوحات جمالية، منها لوحة المروج الجميلة عملنا علم تونس. حبيت أني نعمل بصمات ودمسات فنية جميلة، فيه حاجة مريحة حتى للتلميذ وقت يشوف ألوان يشوف المناظر الطبيعية، باش الأطفال يشوف يلقوا حلة جديدة للمدرسة تكون جميلة، زادا يساهم في نفسية الإطار ونفسية التلميذ وهو بين اللوحات وبين الفن وبين الثقافة. الحاجة دي تشجع على التلميذ باش يقدم أكثر وباش يشجع على القراية وباش يحب المكان أكثر.
11: فوزي برمضان دهان من قرية المصمع، مبادرة ناجحة، نشكر الزملاء كل اللي جاوا عملوني في الحملة دي، دهنا الجدران الكل من برا ومن داخل شوي قعاد ودهنا بيبان وقمنا بالصيانة التطوعية، ودي تعني لي أن صغيراتنا كده يقوا المدرسة نظيفة يقوا المدرسة مجيرة بسمحة يرتاحوا نفسانيا لدقر الراحة وتزويق الشاهد التلميذ أنه بشوط في المدرسة مرتاح وطار التربوي زادة وعمل إن شاء الله قادم أفضل.
12: دي موالد طيب فضل أهل البلد كل مع كل دهن والمسا كاملة داو سجل لطفوه، يعني مجهود كبير يشجع التلمير على القراءة على الدراسة، يعني يشجع المربي على العمل متاعه يجي مرتاح يعني للفضاء تربو.
13: طبيعة بن عمر مربية في مدرسة أم السمعة، مدرسة هي فضاء يا أم المربي يا أم الولي يا أم التلميذ، المدرسة تكون في أبهى حلة أكيد هذا عنده انطباع جيد في نفوس الجميع، كل العملية التربوية في أحسن ظروف بادرة الكل شارك بدون تردد، هذا يبين أن هذا الربوع دي مزاخرة بالخير، هو درس عملي تطبيقي تضافر الجهود وان الامكانيات على بساطتها لما تتوحد الايادي ممكن نعمل حاجه كبيره وحاجه مزيانه. احنا اللي نتمنوه انه هذه المبادرات تتعاود وتتكرر وتكون المنطلق ما تكونش النهايه، اللي ان التلميذ لما نوفروا له الظروف المناسبه باش يقدم احسن ما عنده.
4: افادت سامي الغربي رئيسه جمعيه لا لن انساك في تصريح لفدوى القرمازي ان الجمعيه ستتولى خلال السنه الدراسيه الحاليه توزيع 330 محفظة مدرسية لفائدة تلاميذ 6 مدارس ابتدائية بالمناطق الريفية التابعة لمعتمدي تالا، وستنطلق الجمعية غدا الثلاثاء في توزيع المساعدات المدرسية على مستحقيها.
14: السنة الدراسية 2026-2027 باش نقدم 330 محصة في 6 مدارس ابتدائية من أرياف تالا، فيها كل لوازمها من الكتب من الكراسات من الغلافات الأدوات المدرسية، المحصة متاعنا كاملة حسب التقريب معناتها تتراوح التكلفة متاعها ما بين 120-150 دينار، إن شاء الله باقي تتعاود تدخلاتنا هذه، والفضل كله يعود إلى متبرعي الجمعية متاعنا. وسنة دخلت معنا شركة وزدنا قدمنا زادة مواد تنظيف للستة مدارس هذوما، وقدمنا لهم زادة ديغام دو بابي إن شاء الله نعاودوا كل عام تدخل هذية بالنسبة للعدد المدرسي.
4: يلتحق غدا نحو 1,341,000 تلميذ وتلميذة بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد إذن بانطلاق السنة الدراسية الجديدة بزيادة قدرها 22,000 تلميذ وتلميذة مقارنة بالسنة الدراسية الماضية وفق آخر الإحصائيات وزارة التربية. وتوزع العدد بين 1,195,000 تلميذ وتلميذة بالمرحلة الابتدائية و1,146,000 تلميذ وتلميذة بالمرحلتين الإعدادية والثانوية. فيما يتعلق بالإطار البيداغوجي، أشارت وزارة التربية إلى ارتفاع عدد المدرسين إلى 161,300 مدرس خلال السنة الدراسية الجديدة بزيادة قدرها 2,993 مدرسا ومدرسة. طلبت الجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بالتثبت من الجاهزية الفعلية لمراكز التكوين المهني العمومي ووحدات الإقامة والإعاشة قبل العودة التكوينية المقررة يوم 16 من هذا الشهر، داعية إلى نشر مؤشرات دقيقة حول وضعية كل مركز وإخضاع مختلف المؤسسات إلى تدقيق فني وبيداغوجي وصحي فعلي ومستقل. أفاد مدير عام النقل البري بوزارة النقل طارق البوعزيزي بأن الوزارة ستقوم باقتناء 727 حافلة جديدة قبل موفى العام الجاري ستوزع على مختلف جهات البلاد. وتطرق البوعزيزي إلى آخر استعدادات وزارة النقل العودة المدرسية والجامعية، مشيرا إلى ارتفاع عدد المشتركين من التلاميذ والطلبة بحوالي 4%.
15: أواخر 26 إن شاء الله نجسدوا صفقة دولية، صفقة تقنية 727 حافلة ستخصص للجهات وسيتم توزيعها لجميع جهات الجمهورية. العمل هذوما كانت نقلة كبيرة برشا، النقلة هذه من شأنها باش تلبي حاجة التنقلات للتلاميذ والطلبة مع مناسبة العودة، وكذلك بالنسبة للمسافرين العاديين. تتميز العودة هذه بارتفاع عدد المشتركين بنسبة تقريبا 4%، ارتفاع متاع المشتركين وزيادة كيف كيف حجم الاستثمارات اللي صار هذه كله مع ارتفاع في عدد الخطوط المدرسية والجامعية اللي كان في حدود 2134 خط من مجموعة 3171 خط، ارتفع إلى 2179 خط من مجموعة 3234 خط. لأن خطوط هذه هي خطوط إما أبقينا بطبيعة الحال على الخطوط اللي هي موجودة وقمنا بإحداث جديدة، خطوط جديدة، وكذلك تم تمديد العديد من الخطوط الأخرى. حجم الاستثمارات انعكس إيجابا باعتبار أنه الأسطول المخصص للمدرسة والجامعة ارتفع تقريبا 16%، ومعدل عمر الأسطول انخفض إلى حدود 12 سنة، اللي هو مؤشر هام جدا اللي باش يساهم في تجديد الأسطول نتاعنا.
4: قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم انفتاح على التعامل مع إيران بهدف وضع حد للحرب التي شنتها الولايات المتحدة ودولة الاحتلال في فيفري. وأكد ترامب انفتاح على اتفاق ينهي الحرب مع إيران بحجة سعيها الملح لذلك بالتوازي، أعلن الحرس الثوري إسقاط مسيرة أمريكية متطورة فوق مضيق هرمز وسط تعثر دبلوماسي تجلى بإرجاء اجتماع أقليمي مرتقب مع دول الخليج. استشهد 3 أشخاص اليوم بنيران الاحتلال في قطاع غزة، فيما أصيب آخرون بجروح وصفت حالة أحدهم بالحرجة جراء غارتين للكيان المحتل على خان يونس جنوبي القطاع. أكثر من 1,340,000 تلميذ وتلميذة يلتحقون غدا بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد. وزارة النقل تقتني ما يفوق 720 حافلة جديدة قبل موفى العام الجاري لتوزع على مختلف جهات البلاد. الرئيس الأمريكي يؤكد انفتاح على اتفاق ينهي الحرب مع إيران بحجة سعيها الملح لذلك. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
16: السياقة في الليل تتطلب أضواء مطابقة للمواصفات القانونية، تتركب من فنار أمامي يعطي ضوء على 3 أنواع: الضوء الوضعي بيوز، وضوء المقاطعة كود، وضوء الطريق فار، وأضواء خلفية منها ضوء وضعي ينبه بوجود السيارة وآخر ينبه بوقوفها وآخر يعكس ضوء السيارة اللي تبع فيها. كل هالأضواء ضرورية في الليل حتى يبعد الخطر.
17: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: على المراية تبدأ الحكاية. المراية تغني واسمع فني، تذكر وهرجع تفكر، سواح نعرف ببلادي وثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. هابي تايم، شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قبصة.
1: ورا كل كلمة حكاية، ورا كل حلم بداية،
2: وابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار.
1: حكايات تشبهنا، تفرحنا، تعلمنا، ونكتشفوا بيها تفاصيل حياتنا.
3: الحياة سكرة،
1: معاكم نفتحوا أبواب البدايات. نرجعوا لأول خطوة، الأول لحظة، الأول أثر. تبدأ الحكاية سهرية كل اثنين من 9 ل 11 معايا إيناس حمادي رويسي، على خاطر كل نجاح كل حلم وكل إنسان وراها حكاية.
2: لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟
0: تبدأ الحكاية، تبدأ الحكاية.

0: ورا كل كلمة حكاية، ورا كل حلم بداية.
1: وابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار.
0: حكايات تشبهنا، تفرحنا، تعلمنا، ونكتشفوا بيها تفاصيل حياتنا.
2: الحياة سكرة.
0: معاكم نفتحوا أبواب البدايات. نرجعوا لأول خطوة، لأول لحظة، لأول أثر. تبدأ الحكاية سهرية كل اثنين من 9 ل 11 معايا إيناس حمادي رويسي، على خاطر كل نجاح، كل حلم، وكل إنسان وراها حكاية.
1: لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟
3: تبدأ الحكاية، تبدأ الحكاية، تبدأ الحكاية.
4: توقية الحديث معاكم والحكايات معاكم، خذوا هات
0: حكايات، خذوا هات حكايات، خذوا هات.
4: فما أيام ما تغيبش مهما تكبر بينا سنين، وأول نهار في القراية واحد منها، نهار يبدأ بحكاية جديدة، كرتاب جديد، أكبر ساعات من صاحبها، كراسات ريحتها ما زالت جديدة، مريول مكوي بعينيا، أم تفيق في صغيرها على بكري بين الفرحة والخوف، وتوصيه رد بالك على روحك واسمع معلمك. في طريق المدرسة كانت الخطوات قصيرة أما الأحلام كبيرة، وجوه صغار بعضها فرحان وبعضها متعلق بيد أمه يستنى في لحظة الفراق قدام الباب. بين جدران القسم تبدأ الحكاية، سبورة، طباشير، أسامي تتنادى الأول مرة، صوت المعلم ولا صوت المعلمة يفتح نوافذ على عالم جديد، عالم الحروف والأرقام، عالم الصداقة والاكتشاف. شنو أبقى من أول نهار؟ هذه السؤال اللي باش نسأله لكم. يمكن صورة قديمة، يمكن كرتابل ما عادش نعرف وينها، يمكن كلمة من معلم ما زلنا نذكرها لليوم. خاطر أول يوم في القراية مش مجرد تاريخ في الرزنامة، هو أول خطوة في طريق طويل وأول صفحة في كتاب العمر. من ذاكرة نقولوا بعض البدايات ما تكبرش بل تكبر فينا. هذاك علاش نستنى تليفوناتكم على 31 376 730 في حكايات خذوا هات على رقم الإذاعة، ولا كذلك تتشاركوا معنا عن طريق الصفحة الرسمية للإذاعة على الفيسبوك أولى الاتصالات الهاتفية. مرحبا.
5: السلام عليكم.
4: مساء النور، أهلا وسهلا. مرحبا مدام عايشة.
5: عايشة.
4: مرحبا بيك مدام عايشة، أولى الاتصالات الهاتفية في أول حصة من تبدأ الحكاية. مرحبا. الله يخليك، يعطيك الصحة، شكرا لك مدام عايشة. اليوم في تبدأ الحكاية البداية باش نحكو في حكايات خذوا هات على أول نهار في القراية. شنو تذكري منه أول نهار في القراية نتاعك أنت، أول نهار في قراية الصغار، أول معلم قراك، سنة أولى، التفاصيل هذه الكل باش نكتشفوها معاك.
5: أول نهار في القراية، أول ما تطلع طلع القراية الإنسان يخاف. أول نهار،
4: أي
5: أول نهار وقت خفت وبكيت أصلا من شيط المدرسة.
4: أي
5: وجانا معلم، حتى جانا معلم الله يضرب بالعصا، والله حتى نحن ما زلنا جدد ويضرب فينا من تركيب.
4: أي المربين، المربين مش الكل يعني معناها معناها تعتمد على مثلا العصا، لكن جيل جيل قبل يظهر لي عصا المعلم، كل عصا اسمها خاصة مسعودة معروفة يظهر لي.
5: صحيح الحمد لله.
4: مسعود
5: يجيبها من القسم الفلاني.
4: أي ولا يمشي يمشي صاحب، معناها اللي باش يتعاقب هو اللي يمشي يجيبها.
5: صحيح.
4: قال لك مسيو عطيني مسعوده.
5: والله يا ايناس قبل جاني معلم، والله ما نعرفش، مش وقفتي واصل، ومش من العرايس اصلا. والله حتى يضرب فينا وتحس وقاسي معنا بصراحه، انا حتى نتذكر تو ونخاف منه وندعي عليه.
4: مدام عايشه خلينا نحكوا على اللحظات الجميله واللحظات الحلوه اللي تذكرها في اول نهار. شكون اصطحبك للمدرسه؟ شكون هزك للمدرسه؟
5: مشينا وحدنا، انا مشيت وحدي السياحه
4: اي ماشي
5: بابا.
4: اي اي التوصيات انت علم اي
5: مشيت مع صغار حومتنا يعني كنا مع بعضنا يعني.
4: اي اي
5: بابا وقتها يخدم ويخدم في شركة فوسفات قفصة،
4: اي
5: معناها مشينا من معناها مع الصحة نتاع الحومة صغار يعني كنا مع بعضنا يعني.
4: بالنسبة للصغيرات توا مثلا عندك صغارك صاحبتيهم أول نهار في القراية؟
5: لا ما عنديش صغار
4: حتى الجيران الأقارب الأحباب هكا فماش شكون صاحبتيه معاك نهار المدرسة في أول نهار التجربة هذه؟
5: لا لا
4: لا
5: لا ما تحملش.
4: شكرا لك.
5: لا ما امك ما نسيت ليش حق حتى بنات خويا يديهم باباهم امهم معناها بس لا هي المدرسه معناها.
4: باهي برشا، حبيت نشكرك برشا مدام عايشه. الموعد باش يكون كل نهار اثنين نحكوا في موضوع في حكايات تشبهنا، حكايات من نجمو نحكوا على تفاصيلها الا في لحظتها. شكرا لك، الى اللقاء. للتكزينة اتصال موالي، عسلام. مساء النور، مرحبا. أهلا وسهلا، نسمع فيك، مرحبا بيك. مرحبا، نرجع نسمع فيك. عسلامة.
6: عسلامة، مساء النور.
4: مساء الورد، مرحبا. رؤى ولا مياء؟
6: لا رؤى.
4: رؤى سهرة معانا اليوم في تبدأ الحكاية؟
6: بطبيعة، كلنا نسهر معاكم ونصبح معاكم.
4: مرحبا بيك يا رؤى. خلينا نحكو على التفاصيل الأولى في أول نهار في القراية في حياتك. وقتاش الساعة في كتاب، في روضة، في مدرسة؟ نحكو على أول نهار.
6: أنا ماني كيفاش قريت في مدرسة المكفوفين أول نهار يمكن 2010، عمري 6 سنين وقت.
4: هاي هاي
6: والله قريت من 2010 إلى 2017، 7 سنين.
4: أي أي
6: والله كانت تجربة مزيانة، كانت طاحت عندي معلمة مزيانة ديما معناها توعي فينا، كنا الكلمة المزيانة ما شاء الله عليها. هي المعلمة تعرفي من اللي عمري 10 سنين، من اللي عمري 6 سنين حتى إيش وصلت.
4: أنا نحب قريتي يا رؤى، نحب نحكي على وقت اللي عمرك 6 سنين أول نهار في المدرسة. شكون هزك؟
6: والله هزني بويا، هزني بويا وقتها خايفة عمري 6 سنين.
4: علاش خايفة وقتها؟ فما حاجات ما تدريش على تفاصيلها، تقولي زعما كيفاش باش تكون أول نهار، كيفاش باش نبقى مثلا في طاولة ما بين أصدقاء جدد عباد ما نعرفهمش، ربما فما شكون نعرفه وفما شكون ما نعرفاش. كانت تراودك هالأفكار هذه ولا رؤى؟
6: والله صحيح نوسة بالحق، كنت كل شيء حتى أصحاب نقول يا ربي حني زعما شكون باش نعرف شكون باش نكلم، نحشم برشا كنقول عطوني مثلا شريبة ماء، برشا حاجات حتى المعلمة نحشم برشا باش نكلمها ونقولها أنيستي مثلا هكا الحرف هذا معناه مكتوب بالصحيح، هكا الكلمة هذيك مكتوبة بالصحيح، نحشم حتى باش أول صاحبة تعرفت عليها اسمها زينب محلاك.
4: أيواش انت جبتي لي فكرة توا، أول صديق ولا أول صديقة باش نحضروا لكم حاجة للأسابيع القادمة، وكل سهريتي اثنين نحبك وفية بالاستماع ونحكو في تفاصيل. قلنا حكايات راهي تشبهنا. أعطيني كل ساعة قبل ما نقولك ليلتك زينة رؤى، أحكي لي على ثنية وقت اللي هزك باباك أول نهار في القراي، شنو حكيت؟ تذكريش حاجات هكا تفاصيل؟ تذكريش انت شنو لابسه زادة؟ شنية الحاجات اللي تدور في بالك؟ كلمة بقت تعلق في أول نهار وقت اللي عمرك 6 سنين.
6: والله يا عمري وقتها 6 سنين لبسة بلية ولبسة سروال كنت نافحة بها، ومشت لي أمي شريتهم لي وكنت نافحة بها برشا، قلت يا باش نقرأ غدوة صحة ليا. الحق كي طلع النهار قلت له بابا وليت خايفة تتشجع.
4: حضرتي دبيشات ليلة كاملة هما حاضرين ما حطي
6: والنوم يعني نوسى النوم
4: نادوا في السوايع لين يجي وقت القراية. ما احلاهم اللحظات هذوكم، لحظات عشنا وكبرنا بيهم، وتبقى كل بداية عندها برشا برشا حكايات. حبيت نشكرك برشا رؤى، شكرا لي. الله يخليك، ليلتك سعيدة، إلى اللقاء. 31 376 730 هذا لطفي بوشناق علمني.

0: ورا كل كلمة حكاية، ورا كل حلم بداية.
1: وابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار.
0: حكايات تشبهنا، تفرحنا، تعلمنا، ونكتشف بيها تفاصيل حياتنا.
2: الحياة سكرة.
0: معاكم نفتح أبواب البدايات. نرجع لأول خطوة، الأول لحظة، الأول أثر. تبدأ الحكاية سهرية كل اثنين من 9 ل 11 معايا إيناس حماد جرويسي، على خاطر كل نجاح، كل حلم، وكل إنسان وراها حكاية.
3: وعلى خاطر الحكايات الكل تشبهنا، اليوم في خوذ وهات نحكو على الحكايات اللي انطلقت مع أول نهار في القراية، أول نهار في المدرسة، أول نهار في الروضة، أول نهار في الكريش توا بالنسبة للجيل توا، وبرشا برشا تفاصيل نجمو نذكروها. تذكروش لون الطبلية، أول طبلية لبستوها في حياتكم؟ ماذا بيها كانت قاسموا الحكايات معاكم اليوم في تبدأ الحكاية اللي مازال في عمره تقريبا 4 دراج. اتصال حاضر معانا. ألو، عسلامة، مساء الأنوار، مرحبا.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
3: مرحبا،
4: عايشك، مرحبا بيك، مرحبا بكافة مستمعين راديو قفصة فهم.
3: الله يخليك، مرحبا. شكون معانا؟
4: معك وائل من قفصة.
3: مرحبا بيك سي وائل. اليوم في تبدأ الحكاية بداية جديدة في شبكة جديدة، يوم أول يجمعنا بيكم ويجمعني بكل مستمعين في تجربة جديدة زادة في سهرية كل اثنين. تبدأ الحكاية اليوم نحكو على تفاصيل أول نهار في القراية.
4: اليوم هو ديجا بقنا أنا نعيش فيها سنين كلك، يعني وين نجي رونتري نتاع سكولير تحس روحك أنت هو اللي داخل تقرا.
3: اي
4: كيما يجي نهار اثنين تستلبس وحدك، كيما يجي نهار الجمعة تبدا فرحان، نهار السبت تجي العطلة تقولش عليك أنت باش تعطل، معناتها حاجة تولدت معناتها فينا من داخل قطرة سامبلومون.
3: يعني احنا سي وائل الليلة ليلة الشك، اما الشك مربوط بالياقي على خاطر غدوة عيد. ايوه
4: يعطيك الصحة. فينا فينا معناتها شوفي حتى معناتها حتى في عمرنا توا وناس مثل تخدم وكملنا من يجي مثل نهار معناتها باش رونتري تشوف روحك انت غدوة معناتها ناقص كان باش تمشي تلبس سروال وتبدا توج على بدشك سي بون موجود والا لا. يعني حقيقة خاطر عشنا حاجات ياسر ياسر محلاها ياسر طيبة.
3: شنو تذكر منها الحاجات الباهية هذية والحاجات الطيبة سي وائل؟ شنو تذكر؟
4: تذكر أول النهار وش نذكر معتها بابا الله يسلي معتها كيفش وصلني هو للمدرسة حقيقة في الفضاء الكبير في المدرسة الكبير معتها جامعة نقول احنا جامعة المكتب الكبير يعني كان وقت سيبان وقت تقسمنا بينه هو السواني سيبان هما كانوا بيجا مدرسة كاملة بعد تقسمنا على اثنين اللي سبق هو بعامك العام النفسي اللي حضرني كي حضرت الكتاب
3: أيوة
4: في شارع كينان المتوي
3: أيوة
4: هذاك حضرني شوي عند المد بسيط مد معناتها بعد كمشينا أول سنة أول ابتدائي مثل الزونة صغيرة بتاع الكتاب مشي تلقى روحك في حاجة كبيرة برشا أخطان والناس الكل مش على جايين على رجلينا خاطر وقتها مثلا مش حد واحد عندها كهرباء بساطة بساطة جميلة جدا جدا جدا الناس الكل كذا وصلونا ومشوا على أرواح مثلا نقوش معناتها موجودين فما ولا يستنوا فينا العكس وتقبلونا المعلمين بتاعنا اللي كانوا نوابخ حتى في التسعينات بصفة غريبة جدا حتى الكرتاب لما كانتش كبيرة برشا الحق
3: وما فماش برشا كتب وما فماش برشا كرارس كانت اللوحة والطباشير وكان الطباشير وكانت تذكر شوية طباشير كيفاش كان قبل الأبيض ذاك الكبير والألوان
4: مش نقولوا الغبية العظمى
3: اي اي اي
4: ترمي على كافر يستلفي
3: اي اي ويبقى قداش يشدنا اي
4: برشا وطلاسه
3: يا حسره الكبوس اي
4: قد ما طلعوا طلاسات الكبوس لا اقسم بالله تقولش عليه فيه ما جي واحده واحده كانت تصير نظيفه انا معناها تو سامبلومون تخيل شيء شيء شيء وراء الخيال حقيقه من هي اكتشفت الكسكروت نتاع ميكين فرانك
3: اي حسره يا حسره اي
4: من هي البيفات اللي موجوده في المدرسه معناتها عند سي رضا العساس وبيدا هو يعملنا في تذكرت صغروه ذاك قاع مورا سموه احنا ب 50 فرنك زاد كيف كيف وبعد 200 يعني كل شيء كان
3: لكن وقتها لا شاورما لا بانيني لا حتى ايش ما فما شيء
4: شيء كان هذيك من الزول حق حتى اللمجه هذيك هي راه
3: كسكسي اللمجه
4: معبود ولا في البيفات هذاك واحد العفاز بدحال من داخل
3: اللمجه تحسها موحده الناس الكل سواسيه كيف كيف
4: كل كيف كيف فهمش اللانش بوكس
3: فماش
4: فايرفوكس رو حاجة الناس الكل خبز مجمورة خبز وعدي
3: يا حسرة شوية أيوة
4: والله محلاها محلاها وتحس حتى المعلمين زاد كيف كيف مع تربي بركلهم حتى المعلمين بتاع تاول
3: سوائل تتفكرش اسم أول معلم قراك ولا أول معلمة قراك
4: أكيد أكيد أكيد مدام ثورية من ننساش
3: تحية له مدام ثورية
4: تحية لها أكيد الوحيدة اللي جيت عندها هي الأول معناتها أول سنة أول ابتدائي جيت الأول بتاع الكلاس ومش عارف
3: شنو السر اللي خلاك تجي الأول أول مرة
4: ماني قلت لك التحضير حقيقة في الكتاب
3: تاع الكتاب ايواش
4: تاع الكتاب
3: بريباراتوار
4: شيء نضربه بالعصا تعرفينها معناتها المدرسة قاعدة هكا فوق كل واحدة المنظرة وعندك العصا طويلة تولي يمكن زوز كيلومتر ولا ثلاثة كيلومتر
3: اي توصل لك وين ما انت
4: يعني يا ولدي بالجي جي سمعتها فهمتني حقيقة فهمتني ومن بعد كي تدخل تلقى روحك حاضر معناتها ولا عندنا يتيودات لا عندنا لا كذا ما فما حتى شيء
3: فما شيء
4: قرينا كتاب قرينا في حفظنا في القرآن حفظنا فيه شوية الخط ثم أناشيد وألعاب رحلات تخلي تلقى روحك في المكتب حقيقة أمورك مريم رامي وسلمى بالميداعتي
3: أيوة
4: معناش برشة تسلسل فيه حقيقة
3: هذا أبي مبروك
4: يا دي الأبوف سقط بشير في البرميل لتو ما زلت دي نفكرها
3: وهو كذلك سواء والله ذكريات محلاها حبيت نشكرك برشا وقبل ما أقولك صباح الخير تذكرش الثنية وقت لي ما هزك باباك للمدرسة شنو قالك شنو وصاك شنو حكالك شنو قدم لك
4: والله من وقتها من حمط الواد حتى كل المدرسة الكبيرة ولدي هذه هي مدرسة بصراحك نحب تطلع قراية
3: ايواش
4: كنت أيوة. نظيف حقيقة فهمتني
3: وكنا في المستوى والحمد لله
4: وكنا في المستوى حقيقة والله ربي يبارك لهم وربي يبارك في الناس الكل
3: الله يخليك شكرا لك نتقابل إن شاء الله الأسبوع القادم في موضوع جديد في حكايات خذ وهات مازال عنا اتصالات هاتفية حاضرة معنا عسلامة مساء الأنوار مساء الورد مرحبا أهلا
5: عزيزة فجرة مثلو
3: مرحبا بك مدام عزيزة سهرة بطبيعتك ولا سهرناك معانا ولا شوقناك بالحديث ولا علاش طلبتيني هاي
5: شوقتني من نهارين نكتشف
3: أيوة قل خلينا نكتشف التفاصيل أول نهار مدام عزيزة في القراية بالنسبة ليك شنو يمثل لك كيفاش عشتيه تذكري شلون الطبلية نتاعك مدام عزيزة روز ولا حمراء ولا شنو لون
5: كنا
3: قبل الاختيار فما الروز وفما الاصفر زاد قبل وفما اللي اي اما الروز محلاها طبلية البنية ما كانش اليونيفورم الناس الكل كيف بعضها مثلا في المدارس لا
5: قبل كان فيش ما نخلص بعضنا دينا يعملوا تاع لولا فطوز نتاع سنة كل واحد
3: اي وفما طبلية الصيف وطبلية الشتاء ولا هي طبلية واحدة
5: فما اللي يشريها في كورتا وفما اللي يشريها وقت واحد وفما بعد
3: احكي على طبيعتك انت مدام عزيزة طبيعتك انت وردي اكتشفنا لونها وكيفاش كانت نتاع صيف وشتاء ولا نتاع صيف برك
5: صيف
3: نتاع صيف
5: شهرين بسمع الكبوت
3: بسمع
5: كل
3: اي محلاها الطبلية وفيها جيوب ترفع الطباشير وشنو تحطي في جيوبك وقت عاد ننسانو في الامتحانات وفي الكارني اول كارني خذيتيه كان معدل مرضي طيب ممتاز احكي لنا شوي مثال
5: متوسط
3: شكون وصلك للمدرسة اول نهار
5: والله اول نهار وصلني اخويا وقتها وقتها وصلني خويا الحق ويا قرزة وصلنا كل واحد هنا في المدرسة مع نفسها
3: احنا
5: والبنات مع نفسها نزلت المدرسة وقتها يكملوا فيها متاع طريق
3: الست اي
5: يعني.
3: اي
5: الحق بالبداية معتها وصلني وبعد هيجي يهزي الحق كامل يجي انا تعرفت السنية وليت نعرف واحد
3: اول نهار واول تحية علم وفي الصف كيفاش كانت الأجواء احكي لي شوية على التحية أول نهار
5: كنا ما زلنا ما نعرفش حتى شو خايف وقتها ما زلت ما عرفت خايف نقول من صدر الرب وحشدنا قاعدين تعرف معلمية بهين طيبين الحق من التعليم ومصين بالهم مش كما توما هسا العبد حارز على أولاده ويبقى خايف قبل
3: مش ديما فما استثناءات مدام عزيزة على خاطر بالحق فما ديما استثناءات ما نحبوش نعمو احنا على خاطر وقتنا مش كيما وقت توا واحنا بيدنا معناها جيل قبل مش كيما جيل اللي قبلنا وجيل اللي قبلنا مش كيما جيل توا اي
5: فعلا احنا خير قبل اللي فات معناتها العبد يمشي مطمن يقرا مطمن معناتها امه مطمن تقرا القدام.
3: انت عندك صغيرات مدام عزيزة؟
5: عندي صغيرات
3: ان شاء الله. عندك شكون
5: نفس المدرسة خرجتها لهم زي قرفاهم
3: اي بي اي بي تحذيرات عندك عندك شكون باش يرجع غدوة للقراية مدام؟
5: ها؟
3: عندك غدوة شكون باش يمشي للقراية؟
5: قد باش نوصلها ما انا عندي
3: ايواش احكي لي على ما بين الاجيال معناها كي انت كنتي اول نهار في القرايه وكي عندك صغارك اول نهار في القرايه احساس الام مش كيما وقتها
5: هي مش كيما وقتها توهم حتى هما ولادات الحق منك باش تخليكي حضرين ارواحهم ومتشوقين يحبوا غدوه
3: حضرين أرواح. ملا أنا نخليك نقول لك ليلتك زينة وليلتك سعيدة باش تفيقي لهم غدوة على بكري. إلى اللقاء. ليلتك سعيدة. إلى اللقاء. اتصال موالي حاضر معانا زعما متصل ولا متصلة. عسلامة مساء النور. مرحبا يا عسلامة.
6: نحييك ونحيي كل السادة والسيدات المستمعين والمستمعات.
3: الله يخليك.
6: إلى إذاعة قصة.
3: شكرا. شكون معانا؟ ما عندش كون جينا التحية.
6: أي أخوك عبد العزيز العكروتي من الرجال.
3: مرحبا بيك سي عبد العزيز. شنو أحوال الرجال؟
6: عايشك أي الحمد لله. الأخت فاتن ولا؟
3: الأخت إيناس حمادي معاكم.
6: أي ما شاء الله.
3: الله يخليك.
6: المستمعين الأوفياء ونشارك ديما ما أصواتكم ما شاء الله معناها متشابهة.
3: مرحبا.
6: مرحبا. قالوا من ما يعيش قالوا من لا ماضي له ولا مستقبل
3: نعم.
6: ولا حاضر.
3: نعم. هذا هو
6: اي شوف بالله انا جبت هذيك انا من الجيل القديم ياسر المهم تحكي لي تقول لي ما نتذكرش خلاص من 77 ل 79 في واحد عن احد الاخوات نسمع فيها ترحم عليه معلم قرى في بير خليفة الله يرحمه وانا سمعت بيه لذا في التلاب الراديوم قلت راني تلميذ واحدة من قبصة اسمه سي عبد الله الشبل الله يرحمه لما لقم الشبل ذلك قرى معناها نظن محل من 76 للثمانينات باختصار انا واحد الناس قريت معناها في المدرسة دي متاع بير خليفة عام ولا عام
3: هو راه في بالك الصدفة سي عبد العزيز كان معنا سي نبيل هو مدير مدرسة بير خليفة يعني كان حاضر معنا في الأول الحصة سي نبيل الخليفي حكينا على تجربة أخرى مجال آخر بالإضافة إلى معناها إدارة المدرسة
6: نبيل توم موجود توم في المدرسة
3: بيها هو بيده أي في مدرسة أي في المدرسة هي بيدها هو كان مربي غادي ولا أصبح مدير
6: لا والله ما لا لا عاد نحن عندنا مدرسة أخرى المدرسة الابتدائية بالسكبة
3: أي
6: لا أنا أي لا لا نحكم معناها ماضي معناها أليم أليم أليم جدا احنا المدرسة قبل تبعد عينا 9 و10 كيلومتر كرم الله وما سمعكم نمشوا معنا على الحمير عاد من باب النوادر ندخل 8 نص ساعات غديك منا 10 غير ربع ايوه فهمني هاي شيك تويك يا بنتي نعمه من نعم الله لقبل ثم لا طبليه لا ميدة على شيء وعلى قلت لك الانسان يحكي بالواقع الاجتماعي يمر به فهمت انا قبل نذكر برشة لينبا والله العظيم تمشي حفايا من الاحتياج ومن الفقر معناها اولا احنا المدرسه بعيده بعد ياسر بحلايا انا تقول لي اول نهار طفل صغير ما نذكروش اما حلت بحلايا من بعد مدرسه معناها قريبه للمدرسه الابتدائيه بالسكبه بعيد علينا الحال 2 كيلومتر كانت غادي كعام ولا عام ونص والله ماني داري عليه خلاص رجعت المدرسه نتاعنا لهنا أما شو كما قلت لك اللي حابين نحكوا عليه في الوقت ذاك في الجيل ذاك بصراحة الناس كانت تعب ياسر ياسر ياسر فهمت من الفقر ومن الاحتياج والله للأمانة يزعم على قلت لك أنا من بداية المداخلة قلت لك أنا ولا من لا ماضي لا هو لا مستقبل لا حاضر والناس تسمع فيه وهذه واقع كل شيء بل ما كناش لا طبلية هذه برشة لام والله مذكر فيها معناها كل شيء يمشي حفيان ناس كانت معناها فك الفقر المطقة ولا كيفاش يقولوا هذا بيجي هي انا عاد تذكرت راجل به ياسر وتو صورته هنا طفل صغير راجل هو الله يرحمه يرحمه الاسلام انا سمعت من اذاعه قفصه زي قال ترى معلمي اسمه سي عبد الله الشبل يعمل قشابيه ويلبس كابوس ومعلم سباحه وفديكي والله كان ما اعرف كان ولد عنده اسمه ولد اسمه ولده اسمه نبيل هاي عاد قالوا هيك تحب تسالني
3: انا على خاطر قبل يظهر لي الناس الكل كانت متشابهه يعني سي عبد العزيز ما فماش الناس الكل تقريبا في نفس الطبقه ما فماش اللي نقولوا احنا اي متيسر ماديا معناها هكا تحس روحك اللي انت انا لا الناس الكل كيف كيف
6: الناس كل كيف كيف توا الجماعة اللي حكوا قبل يحكوا على وقت الرفاهية هي
3: أي.
6: أنا نذكر المعلمين هذوما يمشوا معناها
3: في السبعينات
6: أي في السبعينات
3: يمشوا
6: معناها خبز يبقى لنا ثلاثة أيام وأربع أيام المعلم أسمى شوف المعلم قبل راهو ضحى ضحى وتلامذة نتاع قبل ضحى ياسر ياسر حقيقة أنا حسب مرارة ويكا كان لكان ما يحبش يتعلم الوقت هذا يرى ما شاء الله بالنسبة للشباب اللي يسمع فيها يلقى ليتي يلقى معناها يقول كرطاب بمثل الفات صباد الوات هذيك وات هذيك أما بالنسبة للوضع اللي نحكي فيه أختي
3: إيناس
6: إيناس معناها أوضاع معناها كما نقول كما قلنا لا أراك اللهم وكروه الناس وقبل عاد كما نحكوا عاد ويعملك العيال الجرد كبوس وكل شيء ويحشوه بالصوف ويخيطوه هناك يعملوه يسموه طلاصة كانت كانوا محبرة فهمت والله هنا ساعتها ما مذكرش المهم أعطاني معلم طريحة مذكر
3: في الطاولة المحبرة أي
6: يا ودي غبرت على صباعي صباعي حبر وثم طفلة مسكين لا يلتقي بصغارها وكبرت رأي تمسح البلا تمسح صباعها جوا السامة
3: حكايات الكل الأجيال قاعدة جيل ورجيل قاعدة تختلف الحكايات أما الكل محلاها الكل فيها ريحة الطباشير وريحة الحبار وريحة الطلاسة وريحة التراب وريحة الحنين والكرارس أي
6: وريحة قيمة المعلم
3: أيوة التلميذ هذا الأهم
6: يعني بصراحة توي كان زيد نعمل نقطة أخرى ثم شوية يلزم قال له أنا أقول لك يا سيدي وانت افهم قدرك بصراحة مع احترامي مع رجال التعليم
3: وديما سي عبد العزيز أنا من بكري نقول راي تبقى ديما فما استثناءات يعني ما نحبوش نعم وحبيت نشكرك خاطر أول حصة وحكينا على التفاصيل هذه وتقاسمت معنا التجربة نتاعك ودقائق أي
6: أختي بربي ملاحظة هذيك أنا راني من محبي الإذاعة قفصة وثم برنامج ماذا بين اللح وباش نرجعوه ديما كانت
3: اللي هو فيسع فيسع
6: هي اسمه صوت الحر صوت الحر ديما تنشط فيه وسيلة الغول بالثلاث والخميس وديما من المشاركين جا ربي اللح على الإدارة رجعونا البرنامج نتاع الصوت الحر
3: صوت المواطن وإلا
6: لا لا لا لا هي تعمل معناها تعمل سؤال ونحن ندخل ونجيب وارجع للارشيف اسمه الصوت الحر ونحيي الاخت وسيله الغول وراي تعرفني كما يقولوا اشهر من نار على علم
3: يا سيدي مرحبا بيك في كل المواعيد تحيه ليك سي عبد العزيز باتصالك انت نكون وفينا حصه اليوم من برنامج تبدا الحكايه كنت معكم حصه اولى وحصه حكينا فيها برشا تفاصيل تبدا الحكايه شكرا لكم مستمعينا على حسن الاستماع وخليكم ديما في قلوبكم بلاصة للذكرى وخلوا خاطر كل ذكرى وراها حكاية مع أجمل تحياتي وتحيات كامل الفريق إلى اللقاء.

0: فأي جرب يديرك ما خسر شيء.
1: دي ما نقلنا لي عادة ياسين مجاونة.
0: شني مجاونة هذا؟ يا ودي جرب، مش تحس روحك شيخ وبيعت كل شيء وراك، يدي مش تحس روحك طاير فوق همومك وحتى حد ما ينجم يوصلك.
1: دي ما وزادة ياسين الوالدة.
0: الوالدة تو تفرحها. يا ما زادة فرح روحك، شيخ يا أخي. يا صاحبي تشوف حالتك، تباز متادي برشا ضغط وظروف وكذا، صحيح ولا أنا غلط؟
1: صحيح.
0: جرب مش تخسر كل شيء، صحتك، عائلتك، قرايتك ومستقبل. تو تضيع مش تهرب من الوجيعة وتنسى همومك، مش تنسى روحك. صحيح أنا قلت لك باش تطير فوق همومك، ما قلت لكش اللي من بعدها باش تقسو جوانحك. تسخير روحك ولي تحر، انت باش تولي العبد الحاجة ما ترحمكش. هاي جرب.

0: تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تتواصل بمنطقة الثلج من معتمدية المتلوي بولاية قفصة عملية البحث عن أب وابنة، يرجح أن السويلة جرفتهما أثر الأمطار الغزيرة التي شهدتها الجهة أول أمس السبت. في الأثناء توقفت عمليات البحث المشتركة بين فرق الحرس الوطني والحماية المدنية بالتعاون مع متطوعين على أن تستأنف الثلاثاء صباحا. وتجدر الإشارة إلى أنه تم العثور على الدراجة النارية التي كان يمتطيها المفقودين الاثنين. يلتحق الثلاثاء نحو 1,341,000 تلميذ وتلميذة بمقاعد دراسة بمختلف جهات البلاد إذن بانطلاق السنة الدراسية الجديدة، بزيادة قدر 22,000 تلميذ وتلميذة مقارنة بالسنة الدراسية الماضية وفق آخر المعطيات الإحصائية لوزارة التربية. أفاد مدير عام النقل البري بوزارة النقل طارق البوعزيزي أن الوزارة ستقوم باقتناء 727 حافلة جديدة قبل موفى العام الجاري ستوزع على مختلف جهات البلاد، كما تطرق إلى آخر استعدادات وزارة النقل للعودة المدرسية والجامعية، مشيرا إلى ارتفاع عدد المشتركين من التلاميذ والطلبة بنحو 4%. قال وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني أمجد إبراهيم أن العدوان الاحتلال المستمر على فلسطين تسبب في هدم أكثر من 90% من مباني المدارس و82% من مباني الجامعات وحرمان أكثر من 720,000 طالب وطالبة من حقهم في التعليم داخل غزة، مع وجود آلاف الحواجز ونقاط التفتيش في كل أنحاء الضفة الغربية بهدف تحجير الطلبة من محاولات الاستيطان لقطع سبل الحياة داخل فلسطين. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انفتاح على اتفاق ينهي الحرب مع إيران بحجة سعيها الملح لذلك. بالتوازي أعلن الحرس الثوري إسقاط مسيرة أمريكية متطورة فوق مضيق هرمز وسط تعثر دبلوماسي تجلى بإرجاء اجتماع إقليمي مرتقب مع دول الخليج. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

إذاعة قفصة. مراية تتكلم.

بأمر الحب افتح لي الهوى وسلم، بأمر الحب افتح قلبك اتكلم، بأمر الحب افتح لي الهوى وسلم، بأمر الحب افتح

جاوبني بص لي قرب كمان قرب هنا جنبي جاوبني بص لي.

وهات حبك على حبي وهات شوقك على شوقي وهات حبك على حبي وهات شوقك على شوقي وهات حبك على حبي.

اثبت غرام حلوة وانا عيونك الحلوة نعيش اثبت غرام حلوة وانا عيونك الحلوة نعيش اثبت غرام

والشوق مشاني زماني قال لي تعالى نروح للحب بعد سنين قلبي رجع تاني هتعيش في مجروح القلب والشوق مشاني زماني قال لي تعالى نروح للحب بعد سنين

0: السياقة في الليل تتطلب أضواء مطابقة للمواصفات القانونية، تتركب من فنار أمامي يعطي ضوء على ثلاثة أنواع: الضوء الوضعي بيوز، وضوء المقاطعة كود، وضوء الطريق فار، وأضواء خلفية منها ضوء وضعي ينبه بوجود السيارة، وآخر ينبه بوقوفها، وآخر يعكس ضوء السيارة اللي تبع فيها. كل هالأضواء ضرورية في الليل حتى يبعد الخطر.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام في آخر مواعيدنا الأخبارية لنهار اليوم.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: انتفعت الوكالة العقارية للسكنة ب 100 هكتار لينجازي برنامج سكني بتوزر بعد موافقة اللجنة الاستشارية للأملاك العقارية المنعقدة مؤخراً، حسب ما كد المدير العام للشؤون القانونية بوزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية نجم الدين نوارة، قائلا أنه في إطار تثبيت السكان بالمناطق الحدودية يوجد مشروع سكني بمنطقة حزوة على مساحة 45 هكتارا، وبين أن البعد الاجتماعي موجود ضمن عمل اللجنة. أفادت سامي الغربي رئيسة جمعية تالا لن أنساكن، الجمعية تتولى خلال السنة الدراسية الحالية توزيع 330 محفظة مدرسية لفائدة تلاميذ 6 مدارس ابتدائية بالمناطق الريفية التابعة لمعتمدي تالا، وتنطلق الجمعية الثلاثاء في توزيع المساعدات المدرسية على مستحقيها. نصحت وزارة الموارد المائية وصيد البحر الفلاحين المتضررين من تساقط حجر البرد بالتدخل الوقائي للحد من الانعكاسات السلبية لهذه الظاهرة الجوية وحماية غراستي من الإصابة ببعض الأمراض الفطرية والبكتيرية التي قد تنتقل عن طريق الجروح. يحتضن مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية يومي 8 و9 من أكتوبر القادم الدورة 6 من صالون التشغيل الذي تنظمه منصة كيجوب بهدف توفير فضاء مباشر للتواصل بين طالبي الشغل والمؤسسات الباحثة عن الكفاءات. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من تزايد الهجمات على المنشآت النووية وتسارع عوامل الانتشار النووي، كما دعا إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من الطابع السلمي البحث للبرنامج النووي الإيرانية ودعم دور الوكالة في الحيلولة دون وقوع كارثة في المحطة النووية في أوكرانيا. نهاية الموجز، تصبحون على خير.

0: نشموم زينا ورداته بطبوع محلية نغماته.
1: يا اللي مشيك ونشيك يا دايخة
0: نسموم وسيكا والمحير عراق والمحير سيكا يفوح بريحة الأصالة والفن العتيق. مشموم الفن
2: مسموم مزينة ورداتو بطبوع محلية نغماتو بين المزموم العرضاوي والسيكا والمحير عراق والمحير سيكا. مشموم يفوح بريحة الأصالة والفن العتيق، سبيعة فن موسيقى أصيلة ترجعنا للزمن الأغنية التونسية القديمة، تاريخها وحكاية صناعها وروادها.

0: هاتوا لي حصاني ومجروني لا تواني سوي فوتوني
1: هاتوا لي حصاني ومجروني لا تواني سوي فوتوني
0: هاتوا لي حصاني ومجروني لا تواني سوي فوتوني سوقوا الشحفة ويخلوني سوقوا الشحفة ويخلوني يسوقوا الشحفة ويخلوني مريض وملوح في حالة هينة.

العرس قبالة. عاش المجتمع التونسي فترة طويلة من تاريخه المعاصر تحت وطأة الاحتلال الأجنبي، وهو اللي أدى الإدخال تحويلات عميقة على الممارسة الاجتماعية والثقافية للمجتمع. وكان من الطبيعي أنه تتأثر الممارسات الموسيقية بفعل الاحتلال اللي استهدف جميع مجالات الفكر والإبداع. والنجم نقوله أنه أولى محاولات حفظ وتدوين التراث الموسيقي ترجع لفترة الاحتلال العثماني اللي عرفت تأسيس المدرسة الحربية بباردو وبداية نشر التعليم الموسيقي على الطريقة الغربية اللي باش تعتمدها جل المدارس الأخرى اللي باش تتأسس في نهاية القرن 19، وهو اللي باش يأثر على التعليم الموسيقي عامة ثم بصفة خاصة على طبيعة الممارسات وعلى الأنماط الموسيقية.

من الطبيعي أنه كنتيجة حتمية للاستعمار شملت التحولات برشا مجالات، من بينها ميادين الخلق والإبداع الفنيين. فطالت التغييرات المجال الموسيقي على مستوى الممارسة وعلى مستوى الشكل والمضمون الموسيقيين، وتأكد هالظاهرة من جديد وجود علاقة وثيقة بين الموسيقى والسياسة وبين الأحداث السياسية والأحداث الموسيقية. فوراء كل حدث موسيقي فعل سياسي يدفع لظهوره ويحركه ويتحكم فيه.

كان المستعمر يسعى للقضاء على الذاكرة الموسيقية الشعبية وعلى ملامح وخصوصيات المجتمع الثقافية بالترويج لثقافته وفرض لغته وتهميش اللغة العربية لقطع صلة المجتمع التونسي بثقافته وبانتمائه العربي الإسلامي. وكان الفرض اللغة الفرنسية في التعليم والإدارة تأثير كبير على الخطاب الأدبي والشعري والموسيقي. وكان مآل الأغنية التونسية ضعف الكلمة وسذاجة النص من شعر ونثر. فجأة الرشيدية حتى ترجع الاعتبار للموسيقى التونسية وكانت وسيلة فاعلة في مكافحة انحطاط الأغاني التونسية المنتشرة وقتها وحتى تحد من التخريب اللي سببته الموسيقى المصرية اللي كانت تلهم العديد من التونسيين.

بدأ مشروع حفظ التراث الموسيقي مع المدرسة الحربية، فالبيات العثمانيين كانوا شديدي الاهتمام بالتراث الموسيقي التونسي، وتأسست في فترة الحكم العثماني واحدة من أهم المؤسسات العسكرية، وهي المدرسة الحربية باردو، اللي كان وجودها الأثر العميق في الحياة الموسيقية في تونس، واللي تأسست في نطاقها الموسيقى النحاسية، وتكون أول جمع من الضباط التونسيين، وأنجزوا أول مخطوط مرقوم بالنوتة الموسيقية، تناولوا فيه قواعد العزف على مختلف الآلات وقواعد الطبوع مدعمة بنماذج من البشارف والملوف، وهو مخطوط غاية المنى والسرور الجامع لدقائق رقائق الموسيقى والغناء، اللي يرجع العام 1872، وهو أول محاولة لتدوين المدونة الشعبية التونسية على الطريقة الغربية، وتم إنشائها المدرسة على يد أحمد باشا عام 1840 لتخريج الضباط الفنيين والمهندسين والموظفين، واستدعى إدارتها ضابط إيطالي من المستشرقين هو أليكالي غاريس، واستدعى زيدا مدرسين غربيين لتعليم النظريات والترقيم وآلات الموسيقى الغربية، وكان الخريجي هالمدرسة الفضل في تدوين جانب كبير من التراث الموسيقي، وهذا يزيد يأكد من جديد علاقة السياسة بالموسيقى.

استمرت في تونس في القرن التسعتاش خلال فترة الاحتلال بعض المدارس المختصة في تعليم الموسيقى، واعتمدت طريقة التعليم الغربية، واقتصر تعليم الآلات فيها على آلات الموسيقى الغربية. وتضاربت الأخبار حول ظهور المدارس الأولى للتعليم الموسيقي في تونس، وتقول بعض المصادر أنه تأسيس أول مدرسة تونسية للتعليم الموسيقي ترجع لفترة الاحتلال العثماني، وتحديدا عام 1879 بنهج باب الخضرة اللي ولا اسم عام 1957 المعهد الوطني للموسيقى. بينما يذكر محمد القرفي أنه أول مدرسة لتعليم الموسيقى في تونس تأسست عام 1896 على يد فريمو ولافاج وشابغي، وليت عام 1911 اسمها كونسيرفاتوار دو تونس. إلا أنه المتفق عليه هو أنه كل هالمدارس كانت تعتمد طريقة التدريس الغربية، وتوصل في عهد الاستعمار الفرنسي انتشار المدارس ذات التوجه الغربي بالأساس، وانتشرت الجمعيات الموسيقية خلال فترة الثلاثينات، وأهمها على الإطلاق جمعية الرشيدية اللي خذت على عاتقها مهمة تعليم الموسيقى التونسية وأحياء التراث وإعادة نشره في مجتمع يعاني من ظروف استعمارية عصيبة، ويواجه حركة تثقف كادت تقضي على جميع مؤسساته الثقافية والاجتماعية. فاهتمت الرشيدية بتدريس مقامات وآلات الموسيقى المشرقية، وتم استدعاء موسيقيين أمثال الشيخ علي درويش الحلبي من سوريا لتدريس النوتة الموسيقية والمقامات والإيقاعات العربية، والإيطالي بونورا اللي كان يشرف على تدريس مواد وآلات الموسيقى الغربية. فساهمت الرشيدية بشكل كبير في أحداث المصالحة بين التونسيين وتراثهم الموسيقي والغنائي.

تميزت بداية القرن العشرين بحضور هام للتراث الموسيقي التونسي ممارسة واستهلاكا. يمكن هذا راجع زيادة الوضع الصناعة الموسيقية وقتها، فلا وجود لشركة إنتاج ولا الآلات تسجيل، وبقى التراث الموسيقي رهين التواتر الشفوي والممارسة الموسيقية الضيقة، الشيء اللي خليه يحافظ على بعض خصوصياته. مش مستهل ضبط المراحل اللي مر بها تطور الأغنية التونسية، خاصة مع بداية القرن العشرين، لندرة المصادر المكتوبة والمسموعة. ويمكن كانت الممارسات الموسيقية تقتصر وتنحصر في أداء التراث المتصل بالطرق الصوفية، واحتل الملوف الجانب الأوفر من اللي تم تأديته في الحفلات وغيرها من المناسبات الاحتفالية، بالإضافة لبعض الأغاني التونسية والشرقية. وتربعت على عرش الغناء في فترة ما بين الحربين مجموعة من مغنيين اليهود على غرار الشيخ العفريت وحبيبة مسيكة، واحتفظت ذاكرة التوانسة بعدد من أغانيهم اللي ولات جزء لا يتجزأ من تراثنا الفني والموسيقي.

sal. E a Fátima

عشرة يدور الفلك ونروح للدشرة يتقابلوا لاصحابه يا بشرة باللي شرى.

فقد خيالك يعلم في الليل نحلم بملقاك ولهان بيان سلم انحلت وضعفت من داك وإله بالناس يا نعلم يا علم بيا يا فاطر.

ندمت لفادني ندم شاتعو التي في الشواجي جا دخلاني محرم.

لو كان نعرف تخوني وفي الحب ماكشي صميلة، لا لا كان تشوفك عيوني ولا نقول عندي خليلة. كبرت بيا محوني وشفيتني بغير حنيلة، بغير مضرة فراق الحب.

ومنين نايت تحت الأدفان.